بس بنعلن الآن اللي أرسل إنفاقه عبر محفظة جيب أبو إسماعيل السقاف 10,000 ريال إنفاق ما كنتش أذكرش نجيب قال إنفاق كامل الاسم وكذا الأسبوع القادم بإذن الله 1,000 ريال من الضالع أيضا وصلنا من حاء ألف حاء عين ألف 1,000 ريال أحمد الرزا النصيري سلام الله عليه 500 ريال هذا الذي وصلنا عبر المحفظة وأيضا وصلتنا الآن بتوصلنا رسائل أريد أن أنفق برد عليكم بإذن الله برسائل طريقة إيصال الإنفاق واللي حابب ينفق بيرسل رسالة وإحنا برد له برسالة وبيوصل إنفاقه خلال هذا الأسبوع إذا كنت تسمعني أنا ذكرت الإنفاق الذي وصل حاء ألف هل هو الاسم يعني لأنه بيقول الآن حولتها عبر جيب تأكد الله يرضى عليك أعلنت بهن كلهن الذي وصلنا الآن أكيد أنه حاء ألف حاء عين ألف إن شاء الله أنه يكون تسمعني وأنه إنفاقك وصل 1,000 ريال

السجين جمال الفايق حياك، وصل انفاقك بس اعلناه باسم خالد علي، حياك وصل انفاقك 1000 ريال وصل.

أعلنت أعلنت السجين خلف علي لأنه ما عملش ملاحظة. السجين جمال الفايق وصل إنفاقك 1000 ريال عبر السجين خالد علي، حياك وتم الإعلان عنه. إلهنا من حبانا. طيب بنستقبل الرسائل والإنفاق وبنرجع إلى الرسائل. قلنا لكم وصلنا خلال هذا الأسبوع إجمالي ما وصلنا 252,900 ريال، والإنفاق كان كالنحو التالي: أولا قيمة علاجات لثلاث حالات هذا الأسبوع، ثلاث حالات. الحالة الأولى 6,700 ريال، 6,700 ريال الحالة الأولى. الحالة الثانية 5,500 ريال، والحالة الثالثة 4,200 ريال. قيمة علاجات لحالة طارئة بإجمالي 16,400 ريال. قدمنا بفضل الله ثم بفضل المنفقين معونات لأربع أسر متعففة جدا، واقع 20,000 ريال لكل أسرة قيمة مواد غذائية لأربع أسر متعففة، واقع 20,000 بإجمالي 80,000 ريال. قدمنا أيضا بفضل الله ثم بفضل المنفقين معونات لخمس أسر لمواجهة مستلزمات العام الدراسي الجديد. خمس أسر قدمنا لهم لكل أسرة بواقع 15,000 ريال. هذا قدمناها قلنا معونة للعام الدراسي، البعض مع اثنين والبعض يعني حسب حسب الأولاد، حسب اللي بيدرسوا وحسب المستطاع وحسب المتاح. خمس حالات قدمنا لهم بواقع 15,000 ريال لمواجهة العام الدراسي الجديد، دفاتر شنطة اللي يحتاجوه للعام الدراسي بهذا المبلغ، نسأل الله أنه يبارك فيه. وقدمنا أيضا معونات لعشر أسر أيضا أخرى لمواجهة العام الدراسي الجديد مستلزماته بواقع 10,000 ريال، البعض معهم طفل والبعض واحد في رابع واحد أدو في أول، المهم بنعمل جهدنا، نسأل الله أنه يتقبل منا ومن المنفقين. 10 أسر بواقع 10,000 ريال غالبيتهم معهم طفل واحد، 100,000 ريال لعشر أسر بواقع 10,000 ريال. إجمالي ما وصلنا 252,900 ريال، وإجمالي ما تم إنفاقه 271,400 ريال. إجمالي ما تم إنفاقه 271,400 ريال. المتبقي في حسابنا علينا بالسالب 18,500 ريال. وعدد الحالات 22 حالة فضل من الله ثم فضل المنفق، نسأل الله أن يتقبل وأن يكتب أجر كل من أنفق وأن يخلفه أضعاف أضعاف أضعاف ما أنفقه.

أبو سليم من صعدة سلام الله عليه قال 1000 ريال تجارة مع الله بنية طبعا من حصالة صغيرتي البراءة نعمة صح الله يا ربي الله بألف ريال من حصالتها تجارة مع الله بنية أن الله يصلحها ويحفظها من كل سوء ومكروه.

أريد أن أنفق بخمسة ألف ريالات وصلك الرسالة بإذن الله. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، بتوصلكم.

0: جميع
1: حياك الضالعين. قال الضالعي بس انا من خولان من بني بهلول. حفظك الله ان شاء الله، يعني شكل الاسم بالكامل الاسبوع القادم باذن الله، لانه بنعلن بالاسم حسب رغبه المنفق. البعض يقول ابو فلان، البعض بدون ذكر الاسم، البعض حتى ولو يطلع اسمه طبيعي انفاق خالص لوجه الله في السر والعلن. اهم حاجه يكون النيه لله سبحانه وتعالى.

للراغب في المساهمة عبر برنامج الناس للناس إنتاجا وبذلا وعطاء لله سبحانه وتعالى، ارسل لنا رسالة قصيرة على رقم البرنامج اكتب فيها أريد أن أنفق، أو عبر محفظة إلكترونية على رقم البرنامج 77 80 680 23. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

0: أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. كل من بيقول أريد أن أنفق بتوصله بإذن الله رسالة طريقة الإنفاق. أريد أن أنفق معكم ب7000 ريال في مستلزمات العام الدراسي إن شاء الله بإذن الله. أنفق معكم ب2000 ريال. أنا أريد أن أنفق اسمي أبو حربة من محافظة الضالع، أبو علي الحرازي، أريد أن أنفق معكم. الراجي للمرة الثانية كنت شغلط. الراجي عفى الله وغفرانه سلام الله عليه، قال انفاق الأسبوع القادم بإذن الله المساهم الأسبوعي 10000 ريال و5000 ريال بنية الشفاء للوالد حفظه الله، سأل الله الشفاء له يا رب، يا الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية يا الله، و5000 ريال قيمة علاج للأشد احتياج. إجمالي الإنفاق الأسبوع القادم 20000 ريال. الراجي عفو الله وغفرانه، هنيئا لك هنيئا لك، شفى الله الوالد يا رب يا الله شفاء عاجلا غير أجل يا الله.
1: أنت مولاي أرحم، فحنانيك نجني من جهنم.
0: أريد أن أنفق إلى روح والدي المدرسة الغلبانة، الله يرحمه ويغفر لي يا رب يا الله، انفرج علينا وعليك يا رب يا الله. انفق لا انفق، انفق الانفاق فيه بركة، الانفاق يزيل الفقر، انفق انفق ولا تقلق.

0: انت الرازق.
1: من ابو علي الحرازي عدو قال اريد ان انفق اوصل انفاقه، ومن صديقي 500 مني و500 من صديقي 1000 ريال ابو علي الحرازي وصديقه، رب الله اجركم، اوصلها الان عبر محفظه جيبه.
2: والحال بنا لا يخفى، لطفا بعبادك مخفى مولانا.
1: اريد ان انفق ان شاء الله باذن الله. قال سابر ان شاء الله اتنفق بنيه ان الباري يزوجني ابو هيلان ان شاء الله. يا رب الله يزوجك ويزوج كل عازب يا رب، يا الله يفرج همك وهمنا وهم الناس كلهم.
2: مولانا انت القيوم.
1: اريد ان انفق ب 10,000 والسموحه حياك.

أريج 10,000 ريال أريج صح؟ بعد هذا عندنا بنقرا الرسالة اللي بتوصل التفاصيل إن شاء الله الأسبوع القادم ما وصلنا من إنفاق بنقرا بكل التفاصيل حسب رسالة المنفق. ما رسائل كثير بتوصلنا ما بنقراهاش عادي طبيعي الآن بنرد عليهم فقط من دون ما نقرا بعض الرسائل. الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت بنقرا كل ما وصلنا من إنفاق بالاسم حسب رغبة المنفق وبالمبلغ ورسالة المنفق.

0: الإنفاق سرا وعلانية بالتأكيد. البعض يعني واحد من المستمعين قال أين رجال المال والأعمال؟ الإنفاق هو لله أولا وأخيرا. ثاني حاجة فتحت موضوع مش أذكره لكن لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. الأسبوع هذا قلنا أنه الإنفاق 271 وعدد الحالات 10 الذي المستلزمات العام الدراسي الجديد 10 حالات من 10,000 وخمس حالات من 15. هذا ما أعلناه بصح، غير الأربع حالات من 20,000 غير قيمة العلاجات. لمواجهة مستلزمات العام الدراسي هذا الأسبوع طيب، وقال ما نتكلمش، ما نخدمش أجره أو أجرها. المهم العدد أكبر بكثير من هذا العدد الذي ذكرنا. وصلت معونات لأسر، عدد أسر أكبر بكثير بكثير من الذي أعلناه. الذي أعلناه هذا ما وصلنا من المنفقين، من المنفقين، ووضعناكم فيما وصل وفيما تم إنفاقه. وتم إنفاق مبلغ حسب طلب المنفقة أو المنفق أو فاعل الخير فاعلة الخير لعدد أكبر بكثير من هذا لمواجهة مستلزمات العام الدراسي. فالبعض بينفق، بنقول حاولنا أنه نوضح نشجع الناس كذا، ما هي أول مرة طبعا. وش أقولها؟ والله داري بالنية تمام، مش مبلغ في أي مشروع في عيد الأضحى مشروع رمضان ما بنعلنش خالص. هنيئا لكل من بينفق أمانة، هنيئا له، يطلع اسمه ما يطلعش اسمه، يطلع بدون اسم، بينفق لله، بيتاجر مع الله.
1: بشارة كافي والنصر والأعراف بالفجر والأخلاص والنعيم.
0: معنا أنا موصلنا وما تحدثش عن هذا الموضوع تماما، لا بالمبلغ ولا بالعدد ولا بالأسر ولا تذكر الله من قريب ولا من بعيد ولا. قلنا نشجع الناس ما عندكم لا تفاصيل ولا، لكن قول الله

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. لا نعلن بالرقم آخر مرة وننتقل إلى المحور الأخير. لمن يريد أن يساهم أن ينفق عبر برنامج الناس للناس يرسل رسالة قصيرة SMS مش اتصال إلى رقم البرنامج يكتب فيها أريد أن أنفق، احنا برد عليه برسالة من خلالها بيعرف طريقة الرسالة الإنفاق، أو يرسل الإنفاق على رقم البرنامج اللي بان أعلم به عن طريق أي محفظة إلكترونية جيب أو غيرها. الرقم 77 80 6 80 2 3.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار، إعلام العدو يتحدث عن وقوع حدث أمني صعب في جنوب لبنان. إعلام العدو يتحدث عن وقوع حدث أمني صعب في جنوب لبنان. إعلام العدو نقل جرحى جدد من صفوف الجيش الإسرائيلي إثر معارك في جنوب لبنان. إعلام العدو نقل جرحى جدد من صفوف الجيش الإسرائيلي إثر معارك في جنوب لبنان. إعلام العدو وقوع حدث أمني جنوب لبنان إثر انفجار عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية.

رحم الله والديك، رفع الله قدرك، وكذب الله أجرك، هنيئا لك. وصلت. أيضا في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، نيويورك تايمز، إيران خرجت من مواجهة مع أقوى قوة عسكرية في العالم محتفظة بمكاسب استراتيجية.

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ نحو قوة إسرائيلية في جنوب لبنان وتدمير آليتين عسكريتين. يا الله يا رب يا الله. وسائل إعلام إسرائيلية: القناة 14 العبرية: الوضع في لبنان خطير جدا على مقاتلينا وهذا يكلف الكثير من الأرواح. انسحب يا عقي والدك، انسحب.

من الأخبار أيضا، صلية صاروخية مكثفة باتجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يحاولون التوغل باتجاه مرتفع علي طاهر.

الصحفي الإسرائيلي المقرب من نتنياهو بينون ماجال في برنامج الوطنيون على القناة 14 العبرية يقول: مطلب ترامب بانسحاب إسرائيل من لبنان يواجه رفضا واسعا، و 99% من المشاركين في استطلاع رأي يعارضون ذلك، حتى لو كان ذلك على حساب الدخول في صدام مع ترامب. شوفوا الهدرجات الإسرائيلية، هذا ما بيش لها أي داعي. عارفين ليش؟ لأنهم مفضوحين، عارفين أنهم في 8 أكتوبر، عملية 7 أكتوبر، ثاني يوم 8 أكتوبر إسرائيل بأسطورتها وسرديتها وامتلاكها يعني الأسلحة والترسانة، كل هذا من ثاني يوم في 8 أكتوبر استنجدت بكل العالم. تذكروا الجسر الجوي للرؤساء كلهم وصلوا إلى إسرائيل يأيدوا ويدعموا، وهي بتواجه فصيل مقاوم استنجدت بالعالم. اليوم تتحدث أنها ممكن تتخلى عن أمريكا، تواجه إيران وحزب الله. هتركت على الفاضي. الأسطورة الصهيونية هذا انتهت خلاص. الجيش الذي لا يقهر ظهر على حقيقته، عاجزين فاشلين. قالها السيد القائد رضوان الله عليه، سيد الشهداء حسن نصر الله، قال: أوهن من بيت العنكبوت.

0: سمعت ترامب أكثر من مرة هو يتحدث علينا أن ننهب نفط هذه الدولة وأن نأخذ هذا النفط ونفط فنزويلا قد أخذه وبيتكلم ببلطجة وعربدة. طبيعي أنه علينا أن نأخذ هذا النفط وأن نستغل هذه الكذا. اليوم شوفوا القوة، القوة عندما نقول لكم القوة كيف بتغير المواقف رغم عن أنفه. اليوم ترامب يتحدث ويقول احتجزنا أموالا إيرانية وهي ليست لنا، سنضطر إلى إعادتها وإلا لن يستثمر أحد في الدولار مجددا. يعني أنه إحنا ما ناكلش حرام، حق صح نحتجزناهم، احتجزنا أموال إيرانية بس مش حقنا، عردها لهم ونرجعها لهم علشان لو ناخذها ما حد عايستثمر عندنا. هذه كانت كان معتبرها داخل جيبه، لكن القوة رجعتها.
1: ما هو الفرق بين إعطاء إيران دولارات أمريكية والإفراج عن دولارات أمريكية؟ بالنسبة لموضوع الإفراج فإن الإجابة سهلة، نحن أخذنا الكثير من أموالهم وما زلنا نحتفظ بهذه الأموال، هذه ليست أموالنا بل هي أموالهم، أخذنا هذه الأموال وقمنا بتجميدها وفي مرحلة معينة سيتعين علينا أن نعيد هذه الأموال لهم. إذا لم نعد هذه الأموال لهم فما من أحد سيستثمر في الدولار مجددا. لقد فكرت في الأمر، أنا لست شخصا مثاليا ولكنني قلت لسكوت يا سكوت لماذا نحتفظ بأموالهم، لماذا لا نرد لهم هذه الأموال؟ ولكن هناك

0: أشخاص من دول أخرى، وطبعا هذه الدول أموالها بالدولار وقد أصبحت قيمتها عالية جدا. طبعا لا تريد أن تدخل في نزاع وأن تسيطر الولايات المتحدة على أموالها، وبالتالي فلا بد من نظام ينظم كل هذه الأمور. هناك رجل حكيم قال يوما في شهر يناير من العام 2020: إيران لم تنتصر يوما في الحرب ولكنها لم تخسر يوما في المفاوضات. من الذي قال ذلك؟ دونالد ترامب. نعم، هذه الإجابة التي توقعتها.
1: القوة عز، القوة الآن بتخليه يرجع آدمي. القوة هي اللي بتخليه الآن يعترف بالقوانين الدولية. هذه القوة التي كانت غائبة فجعلت منه ومن نتنياهو يفعلون ما شاءوا وأينما شاءوا دون خوف لا من رقيب ولا من عقاب ولا من قوانين ولا من معاهدات. أما الآن لا، اليوم لازم يمشي على مثل ما يقول لك مثل المسطرة، هكذا خط مستقيم، وإلا الصفعات ستتتالى.

0: انتهت الحرب لكنها وأدت العصر الذهبي لسوق العقارات في دبي. قبل أشهر فقط كانت دبي تتباهى بأنها تتفوق على نيويورك ولندن في بيع العقارات الفاخرة باعتبارها عاصمة المال والأعمال والملاذ الآمن للأثرياء، لكن الأرقام الأخيرة تروي قصة مختلفة تماما.
1: بعدد الصفقات قبل أشهر فقط كانت دبي تتباهى بأنها تتفوق على نيويورك ولندن في بيع العقارات الفاخرة، ولسنوات قدم محمد بن زايد والإمارات دبي للعالم باعتبارها عاصمة المال والأعمال والملاذ الآمن للأثرياء، مدينة تجذب المليارديرات وتبيع العقارات الفاخرة بأكثر مما تبيعه نيويورك ولندن. لكن الأرقام الأخيرة تروي قصة مختلفة. حسب شركة فاليو سترات أصبح عدد الصفقات العقارية في دبي أقل من نصف مستواه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما شركة ريدن فتقول إن قيمة المبيعات هبطت إلى 22.5 مليار درهم في مايو، أي أقل ب 42% من الشهر السابق. وفي سوق العقارات الفاخرة بدأت الخصومات تصل إلى 25%، وهي أرقام صادمة لمدينة سجلت العام الماضي 9050 صفقة لعقارات تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، متفوقة على نيويورك ولندن معا. الحرب لم تسقط أبراج دبي، لكنها ضربت أهم شيء بنيت عليه الطفرة العقارية، الثقة. الثقة التي جذبت الأثرياء من كل أنحاء العالم، والثقة التي جعلت المستثمر يعتقد أن دبي بعيدة عن أزمات المنطقة. اليوم تتراجع المبيعات وتعود الخصومات ويبدأ بعض الأثرياء بالرحيل، ليظهر السؤال الذي حاولت سنوات الازدهار إخفاءه: هل كانت دبي قوة عقارية استثنائية فعلا، أم مجرد فقاعة ضخمتها الأموال والثقة المفرطة؟

من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس يقول: هل أعتقد أن هناك أشخاص في المجتمع الإسرائيلي يريدون تحويل إيران ذو 90 مليون نسمة إلى ليبيا وهي في الأساس دولة فاشلة؟ ربما. لا أعلم أن بيبي نتنياهو يريد ذلك. وحاليا هل تحول إيران الفارسية إلى ليبيا شيء جيد لأمريكا؟ يقول: بالطبع لا. النغمة اقتلبت.

أشبعتها. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. في ختامها أجمل التحايا لكم أينما كنتم، سلام الله عليكم وعلى رجال الله المجاهدين الصابرين المرابطين وفي كل وحدات الجيش والأمن.

أبرز تطور عالمي وإقليمي من دون ذكر أفعال أو ذكر أسماء. أبرز تطور عالمي وإقليمي من دون ذكر أفعال أو ذكر أسماء. يافا تحول مجتمع حاميمي، وتحولت إيران قوة عظمى، ونهاية المشروع الإبراهيمي حالات نفسية وحالات إغماء. سقف العلو في الواقع التقييمي لم يرتفع شبرين عن سطح الماء، والدرس مكسب تربوي تعليمي، لا كشرت مرة ورجعت ثرمة. في منطقة القوة نفوذ إقليمي، ما تنقص هيبة ولا كاريزما. من غيره مجرم الشعر بسام شانع، صح الله رسانه. في الختام لكم تحايا طاقم هذه الليلة. عبد الله شرغة، محمد سنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود من نبأ اليقين، سليم الحميدي.

جمعتكم مباركة، الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى والحرية والفكاك للأسرى في العاشر من الشهر القادم بإذن الله 10/7، والعودة بالسلامة للمفقودين، والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم، والعزة والمجد والكرامة والحرية والنصر والإباء والاستقلال للجمهورية اليمنية ولمحور الجهاد والمقاومة.

حسم الأنصار. إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فسيح جنتي يا الله. أهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة وروح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. وأدعو الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص بالشفاء العاجل بالصحة والعافية وحسن الختام للوالدة شفاها الله وعافاها الله ولكل مريض.

ختاما سامعينا الكرام، هذه أجمل تحايانا إلى أن نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم. تحايانا إبراهيم عباس الحميضة وسند عبد الكميمة، يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

يرزقكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

جاءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.

وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب

يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقها

فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنا

مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليك.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا

من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما

بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ

ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التذكر بآيات القرآن ممكن لأي إنسان قد أصبح يميز ويدرك، يستطيع أن يتذكر، فالله قد يسر القرآن على هذا النحو للذكر. ثانيا أكد أن يتذكر الإنسان دائما بالقرآن، وأن يكون همه أن يتذكر. عندما تقدمه للناس قدمه على هذا النحو، تذكرهم به وليس بأسلوب المفسر، تنطلق وكأنك مفسر للقرآن قد تخطئ، أو أن تغوص في أعماق القرآن قد تخطئ. يكفيك ظاهر القرآن أن تتذكر به وأن تذكر الآخرين به، أن تدبره وأن تدعو الآخرين لأن يتدبروه، وهو شيء واسع جدا. ثالثا أكد أننا نحن في مقام التذكر، الآيات الكثيرة القضايا الكثيرة هي مما ليست موردا للنسخ ولا علاقة للنسخ بها. هذا رد على من يقول أن في القرآن ناسخ ومنسوخ. رابعا وهو يتحدث عن كيف نقدم القرآن، قال نتلو القرآن، نعلق تعليق بسيط بحيث نهيئ ذهنية الناس إلى الآيات التي نقرأها حتى تكون أذهانهم مؤهلة لأن يتذكروا بما يقدم إليهم من القرآن. خامسا أكد أن القرآن يمتاز بأسلوب لا يستطيع أحد أن يجعل منطقه مغنيا عنه، أن يجعل الناس يستغنون بمنطقه عن القرآن، لا يمكن إطلاقا مهما بلغ الإنسان في قدرته البيانية، في قدرته على فهم القرآن. لا تزال الأمة بحاجة إلى أن تسمع القرآن. سادسا أكد أنه ليس صحيحا أن القرآن متوقف على فنون أخرى كأصول الفقه. أصول الفقه هو فن يضرب القرآن ضربة قاضية، يضرب القرآن ضربة شديدة، بل يضرب فطرتك، يضرب توجهك نحو القرآن، يضع مقاييس غير صحيحة تدخل إلى القرآن والقرآن بشكل آخر، بشكل يختلف عن المقاييس التي وضعها لك أصول الفقه. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: هذا شرف عظيم جدا لنا أن يكون توجهنا قرآنيا، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجهون أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس عن القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعون أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلوننا عنه، سيبعدوننا عنه، سيشغلون أذهاننا بأشياء تصرفنا عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا أمام أي إشكالية نعاني منها. وفي الأخير فعلا القرآن قد يتعرض إلى التغييب، التغييب، لاحظوا حتى في المدارس ألم يشتت القرآن بشكل غير طبيعي؟ شتت القرآن سنين بعد سنين حتى تنتهي من معرفة القرآن وحفظ القرآن الكريم بعد سنين، بينما كنا سابقا كان في سنة أو سنتين يستطيع الناس أن ينتهوا من تعليم القرآن الكريم. قد يغيبون القرآن كما غيبوه في الاتحاد السوفيتي سابقا، قد يشغل الناس بأشياء كثيرة، أفلام خليعة، ثقافات خليعة، رموز خليعين، رموز فن ورياضة وغيرها، وبالتالي يكون واقع الناس أسوأ بكثير كلما ابتعدوا عن القرآن. هذا هو الواقع الذي نتصوره، سيء جدا. ربما بقي هناك احتمالات لأشياء أكثر. إذن شرف عظيم أن يكون توجهنا قرآنيا في مرحلة اليهود يعملون على استهداف القرآن، يعملون على تغييب القرآن. القرآن لا يستطيعون أن يمسوه بسوء، ولكن سيمسوننا نحن بالسوء، سيفصلوننا عنه. وكلما كان واقع الناس أسوأ في الدنيا سيكون أيضا واقعهم أسوأ في الآخرة، لأن معنى السوء هنا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن تقصيرنا. وكلما قصر الناس في مرحلة تضاعفت المسؤوليات عليهم من جهة، لأنه كلما انتشر الفساد كلما اقترن معه بحكم الخطاب القرآني للناس مسؤوليات. منكر واحد أنت لم تنه عنه، جاء منكر آخر تفرع عنه منكرات، ألم يتكرر عليك الواجب مع كل منكر؟ تتعاظم عليك المسؤولية مع كل فساد ينتشر، فيكون كلما انتشر الفساد كلما تعاظمت المسؤولية علينا. وكلما رأينا السوء في حياتنا وكلما رأينا أنفسنا لا نستطيع أن نؤدي شيئا في الأخير، إما أن نرى المهام الصعبة صعبة جدا فلا يصل إليها إلا البعض، قد لا يؤديها إلا البعض، قد لا يرتقي إلى أدائها إلا البعض، وتكون معظم الأمة هالكة، يهلك الناس في الدنيا ويقدمون على الله هالكين يوم القيامة، يهلكون بدخول جهنم، نعوذ بالله من دخول جهنم. فالقرآن الكريم في هذه المرحلة معرض لحرب شديدة، ونحن معرضون لثقافات متعددة. عندما تنزل ملزمة من وزارة الأوقاف تثقف الناس حول طاعة ولي الأمر، تجمع كل تلك الأحاديث التي لا يقبلها حتى ولا الأمريكيون، لا يقبلها حتى ولا الأوروبيون، بوجوب طاعة الحاكم وإن كان ظالما وإن كان غشوما وإن كان لا يهتدي بهدي ولا يستن بسنة وإن أخذ أموال الناس وإن استبد بخيرات البلاد له ولأسرته. يجب أن تسمع وتطيع وتصبر وتسأل الله ما لك وأدي ما عليك، أدي زكاتك وأدي ضريبتك. وعندما تقول نريد كذا، لا، اسأل الله ولا تعترض ولا تنقد، إلا إذا تمكنت أن تأخذ بيد الحاكم وتحادثه وتشاوره سرا. أما أن تنقد، أما أن تعترض، أما أن تهاجمه، فلا، هذا يعتبر تشهيرا بالسلطان بمن هو ظل الله في أرضه. وهكذا نزلوا ملزمة من وزارة الأوقاف سابقا في ظل النظام العميل، تشد الناس لطاعة ولي الأمر وإن كان ظالما وإن كان وإن كان، ملزمة تنزل وتعمم ويراد منها أن يتثقف بها الخطباء والمرشدون ليخاطبوا المجتمع بها. هذا شيء مما يعد حربا للقرآن نفسه وتمهيدا لأن يسيطر علينا عملاء أمريكا، وتمهيدا لأن يحكمنا حتى اليهود أنفسهم. من العجيب أن هذا الملزمة نفسها في آخرها لم يكتفي بمسألة أن تسمع وتطيع للحاكم الظالم، بل وحتى وإن كان هناك كفرا وهيمنة كفر، أنت يمكن أن تعيش في ظله. عندما ترى نفسك، عندما يرى الناس أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يزيلوا هذا الكفر، إذن فليعيشوا وبس. فيكذبون على الناس كذبة رهيبة جدا، وقد يخدع الناس بشكل كبير عندما لا يفهمون. قالوا، هذا من ضمن ما ورد في المنظمة، قالوا رسول الله عاش في ظل الكفر 13 سنة في مكة. أليست هذه من تقديم حياة الرسول الجهادية؟ حياة وهو يصدع بما يؤمر، حياة وهو يباين أقاربه ويباين قومه، حياة وهو يعذب أصحابه وهو يلصق به أسوأ التهم، تارة يقول شاعر وتارة يقول مفتري كذاب ساحر، ويقولون عن القرآن الذي جاء به أساطير الأولين، وهو يتصارع مع أولئك. تفسر في الأخير أنها ماذا؟ أنها عيش في ظل نظام الكفر. فكما عاش 13 عاما وهو النبي، إذن ممكن كلنا نعيش في ظل الكفر. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني خطوة أولى تمهيدا لهيمنة اليهود علينا، فيكون لدى الناس قابلية لهيمنة اليهود، لأنه الآن هناك نظرة قائمة إكبار لأمريكا وإسرائيل. حينها أي واحد سيقول نحن لا نستطيع أن نعمل شيئا، أما إذا قد قدمت على هذا النحو إذن فبالإمكان أن تعيش ولا مسؤولية عليك في ظلهم. أما إذا قالوا لك رسول الله هو كان هكذا، إذن فالجنة مفتحة لك أبوابها، وإن كان الشر هو الذي يحكمك. هذا شيء سيء جدا، وسيء جدا أن ينزل من إدارة هي معنية بالوعظ والإرشاد في عموم الجمهورية كلها، وأن تنزل نزولا ليس تلقائيا إلى المكتبات، بل نزولا في دورات تأهيلية تدريبية لمرشدين وخطباء لينطلقوا ليثقفوا الناس هم بهذه الثقافة. أليس هذا إبعاد للناس عن روح القرآن الذي يأمر الناس بمواجهة أعداء الله، بمواجهة الكافرين الظالمين الفاسقين أهل الكتاب، أن يكونوا عمليين مجاهدين؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطونها وهم معترفين بأن أيديكم فوق أيديهم، يعترفون بصغارهم تحت هيمنتكم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد وهم صاغرون. عندما تخرج من قراءة تلك الملزمة، وعادة القارئ يكون أقرب شيء ملاصقة لذهنه آخر ما يخرج به من كتاب معين، من ملزمة معينة، فكان آخر ما تخرج به من تلك الملزمة هو ماذا؟ كلام للفوزاني وللألباني، للفوزان وللألباني الذي كان عالم السنة قبل فترة، وعالم معتمد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها عندهم، أنه قال هو بالحرف الواحد أنه لا يجوز الخروج على الكافر المقطوع بكفره إطلاقا. بالعبارة هذا، عندما يكون الناس في وضعية يرون أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يزيلوا الكفر، نعم كان ممكن أن تترك الكلام إلى هذه الدرجة، أما أن تقول فقد عاش رسول الله في ظل هيمنة الكفر ونظام الكفر 13 عاما، هذا مسخ للحقيقة، وهذا إساءة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن يتحدث عن معاناة رسول الله وهو في مكة، عما كان يعانيه من صراع مع الكافرين وهو مباين للكافرين. كيف يقال بأنه عاش في ظل نظام الكفر وهو يدعوهم بالحرف الواحد إلى أن يطيعوه؟ هو رسول الله، إذن يجب عليهم أن يطيعوه، يجب أن يتخلوا عما هم عليه، لدرجة أنه لم يقبل منهم أن يكون مجرد حاكم عليهم على ما هم عليه. ألم يعرضوا عليه أن يحكمهم إذا أراد أن يكون ملكا؟ لكن لم يقبل، لأنه لا يريد أن يحكم، هو يريد أن يتخلوا عما هم عليه. المسألة أرقى من أن يكون ملكا، فكيف يقول هذا بأنه عاش في ظل هيمنتهم وهم قد بلغ بهم الحال وأوصلهم هو إلى درجة أن يعرضوا عليه أن يكون ملكا عليهم؟ المسألة أرقى من هذا، هي أن يطيعوه نبيا يأتمرون بأمره، يهتدون بهديه، يتخلوا عما هم عليه. أليس هذا قمة الصراع؟ مسألة أنه لم يدخل معهم في قتال ميداني لأنه لم يتوفر له جنود، لم يتوفر له أنصار، وإلا فكان يفكر وكان يعرض نفسه على القبائل، من الذي سينصره؟ ما معنى سينصره؟ أن يقف في وجه الكافرين فيضربهم فعلا، ثم يقال عنه في الأخير كان يعيش في ظل هيمنة الكفر، وهي عبارة ستخدع الناس، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاش في مكة 13 سنة، لأنه كان رسولا إلى الكفار في مكة. كل نبي يبعث في وسط كافر، هل يمكن أن نقول إذن فالكفر هو قضية يمكن العيش في ظلها؟ لأن كل الأنبياء كانوا يبعثون في ظل وسط كافر وفي مجتمع كافر. ماذا كان يعمل النبي؟ ألم يكن النبي عبارة عن ثورة على هذا المجتمع، عبارة عن خروج على واقع هذا المجتمع، يصرح، يصدع بما يؤمر، يجاهد، يتحداهم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا منطق الأنبياء. ثم يقال في الأخير هذا يعتبر مبرر شرعي لأي إنسان مسلم يعيش في ظل الكفر؟ الرسول ظل 13 عاما في مكة، بداية الدعوة كانت سر، والسر قد يكون أسبوع أو شهر أو أقل من شهر، وبقية الأعوام كانت دعوة جهارة، ولذلك دخل يدعوهم جهارا إلى الاستجابة، إلى الإيمان بالله، إلى التخلي عما هم عليه. حاولوا أن يغروه بالأموال، حاولوا أن يقولوا له كن ملكا علينا ولنبقى على ما نحن عليه، ثم انطلقوا لمعاداته ومحاولة قتله. دخل معهم في صراع وعانى منهم، ثم يأتون ليقولوا بأن الرسول عاش في ظل الكفر. كيف هذا؟ هذه الثقافة أتت تمهيد لاحتلال اليهود والنصارى، لهيمنتهم على البلاد الإسلامية. لذلك تلاحظ أنهم استخدموها منذ فترة، النظام العميل عام 2000، ما قبل 2000، ما بعد 2000، يتحدثون عن هذه الأمور، والآن يستخدمونها كما نسمع حديث من علماء بلاط السعودية، وهم يربطون علاقة ولاء مع اليهود ثم يأتوا ليقولوا أن الرسول عاش في ظل الكفر، ويبررون ويختلقون أو يقدمون للأمة ثقافة ويقدمون أحاديث، وسيخدع الناس، لأن الناس لا يعرفون سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالشكل المطلوب. هيمنة أمريكية الناس مقبلون عليها لليهود، هذا من التمهيد لها، سواء شعر الذين كتبوها ووزعوها أو لم يشعروا. لأنه في الأخير ماذا؟ إذا كنت أنا وأنت أو أي إنسان سمع هذا الخطيب الذي قرأ هذه الملزمة وتأثر بها أنه يمكن أن يعيش في ظل الكفر، معلوم أن اليهود والنصارى الدرجة الثانية عند أهل السنة، هم لا يصنفونهم كمشركين كما نصنفهم، يعتبرون أنهم أحسن فوق الكافرين، لا زالوا أحسن من الكفار، ويعتبر اليهود والنصارى عند كثير من المسلمين لا يزالوا أحسن من الكفار، أهل الكتاب وضعية أحسن. فإذا كان قد جوزت وسوغت لي تلك الملزمة أن أعيش في ظل الكفر الصريح، فبالأولى في ظل اليهودي، فسيحكمنا اليهودي ونحن لا نشعر بحرج. أقول لماذا يحكمنا؟ قالوا نحن لا نستطيع أن نعمل ضده شيئا. هذا ما قلناه سابقا، أنه لا يجوز ولا يجوز بحال أن نتعامل مع القرآن من منطلق مشاعرنا وتقييمنا نحن للوضع بالشكل المغلوط، فنعكس ضعفنا على القرآن، لأنه هكذا صنعت هذه النفسية بالشخص الذي قدم لنا مثل تلك الملزمة. ضعيف قدم للناس ما يبرر حالة الضعف، فما يبرر حالة الضعف هو يعطي ماذا؟ يعطي تمهيدا للكفر، للشرك، للفساد، لليهودية، للنصرانية أن تهيمن. ولهذا قلنا أنه يجب أن نتعامل مع القرآن بروحية عالية، نتعامل معه وفق منطقه، نتركه هو يعلمنا ويزكينا، لا أن نأتي إليه فنميته ونجمد آياته ونقدمه للآخرين ميتا. هكذا سيكون الإنسان الذي يحمل علما. في الأخير كل ضعفه، كل تقديراته، كل ثقافته المغلوطة في الأخير يخدم ماذا؟ يخدم أعداء الله. أليس من يثقف الناس بهذه الثقافة سيصنع لديهم ذهنية تجعلهم قابلين لهيمنة اليهود؟ لأن كل واحد من الناس يقول نحن والله ما نستطيع أن نعمل شيئا، ليس لدينا قنابل ذرية. فكل شخص يكتفي بأنه ينظر فيقارن بينه وبين أمريكا وإسرائيل. أمريكا تمتلك قنابل نووية، نحن لا نمتلك هذا، إذن فلنعيش في ظلهم وليس علينا أي حرج أمام الله. ستكون القنبلة الذرية هي نفسها أقوى من القرآن الكريم، تمنحك شرعية أن تعيش في ظل الكفر، ولا تنفع القنابل القرآنية ولا تنفع الآيات القرآنية أن تشدك إلى العمل في مواجهة الكفر. لاحظوا كيف تقدم المسألة في الأخير، فيكون اهتمام هؤلاء بالثقافة التي تهيئ المجتمع الإسلامي من حيث يشعر أولئك أو لا يشعرون لقابلية هيمنة اليهود، وهي المرحلة في الواقع التي يفترض القرآن أن يكون عمل العالم، عمل المرشد، الخطيب، كل إنسان مسلم، أن يحرك الآخرين ويدعو الآخرين ويوعيهم توعية جهادية، تربية جهادية، لأن يحملوا مشاعر التصدي لأولئك فيكونوا مستعدين أن يقفوا في وجوههم. هذه هي المرحلة التي يجب أن تكون الثقافة فيها والتوعية فيها على هذا النحو. لسنا بحاجة إلى ثقافة تضفي شرعية على أن نتقبل الكفر ونتقبل هيمنة الكافرين، يجب أن نحذر من مثل هذا المنطق، وأن نعرف أنه إذا لم نثقف أنفسنا بثقافة القرآن فسنكون ضحية للآخرين، ضحية لثقافات أخرى. هذه الملزمة لم يستطع أن يأتي فيها من القرآن إلا بآية واحدة في أولها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، التي دائما يقلبونها مع كل زعيم، وكل شعب علماؤه مرشدوه يسخرونهم لزعيمهم. ففي اليمن العلي عبد الله، وفي مصر لحسني مبارك، وفي السعودية لفهد، وفي الأردن للملك عبد الله، وهكذا تلاعبوا بهذه الآية ونسوا أنه حتى لو فرضنا أن الآية هذه على ما زعموا، فأين هم أولئك الحكام الذين يصح أن يقال عنهم منكم وأولي الأمر منكم؟ وجدنا هؤلاء أولي الأمر لم يعودوا منا، أصبحوا أكثر انسجاما مع أمريكا، مع سياسة أمريكا، معظمهم على هذا النحو، يرى شعبه يتظاهر يطالب بأن تقاطع أمريكا وإسرائيل، يطالب حكومته بأن تقاطع مقاطعة سياسية، بأن تقاطع مقاطعة اقتصادية، بأن يوقفوا تصدير البترول، بأن يفتحوا أبواب الجهاد، بأن يعملوا كل شيء. أليست الأمة هي تنادي بهذا؟ وأولئك ما هو موقفهم؟ موقفهم بالشكل الذي تريده أمريكا. فهل أصبح صادقا عليهم مسألة منكم؟ لو كانوا منا لكانوا مستجيبين لما نطلب، وإذا كانوا يقولون هم خائفون علينا فنحن نقول نحن الشعب، نحن نطالب بالجهاد لأولئك، نحن من نستطيع أن نتحمل أي وضعية اقتصادية. عندما نقول قاطعوا، وكانت المظاهرات هكذا تطالب الحكومات بأن تقاطع اقتصاديا، وليكن ما كان سنتحمل، باستطاعة أي زعيم أن يقول لا بأس أنا مستعد، ما دمتم مستعدون أن تتحملوا المضاعفات والآثار للمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية وقطع تصدير النفط وغيره، وأنتم مستعدون أن تجاهدوا مهما كان الأمر ومهما كانت إمكانيتكم ضعيفة، لا بأس. لو أنزلوا مسألة مواجهة إسرائيل في استفتاء شعبي، كيف سيكون الناس؟ سيصوتون تقريبا بنسبة 90% لمواجهة أمريكا وإسرائيل. فنحن نقول لمن يستخدم آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أين هم الزعماء الذين تصدق عليهم كلمة منكم؟ ونحن نراهم أقرب إلى أمريكا منا، وأقرب إلى سياسة أمريكا منا، وأقرب إلى طاعة أمريكا من الاستجابة لشعوبهم. لم يعد وقت الآية بكلها. كان يمكن أن تقرأ هذه الآية في أيام الخلفاء الأمويين والعباسيين، لأنه ما زال منكم ما زال حاكم عربي، ما زالت تعتبر قراراته من داخل، لا يوجد دولة أخرى تفرض عليه إملاءات. ومع هذا كان الناس يقولون لا، هؤلاء هم ليسوا من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، أما هذا فإنه يأمرنا بطاعة شخص هو مغلوب على أمره، هو لم يعد يستطيع ولا يتمكن أن يحقق أنه لا زال من الأمة. فالبعضهم ثقافته، نمط حياته في بيته غربية، بيته، شكله، نمط حياته، ثقافته، الأشياء التي يتابعها، كلها تجعله شخصا غربيا. لم يعد يصدق على الكثير منهم معنى منكم. حتى لو كانت الآية على ما يريدون، فما بقي منكم، بقي لأمريكا تريد أن تعين ولاه، فهم منها وليسوا منا. انتهت الملزمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نفهم كتابه ونهتدي بكتابه، وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير، وأن يعينكم على طلب العلم، وأن يرزقكم الفهم والحفظ والإخلاص، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في حديثنا عن معلم من أهم معالم الإسلام في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو زكاء النفوس. وهذه القضية من أهم القضايا في الإسلام، كم نجد من القوانين الوضعية والدساتير التي تنظم حياة الإنسان في الحياة، لكن لا يمكن أن تجد فيها زكاء النفوس وتربية النفوس، إنما عبارة عن أوامر ونواهي جافة وتحذيرات جافة من أن تلامس مشاعر الإنسان. بينما الإسلام، القرآن، الهدى الإلهي يربي النفس البشرية من الداخل، فتكون تصرفات الإنسان كلها عبارة عن نتيجة لما حدث في النفس من زكاء. وإذا ما أفسد الإنسان نفسه وأهمل الإنسان نفسه ودساها كما قال الله وقد خاب من دساها، تصبح كل تصرفات الإنسان عبارة عن نتيجة لدنس وخبث قد ترسخ وتغلغل في النفس البشرية. الله سبحانه وتعالى جعل النفس البشرية قابلة للخير وقابلة للشر، وألهمها فجورها وتقواها، وعلى الإنسان أن يركز على التقوى وعلى الخير حتى تصبح عادة من العادات، ويسهل عليه أن يأتي كل الطاعات وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا أهمل الإنسان نفسه وركز على الأشياء السلبية أو عمل الأشياء السلبية، فإن الدناءة والانحطاط والخسة والنقص والأشياء السيئة والسلبية تترسخ في نفسيته، فيصبح الشر لديه عادة والفساد عادة، وتصبح النفس خبيثة بشكل فظيع، فتصعب عليها الطاعات وتسهل عليها المعصيات. عندما نأتي إلى الإسلام، كما قلنا، يعطي أهمية كبيرة لتزكية النفوس. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله من أكبر مهامه الرئيسية العمل على تزكية النفوس، كما قال المولى تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فهكذا القرآن الكريم في كثير من الآيات يتحدث عن أن رسول الله من أهم مهامه ويزكيكم، يقول هكذا ويزكيكم، تركيز كبير جدا، فهو من الجوانب الإيمانية المهمة التي تساعد على أن ينتشل الإنسان نفسيته مما يسخط الله ويعود بها إلى ما يرضي الله. ومن أهم الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يتزكى مثلا الجوانب الإيمانية: الإيمان بالله، بألوهيته، بربوبيته، الإيمان بأنه الملك، الإيمان بأنه رقيب على كل إنسان رقابات متعددة، الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وأنه هو العزيز، أنه المنتقم، الجبار، عالم الغيب والشهادة، الشاهد على العباد. أيضا الإيمان بالمعاد، الإيمان بيوم الحساب، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. كل هذه الأشياء تساعد الإنسان على تزكية النفس، وتصبح باعثا مهما وحافزا تشد الإنسان إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك نجد أن في تشريعات الله، في الأشياء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيها جوانب كثيرة تحمي النفس البشرية وتحفظها من المؤثرات السلبية التي تدنسها وتؤثر على زكائها. كذلك تجد فيما نهى الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة تحافظ على زكاء نفسية الإنسان من التأثير.

0: التأثيرات السلبية. وما أكثر التأثيرات السلبية والمؤثرات السلبية في هذا الزمن، ما أكثرها، خاصة مع وجود الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وسائل التواصل الحديثة. من الأشياء السيئة والسلبية أن نجد أن كثيرا من المسلمين لا يهتمون بقضية زكاة النفس، ولا يركز على قضية زكاة النفس، ولا يعرف أن كل طاعة ترتقي بالنفس، وكل معصية تضرب النفس وتنحط بالنفس البشرية. وهذا ما يعمله الأعداء، الشيطان هو يركز على أن يدنس النفوس. أولياء الشيطان كذلك يعملون على أن يدنس النفوس، ما تفعله اليوم الصهيونية العالمية على رأس أمريكا. هم يعرفون كيف يؤثرون على النفسيات، يغزون الشعوب ويسعون للسيطرة عليها. لكن قبل أن يغزوا أرض تلك الشعوب، قبل أن يغزوا نفطهم وما لديهم من جغرافيا وإمكانيات مادية، يغزون النفوس من خلال أنشطة وأساليب كثيرة جدا، عن طريق مساوي الأخلاق، الرذائل، المفاسد. يغزون النفوس، يدمرون النفوس، فتصبح النفوس منحطة منهارة، والشعوب ليس لديها عزة وكرامة، لا تواجه، لا ترفض الاستعباد، لا ترفض الاستعمار، لا ترفض الاحتلال. تصبح النفوس مدنسة. فعندما يريد العدو أن يحتل البلد، يوجد أولا بيئة تساعد على الفساد في ذلك البلد، أنه يعرف أن النفوس التي أو الإنسان إذا ما اتجه إلى الرذائل ومساوئ الأخلاق لن تبقى فيه عزة ولا كرامة. أي شعب أو مجتمع فاسد أخلاقيا هو قابل للاحتلال، قابل للإذلال، قابل للاستعباد. بينما نجد في الإسلام من أهم ما يركز عليه الإسلام العزة، العزة من الدين، من دين الله سبحانه وتعالى، أنه يربي على العزة، وهو من القيم المهمة والعظيمة. العزة بالمفهوم الإيماني التي لا تبقى مع الدناءة، مع الانحطاط، مع مساوئ الأخلاق، لأن العزة تحتاج إلى مكارم الأخلاق. بمعنى أنه لا يكفي الإنسان أن يكون واعي فاهم فقط، لا، لابد أن يكون فيه أيضا عزة، يكون لديه وعي وفهم، يكون لديه ذكاء في النفس، عندها سيكون عزيزا. بينما إذا اتجه الإنسان الاتجاه الآخر في مساوي الأخلاق، فإنه سيفسد نفسيته، وسيتجه في الأخير في صف الباطل، وسيقبل بالذلة، سيقبل بكل ما يسيء إلى الآخرين، سيقبل بإذلال العدو، سيقبل بأن يرتكب العدو الفظائع والجرائم بحق شعبه، بحق مجتمعه، ولا يتحرج، لم يعد فيه حياء، ويكون تكون بذور العزة قد ماتت في نفسيته، نفسيته خبثت وتدنست وانعدمت فيها مكارم الأخلاق، ومات الضمير. فلا بد من وعي وبصيرة ومعهما ذكاء في النفس، حتى يكون الإنسان عزيزا بعزة الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المعلم الرابع من معالم الإسلام التي يربي عليها الإسلام، والتي نستفيدها من هجرة الرسول وأحداث هجرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أن الإسلام دين العدل والقسط. إذن حتى الآن تحدثنا عن معلم الحرية، ومعلم آخر هو الوعي والبصيرة، ومعلم ثالث هو الزكاء في النفوس، والمعلم الرابع هو أن الإسلام دين العدل والقسط. من أهم ما في الإسلام هو محاربة الظلم والطغيان والإجرام، وهو عنصر أساسي، والقرآن الكريم يربي على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه مهمة للنبي ولكل الأنبياء من قبله، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وجاء معهم ببينات، لكن أراد أن يقوم الناس بالقسط من خلال ذلك الكتاب وتلك البينات. القسط يعتبر في دين الإسلام مسؤولية رئيسية على الناس بشكل عام، لأن البعض ينظر وكأنها على نوعية محددة، إقامة القسط هي على الناس، وآيات القرآن تخاطب الناس جميعا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كل من ينتمي إلى الإسلام يجب أن يعرف أن من مسؤولياته الرئيسية أن يكون ساعيا لإقامة العدل في هذه الحياة وضدا للظلم والطغيان، لأن هذه القضية غابت بشكل كبير عن واقع الساحة الإسلامية. أصبح الكثير من المنتمين للإسلام يعتبر نفسه غير معني نهائيا بهذا الأمر، يحصل ظلم، وما أكثر الظلم في هذا الزمن، ظلم على مستوى عالمي، ظلم على شعوب مسلمة بأكملها. فينظر المئات من الملايين من أبناء هذه الأمة وكأنهم غير معنيين أن يقيموا العدل والقسط وأن يمنعوا ذلك الظلم. فرأينا هذا الواقع الذي تعيشه الأمة بسبب الفجوة بينها وبين الإسلام في معالمه الأساسية ومبادئه الأساسية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد وتبرمه بالرأي الآخر وكرهته للحق وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي، وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة، ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط، هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط، مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه، فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين. فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح: لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة، وبأي عدد مهما قل، وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه، ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح، ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ولد الإمام زيد في مدينة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله سنة 80 للهجرة في دار بيت النبوة، لينمو ويترعرع في حجر والده الإمام زين العابدين عليه السلام، يحوطه بعنايته ويغمره بعطفه. وظل زيد يتخلق بأخلاق أبيه وأقاربه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، متنقلا بين دور بني هاشم، يجلس إلى كبارهم ويلعب مع صغارهم ويرتوي من ذلك المنبع الصافي والمنهل العذب، لا يكاد يفارق أباه، يصلي بصلاته ويأنس إلى سماع تلاوته ويحاكيه في كل أفعاله. وما كاد يبلغ العاشرة من عمره إلا وقد حفظ القرآن وغاص في فنون العلم، وبدأ يشعر بوضع آل البيت وحالهم الذي لا يحسدون عليه، لا تسمع فيه إلا نحيبا. كيف لا وطغاة بني أمية قد حولوا بلاد الإسلام إلى شلال رهيب من الدماء، وتحول ظلمهم وجبروتهم وأذاهم إلى سمير للناس، والظلام إلى مأوى يعيشونه في خوف ورعب. وخلال هذا الهول المتماسك سدت جميع النوافذ في وجه القطرات القليلة من أبسط الحقوق الحياتية التي يحلم بها أي إنسان. وخلال هذا الشلال الرهيب من الدماء تفتحت مدارك الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد أدرك أن مأوى الأمة الإسلامية وخاصة آل البيت عليهم السلام قد تحول إلى ظلام متتابع. أما الصباح فقد اختنخ وصلب على مشانق طغاة بني أمية بقيادة هشام بن عبد الملك. وفي أحد الأيام خرج الطفل النابغة زيد بن علي مع أقرانه، فلاحظ ابن عمه عبد الله بن الحسن مسحة الحزن التي تملأ وجهه،

0: زيد يا زيد.
1: لبيك يا عبد الله.
2: ماذا تريد؟
0: ما بالك اليوم يا زيد؟
2: ماذا تقصد يا أخي؟
0: أهناك ما يشغلك؟
2: كلا كلا، ما الذي جعلك تعتقد ذلك؟
0: أراك اليوم على غير عادتك، كاسف الوجه، كثير الشرود.
2: لقد ألثنا الحزن يا أخي، فما تفتحت مداركي إلا على غمامة سوداء من الحزن تظلل بيوتنا، ما تفتحت عيناي على عين أبي إلا وهي تذرف الدموع، لا أنام إلا على أناته ولا أستيقظ إلا على نحيبه.
0: أنت تعلم يا زيد أن أباك سريع البكاء، يبكيه الخشوع وتؤرقه خشية الله.
2: لا يا عبد الله، فهذا أمر ألفناه، ولكن بكاءه بالأمس كان له وقع آخر وحرقة أخرى، حتى أني سمعت غلامه يهدئه قائلا: أما آن لحزنك أن ينفض ودموعك أن تجف؟
0: فماذا رد عليه أبوك؟
2: رد عليه قائلا: ويحك، إن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي، له 11 ابنا، فغيب الله واحدا منهم، فشاب رأسه من الحزن وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وأنا رأيت أبي وأخي 17 من أهلي مقتولين صرعا، فكيف ينفض حزني ويقل بكائي؟ ثم أجهش أبي بالبكاء.
0: هون عليك يا زيد،
2: لقد رأيت أبي يبكي كثيرا، فما رأيت مثل بكائه بالأمس. ما قصة مصرع جدي وعمي 17 من أهل بيتنا؟
0: وأنا يا زيد قد سمعت عن هذا، وكم أتمنى أن أعرف ذلك بالتفصيل.
2: فما رأيك إذن أن نذهب إلى عمتي فاطمة، لعلها تقص علينا ما خفي عنا؟
0: رأي سديد، فأمي لا شك ستقص علينا كل شيء.

0: ذهب زيد بن علي إلى عمته فاطمة بنت الحسين أم عبد الله بن الحسن بصحبة عبد الله، وما إن طلب منها إخبارهما بقصة استشهاد إمام الحسين وأهل بيته، حتى اختلطت لديها مشاعر الخوف والرعب مع مشاعر الحزن العميق والجرح الذي لم يلامس الجلد فقط بل يلامس القلب أيضا. ظهرت وهي تسرد مأساة كربلاء، وكأنها تشرب كاسات من الدماء التي تنزفها الجروح، وكاسات من الدموع تكاد تصل إلى الضفاف، وكاسات من الحنظر المر. تروي مأساة كربلاء، والألم الشديد يتخذ من قلب زيد لونه الحاد، ويطلق صوته الذي يتراوح بين الأنين والغضب، بين الإعياء والتجلد، ولكن كان الصوت الأقوى المكبوت بين جوانحه، كان صوت الثائر. ظهر في عينيه بريق يشبه ذلك البريق الذي نلاحظه في عيني أسد متوثب، بريق فيه من المجابهة والتحدي بقدر ما فيه من ضياء الصبر وحكمة التعقل ورزانة العلم.
1: أبلغ ظلم بني أمية لآل بيت رسول الله هذا المبلغ يا عمتاه؟
2: وأكثى يا ابن أخي، لهذا ترى أن الألم وصل إلى الخط الأسود، وقد أصبحت السيوف فوق أوداج آل بيت رسول الله.
1: وأين ذهب الناس الغيورون على القيم والمبادئ والدين؟ هل خلت الساحة من فرسانها؟
2: لقد خلت الساحة من فرسانها، لم يلقى آل بيت رسول الله أمام جبروت وطغيان بني أمية معينا ولا نصيرا، حتى ضاقت بنا فجاج الأرض.
1: هوني عليك يا عمتاه، أعلم أن الغربة في هذا الزمن قد وصلت إلى لونها الحاد، ولكن ثقي وتأكدي أن هناك إضاءة ولو خفيفة أو خيطا ولو رفيعا لا يزال قادرا على شد الروابط وإعادة الحق إلى نصابه.
2: إلى ماذا ترمي بحديثك هذا يا ابن أخي؟
1: إلى ملء الفراغ يا عمتي، إلى عودة الجواد الأغر الذي يتلفت اليوم إلى صهوته العارية من البطولة، لكنه لن ينتظر بعد اليوم طويلا.
2: قلت لك ما ترمي إليه يا زيد؟
1: سأعود الفارس إلى صهوة الجواد الأغر يا عمتي. هوني عليك يا عمتي، فأنا أعلم أن مأساة كربلاء ما زالت مسيطرة عليك، والآن عليك أن تسمعي مني كلمة.
2: أي كلمة يا ابن أخي؟
1: أتعلمين أننا خلقنا لمقارعة الظلم مهما طغى وبغى، ومهما كلفنا من تضحيات ودماء، دماء جدي الحسين سيحملها الأحرار والأباة والأعزاء ويتوارثونها عبر الأزمان حتى تقوم الساعة.
2: إذن ما دمت تحمل هذا الدافع الجامح فليس من حقي أن أثبط هممك. جعلك الله نصيرا للحق، عونا للعدالة، مقارعا للظلم والبغي والاستعباد.
1: هذا هو الكلام الذي يشفي صدري وصدر جدي الحسين عليه السلام،

وكبر الإمام زيد بن علي، وكبر معه علمه وسعة معارفه، حتى بلغ من العلم والمعرفة ما فاق به أقرانه. بلغ سن 16 في عام 95 هجرية ليفقد أقرب إنسان إلى قلبه، إنه المعلم والمربي، والده الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. بكى زيد حزنا على والده، وبكت المدينة والأمة فقدان الإمام العالم السجاد. وانتقل الإمام زيد ليعيش مع أخيه محمد الباقر، يتزود من علمه، حتى بلغ من العلم مبلغا فاق أقرانه وأترابه. وأشار عليه أخوه محمد الباقر بالزواج من ريطة بنت عمه عبد الله بن محمد بن الحنفية، فوافق وتزوجها، وظل يدرس ويعلم أبناء المدينة، ويؤلف الكتب في علوم القرآن والفقه وغيرها من علوم الدين والفكر. وفي عام 114 للهجرة لقب بحليف القرآن، أصبح سيد بني هاشم وعميدهم وموضع استشارتهم. ولما بلغ سن 35 عاما شاء الله أن يفقد أخاه الأكبر محمد الباقر. وقد شاع ذكر الإمام زيد وذاع صيته حتى وصل إلى قصر الخلافة الأموية بالشام،

0: مولاي هشام بن عبد الملك، هون على نفسك.
1: كيف أهون على نفسي ونحن كلما سجنا متمردا من بني هاشم أو قضينا عليه ظهر آخر أشد وأقوى؟
2: لا يدري هذا الطاغية أن دماء آل البيت ستلاحقه والطغاة أمثاله إلى يوم القيامة.
1: الجميع في مجلسي صامت، وصمتكم هذا مريب.
0: اعلم يا مولاي دام عزك أن صمتنا ما هو إلا هيبة لمقامك.
1: لا أريد هيبتكم أنتم، فأنا أعرف من أنتم ولما تهابونني. أريد أن يهابني هذا الفتى الهاشمي الذي يحرض الناس ضدنا في المدينة.
3: تقصد يا أمير المؤمنين دام عزك؟
1: يسألني من أقصد. فتى من بني هاشم ضع صيته في الآفاق، والحاشية ورجال دولتي لا يعرفون عنه شيئا.
0: إنما الرجل يا مولاي يستفهم. إذا كنت تقصد زين العابدين بن الحسين فإنه قد مات.
1: وكأني لا أعرف أن المدعو زين العابدين قد ذهب إلى الجحيم. لقد أتى من بعده ابنه المدعو زيد. تالله لا أرسلنه إلى الجحيم مبكرا. أيها الكاتب.
4: نعم يا مولاي.
1: ابعث برسالة إلى والي المدينة الخامل خالد بن عبد الملك بن الحارث.
4: أمر مولاي، فبما تأمرونه فيها يا أمير المؤمنين.
1: لينفض المجلس أولا ويبقى فقط وزيرنا. الآن اكتب أيها الكاتب، من أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك إلى والينا على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث، أما بعد نأمرك بإلقاء القبض على كلب بني هاشم المدعو زيد بن علي بن الحسين وإحضاره إلينا مكبلا. وإذا
0: استميحك عذرا يا أمير المؤمنين.
1: ماذا تريد أن تقول أيها الوزير؟
0: ما دمت قد شرفتني بالبقاء دون من كان في مجلسك، فهل تشرفني بسماع ما أراه في موضوع زيد؟
1: أولك رأي آخر يحول دون معاقبته، وقد حرض الأمة علينا والتف حوله العديد من الناس.
0: لا يا أمير المؤمنين، تالله لن أقف حائلا أمام معاقبة من ترونه خطرا على خلافتكم.
1: ولكن ماذا أيها الوزير؟
0: لا أريد أن يدفع الغضب أمير المؤمنين إلى تصرف يزيد من شأن زيد ويرفع من قدره.
1: سأحددك بكل صراحة ووضوح، فأنت وزير المؤتمن.
0: تفضل يا أمير المؤمنين، شاكرا لكم هذه الثقة.
1: لا أخفيك يا وزيري، كل من نقل إلينا أخبار زيد بن علي أرعبنا بالحديث عن سعة علمه وغزارة معارفه، حتى أصبح أعلم من في الأمة، إلى جانب فصاحته وبلاغته وبيانه وقدرته الفائقة على المحاججة والإقناع، حتى امتلك الناس بغزارة علمه وسحر بيانه. لهذا لا أريدك أن تصحني باللين في التعامل معه أو التهاون في معاقبته.
0: معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أنصحك باللين أو التهاون مع هذا الرجل الهاشمي، ولكنني أنصحك بالتعامل معه بطريقة لا تكالب علينا أنصاره ولا تضاعف مؤيديه، بل تسقطه من أعينهم.
1: وما هي الطريقة التي تحقق هذا الهدف؟
0: اسمح لي يا مولاي أن واصل إملاء الكاتب بفحوى الرسالة إلى والي المدينة، فإن رأيت فيما سأمليه ما يحقق لنا الهدف فذاك، ما لم فالرأي ما ترى.
1: حسنا أيها الوزير، حسنا، لك ما تشاء. أما أنت يا زيد فعنقك تحت سيفي، طال الزمن أم قصر.
5: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع
3: من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: مع حلول العام الهجري الجديد. أكد السيد القائد على الجهوزية المستمرة لمواجهة كل المؤامرات التي تستهدف اليمن ومحور المقاومة والأمة الإسلامية بمقدساتها، كما دعا أبناء الشعب إلى التعاون رسمياً وشعبياً لإنهاء الاحتلال والعدوان والحصار ونيل الحرية والاستقلال والعيش بعزة وكرامة للوصول إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية، محذرا ومنذرا دول الاحتلال والعدوان من استمرار مخططاتهم ومشاريعهم العدوانية كفرصة أخيرة لمراجعة مواقفهم وسياساتهم تجاه اليمن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. انهيار الخدمات وارتفاع الأسعار يوسع دائرة الغضب الشعبي والاحتجاجات في المحافظات المحتلة. وعدن تشهد حالات وفاة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانعدام الكهرباء.
2: تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في المحافظات المحتلة إثر تدهور الخدمات الأساسية، حيث قام محتجون بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق في عدد من أحياء مدينة عدن وشبوة وحضرموت، تنديدا باستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

0: الأمر الذي أدى إلى تسجيل حالات وفاة بمحافظة عدن. مصادر محلية أفادت بإغلاق محتجين في مديرية البريقة ميناء الزيت ومنعهم خروج قاطرات مشتقات نفطية، فيما قطع متظاهرون الطريق الرئيس بين جولتي كالتكس والغزل والنسيج في المنصورة احتجاجا على تدهور الخدمات والإجراءات الأمنية بحق المحتجين السلميين. وفي السياق، دعا ناشطون في وادي حضرموت إلى عصيان مدني سلمي شامل يشمل إغلاق المحلات وتعليق العمل في المرافق العامة والخاصة، كما نظم مواطنون في زنجبار وقفة احتجاجية أمام المجمع الحكومي للمطالبة بحلول عاجلة للأزمات الخدمية والمعيشية. وفي شبوة، تفاقمت أزمة الوقود مع شح الديزل والبترول ما تسبب في تعطيل حركة النقل والخدمات والأنشطة التجارية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، وصل فيها سعر دبة البترول 20 لترا إلى 50,000 ريال.
1: عدن بين الظلام وكسر العظم. تتعمق حالة الفوضى والانقسام داخل مدينة عدن في ظل تصاعد الصراع بين الفصائل الموالية للسعودية والإمارات، وفي تطور ميداني السعودية تتخلص من الانتقال وتحول ملف الخائن الزبيدي إلى مجلس الأمن.
2: فوضى تلتهم المحافظات المحتلة، وحكومة الفنادق تتفرج من بعيد. تقطعات مسلحة في الطرقات بين شبوة ومارب، واحتجاز لعشرات القواطر المحملة بالنفط والغاز، ومنع لوصولها إلى المحافظات الأخرى، مما تسبب بأزمات وقود خانقة وطوابير انتظار متزايدة وانقطاع للخدمات وارتفاع جنوني في الأسعار.
3: غاثي بلا كهرباء، غاثي بلا بترول، بترول ارتفع 5 مرات، ترفعونه في شهر يا ظلم 5 مرات.
2: ففي تعز قفز سعر دبة الوقود إلى 45,000 ريال في السوق السوداء، فيما تتفاقم الأزمات في سقطرى ووادي حضرموت ومحافظات أخرى. انهيار متواصل لسلطة الاحتلال وأدواته العاجزة عن تأمين طريق واحد أو حماية خطوط الإمداد، مشهد يفضح المحتل وأدواته الذين تركوا المحافظات المحتلة نهبا للفوضى والتقطعات والابتزاز، فيما تتآكل حياة المواطنين يوما بعد آخر تحت وطأة الانهيار والإهمال.
1: في تعز المحتلة تتفاقم أزمة المشتقات النفطية بارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة فاقمت من معاناة المواطنين.
4: خلاك يا تكين، ها ها ها نروح مين نصبح مضابرين الناس؟ لا دلحين نقول لك كمال الرحال ليش يا أستاذ رشاد العليمي؟ القواتر الذي كانت تجي الغاز، شركة الغاز الذي كانت تورد لداخل تعز، ليش نقلت كمية؟ ألا يستحقوا أبناء محافظة تعز؟ من يوقف معهم؟ من يساندهم؟ ولا نرجع نحطب؟ رسالة للأستاذ رشاد العليمي، والله يدعمنا، والله نحن نضارب حين ومنعنا. اتقوا الله، اتقوا الله، الشعب مات من الجوع، اتقوا الله. حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا من البترول، حاربتونا من الماء، حاربتونا من الكهرباء. لا يكفي عذاب، لا يكفي عذاب، اتقوا الله.
5: الاتحاد العليمي ولا المحافظ يعيش ب100,000 شهريا زي ما المواطن العادي.
6: ب80,000
5: ايش يواجه به؟ يواجه به كهرباء اما ام ايجار ام علاج ام اكل وشرب، ايش يواجه به؟
1: حضرموت تشتعل غضبا نتيجة انهيار الخدمات ونهب الثروات وانقطاع الكهرباء الذي أغرق المحافظة بالمزيد من الفوضى والصراع بين ميليشيات السعودية وأدوات الانتقال.
7: حضرموت تثور والمكلا تغلي بالغضب، احتجاجات شعبية واسعة وشوارع رئيسية أغلقت أمام حركة المرور. المحتجون قطعوا جسر الهايبر في رسالة رفض للواقع المتدهور.
8: لابد على الدولة من وزير يكون في أرضه، محافظ يحكم في أرضه ما يحكم اللي برا.
7: الكهرباء تنهار وساعات الظلام تتزايد، الخدمات تتراجع والمعاناة تتسع يوما بعد آخر.
9: بترولنا موجود، مواردنا موجودة كلها، وحكايتكم.
7: لكن المفارقة الصادمة أن كل ذلك يحدث في محافظة تزخر بالنفط والثروات.
10: كفى التهبل لثرواتنا، شعبنا يستحق كامل
7: ثروات هائلة لا تنعكس على حياة المواطنين، وإيرادات ضخمة لا تنهي أزمة كهرباء واحدة.
3: هذا موال الشعب، هذا حقوق المواطنين، ليش ما بتعطونها إياهم؟ يا أخي عطوهم الكهرباء والباقي سرقوه، سرقوا اللي بغيتوه تاني. الكهرباء يا أخي خلوهم استمر عشان نقول مسؤولين يلقوا خير في البلاد.
7: في المقابل تتواصل الصراعات على الموانئ والحقول ومصادر الدخل، بينما يترك المواطن وحيدا في مواجهة الحرمان. ما يحدث في المكلا اليوم ليس مجرد أزمة كهرباء، بل صرخة شعبية مدوية تكشف نتائج سنوات من النهب والإهمال، وتؤكد أن أبناء حضرموت يريدون ثرواتهم وخدماتهم لا مزيدا من الوعود.
1: حماية لإسرائيل، تحركات أوروبية واستجابة سريعة من مرتزقة وميليشيات العدوان والاحتلال التي أصبحت الذراع الرخيص لخدمة مصالح الكيان الصهيوني.
2: في توقيت لافت تكثف أوروبا حراكها السياسي في الملف اليمني، لكن هذه المرة من بوابة البحر الأحمر. سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونييه أجرى سلسلة لقاءات في الرياض مع قيادات ما يسمى بالشرعية. إلى جانب العليم التقى السفير الأوروبي بطارق صالح وأبي زرعة المحرمي، اللذين تسيطر قواتهما على مناطق من الساحل الغربي لليمن وتمتد مناطق نفوذهما حتى مضيق باب المندب. المباحثات ركزت بصورة أساسية على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما أسموه بالتهديدات الأخيرة من وكلاء إيران لأمن الممرات المائية والبحرية، وهي ذات التهديدات التي أطلقتها صنعاء مؤخراً ضد العدو الإسرائيلي بسبب استمرار جرائمه بحق الشعب اللبناني الشقيق. فالتحركات الأوروبية المفاجئة جاءت بعد أيام قليلة فقط من قرار القوات المسلحة اليمنية إعادة فرض الحصار على الملاحة الإسرائيلية في باب المندب والبحر الأحمر، على خلفية رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في لبنان.
6: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
2: التحركات الأوروبية تزامنت مع تصعيد العدو الإسرائيلي لمخاوفه بشأن التهديدات اليمنية، حيث اعتبر موقع إنفوس إسرائيل الفرنسي في تقرير حديث أن السلاح الأخطر والحقيقي على إسرائيل هو ما لدى أنصار الله، وأن خطورته تفوق الصواريخ الإيرانية على تل أبيب. توقيت هذه التحركات الأوروبية وسرعة استجابة مرتزقة التحالف لها تثبت مجدداً أن ما يسمى المجلس الرئاسي وميليشياته مجرد أدوات وظيفية تحرك عن بعد للدفاع عن مصالح الكيان الإسرائيلي.
1: في ذروة الإذلال المعيشي والفوضى الأمنية في المحافظات المحتلة، وسير دفاع المرتزقة يجهر بالعمالة وبعقدة النقص، ويقر بأن السيادة التي يريدونها لليمن مرهونة للأمن القومي السعودي.
10: الجهات الدولية أظن وفقاً للقانون مفوضة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية.
11: وفق إيش من القانون يا دكتور؟
10: اللجنة الرباعية الذي هي مسؤولة عن الملف اليمني، سواء كانت من السابق بريطانيا وأمريكا والإمارات السعودية كمجتمع دولي وإقليمي، لكن في هذا المجتمعات بتمشي على قوانين. ما معقول كل واحد يقدم دعم الراسه ولا يتدخل، يعني المعروف هذا، يعني اليمن هو أمن قومي سعودي، ما حد يقدر يقدم أي تعاون ولا يقدم أي مساعدة ولا يقدم كذا إلا بالتوافق والتفاهم والتخطيط والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
12: برا يا استعمار، برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: الإنذار الأخير. لأكثر من 10 سنوات عاش اليمن معاناة كبيرة وأزمات اقتصادية نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي، جعلت اليمنيين يأكلون الخبز اليابس ويتنفسون الهواء الملوث بالبارود. لكن تلك المعاناة لم تقف عند الجوع والمرض، بل تجاوزتها دول العدوان والاحتلال إلى نهب الثروات النفطية والمقدرات في المحافظات المحتلة، بينما تركت المواطنين يموتون من سوء التغذية، وكأن اليمن قسمت إلى قسمين، قسم يأكل خيراتها وقسم يدفع ثمنها بالدم. وما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة يحدث في المحافظات الشمالية الحرة، وهي سياسة يحرص العدو السعودي على استمرارها لتركيع اليمن وإبقائه حديقة خلفية.
13: قبل سنوات سمع أبناء عدن وعود من تحالف العدوان ومرتزقتهم بأنهم بيحولوا عدن إلى دبي أخرى ويخلوها مثل بلدانهم، فكانت النتيجة أن الناس تحولوا من النوم في البيوت إلى النوم في الشوارع.
14: بدأنا في الخط الأول لإعادة الجمال إلى عدن، لإعادة الطمأنينة إلى عدن، لإعادة الأمان إلى أهالي عدن.
13: 10 سنوات من الوعود، والنتيجة مواطنين يفترشوا أرصفة عدن هربا من الحر وانقطاع الكهرباء. والمفارقة أن السعودية نفسها درجة الحرارة فيها اليوم أعلى من عدن، فالرياض سجلت 43 درجة مئوية، يعني أكثر من عدن ب8 درجات، لكن ما بشي حد راقد في الشوارع بسبب الكهرباء، ولا أحد بيعاني مثل ما يعاني الناس في عدن وحضرموت وغيرها. وإذا جاء بغل وقال هم معنيين يوفروا الخدمات لمواطنيهم فقط، إيش علاقتهم بنا؟ نقول لهم أصلاً اللي تسببوا بهذه المعاناة في بلادنا من أول يوم للعدوى وعدوى الناس بالتنمية والإعمار، لكنهم حولوا عدن إلى مسرح للفوضى والاغتيالات ومختلف أنواع الأزمات.
15: أسوأ مرحلة يا شيخ، لا خدمات، لا كهرباء، غلاء فاحش، الاغتيالات زادت، الانفلات الأمني لامتها.
16: 10 سنين نفس المعاناة، حكومة نزلت وحكومة دخلت وهي دي المعاناة.
17: سنين وشعبنا يطالب إيش؟ يطالب بكهرباء.
13: 10 سنوات والمعاناة مستمرة، وما زال بعض المرتزقة يتكلموا عن الأشقاء والجيران، وعلى افتراض أن السعودية ما لهاش دخل. طيب أين هي حكومة النفاق؟ وليش جالسين في فنادق الخليج وتركيا ومصر بدل ما يرجعوا يعالجوا مشاكل الناس؟ وإذا كانت السعودية ما لهاش علاقة، ليش توفر لهم الدعم والحماية؟
7: انفجارات تهز بيترو مسيلة، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق الموانئ والمنشآت النفطية، واستنفار عسكري واسع، وإجلاء مسؤولين إلى مواقع سرية تحت الحماية السعودية عقب محاولات استهداف متكررة.
18: اليوم نرى الطائرات المسيرة تحوم على مدينة المكلا وانفلات أمني على أرض الواقع، وزعزعة لم تشهد لها مدينة المكلا أو بدون ساحل حضرموت دون أي تحرك أمني، مما يفضح ويكشف سلطات الأمر الواقع المدعوم المسؤولين بأنها قد فشلت في إدارة هذا الموضوع.
13: الناس بحاجة تعرف من هو غريمها الحقيقي اللي بيحمل الفاسدي. فالتجربة أثبتت زيف الوعود واستهتار المرتزقة بمعاناة المواطن، وكل صيف يدور الناس حل الكهرباء، ويجي الشتاء وينسوا كم مات وكم مرض من أطفال ونساء، إلى درجة أنه يوميا بتخرج تقريبا في عدن 6 جنائز من البيوت بسبب الحمى وانقطاع الكهرباء.
19: الناس تموت في اليوم 5 البار 6 البار جنائز، اتقوا الله بأنفسكم يا أخواني، الناس تموت.
20: اتقوا الله، والله اتقوا الله حرام، كم من دعاوي الناس عليكم، كم من الناس ماتت في كريتر من الحماء، باليوم 5 جنازات 7 جنازات، وانتم ساكتين ولا حركتوا ساكن ولا يهمكم امر المواطن باي شيء.
21: اتقوا الله بانفسكم، الناس تموت، الارواح تتساقط.
13: الناس ضروري تعرف غريمها اللي ما بيتحرك لتشغيل الكهرباء وتوفير المشتقات النفطيه الا لما تخرج المظاهرات ضده. الشعب يفترض به رفض مسكنات الوعود الكاذبه، مفترض به أن يطالب بحلول حقيقية. ضروري الناس يعرفوا من بينهب إيرادات الكهرباء والنفط، ويحاسبوا المرتزقة ويقولوا لهم ليش الكهرباء في صنعاء والحديد وبقية المحافظات الحرة استمرت حتى بعد استهدافها بالغارات المباشرة، بينما انتوا فشلتوا في توفيرها طوال 10 سنوات.
0: الجهات المعنية تؤكد استمرارها في مواصلة الخدمة بعد استنفار كافة الجهود والإمكانيات وإعادة التيار، مشيدين بالدور البارز للكوادر الفنية والطوارئ بوزارة الكهرباء، وسط تأكيدات رسمية على أن هذه الاعتداءات لن تثني اليمن عن إسناد فلسطين، وأن إعادة التيار بوقت قياسي يبرهن قولا وفعلا أن لستم وحدكم.
4: المؤسسة العامة للكهرباء تقوم بواجبها، أنها لابد أن تقوم بكل ما تستطيع من أجل ضمان استمرار الخدمة للمواطنين كحق من حقوقهم.
13: هذه المقارنة وحدها كافية تخليكم تعرفوا من هو الغريم الحقيقي. قولوا للعليمي وشلته، ليش ما تعيشوا بين الناس؟ وليش فضائح الفساد شملتكم من أكبر مسؤول إلى أصغركم؟ واعلموا وتيقنوا إنهم بيشغلوكم بدوامة أزمات لا تنتهي عشان يواصلوا النهب براحتهم. والخطوة الأولى للحل تبدأ بمعرفة من يقف وراء معاناتكم، والتحرك بجدية لمحاسبة كل أدوات السعودية اللي اغتنوا وبنوا العقارات والاستثمارات في أوروبا على حساب جلود الأطفال والنساء والمنكوبين تحت وطأة الحر والفساد.
1: مع حلول العام الهجري الجديد 1448 افتتح قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا العام برسائل متعددة موجهة للداخل والخارج، واضعا خارطة طريق لمواجهة كل أشكال المؤامرات العدائية التي تتحرك بها دول العدوان السعودي الأمريكي، داعيا إلى تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم اليمن بكامل الاستقلال والحرية والخلاص من التبعية.
22: أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية، ويستفيد من ثرواته الوطنية، ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية، والعاقبة للمتقين.
1: بيان السيد القائد يعد نقطة تحول هامة، فاليمن لم يعد يتحمل مؤامرات وجرائم العدو السعودي، الصبر اليمني له حدود. وكما أنذر السيد القائد من قبل دول العدوان، فهذا البيان يعد بمثابة الإنذار الأخير للنظام السعودي الذي إذا لم يستوعب الرسائل التي جاءت فيه فإن المرحلة المقبلة ستكون وبالا عليه، والمعركة ستنتقل إلى العمق الاقتصادي للعدو والمصالح الحيوية للسعودية. لمناقشة ما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من رسائل ومضامين، والوقوف على آخر التطورات والمستجدات في المحافظات الجنوبية المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الفتاح حيدر الصحفي والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
23: مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير. أستاذ عبد الفتاح، اليمن مع حلول السنة الهجرية الجديدة وبيان السيد القائد بلا شك سيمضي نحو مرحلة جديدة من البناء والتطوير وإنهاء الوصاية والتحرر والاستقلال. في المجمل تضمن بيان قائد الثورة رسائل متعددة موجهة للداخل والخارج، في خلاصتها وضع خارطة طريق للمواجهة مع دول العدوان والاحتلال. كيف تقرؤون توقيت هذا البيان في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتغيرات؟ وهل كان يظن العدو السعودي أن شعبنا سيبقى صامتا أمام الجوع والمعاناة وهو مستمر في إجرامه وعدوانه واحتلاله؟
23: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا، البيان بيان السيد القائد حفظه الله هو بيان ربط بوضوح تام بين التحركات المحلية في المحافظات الشرقية والجنوبية والتحالف التكفيريين والملتزقة والخونة وبين الإشراف الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإماراتي عليهم. هذا الربط يعني أن أي تصعيد اقتصادي أو عسكري قادم لن ينظر إليه كمعركة محلية مع أطراف يمنية، بل كجزء من معركة إقليمية كبرى تهدف إلى محاصرة اليمن وخنق اقتصاده بسبب موقفه من قضايا المنطقة مثل غزة وموضوع جنوب لبنان وأيضا الانتصار الإيراني مؤخرا. وبالتالي فإن التحذير هنا في البيان توقيته يأتي لقطع الطريق على هذه المؤامرة قبل أن تكتمل فصولها تحت شعار التحرير وانتزاع الحقوق بقوة السلاح إذا لم تكن السياسة هي الفاصل في ذلك كخيار إجباري بعد انسداد الطرق السلمية. السيد القائد في البيان ربط مهم وهو تاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لتكون مدرسة ملهمة لهم تعزز الثقة بالله تعالى وتربطهم بالنموذج الأكمل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم والإسلام العظيم. هنا أكد البيان أيضا على ثبات موقف الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري اليهود والصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل. البيان أيضا أكد وثبت أعداء الإسلام الذين يجاهرون بعدائهم الشديد للإسلام في إساءاتهم المتكررة على القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وإساءة المجرم ترامب الأخيرة إلى مكة المكرمة وصورها كأنها قمامة. أكد البيان أيضا على حاجة مهمة جدا وهي السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وعبركم عبر إذاعة صنعاء أيضا نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا لما تحقق لهم من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل والتوقيع على اتفاقية إيقاف الحرب بالإجبار على الأمريكي والصهيوني للتوقيع عليها وإيقاف الحرب على إيران وأيضا على حزب الله في جنوب لبنان. البيان أكد على جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وخاصة اليمن وغزة. دعا البيان بيان السيد القائد وهو دعوة مهمة جدا في بلدنا اليمني رسميا وشعبيا للتصدي لمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز. وأكد أيضا على أن استهداف الأعداء لبلدنا ولشعبنا اليمني واحتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال انتهاك لسيادة البلد واستقلاله. وهذا في حد ذاته التوضيح هي رسالة مهمة جدا إن ما حدث مع إيران من حرب الأمريكية والإسرائيلية ممكن أنه يتحول أيضا من كنتائج تحول أيضا تستخدمها اليمن في ضرب القواعد الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في دول الخليج وأيضا السعودية والإمارات وإغلاق باب البندر كما أغلق مضيق هرمز. وهذه هذه هذا هذا الربط هو تلميح من السيد القائد للعدو وكان العدو السعودي وأيضا الأمريكي والإسرائيلي في هذه المنطقة.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، توقيت هذا البيان كيف يتم قراءته خصوصا أن المنطقة تشهد أحداث كبيرة يمكن لعل هذه يعني الأبرز والأهم فيها هو الاتفاق الذي تم ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية أو كما يسمى مذكرة التفاهم؟
23: التوقيت كما ذكرت سيدتي هو تعزيز كبير جدا ومساندة وتأييد لأي محاولة لخرق الاتفاق باستهداف أي جهة أخرى، وخاصة جهتي اليمن وغزة، لأن جنوب لبنان مشمول بالاتفاقية مع إيران، وبالتالي تبقى إلى سواء غزة واليمن. وبالتالي توقيت البيان هو صد مانع كبير أمام أي محاولة لإفشال هذا الاتفاق بالاعتداء على أي جانب من جانب محور المقاومة، وإن محور المقاومة هو متكامل وثابت ومساند وداعم كلا لبعضه. وبالتالي التوقيت، تزمين التوقيت أولا هي ضد الإساءة على مكة المكرمة من قبل المجرم ترامب، وتوقيت أيضا مع اتفاقية أمريكا أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. هذا التوقيت هو بالأساس تهديد حقيقي وتوضيح إن أي اعتداء أو محاولة لإيجاد ثغرة في مكان آخر لأذية محور المقاومة، فإن اليمن مستعدة ويدها على الزناد.
3: نعم أستاذ عبد الفتاح، أيضا لا ننسى أن البيان جاء كتهنئة أيضا للأمة العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة، ونحن يعني أنتم تحدثتم أنه قائد الثورة بدأ في حديثه يعني تحدث عن الهجرة وارتباطنا بالهجرة النبوية الشريفة والارتباط بالإسلام، هل نعتبر ذلك بأنه إذانا ببدء حقبة جديدة مع بداية السنة الهجرية الجديدة؟ يعني نوعية التصعيد، نوعية التعامل ستكون مختلفة.
23: نعم بالتأكيد اختتم لو لاحظنا جيدا ان ختام البيان التأكيد ودعوة لتضافر الجهود بالاستعانة بالله والتوكل عليه لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار على اليمن حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطني ويعيش بكرامة وعزة وتحقق له النهضة الكبرى. هذا الدعوة هو توجيه من قائد الثورة والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لإيجاد مدخل جديد نستطيع أن نسميه تمكين اليمن من أخذ حقوقها من قبل العدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي على اليمن. هذا الاستحقاق إن التزمت السعودية وغيرها باتفاقيات والاتفاقيات المزمنة ما بين اليمن وغيرها، ومنها أو على رأسها اتفاقية تسليم الأسرى وتسليم الرواتب وعودة البنك المركزي، ما لم فسيكون هناك إجراء آخر. ولدينا تجربة في محور المقاومة وما قامت به إيران ضد أمريكا وإسرائيل ودول الخليج في المنطقة، يمكن تطبقه اليمن بكل سهولة، وهي أقدر. بالعكس، اليمن هي من صنعت المعادلة الجديدة، وهي من صنعت أول كسرة للجيش الأمريكي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والإسرائيلي، وهي من أعطت الإهام على همة محور المقاومة وهمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله في أن يواجهوا هذا الصلف الأمريكي والإسرائيلي. وبالتالي إمكانية والذهاب إلى ما تحدثت به حضرتك، الذهاب إلى الخيار الجديد، وهو خيار التحرر والاستقلال بقوة السلاح، وأيضا إمكانية ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وضرب المعسكرات الأهداف السعودية وأيضا إغلاق باب المندب. هذا الخيار في تلميح في بيان السيد القائد، لأنه ممكن أن يكون هناك هذا الخيار إذا رفضتم الانصياع لبنود الاتفاقية السياسية. سيكون هناك تحرك عسكري، وتحرك عسكري جاد. هذا التحرك العسكري يشبه ما حدث في التحول العسكري في بداية الهجرة النبوية ومعركة الفرقان ومعركة بدر، وأيضا هو في تقارب من هذا النوعية، لكن الأحداث والأماكن مختلفة. السيد القائد يقدم سياسة، لو بالقراءة للبيان سنجد أن هناك سياسة عقلانية ومنطقية، وليست عن جهية، أو ليست بحث عن مشاكل، ولسنا دعاة حروب، إنما هناك طرح عقلاني ومنطقي، وإذا لم يتم الالتفات إليه سيكون هناك العقل الآخر وهو العقل العسكري الذي سيكون يده طولة وسيكون اليد على الزناد.
3: نعم، إذا أستاذ عبد الفتاح نستطيع أن نعتبر أن النقطة الخامسة من بيان السيد القائد مثلت إعلانا صريحا لمرحلة جديدة تتطلب أعلى درجات الجهوزية الرسمية والشعبية وكذلك حشد الطاقات والإمكانات الوطنية لتحقيق هدف التحرر الكامل من الاحتلال والحصار وكذلك استعادة الحقوق والسيادة الوطنية. ويعني نعتبر بهذا أن قائد الثورة وضع العدو السعودي أمام خيارين، يعني أنتم تحدثتم عن هذه الخيارات أو عن الخيار إما خيار السلام وترك اليمن أو المواجهة وانتزاع الحقوق بالقوة، وكما يبدو أن هذا هو الإنذار الأخير للنظام السعودي. فسؤالي لكم هنا، كيف ستتعامل السعودية مع هذا البيان خاصة في ظل الواقع والمتغير الجديد في المنطقة؟
23: نعم، هناك التحركات السعودية وتحاول أن توجد لنفسها الآن مخرج مما هي مبتلية فيه من الوقوع في الوحل الذي وقعت فيه، وتحاول أيضا. اليوم سمعنا أن وزير الخارجية السعودي يقول لا يوجد صندوق للتبرعات، بينما امتثلت قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى، إلا أن السعودية تحاول أن توجد لها مخرج، وهذا مؤشر وخطير جدا على السعودية بأنها تبحث عن تحرك أدواتها في المنطقة بشكل عام، سواء كانوا التكفيريين الوهابيين أو الأدوات السياسية والأدوات الخيانة والعمالة، وخاصة في اليمن. يعني لو تابعنا مؤخرا نجد كثير من التسريبات والتحليلات تتحدث عن سماح الرياض لبعض قيادات المجلس الانتقال الجنوبي بالعودة وإعادة تركيب تحالفاتها ما بين الوهابيين وبين الإصلاحيين وبين التكفيريين وبين الخونة وبين المرتزقة وبين المخا وفي الساحل الغربي وفي الشرق الهبة الحضرمية، وهكذا تحاول أن تدير المشهد السعودية، لكن بعيدا عن العاطفة السياسية والقراءة السطحية، فإن القراءة الواقعية لمسار الأحداث تكشف أن هناك تحرك سعودي واستراتيجية سعودية لاستهداف اليمن بكل ما يعنيها الكلمة. وكان بيان السيد القائد واضحا ومدروسا وكما ذكرت لك سابقا عقلاني ومنطقي، وبالتالي أي استهداف أو تحرك سعودي سيكون المواجهة مباشرة، وسيكون هناك الخروج اليمني الكبير لتحرير الأرض كاملة، وأيضا ممكن يمتد إلى إلغاء الاتفاقيات مع السعودية القديمة من عهد الإمام يحيى وعودة جيزان ونجران وعسير إلى حضن اليمن. هذه القراءة أو نستطيع أن نسميها أو نطلق عليها المرحلة القادمة، هي المرحلة التي وضحها بيان السيد القائد في عدة نقاط مهمة، وهذه النقاط هي لإحجام تحركات السعودية ومحاولة فرارها من الاستحقاقات، سواء كانت الاستحقاقات هذه للمنطقة استحقاقات إقليمية وارتباطها بحرب أمريكا وإسرائيل على إيران، أو استحقاقات وهي الأهم والأولى والأجدر، وهي استحقاقات اليمن من ضمن العدوان والحصار على اليمن 11 عام.
3: نعم، أستاذ عبد الفتاح، أصبحت الكرة إذن في ملعب السعودية، لكن ما تمارسه من انتهاكات في المحافظات المحتلة وضد السيادة الوطنية يعكس نواياها الخبيثة تجاه بلادنا، وعلى ما يبدو أن حماقتها ستدفعها للغرق أكثر في المستنقع اليمني. فهل السعودية مستعدة أن تتخلى عن كل مشاريعها التنموية وطموحاتها المستقبلية بكل هذه البساطة، خاصة وقد خبرت وعلمت البأس اليمني وأن أمريكا لن تنجيها من عقاب اليمن؟
23: علينا أن ندرك جيدا يا سيدتي أنه بواقعية وبمنطق أن القيادات المتواجدة في المحافظات الجنوبية والشرقية من المجلس الرئاسي والتشكيلات التابعة له وأيضا الإخوان المسلمين في مأرب والعفافيش في الساحل الغربي تتحرك في نهاية المطاف ضمن سقف محدد وبتوجيهات واضحة في المحصلة، هي أدوات تنفيذية لسياسة الرياض. مؤخرا لو لاحظتم أو تابعتم مقابلة مع وزير الدفاع يسمي نفسه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وهو يقول أن الأمن القومي أن الأمن اليمني أن اليمن أمن قومي للسعودية.
3: نعم.
23: هذا تصريح وقح وشاذ. نعم. لا يمكن أن يقبله أي يمني مهما كان أيا كان أي يمني، لا يمكن أن يقبل أن تكون اليمن، كما نذكر ما قاله السلطان البركاني أو رئيس مجلس النواب المرتزقة وقال أن اليمن حديقة خلفية للسعودية.
3: نعم.
23: يعني بناء على هذا لم تعد السعودية تكترث بالصراعات البينية الصغيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، بل تركز ثقلها على الخصم الحقيقي الذي تدعي وهو الطرف الصلب والقوي وعلى الأرض، وهي حكومة وسلطة صنعاء. هذا تركز عليه من أجل وتلملم هذه القادورات حقها وأدواتها من أجل مواجهة صنعاء، وهو هروب وخروج آمن كما تعتقدها السعودية، وتحاول تستنزف اليمن اقتصاديا بحرب اقتصادية وماليا وسياسيا بمليارات الدولارات، هروبا من التعويضات التي هي مجبرة أن تدفعها لليمن، وبالتالي سيتضاعف العبء عليها أكثر، وخاصة بعد انسحاب الإمارات من المشهد في المحافظات الجنوبية والشرقية. وتفرد السعودية بالمسؤولية الكاملة، بمعنى أن تحاول أن توجد لها نفوذ على خليج عدن والبحر العربي، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به صنعاء في الوقت الحالي. وقوات صنعاء وجيش صنعاء وقيادة صنعاء ستتحرك، والشعب اليمني سيتحرك معها لتحرير الأرض والعرض في المحافظات الجنوبية والشرقية.
3: نعم. أستاذ عبد الفتاح، سياسة التجويع والإذلال التي يمارسها النظام السعودي في عدن وبقية المحافظات المحتلة هي من أغرقت تلك المحافظات في مستنقع الجوع والظلام والصراع والفوضى. ما يحدث في عدن اليوم سياسة ممنهجة لم تعد خفاياها وأسبابها غائبة عن الجميع، ومع ذلك ما زال المرتزقة يتمسكون بالمحتل السعودي باعتباره المنقذ له من المحتل الإماراتي وأدواته. أستاذ عبد الفتاح، أنتم كإعلامي وسياسي، كيف تقرؤون الانقلاب السعودي على الإمارات وأدواتها، خاصة الانتقالي الذي أصبحت ملفاته أمام مجلس الأمن الدولي؟
23: نعم، الهدف النهائي للسعودية هذه الأيام هو، أو للسياسة السعودية، هو تصفير المشاكل، تصفير مشاكلها في المنطقة والخروج الآمن وخاصة من المستنقع اليمني. هذا الخروج لن يتحقق للسعودية إلا عبر اتفاق وتوافق سياسي واقتصادي مباشر مع صنعاء. صنعاء فرضت هذا، يعني أن صنعاء فارض شروطها على السعودية، وبناء عليه فإن أي ترتيبات تجريها الرياض في المحافظات الجنوبية والشرقية بما فيها إضعاف الانتقالي أو إعادة تدويره أو حتى ضغط ورقة اتهام الزبيدي وسحب الأموال، يوم أمس ظهر قرار من النائب العام للمرتزقة بسحب أموال الانتقالي.
3: نعم.
23: وكل هذه خطوات تخدم في الأساس تهيئة أرضية للتوافق القادم مع صنعاء وقبول شروط صنعاء لإنهاء الصراع والخروج من المستنقع. هذا مؤشر مهم ولا بد أن نفهمه. لكن الخلاصة، المشهد في الجنوب في المحافظات الشرقية قد يعاد صياغته اليوم على طريق السعودية والتواءات السعودية وأمريكا وإسرائيل معها أيضا على الخط، ليكون متوافقا مع شروط وإملاءات السلام القادم من الرياض على صنعاء بصياغة أمريكية إسرائيلية. هذا ما حذر منه بيان السيد القائد، وأنه لا يمكن القبول به، وليس وفقا لأحلام المشاريع الضيقة التي تحاول السعودية الخروج فيها بمخرج آمن وتصفير مشاكلها وعدم دفع التعويضات. لا، معناها شروط صنعاء أنه لابد من فرض التعويضات على السعودية وإعادة جبر الضرر وإعادة المناطق المحتلة وإعادة البناء ودفع التعويضات. يعني الأحلام السعودية كبيرة في في في بسبب تمسكها بأمريكا وإسرائيل، ولكن أحلام اليمن أكبر بتمسكها بالله والتوكل عليه، وسيكون الانتصار يمني إن شاء الله، وستتجه اليمن بقوة باتجاه تسوية كبرى سياسيا. إذا لم تكن هناك تسوية كبرى سياسية مع اليمن من قبل السعودية، فستكون هناك تسوية عسكرية بالتأكيد، وسيكون الميدان لليمن. ومن لا يجيد قراءة موازين القوى الدولية والإقليمية اليوم وبدقة سيجد نفسه حتما خارج حسابات الطاولة النهائية، وسوف تكون السعودية محل تجاذبات أمريكية وإسرائيلية، وستسقط في وحل العمالة والتطبيع، وسيتم تقسيمها كما حذر السيد القائد في محاضرات وكلمات سابقة، وسيتم محاولة فرز مناطق النفط عن مناطق أخرى في السعودية والسيطرة عليها من قبل السعودية أمريكا وإسرائيل.
3: نعم هذا صحيح، وعلى السعودية فعلا أن تقرأ الحقائق على أرض الواقع وليس الأحلام التي تأتي عن طريق الوعود الكاذبة. سؤالي الأخير لكم في هذا اللقاء أستاذ عبد الفتاح، ما تشهده محافظتنا الجنوبية المحتلة من غضب شعبي واحتجاجات نتيجة انهيار الخدمات وسياسة الإفقار والتجويع التي تمارسها دول العدوان والاحتلال، هل ستتحول إلى ثورة ستحرق دول الاحتلال وأدواته، وتكتمل هذه الثورة باكتمال وتضافر الجهود الشعبية والرسمية في شمال الوطن وجنوبه وفق ما دعا إليه السيد القائد في بيانه الأخير، وهل حان وقت التحرير وطرد المحتل؟
23: أو المناطق المحتلة في المحافظات الجنوبية والشرقية لم تعد تنعم لا بالأمن ولا بالاستقرار، ولن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بطرد المحتل، طرد السعودية وأدواتها، وأيضا وقف أو كسر يد الإشراف الأمريكي والإسرائيلي في المحافظات الجنوبية والشرقية. هناك أزمات وانعدام خدمات تشهد المناطق المحتلة وانفلات أمني غير مسبوق. يعني مؤخرا جريمة وقعت في عدن بقتل طبيب سوري وزوجته أيضا طبيبة على يد مرتزقة العدوان الأمريكي والسعودي في عدن، وهناك انفلات أمني غير طبيعي وقتل بالجملة وتصفيات كثيرة وفساد سياسي واقتصادي وأخلاقي أيضا غير مسبوق. هناك للأسف الشديد كارثة اليمن الحقيقية اليوم في المحافظات الجنوبية والشرقية، أنه هناك نتعامل مع بعض العقليات الجديدة التي تلوثت بالعمالة والخيانة والارتزاق، مش متربيين، وقد خلفوا لنا جهال مش متربيين أيضا. هذه مصيبة وكارثة ستواجه اليمن من خلال ما يحدث الآن في المحافظات الجنوبية المحتلة. الأمر الآن بحاجة إلى معالجة حقيقية لهذه المخلفات التي وضعها المحتل، سواء كان السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أو الإسرائيلي أو البريطاني. هذه المخلفات لابد أن يتم إعادة تدويرها حقيقة وإعادة تصنيعها بشكل أو بآخر، وذلك لن يتم إلا بتدخل صنعاء، وصنعاء على استعداد تام وهناك توافق شعبي وجماهيري وفوق هذا كل تأييد إلهي وتمكين إلهي لحكومة صنعاء ولقيادة صنعاء ولجيش صنعاء. نأمل من الله العلي العظيم أن يوفقنا ويوفق صنعاء ويوفق جيشها وقيادتها لأن ينتشلوا هذه المحافظات من براثين الاحتلال والاستعمار، وتعود اليمن حرة مجيدة مستقلة، وبإذن الله ستكون هناك يمن جديد. والتحولات الأقليمية تقول إن اليمن هي عنصر أساسي ولاعب أساسي في لعبة الأمم ولعبة القوى في المنطقة، واليمن لديها الإمكانيات الشعبية والثورية والقيادية إنجاز ثورة جديدة تشمل اليمن وتشمل المنطقة بشكل عام وتشمل العالم وليس فقط المحافظات والمديريات المحتلة.
3: نعم، إذن نقول في الختام، مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها، فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي، وسيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله تعالى، ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح حيدر الصحفي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار.
23: ربنا يوفقكم إن شاء الله، ربنا يوفقكم. شكرا لإذاعة صنعاء والقائمين عليها والقائمين على البرنامج.
3: شكرا جزيلا لكم.
23: شكرا جزيلا.
5: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
3: وفي برا يستعمار قاوم.
2: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم.
3: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
6: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
3: في معركة الحرية والاستقلال يلجأ أهل الباطل إلى أدنى أساليب القبح لتشويه صورة الحق، بينما ينتصر الحق بقيمه السامية وثرائه الأخلاقي وإحياء قيم الصدق وتعزيز الوعي الجمعي. ولهذا على السعودية والإمارات وكل المرتزقة الاستماع إلى كل صوت حر، وهذا صوت من أحرار الجزيرة العربية.
8: هي إذا الصواريخ اليمنيه على الجزيرة العربية ولا على أرامكو، لا حد يسأل يقول ليش ويبكوا والله يلعنكم. الجماعة لحد الآن ما أعطوهم حقوقهم، ورافضين يسلمون الشعب اليمني حقوقه رواتبه. تخيلوا رواتب اليمنيين هذه كلها ما تنزل في البنك اليمني، تنزل في بنك الأهلي. 11 سنة أو أكثر والحكومة السعودية ترفض أنه والله الجماعة يأخذون حقوقهم، وترفض ترفع عنهم الحصار، والجماعة ما تكلموا ولا أذوا ولا أي شيء، ولا هم قادرين. وشفنا إيش حصل في أرامكو، في وشفنا إيش قال والله عبد العزيز بن سلمان لما يقولك والله هذا والله أسوأ يوم في حياتي. طيب أعطوا الناس حقوقهم حتى والله يسيبوكم في حالكم. الجماعة ما يبغوا منكم شيء أبدا، كل يبغون أنه والله أعطوهم حقوقهم. أنتوا عارفين إيش اللي حاصل الآن في البلد من فجور ومعاصي، وأكيد غضب الله سبحانه وتعالى آتي. ربما سيرسل أحد ملائكة ناس توقف هذا العهر الأخلاقي الذي يحصل، وربما مشكلة عدم دفع الرواتب هذه تكون سبب بلاء على الناس في الجزيرة العربية بسبب سكوتهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. والآن بن سلمان ربما يدفع ثمن هذا الإسراف وهذا الظلم وهذا التمادي وهذا الأذية على اليمن، ربما يدفع الآن في حالة أنه رفض أو أنه استمر في عناده بعدم دفع الرواتب ورفع الحصار على أخوان اليمني. من سيدفع الثمن؟ هم أهل البلد. بن سلمان ممكن يأخذ طيارة يروح، آل سعود ممكن يأخذون طيارات يروح ويشردوا يعني. لكن من اللي راح يأكلها؟ اللي يأكلها المواطن. وقتها المواطن راح يقول الله اي والله سكتنا على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الرقص وعلى الفساد، وهذا الشيء اللي احنا فيه الان هو بسبب سكوتنا. وربما وهذا كلام والله راح يحصل، اقسم بالله راح يحصل. الناس اللي هزموا امريكا واسرائيل في البحر ما هم عاجزين انهم والله يهزموا جيش حتى ما هم من اول 5 ولا 10 حتى في المنطقه. فهذا ربما الانذار الاخير والله اعلم.
3: بين ماض رحل بكل أوجاعه وحاضر يتكئ على الحكمة والإيمان والقوة، يؤكد اليمن شعبا وقيادة وجيشا أن زمن الوصاية انتهى، وأن الاستعمار مهما تلون وتبدلت أشكاله وأساليبه سيرحل صاغرا ذليلا كما رحل الاستعمار القديم على هتافي برع يا استعمار ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
9: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
24: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرض وصية.
9: وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
25: برع استعمار، برع استعمار.
9: برع يستعمار. برع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من أعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة مع واحة خضراء وآية من آيات الله في هذا الكون، جبالها تلامس السحاب وهضابها ترفل بخضرة تنفتح لها خلجات العين، مطر يهمي مثل لؤلؤ يتراقص على الأهداب والجنبات.
1: في إب ينهض الجمال على مدار العام، هنا تنهض على صباح المدينة فيتسرب إلى رئتيك هواء شفاف كأنه نغم قيثارة يحث الفؤاد، يدعو الخيال ليسرح على جبال ربا، يرسم نفحات جبلة يضم الغيمات المتهادلة هنا وهناك. من أي الجهات تأتيها تحتضنك إب بفيوض الغبطة والحسن النافر على الأرجاء.
0: محافظة إب درة المدائن ونفحة التاريخ وقبلة السائحين، ليس ثمة ما تفعله إب غير تطريز الوقت بطيوف البهجة وبأمزان تجلي ضياءات الحنايا.
1: إنها إب بسحر طبيعتها وجمالها ونقائها وصفائها واعتدال مناخها وتدفق مياهها وانتشار الخضرة، موطن الخضرة وشعرية المكان، حيث يتلاقى الماضي والحاضر في لحظة دائمة، كأن الخالق أودع هاهنا ترياق الإبداع في العمارة والبناء والحضارة والزراعة.
0: يعتقد أن تسمية إب بهذا الاسم نسبة لشهر آب أغسطس الذي تهطل فيه الأمطار بغزارة على المحافظة، ثم تحول لفظا إلى إب، حيث يذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان هذه المقولة.
1: تعتبر محافظة إب إحدى المحافظات التي تمتلك تاريخا أصيلا وحضارة عريقة ممتدة على مر العصور، فقد عاصرت جميع الأحداث التاريخية التي مرت بها البلاد قديما، وكانت مكانا وعاصمة تاريخية لكثير من الدول القديمة، وتزخر بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية التي ما زال بعضها قائما حتى الآن. الباحث التاريخي نبيل الجائفي يضيف إطلالة تاريخية للمدينة القديمة.
2: مدينة إب تعد إحدى المدن اليمنية القديمة، ويظهر ذلك من خلال الدلائل الأثرية

0: ذات قيمة استراتيجية اقتصادية زراعية وتجارية ودفاعية في نفس الوقت. فمدينة إب وضواحيها وأريافها تمتلك تلك المميزات، على أن المدينة قد سميت باسم أحد ملوك اليمن القحطانيين. ارتبط نشوء مدينة إب إلى حد كبير بالعامل الاقتصادي، وقد ارتكزت دعائم هذا العامل في اليمن القديم على قاعدتين رئيسيتين، هو الزراعة بفضل أمطارها الموسمية الغزيرة، مما جعل إب وأريافها تسمى باللواء الأخضر، والتجارة كونها متوسطة بين شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه، ومحط للمسافرين. على أن من أدلة على قدم المدينة أيضا الجامع المبارك المسمى الجامع الخطابي، المؤسس بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لا يأمر أمير المؤمنين ببناء مسجد في مكان معين إلا وله أهمية وأيضا بالحضارة. كانت مدينة إب منطقة نشاط حر، حيث يمارس فيها السكان مختلف المهن والحرف والصناعات التقليدية القائمة على تلبية الاحتياجات المحلية والمعتمدة على الموارد الطبيعية المحلية، وتمثلت بالصناعات الجلدية والخشبية والصناعات الفخارية وصناعة الصابون وأدوات الإضاءة وصناعة استخراج الزيوت وصناعة أدوات ومواد البناء وغير ذلك. داخل مدينة إب نحو من 19 سوقا، وكل سوق يسمى باسم الحرفة أو باسم البضاعة المهمة، كسوق الملح وسوق البز وسوق المخبازة وسوق السم أو سوق السم وغيرها من الأسواق، وكذلك المخازن لنقابة التجار والوكالات التجارية.
1: ترجع أهمية إب إلى احتضانها لأهم المراكز الاستيطانية خلال فترات التاريخ القديم وعصر الدويلات الإسلامية، حيث جرى عليها إقامة عدة دول أهمها الدولة الحميرية، والتي أسسها الملك الحميري دوريدان عام 115 قبل الميلاد بمنطقة ظفار يحصب ووادي بنا، واختيرت مدينة ظفار على سفح جبل ريدان عاصمة لهذه الدولة التي استمرت 640 عاما.
2: وزادت قوتها وواصل الحميريون زحفهم شمالا حتى ضموا إليهم الدولة السبائية، وأقاموا دولة جديدة تسمى دولة سبا وذوريدان وعاصمتها ظفار، قاع الحقل، والتي يوجد فيها متحف ظفار التاريخي الذي تحكي محتوياته عن تلك الدولة التاريخية العملاقة، والتي كان من أهم إنجازاتها تشييد السيود التي بلغ عددها 80 سدا.
1: وقد قال الشاعر: وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب 80 سدا تقذف الماء سائلا. ومن أبرز السدود مستمعين الأكارم العرافة، الخروق، المليكي، وبيت الأشول، وهرارة، وسدود الأعماس، وغيرها من السدود. كما شقت أنفاق عظيمة، وعبدت طرق، ونحتت في الصخر صهاريجا للمياه، وعرفت المدن تشييد القصور، وأهم عالم الدولة الحميرية قصر ريدان ظفار، سور وأبواب مدينة يريم، وحصن المراييم، وقلعة البيني، وقلعة باب المناخ، وقلعة عمامة البنيان، وحصن ظفار بالقفر.
2: شهد تاريخ هذه المنطقة قيام الدولة الصليحية على يد الملك علي بن محمد الصليحي، وكانت صنعاء عاصمتها. ومن أهم معالم الدولة الصليحية جامع الملكة أروى وضريحها، وحصن التعكر، ومتحف مدينة جبلة. وفي إب أيضا ظهرت الدولة الإسماعيلية أواخر القرن الثالث الهجري إلى القرن الخامس الهجري، وينسبون إلى محمد ابن إسماعيل. فبعد أن استولى علي بن الفضل على الحكم اتخذ من مدينة مذيخرة في قضاء العدين بإب عاصمة للدولة التي كانت

0: تمتد من عدن إلى صنعاء.
1: تقع مدينة مذيخرة في قمة جبل تومان، وهي من أهم المدن التاريخية اليمنية، وقد بناها جعفر بن إبراهيم المناخي في القرن الثالث الهجري، حتى سقطت على يد علي بن الفضل القرمطي، وأصبحت فيما بعد عاصمة الدولة القرمطية الإسماعيلية.
0: تعتبر مدينة إب من المدن اليمنية القديمة التي برزت كمدينة إسلامية في العصر الإسلامي، ويعود تاريخها إلى الأمير عبد الله بن قحطان حوالي 380 هجرية، وأهم معالمها الإسلامية أبوابها القديمة والجامع الكبير ومدرسة الجلالية والشمسية ومدرسة المشنة.
1: برزت أهمية إب مجددا على ما تم اكتشافه مؤخرا في جبل العود التاريخي، والذي يقع في مديرية نادرة ويحتوي على العديد من الآثار التاريخية. تعززت أهمية الجبل بعد الاكتشافات الأثرية عام 1997 للميلاد، حيث تم العثور فيه على الكثير من القطع الأثرية النادرة، وقد تم إنشاء متحف العود حفاظا على تلك الآثار، بالإضافة إلى أنه معلم سياحي سيكون له دور إيجابي في الاستثمار السياحي.
0: تم العثور في أكتوبر 2006 لأول مرة على عدد من النقوش النذرية التي ترجع إلى المعبود السمائي المقة، بالإضافة إلى مجموعة فنية من القطع المتنوعة المصنوعة من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المصنوعة من الفخار، ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الثالث والأول قبل الميلاد للدولة الحميرية.
2: عبد محمد صالح المنصور. المكان قرية العرافة، عزلة العرافة، مديرية السدة، محافظة إب. النشاط في المجال الزراعي، أهم المعالم التاريخية فيها ضفا عاصمة حمير، والسدود الحميرية فيها سد الشعباني وسد هرارة، اسمها معيا عضية.
3: عضية،
2: نعم.
3: ما أهميتها؟
2: أهميتها هذه إذا في واحد عنده حساسية أو أي شيء في الجلد يغتسل منها ويشافها بإذن الله.
1: تشتهر محافظة إب بالحصون والقلاع التاريخية، أهمها حصن حب، ويوجد في بعدان، ويعتبر من أشهر حصون اليمن، وهو غني بالآثار القديمة، حيث كان مقرا للقيل الحميري يريم بن ذو رعين، والذي يوجد فيه قبره. كذلك سميت يريم باسمه، وحصن المنار في بعدان بناه الحميريون، وقلعة سمارة في مديرية إب، والذي نسب إليها نقيل سمارة.
0: وهناك حصن كحلان في الرضمة، وحصن ظفار في مديرية القفار، ويعود بناؤه إلى عصر الدولة الحميرية، وحصن يفوز بالعدين، وحصن التعكر بجبلة الذي يعد من أقدم معاقل اليمن وأحصنها، وقد أسس قبل 3500 سنة وكان معقلا للصليحيين، وحصن يجرانة في مديرية السفال، وقلعة باب المناخ، وحصن البيني بمدينة يريم، والذي يعود تاريخهما إلى عهد الملك الحميري أسعد الكامل.
1: تمتاز هذه الحصون والقلاع بروعة الفن والدهاء المعماري للقدامى اليمنيين، وتضم معاصر للزيوت وآبار للمياه ومخازن للعتاد العسكري والغذائي.
0: عندما تزور وديان محافظة إب يسرح بك الخيال إلى عوالم المادة التي اغتسلت بالماء فأصبحت صافية كصفائه، وعذبة كعذوبته، وتعيش لحظات مليئة بالجمال، وتنسى حينها كل ما يدور في خلدك من هموم، لأنك تنجي خرير المياه التي تجري في فرح طفولي بريء وانسياب رائع.
4: المنطقة إداريا منطقة عنا تتبع مديرية العدين، وهي من المتنفسات الطبيعية لأبناء محافظة إب كاملا. وادي عنا هذا عبارة عن عيون ماء نابعة من أطراف الوادي، من أطراف العدين، وتصب إلى وادي زبيد، وادي زبيد الحديدة. يزرع في عنا الجوافة والمنجة والموز، قصب السكر، ومحاصيل ثانية مثل الذرة والشام. السكان يعتمدوا بشكل كلي على الزراعة وعلى المحاصيل الزراعية التي من إنتاج الوادي.
1: عند مجرى الوديان ينبعث الضوء من الشلالات ليدرك الناظر سر الحياة والجمال، وتسبي مسامعك تلك التغاريد البلبلية رائعة الألحان العذبة التي ترقرق بها العصافير والطيور، تبعث في النفوس الفرح مع بزوق شمس الصباح وهي ترسل خيوط أشعتها من على أكتاف ريمان الشامخ الحارس الوفي لمعشوقته الغناء إب،
0: التي تبعث السعادة الطبيعية الخالية من نشاز الألحان التي تصدره الآلات الموسيقية التي صنعها البشر. تمتزج السهول بالوديان وتترابط الجبال بالهضاب مكونة سلسلة جبلية سندسية رائعة الإبداع. ومن أهم وأشهر تلك الوديان المتعددة والمنتشرة في عموم محافظة إب الغناء أودية السحول والجنات والذهوب وميتم وبنا والدور وعنة وزبيد وخبان الشناسي ونخلان.
1: من أشهر وأهم المعالم والمناظر السياحية التي تمتاز بها المحافظة جبل ربي بإب، وجبل بعدان، وجبل العود بالنادرة، وجبل ظفار بالقفر، وقصر الملك حمير بظفار، وجبل سمارة، وجبل التعكر بجبلة، وجبل الخضراء، وجبل ريمة بمذيخرة، وجبل الدقيق بالشعر، وجبل الظلم بالسياني، إضافة إلى الحمامات الطبيعية والعلاجية التي تزخر بها المحافظة وتنعش الحركة السياحية العلاجية، منها حمام هيران والصلبة وحمام علي بالقفر وحمام جدع وحمام الأسلوم بحزم العدين وحمام الشراب وحمام بحري بالعدين، إلى جانب وجود شلالات سياحية تتوفر لكل متطلبات الترويح عن النفس، ومن أشهرها شلال وادي بنا.
5: يقول علي ولد زايد لانتهى معك اسم زيدان ما نام عيدي شرارة الشاج بيتك بيدين والتلمي دي غرارة.
0: كان لها أيضا مكان عند الشعراء والفنانين الذين خصصوا لها بعض إلهامهم وتغزلهم بزهرة المدائن وملكة جمال المدائن اليمنية، حيث تغنى بها الشاعر الكبير سليمان العيسى فقال:
1: يا إب يا خضرة يا وردة السماء، مررت بواديك شعرا فانتشى الغنى. وشاعر آخر قال: وإذا سألت عن البلاد فإنها مخضرة الأطراف والوديان، تلقي السحول والسرايم وميتما قطع من الفردوس والرضوان.
0: تتجلى في إب أمام الناظر لها لوحة بديعة تتمازج في تكوينها البديع الأرض والخضرة والمنازل الشامخة والجبال الشماء والطبيعة الساحرة، لوحة تتجلى فيها كل معاني الجمال الأخاذ.
1: تصنف مدينة إب من المدن التي لا تحمل في أحشائها أسباب زوالها وتحولها إلى خرائب أو مواقع أثرية. ازدهرت في عصر ما قبل الإسلام، ولكنها لم تصل أبدا إلى حد الفناء، ولازالت في الوقت الحاضر تتألق كعاصمة للمحافظة وتحمل اسمها، ولازالت متحفا رائعا للعمارة الإسلامية الشاهدة على تاريخ حضارة المدينة التي جسدت في قلوب أبنائها أصالة التاريخ.
6: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعقليته الضرامية الضلالية التضليلية المعهودة، يضع العدو المركب حقائق صراعنا كأمة مجاهدة مقاومة لشره وعدوانه وإجرامه دائما في مقبرته التكتيمية التضليلية المعروفة، سواء ما يتعلق من تلك الحقائق بجرائمه وفضائعه ومجازره وانتهاكاته، أو ما له صلة بخسائره أمام القوى الحرة المقاومة لشروره وعتوه من أبناء هذه الأمة العربية الإسلامية التي ابتليت بغلواء هذا العدو وبإجرامه وجرائمه ومؤامراته، هو ومن يقف وراءه ويتبناه ويحميه من قوى الغرب الصهيوني. رغم هذا النهج التضليلي المخادع، فإن كثيرا من تلك الحقائق تخرج من مدافنها في خداع عدونا المركب الأخطبوطي ورواغه ودجله وكذبه. في هذا الإطار، وكمثال أخير وشاهد حي، وضمن ما ورد في خطاب الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله في لبنان يوم أمس، كان ثمة ما يؤكد حقيقة ما أشار إليه في هذا الخطاب ذاته من أننا كسرنا مشروع إسرائيل الكبرى، كاشفا أن المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله شنت 3185 عملية في عملية العصف المأكول بمعدل 30 عملية في اليوم، وأن عدد آليات العدو المستهدفة بلغ 518 آلية، وعدد الطائرات المستهدفة 85، أسقطنا منها 12 مسيرة و12 محلقة وأصبنا مروحية. وأضاف أن عدد الخسائر البشرية في صفوف جنود وضباط العدو الصهيوني بلغ 1347 قتيلا ومصابا. وأمثال هذه الحقائق المدعمة بالأرقام تعطينا مؤشرات واضحة على طبيعة المعركة المستمرة بكل فصولها وبكل منعطفاتها، والتي تتواصل منذ عقود مع هذا العدو المركب وحلفه الشيطاني من تل أبيب إلى واشنطن، وأنها ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا لا بأس أن نذكر أو نلمح فقط إلى حقائق ما تكبدت آلة العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر العسكرية العدوانية، التي نسجت حولها الأساطير طيلة ما مضى بحاملات طائراتها وبتقنياتها المتطورة المعروفة عن السلاح الأمريكي والغربي عموما. حقائق ما تكبدت هذه الآلة الغاشمة أمام القوات المسلحة اليمنية جوا وبحرا في العدوان على اليمن أثناء طوفان الأقصى وإسناد اليمن لمظلومية أبناء غزة، وتلك التي أيضا لحقت هذا العدو على أيدي الجيش والحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المواجهتين أو العدوانين اللذين شن على إيران في خلال العام الماضي وهذا العام. وأيضا ما ناله ويناله كيان هذا العدوان الصهيوني المحتل في فلسطين من بأس رجال المقاومة الإسلامية في لبنان، وما كان أيضا من ضربات موجعة لهذا العدو من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية العراقية طيلة هذه الفترة من التصعيد العدواني على شعوب أمتنا، أي منذ ما يناهز 3 سنوات. والواقع أن ما نلمحه ببساطة ووضوح هو، وضمن هذا الإطار الموضوعي، أننا نعيش حقا زمن النصر التراكمي على عدونا الأخطبوطي الدموي العنيد والعاتي، وأنه في المقابل يتدحرج في خط انهزامي ويمضي القهقرة إلى اندحار وزوال يستغرق وقتا لكنه حتمي. ويكفي أيضا أن نذكر بما رؤية أو لوحظ منذ بداية التصعيد الهجومي العدواني الصهيوني الأمريكي على غزة وفلسطين وعموم شعوب منطقتنا في لبنان واليمن وإيران والعراق وسوريا بامتدادات إلى أماكن أخرى منذ العام الميلادي 2023 تحديدا، وهو شبه إجماع المحللين على أوسع المستويات والنطاقات على أن مجلس حرب العدو ورقابته العسكرية دأب على عدم الإفراج إلا عن النزر اليسير جدا من خسائره البشرية والمادية المتعاظمة يوما بعد يوم على يد مقاومة فلسطين والمحور الجهادي المؤازر.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: احنا بعد حرب الايام السبعين خرجنا من الثورة الى صدقة اهل الثروة، وكانت الديار العربية الغنية تعاني تخمة وتعاني الدخل الخيالي. كان البرميل النفط $45، فكنا في اليمن مزبلة الفضلات، يعمل لنا مدرسة هنا ويعمروا لنا مسجد هناك، حتى أنها أصبحت المساجد أكثر من المصلين، وفي صنعاء 4 مستشفيات. فكنت أنا الحقيقة أستغرب هذا يعني كذا، لكن لماذا يغدقون؟ أشم رائحة المكيدة وأرى مؤامرة لها شكل الأخوة والعقيدة، هكذا أخاف من كرم المساعد أم أخاف من السعيدة الذي هي اليمن؟
1: نعم
0: هكذا. ففي الحقيقة كنت أخاف إن كل شيء لا يعطى مجان، وإن كل شيء يعطى هو يأخذ أكثر، وإن يجب اليمن أن يكون معطي وليس آخذ، لأنه قادر أن يكون معطي.

0: عملا على المستوى الاقتصادي في إحياء القطاع الزراعي الذي هو قطاع مهم وحيوي ورئيسي في العملية الاقتصادية، ويمكن أن يمثل سندا ودعامة كبيرة لبلدنا ولشعبنا في مواجهة الحصار. شعبنا يعاني من الحصار معاناة كبيرة، ولكن عندما نتجه إلى واقعنا الداخلي للإنتاج وفي مقدمة ذلك القطاع الزراعي الذي يلبي معظم الاحتياجات التي نعتمد عليها في حياتنا، هذا سيفيدنا في مواجهة الحصار، وسيمثل رافدا أساسيا لتوفير القوت الضروري والاحتياجات الأساسية إلى حد كبير، هيخفف من أضرار الحصار ومن وطأة الحصار ومن معاناة الناس بسبب الحصار. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية في نفس الوقت. لا يجوز للناس أن يكونوا كسالى وأن يقعدوا عن العمل بما يتحقق لهم فيه الخير لهم.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طيب الله صباحكم بكل الخير وجمعتكم مباركة، وهذه نشرة الأخبار. البداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية والمغتربين تبارك الانتصار التاريخي لإيران وتشدد على أن مبدأ وحدة الساحات ترسخ وتجذر في واقع أحرار الأمة. كمين للمقاومة اللبنانية عند مرتفع علي الطاهر واستهداف قوة صهيونية حاولت سحب قتلى وجرح العدو. وفد طهران يعلق سفره إلى جنيف بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. تفاصيل النشرة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها وتوقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، وعبرت عن مباركة الجمهورية اليمنية للجمهورية الإسلامية في إيران هذا الانتصار التاريخي، متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد والثناء لهذا النصر المؤزر. وأشارت إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة، وأن هذه الثمرة العظيمة تؤكد أهمية ترسيخ مبدأ التعاون بين عموم المسلمين في مواجهة قوى الشر والإجرام. وأوضحت أن مبدأ وحدة الساحات ترسخ وتجذر في واقع أحرار الأمة، وبعون الله ستبنى عليه مسارات عملية، وبما يحقق الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والكرامة، وتنتزع بموجبه جميع الحقوق. وشددت على أن القضية الفلسطينية ستظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور القدس، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أنه لن يستفرد بالفلسطينيين في أي جولة من جولات الصراع القادمة. نظمت التعبئة في أمانة العاصمة لقاء لعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لأنشطة وفعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار هيهات منا الذلة. وفي اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أهمية استلهام الدروس والعبر من مواقف الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته في إصلاح الأمة وحرصه على العودة بها إلى طريق الحق والهداية، وأشار إلى أن الإمام الحسين عليه السلام سيظل القائد والملهم والقدوة لكل الأحرار في مواجهة مخططات الأعداء من اليهود والنصارى، فيما استعرضت عدد من الكلمات مناقب الإمام الحسين والقيم التي حملها وتضحياته في مواجهة الظلم والمبادئ التي أرساها لإحياء دين الله ومقاومة التيار المنحرف عن الإسلام. أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إحصائية جديدة توثق حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدو السعودي الصهيوني الأمريكي بحق الشعب اليمني خلال 4100 يوم من العدوان والحصار. وأوضح أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى بلغ 60891 مدنيا، بينهم 24708 شهداء و 36183 جريح. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانين متتاليين استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحاول التسلل باتجاه الجبهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر. وقالت المقاومة في البيان الأول إن القوة المستهدفة كانت مؤلفة من فصيل من المدرعات وفصيل مشاة، وقد جرى استدراجها إلى منطقة المقتل قبل التعامل معها بالأسلحة المختلفة واستهداف 3 دبابات مركافة بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. وأضاف البيان أن المجاهدين واصلوا التصدي للقوة المعادية عبر صليات مكثفة من الصواريخ وقذائف المدفعية،
وفي بيان ثان أفادت المقاومة بأنه بعد الكمين الذي استهدف القوة الإسرائيلية الأولى، حاولت قوة إسرائيلية ثانية التقدم لسحب القتلى والجرحى تحت غطاء دخاني كثيف، وبالتزامن مع إطلاق عشرات القنابل المضيئة باتجاه المنطقة. أوضح البيان أن مجاهدي المقاومة استهدفوا القوة الثانية بصلية صاروخية وقذائف هاون، مشيرا إلى أن تحقيق إصابات مؤكدة في صفوفها. إلى ذلك، أقرت سلطات العدو الإسرائيلي في خلاصة بياناتها الصادرة حتى ليل أمس أن مجموع الإصابات التي استقبلتها المستشفيات الصهيونية منذ انطلاق ما يسمى بعملية زئير الأسد في 28 من فبراير بلغ 9236 إصابة. وفي بيانها أشارت إلى تسجيل 6 إصابات جديدة منذ آخر تحديث للمعطيات يوم الاثنين الماضي. وتأتي عمليات المقاومة اللبنانية ردا على الاعتداءات على المواطنين اللبنانيين العزل، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق المواطنين في قرى بلدة النبطية جنوب لبنان. وأظهرت الحصيلة الأولية للغارات ارتقاء عدد من الشهداء ووجود مفقودين في بلدات حاروف وكفر صير، بالإضافة إلى شهداء في بلدة الشرقية، كما استشهد مواطنان وأصيب 2 آخران جراء غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة القطراني. سياسيا، دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد، دعا السلطة في بيروت إلى قراءة دقيقة وموضوعية لنص وثيقة التفاهم الخاصة بإجراءات إنهاء حالة الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مستعرضا انعكاسات هذا التفاهم على المنطقة ولبنان، محددا السقف الزمني لانسحاب قوات العدو الإسرائيلي وآليات التعامل المتاحة للمرحلة المقبلة. وطالب السلطة باستخلاص الوقائع والآفاق التي ستترك أثرها على واقع المنطقة والعالم، وبما يشمل لبنان، واصفا إيران بأنها حليف للبنان الدولة والشعب المقاوم، محذرا السلطة من الاستخفاف بقدرة إيران على الإيفاء بالتزامها في ردع إسرائيل حال إصرار الأخيرة على الإخلال بمضمون وثيقة التفاهم الذي يشملها. كشفت مصادر إعلامية أن الوفد الإيراني المفاوض علق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وأوضحت المصادر أن الوفد الإيراني كان متوجها بالفعل إلى السفر لبدء الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بستين يوما مع واشنطن قبل أن يتخذ قرار تعليق السفر، كما لفتت إلى أن طهران كانت أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان هو مركزي لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها، وحذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الرسالة الواضحة والصريحة لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنائي حددت بشكل دقيق مسؤوليات جميع الأطراف المؤثرين في مسار المفاوضات، معتبرا أن موافقته على بدء المفاوضات لتحقيق مصالح الشعب الإيراني تمثل مصدر ارتياح واعتزاز. وشدد بازكشيان على أنه بصفته رئيسا للجمهورية ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي يعتبر نفسه ملتزما وبالغ الأهمية بملاحظات قائد الثورة وتوجيهاته، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. كان ذلك مستمعينا هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها.
وزارة الخارجية والمغتربين تبارك الانتصار التاريخي لإيران، وتشدد على أن مبدأ وحدة الساحات ترسخ وتجذر في واقع أحرار الأمة. كمين للمقاومة اللبنانية عند مرتفع علي الطاهر واستهداف قوة صهيونية حاولت سحب قتلى وجرح العدو. وفد طهران يعلق سفره إلى جنيف بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.

0: الإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. نتواصل مع المركز الوطني للأرصاد لوافينا بحالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى على عموم محافظات الجمهورية. معنا من المركز الوطني للأرصاد ضرار الأديمي. مرحبا بك، إليك أخي الكريم.
1: أسعد الله صباحك أخي أحمد،
0: حياكم الله. إذن تفضل سيد الكريم.
1: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بداية أخي أحمد السياني، أنتم جميع الأخوة المستمعين في محافظة صنعاء وضواحيها، طبعا يوم أمس ألو
0: نعم معك تفضل.
1: يوم أمس طبعا من الله علينا بأمطار كانت ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على محافظتي تعز وإبها، الذي يعني الإخوة وفانا من المحطات، من تلك المحطات. طبعا هناك ربما تكون حصلت أمطار ولكن كانت خارج نطاق محطة الرصد الجوية. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا كالعادة أخي، وبداية من المرتفعات الجبلية يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد يسحب الرعد وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز وإب الضالع وريمة وذمار وكذلك المحويت وحجة، وأمطار متفرقة أحيانا على أجزاء محدودة من محافظات عمران وغرب صعدة ولحد وأبين وشبوة وحضرموت والمهرب. أما المناطق الصحراوية طقس حار مغبر نسبيا، حار إلى شديد الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة فيها العظمى ما بين 38 إلى 45 درجة، والرياح معتدلة إلى نشطة. المناطق الساحلية والخبيث القطرة طقس غائم حار وارتفاع في الرطوبة النسبية مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يرافق الرعد أحيانا على أجزاء من ساحل تهامة وجنوب الساحل الغربي والمناطق الداخلية المقابلة للسواحل الجنوبية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل أقصى السرعة لها إلى 40 عقدة على الخبيث سقطرة وشرق خليج عدن. طبعا يوم أمس المركز الوطني بدوره أفضل نشرة تنبيهية منبه من خلالها الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، كذلك في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة. طبعا وينصح بالإكثار من شرب الماء وعدم التعرض مباشر لأشعة الشمس اللاسعة خاصة أثناء الظهيرة. كذلك التنبيه موصولا إلى الإخوة مرتادي البحر والصيادين حول الخليج قطرة وشرق خليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 32-16 درجة، عدن 37-30، تعز 32-19 درجة، المكلا 33-28، الحديدة 36-31، سيئون 43-23، سقطرة 36-29، ذمار 30-13 درجة، إب 30-14 درجة، الغيبر 33-27، أبين 35-29، الضالع 33-21، لحج 38-27، عتق 39-25، مأرب 41-24، صعدة 33-27، عفوا 17 درجة، المحويت 31-18 درجة، عمران 32-14 درجة، جبل نبي شعيب في صنعاء 26-9 درجات، المخا 37-31، الجوف 40-24، حجة 32-22، البق 42-24، السدة إب 30-14 درجة، البيضاء 32-15 درجة، ريمة 28-22، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 39 والصغرى 24.
0: نعم، إذن أخي ضرار الأديمي كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لأخي أحمد،
0: في أمان الله.

0: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة، وكل عام وأنتم بخير. وسنناقش في قراءة اليوم بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، الهجرة النبوية 1448 للهجرة، ورسالة الشيخ نعيم قاسم والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون الآن معنا على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ العزيز الكرار المراني. مرحبا بك أستاذ الكرار.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياك الله، وكل عام وأنت بخير وكل المستمعين. نبدأ أولا ببيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، الهجرة النبوية 1448 للهجرة، الذي اعتبره السيد القائد محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة. طيب أستاذ الكرار، كيف نحول محطة بداية هذا العام الهجري الجديد المحسوبة بميزان المسؤولية والحكمة إلى منهج عملي لاستثمار الوقت والعمر بما يليق بالمهام العظيمة والمسؤوليات المقدسة للإنسان المسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هي كل عام وشعبنا بخير بمناسبة الهجرة النبوية المباركة وهذا العام الجديد. عندما تحدث السيد القائد بهذا الموضوع وأشار إلى أهمية استغلال الوقت وأهمية، هو كبداية أنه عام جديد ومرحلة جديدة بأن تكون نقلة نوعية، بأن يعاهد الإنسان نفسه على أن يبدأ في إصلاحها، في ترتيب أوضاعه الداخلية الروحية أولا ثم العملية، في اهتمامات الإنسان والتزاماته في الحياة تجاه أسرته وتجاه مجتمعه وتجاه حتى أحلامه وطموحاته الخاصة. لذلك يبدأ هذا بالعزيمة وبالإصرار وبالنية الطيبة، النية التي تكون مرافقة معها العمل، بداية من أن تكون الإنسان أولا بأن يعدم النية على عدم عصيان الله، على الذنوب التي كلنا نقترفها وكلنا مقصرون وكلنا ندع بهذا الإشكال، لكنها هي محطة، المحطات الله سبحانه وتعالى وضع لنا يعني مستوى العام، على مستوى الشهر، على مستوى الأسبوع.
1: نعم بالضبط.
2: لديك مثلا وحتى على مستوى الوقت، يعني في اليوم والليلة. نعم. بعد الوقت المتأخر من الليلة، الثلث الأخير من الليل.
1: نعم.
2: في الأسبوع معك يوم الجمعة.
1: صح.
2: في الشهر معك شهر رمضان. صح. في العام. لذلك هذه هي محطات
1: لمراجعة الذات. يعني لمراجعة الذات. نعم.
2: تساعدك في استعادة نفسك، في أن تقف مع نفسك وتحاسبها على تقصيرها، على كل ما فعلته وكل ما لديها من يعني من شوائب تشوفها في مرحلة هذه الحياة وفي ممارسة الحياة وفي الاختلاط بالمجتمع. لذلك على الإنسان وعلينا جميعا أن يستشعر كل واحد منا مدى التقصير، ويحاول بكل ما لديه من إمكانيات بعزيمته بأنه يرجع إلى الله، والأهم بالاستفادة من الدعاء.
1: نعم.
2: بأن الله يرزق الإنسان الثبات والتوفيق في عامه الجديد، وفي حتى في يومه أن يطلب كل يوم خير هذا اليوم ويستعيذ من شره.
1: نعم.
2: كل هذه الأشياء هي تتوافق جميعا بأن يجعلها الإنسان، بأن تهذب نفسه وروحه، في أن يكون إنسان ذو ثمرة، إنسان ذو أثر معروف أو أثر ملموس في مجتمعه وفي محيطه، بداية من أسرته ثم من المجتمع أو الحارة الذي يعيش فيها ثم على المجتمع الكبير والمستوى الواسع. لذلك هي محطة مهمة في مراجعة النفس، في أن الإنسان يبدأ فيها في الجلوس مع نفسه، في مراجعة نفسه، مواطن التقصير أين يتكسر، ومواطن الخير أين هي، ويعددها ويكثر منها، ويضع له أشبه في خارطة عمل أو خارطة طريق صح التعبير يمشي من خلالها في إصلاح نفسه، وفي أن تكون هذا العام وعام تغيير إلى الأفضل، الأشياء الذي قصر فيها بأن يتحاشاها ويتجاوزها، في أن يدرب نفسه وعزيمته على أن يكون الإنسان أقوى، أن يكون إرادة حقيقية، أن تحدد أهدافه فيما يريد وما لا يريده في أن يتحكم في هذه الحياة. ولذلك هذه هي محطة مهمة بأن نستغلها جميعا الوصول وفي تحقيق أهدافنا التي نسعى إليها.
1: نعم، نأتي إلى موقف أعداء الإسلام وهم اليهود الصهاينة التي يناصرها الغرب. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه المناسبة العظيمة جدد التأكيد على ثبات الموقف من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وعوانهم الغرب وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، وإساءتهم المتكررة للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المقدسات، ومن ذلك إساءة المجرم ترامب إلى مكة المكرمة واستهداف المسلمين بكل الجرائم. طيب أستاذ، ما دلالة تجديد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الثبات على الموقف من اليهود والصهاينة وعوانهم الغرب بقيادة أمريكا وكذلك أيضا والعدو الإسرائيلي، ردا على إساءتهم للقرآن والرسول والمقدسات وإساءة ترامب يعني لمكة المكرمة واستهداف المسلمين؟
2: أولا هذا التأكيد هو منهج الآن أصبح قائد للمسيرة القرآنية، وكذلك على أسس قامت عليه هذه المسيرة القرآنية، ثم إنه ارتبط بمناسبة دينية لها رمزيتها وهي هجرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكذلك بداية هذا العام، يعني وإن هذه الهجرة هي مرتبطة ارتباط كلي بموضوع الرسالة وكيف خرج النبي في هذه الهجرة بهذا الدين، وأنه واجه قوى الشر الذي تآمرت عليه في قريش وبقية كل المستكبرين، لذلك هذا الارتباط العميق بهذا الموضوع وهذه القضية هو الذي يعني تدعى بأنه يخرج البيان الذي أخرجه السيد القائد وتأكيد على هذا الموقف المبدئي من اليهود والنصارى وما إلى ذلك، وفي التجديد على الوقوف يعني بالمواقف المبدئية لهذا النهج القرآني والمسيرة القرآنية في التحرك على هذا الخط والمضي قدما لاستكمال هذا الخط الذي نمضي فيه، لذلك دلالة هذه، لكن يمكن إضافة جزئية معينة بأن هذا البيان جاء في الوقت الذي توقع فيه في فترة التهدئة ومن ثم التوقيع الذي وقع بين الجمهورية الإسلامية و الأمريكا بالوساطة الباكستانية، لذلك هو يؤكد أولا وهذا البيان في عمقه بأن الدين والسياسة وأن السياسة في صلب الدين وارتباطها ارتباط عميقا، وليس المحاولة الذي يسعى إليها عبد الله بإفراغ هذا الدين من كل عوامل قوة ما فيها العوامل السياسية، وكأن الدين هناك منعزلة في المسجد لا شان له بما يجري في هذا العالم.
1: نعم، أيضا توجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتهاني والتبريكات للجمهورية الإسلامية في إيران بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طغاة العصر أمريكا وإسرائيل، وجدد التأكيد على جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة من محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية، وتوقيع التفاهم ما بين جمهورية إيران الإسلامية وكذلك أمريكا. طيب أستاذ الكرار، ما هي قراءتك لتهنئة السيد القائد لإيران بالنصر العظيم على العدو الأمريكي والإسرائيلي مع تجديده جهوزية اليمن الدائمة لردع أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف المنطقة أو ينفرد بغزة أو ساحات محور الجهاد؟
2: أولا هذه الثانية هي جاءت من صلب هذا الدين الذي بأنه إنما المؤمنون أخوة، ثم بواقع الذي تربط المصير محور المقاومة، كان قوة محور مقاومة واحدة وفي معركة واحدة. لذلك هو من ناحية من جانب ديني وإيماني، وكذلك من جانب حتى سياسي جدا وربط للمصالح، وإن كانت هذه المصالح تقوم على هدف عظيم ونبيل جدا، وهو تحرير فلسطين ومواجهة دول الاستقبال العالمية. لذلك جاءت هذه التهنئة تحمل كل الشقين، وهي تهنئة المؤمن لأخيه بأن بهذا النص، وما حققته إيران في هذا في هذه المواجهة هو كبير جدا، وهو انتصار بكل ما تعنيها الكلمة، بأنها أرغمت أمريكا حتى من يتابع الاتفاق الذي تم، كل الذي كانت لديها من شروط هي للجانب الإيراني يعني، وتحققت لديه وربطها بجانب تنفيذي، بينما الملف النووي وبقية الأمور التي تضالبها أمريكا هي ضمن مفاوضات 60 يوما حتى يتم الالتزام عليها والاتفاق، بينما نرى في الجانب الإيراني بأنه تسليم الأموال المجمدة، كذلك بقية الشروط التي هي منفذة، وبأنها تبدأ وتكون يعني تسلم للجانب الإيراني ويستفيد منها منذ اليوم الأول.
1: نعم نعم. نختم هذا الحوار الأول بهذه الجزئية من قراءة في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي، حتى ننتقل إلى المحور الثاني. السيد القائد دعا إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا واحتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا. طيب أستاذ الكرار، في حديث جانبي معك عند التنسيق أو قبل التنسيق مع الحلقة تكلمنا حول هذا الموضوع، بأن الحرب أو بالأصح العدوان على جمهورية إيران الإسلامية الذي انتهى بالتفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب، وخرجت إيران بمضيق

0: أغلقت المطارات، قطعوا المرتبات، تشرذم اليمن، تم احتلال نصف اليمن الغني بالثروات النفطية، والشعب يعاني في كل النواحي. لكن كيف يترجم دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للتعاون الرسمي والشعبي التصدي للاستهداف العدائي الشامل بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي إماراتي؟ وكيف يمكن لنا أن يعني نخرج من تلك التهدئة القاتلة وأخذ نصر يشرف اليمن بشكل عام؟
1: أعتقد الملف اليمني شابه الكثير من التداخلات والارتباطات، وخصوصا ارتباط الموضوع يعني القيادة السيد القائد بناحية الالتزامات الدينية، وكذلك يعني كتدخلنا مثلا في معركة الإسناد خلال عامين، وكذلك ما بعد الإسناد الآن المواجهة كانت مع إيران وأمريكا. كل هذه العوامل هي أثرت على هذا الموضوع. لو كنا في اليمن لو تعامل الموضوع سياسيا، وأنه عدم ربط الدين وعدم ربط هذه الالتزامات كلها التي يؤمن بها الذي أصبحت اليوم حاضرة ورأينا آثارها ونتائجها في الواقع.
0: نعم.
1: لذلك أنا أعتقد بأن السيد القائد وبأن القيادة اليوم أصبحت مدركة لأكثر من أي وقت مضى بأنه يجب أن تكون هناك حلول عملية وأن يتكاتف الجميع. وأنا هذا اعتقادي الشخصي على المستوى الشخصي أنه لن تحل هذه المواضيع، ولن نصل نحن والسعودية إذا اختلقنا لها المفردات إلا بالعودة وبرسائل قوة، رسائل نارية، حتى وإن سبقت ولم يتناولها الإعلام في وقت ما، لكن يجب أن تكون رسائل نارية ويتبعها رسائل إعلامية وليس العكس. وكل ما نراه هي مجرد أحيانا تهديدات قد تكون ضررها أكثر من نفعها. يجب أن يكون هناك عمل في الواقع، يجب هناك أن تكون هناك خطوات عملية في الواقع ترغم العدو السعودي إلى الرضوخ للسلام، لتحقيق سلام حقيقي وعادل يضمن كافة حقوق اليمنيين، وبأن هذه يمن 21 سبتمبر ما بعد 21 سبتمبر غير يمن اليمن السابقة التي كانت تتحكم السعودية بكل مفاصلة. هنا دولة تكون ذات سيادة حقيقية، وهي من تربط علاقتها ومصالحها وعلاقاتها مع العالم الآخر وفق مصالحها الوطنية ووفق ما تريده.
0: وهذا ما يسعى عليه السيد القائد وسيظل بإذن الله تعالى. نذهب إلى المحور الثاني، وهي رسالة الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، كان يوم الثلاثاء المنصرم. كانت الرسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد قاليباف، عبر فيها عن تقديره لمواقف إيران الدائم للبنان ومقاومته، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية وربط ذلك بوقف الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أي تفاهمات محتملة بين طهران وواشنطن، مشيدا بدور جمهورية إيران في دعم ما سماه المعادلة الجديدة في المنطقة. طيب أستاذ الكريم، ما هي انعكاسات النصر العظيم الإيراني على تثبيت المعادلة الجديدة في لبنان وغزة كما تجلى في تهنئة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذلك أيضا رسالة الشيخ نعيم قاسم؟
1: اولا يعني الرساله هي او صح التعبير، هذه المعادله التي تحاول تفرضها دول او محور المقاومه انها تقوم هذه المعادله اليوم على محاوله فرض هذا الواقع الجديد الذي تسعى اليه محور المقاومه. لكن انا لدي تحليلي الخاص
0: بانه
1: إن إسرائيل لن ترضى، ورأينا اليوم محاولات العدو الإسرائيلي التقدم في الجنوب، وأصدار البيان الذي قالت فيها المقاومة إن المواجهات لا تزال حتى أصدار هذا البيان. لذلك أنا أعتقد بأنه سيحاول الإسرائيلي بكل ما لديه من مجزرة بأن يشغل الجميع، بأن يكون هو منفلت ودون العباءة الأمريكية وفق ما تحققه مصالحه، ويشترك معه في هذا الجانب كما صرحت ورأينا وتداولت الوسائل الإعلامية بأنه ترامب سيولي الأمر هذا لسوريا. هناك مخطط كبير للأسف الشديد يحاكى الآن حتى في ظل هذه التهدئة وما يجري ضد حزب الله، بالرغم أنه أنا أعتبره نجأ من معجزة حاصلة لديه وما كان يخطط له، لكنه بفضل الله نجأ، وهو اليوم أقوى من الوقت يعني من الأوقات السابقة.

0: حول أهدافي كافية. لكن هذه المسؤولية اليوم تجب على دول المحور وفي مقدمتها الإخوة في المقاومة الإسلامية في العراق ومن ثم إيران وكذلك اليمن. اليوم ما يخاطب حزب الله كبير ومؤامرة كبيرة جدا تتشابك مع الطائفية، تتشابك مع المناطقية، وكل ما يسعى سواء بتعليم الرأي العام الداخلي اللبناني وكذلك السوري واستحضار الملفات القديمة لمحاولة تقديمه ويعني محاولة الضغط وإحكام الخناق على حزب الله وعلى بيئته.
1: نعم، نذهب إلى المحور الثالث وهو التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء العملية العسكرية في كافة الجبهات، وتم التوقيع على هذه الوثيقة أو التفاهمات في قصر فرساي بفرنسا. واليوم أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل، شوف أستاذ ركز معايا، تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية، مشددا على أن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل بين الدول. طيب أضيف الكريم، ما دلالة وصف الرئيس الإيراني بيزشكيان لمذكرة التفاهم مع واشنطن بأنها وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية؟
0: هو واضح الرسالة بأنه يقول نحن انتزعنا، نحن رغم حرب الأربعين يوماً لكننا انتزعنا قوتنا وحريتنا ولم نرضى. كان الامريكيين يقولون استسلام غير مشروط، كان ترامب يرفع استسلام غير مشروط وتفتحون المضيق المضيق الذي لم يكن مغلق اصلا قبل المواجهه.
1: نعم.
0: الان اصبحت ايران تتحكم به وتخنق العالم به. يعني انت اليوم حققت أوراق ضغط جديدة من ضمنها أنك أصبحت المشرف على مضيق هرمز وفي أي وقت أنت تستطيع أن تغلاقه. بالإضافة إلى ذلك أنت اليوم انتزعت أموالك المجمدة، أنت اليوم فعلت كل هذه الإجراءات وخرجت بهذه المكاسب المهولة التي ربما لم كانت تحلم بها حتى القيادة الإيرانية. طبعا في المقابل أنت قدمت تضحيات كبيرة لا تقل، سواء من القيادة بداية بالمرشد الأعلى ثم من بعده القيادات العسكرية، لكن هي كل المواجهات وكل الحروب تقوم على هذا وتقوم فيها التضحيات الكبيرة. ولكن من كما يقال ليس المهم من يضحك أولا، لكن المهم من يضحك أخيرا، وإيران هي التي تضحك على العالم وعلى ترامب كله في الأخير، الذين رأينا عشرات بل مئات المحللين والعالم تتشفى وكل من يصنع له سيناريو كيف سقوط هذا النظام. هذا النظام اليوم وهو مذكرة التفاهم والتوقيع عليها هو يضحك كثيرا وهو يقول في الأخير نفذت إيران ما تريد، وإيران هي التي أصبحت اليوم تقول للعالم بأنها هي الحاكمة وبأن لديها قوة عسكرية وقوة أمنية وقوة قوة إرادة وصلابة موقف مهما واجهت، لأنها ثبتت وهي الآن تجني ثمرة هذا الانتصار وهذه القوة وهذه الجرأة في المواقف والمواجهة مع أمريكا وإسرائيل.
1: نعم، وسائل إعلام صهيونية تعلن بأن هناك انقلاب في الشرق الأوسط بأن إيران تحولت إلى القوة الأكثر أهمية. طيب أستاذ الكرار، ما بعد اعتراف الإعلام الصهيوني أو الكيان الصهيوني بانقلاب موازين القوى لصالح إيران بعد التوقيع على التفاهم؟
0: هم يعرفون أصلاً الإسرائيليين حتى وهم يضخون هذه الأخبار هم يحاولون تأليب الرأي العام الدولي وكذلك للضغط على ترامب وعلى البقية في محاولة. لا ننسى بأنه الضربة الأخيرة التي ضربت فيها بيروت وضربها نتنياهو هي كانت لمحاولة ولقطع الطريق على ورقة التفاهم.
1: نعم.
0: ولذلك كل الإسرائيليين كل ما يروجون حتى هم يعرفون حجم هذا الانتصار، لكنهم حريصون كانوا جدا في جعل الأمريكي يمضي في خياراته وفي الحرب. لكن الأمريكي رأى وتضررت مصالحه والضغط الأوروبي الكبير الذي مارسوه على أمريكا والكل تخلى عنه. يعني في أول مرة الجانب الأوروبي والحلفاء أمريكا يقولون لسنا مستعدين للدخول للحرب.
1: نعم.
0: رأت أمريكا حجم الوحش وحجم يحتمل جرأة الآخرين بأنه كانت يعني أمريكا تقال وينفذ وأمرها مطاع ولا ينادى.
1: نعم.
0: لكن في هذه المواجهة جاء من أقرب المقربين وحلفاء أمريكا يقول نحن لسنا مستعدين للدخول في هذه الحرب، ولذلك رأوا التكلفة. والأمريكيين هم ليسوا أغبياء وليسوا حمقى مثل للأسف الشديد مثلنا نحن العرب، هو يحسب محسب الخسارة ومحسب الربح، ولذلك يقيس عليها كل مقوماتها إنه لن يربح ولن يكون هناك نتائج ربح وانتصار. لذلك هو لا يمضي في هذه المغامرة، وليس الطائج محمد بن سلمان حتى وإن كان ترامب مجنون، لكن هناك وراه سياسة وإدارة كبيرة لا يمكن أن تدعه يغامر بالبلد إلى طريق مجهول. بعكس بن سلمان أو بن زايد بأنه يكون هو المتحكم ويمضي في قراراته. اليوم لنا 10 سنوات ونحن وبن سلمان، حتى وإن كانت هناك يعني هدنة هشة أو مرحلة خفض تصعيد، لكن لا نزال في قلب هذه المواجهة ولا يزال يعاند ويتآمر، وبدل أن يكون هناك رضوخ للسلام ولسلام جارين بلدين إسلاميين يجمعهم أكثر مما يفرقهم. لكن هذه هي طبيعة العرب، أو بالأصح عرب الصحراء الأجلاف. لذلك نحن اليوم والقيادة في صنعاء معنية اليوم بأن تكون هناك خطوات عملية وملموسة في مواجهة هذا العدوان وكل ما يحاك ضد أبناء هذا الشعب، وفي الانتصار له ولكرامته ولحقوقه المهجورة وثرواته المنهوبة.
1: نعم. بعد إعلان التوقيع بين جمهورية إيران الإسلامية وأمريكا، استشهد مواطن فلسطيني لبناني، مواطن لبناني، وأصيب 3 في غارة شنها طائرات مسيرة صهيونية اليوم جنوب لبنان، وذلك رغم توقيع مذكرة التفاهم. لكن أستاذ الكرار، يعني وكأن الحرب ما زالت قائمة في جنوب لبنان بين حزب الله المقاوم والكيان الصهيوني. طيب، ما هي الرسائل التي يوجهها تصعيد الكيان الصهيوني بجنوب لبنان بعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم مع إدارة ترامب المنقسمة حول الملف اللبناني؟ هناك يعني في إدارة ترامب من هو مع الملف اللبناني ومن هو ضد الملف اللبناني؟
0: ما أتلخص لك يا خديجي، بل السابق هو بأنه عفوا بأن الكيان الصهيوني كان ضد هذا التفاهم منذ البداية وهو رافض له. ولذلك عندما يحاول، رأينا ضربة بيروت قبل التوقيع على التفاهم، ورأينا اليوم تصعيده وحتى محاولة التقدم في جنوب لبنان. كل هذه هو يريد الخروج من تحت العباءة الأمريكية وإعادة المنطقة إلى الصراع المحتدم والمواجهة النارية. لكن أعتقد هذا الشيء لن ينجح، وخيار المقاومة والشيخ نعيم قاسم مؤكد في المقاومة بأنها ستمضي في أي اعتداء وسترد عليه. وأعتقد أن المواجهة مع أمريكا ومذكرة التفاهم ستستمر، وسيكون هناك الحكم للميدان، وإن إيران ستضغط على أمريكا وستضغط أمريكا بكل ما لديها من قدرة في المضي في هذا الشان. ستحتاج الأمر إلى ترتيبات كثيرة تقوم على هذا الأمر حتى يتم استكماله واستكمال حقيقي أو سلام حقيقي على الأرض.
1: نعم. لكن أستاذ الكرار، هناك تحذير مسبق من مقر خاتم الأنبياء الإيراني إذا لم يوقف الجيش الكيان الصهيوني اعتداءاته بجنوب لبنان، فعليه أن ينتظر ردا قاسيا.
0: هذا ما يعني من المستعد التنبؤ بهذه النتائج. وأعتقد أنه حتى الرد الإيراني سيتزامن مع أي خرج كبير للعدو الصهيوني. هذه المواجهات ستستمر بالنسبة للمناوشات والمحاولات الإسرائيلية الدائمة، لكن لو كانت إيران جادة يعني ترى بأن هذا الموضوع سيشكل ورقة ضغط أو معادلة جديدة ممكن أن تفرضها إسرائيل، ستتدخل وستكون هناك ربما نشاهد ضربات إيرانية في قلب الكيان.
1: نعم. قبل الختام أستاذ الكرار، هناك مقترح من ترامب للكيان الصهيوني أن تتولى سوريا أمر حزب الله، وهو يقصد وكأنه يكلف أحمد الشرع هو من يقوم بالمهمة بدل الكيان الصهيوني. ما بصير وقف الحرب في لبنان بعد توقيع التفاهم، وكيف سيكون يعني الحرب القائمة أو تكليف ترامب لأحمد الشرع وقيادة حرب بين سوريا ولبنان؟
0: أعتقد هذا الموضوع هو يسعى إليه ترامب وأنه كلف حقا، لكن أعتقد بأنه التعقيدات الموجودة أولا للشرع في الدخول حتى وإن حصلت تحرشات في الحدود وكذا، لن تكون هناك مبررات كافية في جعله يتخذ أي قرار ممكن أن يشكل خطر حقيقي على حزب الله، لكن يمكن التلاعب بورقة النازحين والتأثير بها على الواقع اللبناني أو في تغيير الديمقراطية اللبناني، ومن شأنه إحداث محاولة شق الصف أو فتنة طائفية ممكن اللعب على هذا الخيار، لكن في حرب عسكرية أنا أستبعد هذا الشيء
1: إن شاء الله، وهذا ما نتمناه لإخواننا في جمهورية لبنان. شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار المراني، شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل. قبل الختام علينا أن نذكر الأخوة المستمعين عن توقيعات حدثت في قصر فرساي الفرنسي. في قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته فرضت على ألمانيا عام 1919 معاهدة مذلة أراد المنتصرون أن يجعلوها ختما أبديا على قبر هزيمتها. وفي قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته عاد هتلر عام 1940 ليجبر فرنسا على احتساء الكأس نفسه التي أسقيت بها ألمانيا من قبل في مشهد من الانتقام التاريخي المر. وفي قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته في عام 1926 شهد العالم مشهدا مغايرا تماما، إذ وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على التسليم بشروط فرضتها جمهورية إيران الإسلامية، بعد أن عجزت أمريكا بكل الضغوط والتهديدات عن انتزاع ما أرادته. هكذا يظل قصر فرساي الفرنسي شاهدا خالدا على حقيقة لا تتغير في السياسة الدولية، ما يفرض بالقوة في لحظة ما قد يعاد رسمه بتوازن قوى جديدة في لحظة أخرى. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة مع المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ الكرار المراني. شكرا جزيلا مرة أخرى، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: يا بديع السماوات يا

كم ملك قد هواها ومنها صبح قتيل غلطت في الأمور والكوادب فلت المملكة والأخلاء والخليل والعبد والجواري الكتائب وأخل الدهر منها وأعيان التسيل بعد ما كان فوق المراتب ليت عينك تروى وبالهول المهين يوم يرى في الصحيفة عجائب.

انت شأت بلغات دار ذي فيها النخيل والبنات الحسان الكواعد ناشرات الدرايا على الخصر.

والطيور المرينة أهلها تسمع سجيل، والهدر والقمر تجاوب، والفرش والنمارق وفيها السماء.

والصلاة والسلام تبلغ الطهر الفاضل والصلاة والسلام تبلغ الطهر الفاضل أشرف المسلمين مسك الأطيب.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، وعبرت عن مباركة الجمهورية اليمنية للجمهورية الإسلامية في إيران هذا الانتصار التاريخي، متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد والثناء لهذا النصر المؤزر. وأشارت إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة، وأن هذه الثمرة العظيمة تؤكد أهمية ترسيخ مبدأ التعاون بين عموم المسلمين في مواجهة قوى الشر والإجرام. دعا المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يتسنى فتح المجال لتطبيق باقي مكونات خطة وقف الحرب على القطاع وفق آليات يتوافق عليها جميع الأطراف. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، وأوضحت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا قوة ثانية بصلية صاروخية وقذائف هاون، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف العدو. أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساء أمس أكد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزم به الكيان الإسرائيلي بشكل كامل وشامل. كشفت مصادر إعلامية أن الوفد الإيراني المفاوض علق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن الرسالة الواضحة والصريحة لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي حددت بشكل دقيق مسؤوليات جميع الأطراف المؤثرين في مسار المفاوضات، معتبرا أن موافقته على بدء المفاوضات لتحقيق مصالح الشعب الإيراني تمثل مصدر ارتياح واعتزاز. كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة بوليتيكو عن انقسام حاد بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول استئناف الحوار مع روسيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-8082. 777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: فينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
8: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
12: عيلطف الله، ما نفعل لها.
11: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
12: نسينا،
11: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز،
12: وهذا ما يقع به،
11: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
12: خلاص، جل من لا يسهو.
11: السلامة تشتي الحرص،
12: وما نفعل.
11: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
12: إن شاء الله.
11: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
12: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
13: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
10: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قمامة الجيران الطيبين.
4: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله. مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
14: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا،
15: لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
16: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون. وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته ويفرضها ضيقه بالجديد وتبرمه بالرأي الآخر وكرهته للحق وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة ولا يستطيعون إلا هذا الدور ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين، فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا، أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين، فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح، لقد سكت القوم عن الظلم والفساد وغض الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في الفك في المكر والعياء العناد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: طيب الله صباحكم بكل خير على الهواء مباشرة في حضرة الجمعة، معكم مستمعينا الأكارم. صباحكم خير، صباحكم نور، صباحكم بركة.

0: لعباد الله المؤمنين. جمعة مباركة عليكم، جمعة لحالها تفتح الآفاق وتفتح القلب لكل ما هو جميل، وتفتح القلب لكل نصر وتمكين مؤزر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، عشان ما يكونش في ذرة شك لدى البعض أنه ما لهم هؤلاء بيحاربوا أمريكا وإسرائيل. هيا وكيف اليوم عباد الله المؤمنين يفرضون الشروط ويفاوضون ورأسهم في عنان السماء، يتأملون الأسبوع الماضي يعني الذي مضى، واليوم جمعة آخر الأسبوع، نتأمل الأحداث وندرك مدى الحقيقة التي نصل إليها، وندرك مدى ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى وفي توكلنا عليه وفي ما يدبره لنا وما ينتجه لنا، لأنه وعدنا بالنصر وها هو آيات الله تتجلى واضحة للعالم بأسره. على العموم جمعة حافلة بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، بالحمد والشكر والثناء لله سبحانه وتعالى والمنة لما كرمنا الله به من عزة ونصر وتمكين لكل أحرار هذه الأمة
1: في حضرة الجمعة.

0: اللهم اجعل هذا الصباح صباح الذاكرين، واجعل قلوبنا قلوب الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الحامدين. اللهم اجعل أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، ونحن في أيام عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام نستقبل هذه الجمعة بدعاء: اللهم اجعلنا من الثابتين على ولاية محمد وآل محمد، ومن المعزين ومن الباكين على مصاب كربلاء. اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض كبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابع النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت. أدعوك محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. احكم بيننا وبين قومنا، فإنهم غزونا وخدعونا وخذلونا وغدرونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد صلى الله عليه وآله، الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: في حضرة الجمعة.

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة. شعب يمني عظيم صدع من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء معلنا الغضب والاستنكار الشديدين للإساءات المتكررة لكتاب الله وللكعبة المشرفة أقدس بيوت الله. لو ما يكون المجرم ترامب ومن خلفه السعودي والإماراتي، السعودي الذي بيدعي أنه خادم بيت الله بيزيد يتماهى معه ويكون عبد لترامب ولنتنياهو للغلط وللإساءة لبيت الله الحرام. كل الأنظمة غضت الطرف، غضت الطرف عن هذا الفعل. والله إني فعله كبير جدا مدوية، إنه ترامب هذا الذي وأمريكا وحرية الأديان مثل ما بيقولوا وحرية المعتقد مثل ما بيقولوهم، وإنه يغلط في أقدس وأشرف أرض إسلامية على هذه على هذه الدنيا. الشعب اليمني ما إن سمع هذا كيس القمامة ترامب ومن على شاكلته إلا وخرج وملى الساحات والميادين وغطى عين الشمس بحضور جماهيري يليق بمكانة الإسلام في قلب الشعب اليمني، يليق بهذا الشعب الذي أراد المجرمون والقتلة أمريكا وإسرائيل وترامب ومن على شاكلته أن يكرروا الإساءات للإسلام ومقدساته. الأمة مثل ما قلنا غابت عن أدنى المواقف، حتى استنكار ولا تحاك أحد. لكن هنا في يمن الإيمان والحكمة تختلف التفاصيل ويختلف الأحرار والشرفاء من المنبطحين الخاضعين الساجدين الراكعين لترامب ومن على شاكلة ترامب. الشعب اليمني العظيم سارع إلى ملء الساحات والميادين بمسيرات مليونية غضبا لبيت الله الحرام، مستنهضا المسلمين للدفاع عن مقدساتهم. السعودية أول الدول المفروض الذي تدين وتستنكر، المفروض أنه أول الدول، وضعهم خادم الحرمين الشريفين الملك مقرن. فالسعودية يعني وصل به ترامب إلى بهذا المستوى أنه يغلط على الدين الإسلامي الحنيف وعلى الكعبة المشرفة في هذه الحقبة التي نمر بها، ولن ينساها التاريخ، سيسجلها التاريخ أنه في عهد سلمان وابنه ومن على شاكلته أسيء لبيت الله الحرام، أسيء لكتاب الله العظيم، أسيء للدين الإسلامي الحنيف وللشريعة الإسلامية الغراء، ولا حرك ساكن. موقع اليمن في هذه المعركة موقع شرف، وهكذا سنقابل رسول الله يوم اللقاء ونقول له جاهدنا وأحسننا الجهاد، اللهم تقبل منا هذا الجهاد، اللهم تقبل سيرتنا وجيتنا وجهادنا وإنفاقنا في سبيلك وفي رضاك ومرضاتك علينا يا الله. سنكون حيث قدر الله لنا أن نكون أعزاء كرماء، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مقاتلين مقارعين لأعداء الله ورسوله والإنسانية. المجرم الحقير ترامب ومن على شاكلته لا ولا يمكن
أن يستهزئ بديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا الإسلامية الغراء ما دمنا أحرارا، ما دمنا شرفاء، ما دام في قلوبنا دم وما دامت قلوبنا تنبض. لا مكان لترامب ولا لنتنياهو ولا لمن يسيء لمقدساتنا الإسلامية مكان. فسلام الله عليك شعب الإيمان والحكمة الذي تثبت مرارا وتكرارا حميتك وغيرتك على دينك وعلى قرآنك وعلى المبادئ والقيم الإسلامية التي فطرنا الله عليها. العالم بكله كان في مشهد ترقب لشعب اليمن العظيم الذي خرج، وكلهم في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا خرج الشعب اليمني، كلهم الأحرار في هذا العالم من الشعوب، خرج الشعب اليمني غاضبا غضبا لله ولبيته الحرام ولمقدساته. فسلام الله عليك شعب اليمن العظيم، الشعب المؤازر والمناصر، الشعب المتمسك بالدين الإسلامي الحنيف. سلام سلام.

0: الغيرة الإسلامية الحقيقية الواجبة علينا كأمة مسلمة لكي نحذر العالم أجمع ونقول للعالم أجمع أن المقدسات ليست أماكن للتنزه بل جحيم، بل جحيم وخط أحمر على من يفكر الاستهزاء بها أو المس بها.
1: الشعب اليمني اليوم من أقصاه إلى أقصاه خرج اليوم تنديدا بجريمة ذلك الكافر المجرم ترامب النجس الخبيث، لنقول له نحن الشعب اليمني رجال الله وأولياء الله نعاهد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا رجاله وأنصاره وأننا سفر في الحرب صدق عند اللقاء وأننا مشتاقون للمعركة الأخيرة والمفصلية بيننا وبين أمريكا وبين إسرائيل وبين الغرب الكافر الذين أساءوا إلى الله وإلى رسول الله وإلى الأقصى وإلى المقدسات وإلى القرآن الكريم وأخيرا يسيئون إلى الكعبة. قوم اليوم بفضل الله وعظمة الله وتأييد الله وإرادة الله ومشيئة الله شعبنا اليمني العظيم السيد القائد المولى وإيران ولبنان والعراق وكذلك عزة وقسام وفي غزة وفي فلسطين قادمون يا أرعن يا أوجي يا كلب تسيء إلى الكعبة المشرفة إلى بيت الله إلى المقدس الطيب الطاهر وإلى المقدسات. الله سبحانه وتعالى يقول عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وكان حقا علينا

يتطول على الإسلام ويسخر من بيت الله الحرام، يشبه كعبة المسلمين بمكتبة أوباما التي وصفها في صورة بمكب النفايات، جرأة تكشف الحقد والعداوة للمسلمين والاستهانة بمقدساتهم. هذه الجرأة ما كانت لتتأتى لو لم يكن هناك حكام وأمراء مرتادي لجزيرة إبستين. فهل ستمر هذه الإساءة دون رد فعل من المسلمين

إبستين ومن حوله، أولئك الذين يطلقون على أنفسهم النخبة، كانوا يفعلون شيئا لا يتوقعه أحد. كانوا يعرضون على شاشاتهم مقاطع الطواف حول الكعبة، نعم الطواف تحديدا. كانوا يجلسون أمام الشاشة يراقبون هذا الحشد البشري الهائل بدهشة صامتة، يرون الملايين يتحركون حول نقطة واحدة بانسجام تام وبوعي جمعي وبولاء مطلق، وكأنهم جيوش من دول مختلفة قرروا أن يتحالفوا معا روحيا. وهذا المشهد بهذا الشكل وهذا الاتساق لا يتكرر في أي مكان آخر على وجه الأرض. وطبعا هم يعرفون جيدا أن المسلمون ليسوا قليلا، يقدر عددهم بنحو 2.5 مليار، أي ما يقارب 30% من سكان الكوكب، ومع ذلك يتحركون بهذا الشكل حول نقطة واحدة. هذا المشهد تحديدا كان يؤرقهم، لأن إبستين ومن حوله لم ينظروا إلى الكعبة باعتبارها مبنى دينيا، بل رأوا فيها ثقبا أسود يمتص طاقة الملايين وولاءهم بطريقة لا تستطيع أي قوة في العالم منافستها. وانبهارهم بالطواف لم يكن إعجابا بالإيمان، بل حسدا جيوسياسيا، بل غيرة صريحة من قوة هذا المشهد وتأثيره. وهكذا بدأت فكرتهم، فكرة لا يمكن وصفها إلا بأنها فكرة شيطانية بامتياز. لماذا تتجه هذه العقول وهذه القلوب إلى مكة؟ لماذا يبقى المركز هناك؟ لماذا لا يمكن نقل هذه الجاذبية إلى أرض أخرى؟ أرض نملك السيطرة عليها؟ كانوا يعتقدون أن القوة الروحية النفسية التي تجذب الملايين يمكن نسخها إذا عرفوا سرها. وكانت خطتهم تقوم على محاولة نسخ هذه القوة الجاذبة ونقلها إلى الولايات المتحدة لإنشاء مركز جديد يخضع تماما لمنظومتهم. أما إبستين نفسه فبعقليته التي تختزل البشر في مفاهيم السيطرة كان ينظر إلى الطواف باعتباره أرقى أشكال الانقياد الجماعي، وكان يقول لمن حوله في الجلسات:

مستمعينا الكرام، ما كان لأبستين وجزيرته أن يظهر للواجهة لولا الدعم الأمريكي والماسونية الصهيونية ومن هذه الجريمة الشنيعة والبشعة التي راح ضحيتها أطفال يؤكلون، أطفال يطبخون ويؤكلون باستهتار، أيضا باستهتار أولا بالدين، استهتار بالإنسانية، استهتار بالعقائد، بالمبادئ، بالقيم، بالفطرة الإنسانية السوية التي فطرنا الله عليها. انتهى زمن ترامب الأبستيني، وانتهى زمن الأبستين وما يروج له الصهاينة والماسونية الصهيونية من جرائم فظيعة وجرائم قبيحة وجرائم لا يمكن أن تطمس من التاريخ، وسيتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، أن أبستين ومن على شاكلته ارتكبوا جريمة لم ولن تحدث على مدى التاريخ.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وجزب أهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت والخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة، أن هذه الثمرة العظيمة تؤكد أهمية ترسيخ مبدأ التعاون بين عموم المسلمين في مواجهة قوى الشر والإجرام. استشهد مواطن فلسطيني مساء أمس برصاص قوات العدو الإسرائيلي قرب جسر وادي غزة وسط قطاع غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي وجوي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم استهداف قوات العدو الصهيوني في الجنوب المحتل بصلية صاروخية. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات الإيرانية الأمريكية لن تعقد اليوم كما كان مقررا في منتجع بروتغيشك الجبلي وسط سويسرا. أكد الرئيس الكوبي أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء حوار قائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة بشأن مختلف القضايا، مشددا على أن كوبا أثبتت عمليا عبر التاريخ استعدادها للتفاهم والتعاون. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. مزيدا من الأخبار تأتيكم عند رأس الساعة في تمام الساعة 11، فترتنا في حضرة الجمعة مستمرة معكم.
1: في حضرة الجمعة
2: إننا أيها الإخوة الأعزاء، ومن خلال هذا العرض ومن خلال أيضاً مختلف الأنشطة والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لبناء وتطوير هذه المؤسسة المهمة التي هي توأم لوزارة الدفاع في حماية هذا الشعب والحفاظ على أمنه وعلى استقراره وفي التصدي لمؤامرات الأعداء

الله على رجال الأمن، سلام الله على وزارة الداخلية، سلام الله على رجال المرور، وهم يقدمون كافة التسهيلات للمواطنين من ضبط للجريمة ومرتكبي الجريمة. شرطة المرور تضبط سائقا فر بعد دهس الطفلة عليا وإصابة والدها في صنعاء. جميعنا شاهد ذلك المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أن ذلك حدث وكيف حدث، والإدارة العامة لشرطة المرور في صنعاء ضبطت السائق المتسبب في حادثة دهس المروعة التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي الأول من محرم، وأدت إلى وفاة الطفلة عليا وإصابة والدها المواطن إبراهيم شرهان بجروح بليغة قبل أن يلوذ السائق بالفرار من موقع الحادث. شرطة المرور أوضحت أنه فور تلقي البلاغ عن الحادثة المؤلمة تم تشكيل فرق بحث وتحري واسع لجميع الأدلة وتتبع مسار المركبة والسائق الفار في إطار إجراءات عاجلة لضبط المتسبب وإحالته إلى الجهات المختصة. الإعلام المروري في صنعاء أفاد بأن فرق البحث تمكنت من تحديد هوية السائق، ويدعى أكرم محمد حزام حسين، ويبلغ من العمر 32 سنة، قبل أن يتم ضبطه مع سيارته بعد عمليات متابعة وتحري. حسب شرطة المرور فقد اعترف السائق خلال التحقيقات الأولية بارتكابه الحادثة، فيما جرى حاليا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للقانون. شرطة المرور أكدت أن والد الطفلة المواطن إبراهيم شرهان لا يزال يتلقى العلاج في العناية المركزة نتيجة الإصابات الجسيمة التي تعرض لها في الحادث، في حين خلفت وفاة الطفلة عليا حالة حزن واسعة وتعاطف شعبي مع أسرتها. شددت الإدارة العامة لشرطة المرور على أنها لن تتهاون مع أي استهتار بأرواح المواطنين في الطرقات، وأكدت أن فرار أي سائق من مسرح الحادث لا يعفيه من المسؤولية، بل يضاعف الجرم والمساءلة القانونية بحقه. يعني السرعة والاستهتار هذا أمر مرفوض جدا من المجتمع ككل، يعني من المرور، من المجتمع، من الأفراد، من الأحياء، من كل مكان، إنه واحد يستهتر ويسرع. السرعة خطر جدا. ف يعني بعضهم الذي قد وقعت عليه وفعل حادث وصدم لا يهربش، يجنب، ينزل، يطلعهم فوق الساري، يسعف الناس، وما بدينا عليه، مش يصطم ويهرب وانك تمتسك وبعدين يتضاعف الجرم. كما اكدت الإدارة العامة لشرطة المرور يتضاعف الجرم، ولا حصل ما حصل وقف وجنب وطلع الناس واسعفهم، وعدين ما بدينا عليهم، اتحاكوا فيها الناس وما خطيوا فيها الناس، خطيت معاهم، مش تزيد تصطم وتهرب. هذا لا هي من الأخلاق، ولا هي من القبيلة، ولا هي من الدين، ولا هي من أي شيء. لو جينا نحسبها من كل المحاسيب ما هي شيء، حتى لو ما بيش معك شيء وقف وسعف وبعدها لكل حدث حديث. سلام الله على رجال الضبط المروري، سلام الله على وزارة الداخلية بشكل عام، سلام الله على الأمن، وسلام الله على المواطنين المتعاونين في ضبط الجريمة وضبط مرتكبي الجريمة، رغم المعاناة، رغم الحصار، رغم الحالة التي وصلنا إليها من قبل العدو السعودي من حصار وعدوان علينا، إلا أننا ننعم في أمن وأمان. كان يقولوا أكل نص بطني، نص بطني يعني يأكل نص رغيف ويحس بالأمن والأمان. أكل نص بطني وأنا آمن، مش تشبع وأنا خايف. فالمواطنين بيلتفوا حول رجال الأمن، رجال الضبط المروري، في في في في تخفيف الجريمة وفي منع الجريمة من مره.
على كل المستويات، على كل الجرائم، مثلا الدهس، القتل، على كل المستويات، الجاسوسية والجواسيس، على كل المستويات، الوطن أهمنا جميعا ومسؤوليتنا جميعا، والأمن والأمان مسؤوليتنا جميعا، علينا كلنا أن نلتف حول رجال الأمن ونكون عون مساعد أساسي كشعب يمني في مواجهة كل أشكال الجريمة، لأنك عاد نقذ أرواح وعاد هي جريمة قبل أن تقع. ضروري ما نكون حذرين ويقظين مع رجال الأمن، مع الذي في النقاط، مع الذي في المرور، مع كل من شأنه خدمة الوطن والمواطن.

استلمنا البلاغ يا عمليات وتحركوا مقاوم عادل. باتجاه اليمين بالضبط بالضبط.

0: كيف انتو؟ ما
1: هو جمهرني الرجال اخذ سلده كبدي ورجع من وهي ساعة الكلاب في الشارع اخذ سلده كبدي ورجع من وهي ساعة الكلاب في الشارع انا يا دكتور من ذمتي لا
2: ذمتك
1: احنا ما نرضاش بنتيها السلوكيات ضروري عبره للاخر
3: سعدنا عليها
1: على عيني وراسي
3: وأسعدتنا كثير
1: هذا واجب
3: وخففت آلامنا
1: واجبي
3: وأنت رجل فعلا يشفك.
4: بعد تلقينا بلاغ لحادث دهس الطفلة مع والدها في شارع حتى انتقلنا إلى مكان الحادث. فضل الله وفضل القيادة المتابعة لنا تم ضبط السيارة وسائقها.
5: تم وفاة الطفلة في حينه والأب لا زال مصاب إصابة جسيمة. تواصل مع العمليات والتواصل مع القيادة كانوا بشكل مستمر معنا. القيادة كانوا بتواصل معنا بشكل مستمر.
6: معكم أكرم محمد حزام حسين. قدر الله علي بحادث. ومن هول الحادث هربت ولاحقوني رجال المرور وأنصح أخواني السائقين إذا قدر الله عليهم بحادث أن يزعفوا لا يهربوا.
7: والذي أساء إلينا والذي أوجع قلوبنا وأحزننا كثيرا جدا جدا هو هروب السائق، ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود قيادة وزارة الداخلية من ضمنها إدارة المرور العامة اللي تابع الموضوع حتى تم القبض على السائق الفار.
8: كرر شكري وجزيلي لجميع أفراد إدارة المرور والضبط المروري وجميع مكاتب وزارة الداخلية للمهام والذي يقوموا بها والجهود الذي يبذلوا بها. شاكر لهم وربنا يوفقهم ويعينهم وإحنا سند لهم وعون لهم.

0: مستمعينا الأكارم، ونحن في محرم الحرام في هذا الشهر الذي نتقدم فيه بالتعازي لاستشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. ميكروفون في حضرة الجمعة كان حاضرا في اللقاء الموسع للخطباء والعلماء والنخبة الاجتماعية والتربوية تدشينا لفعاليات ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. التعبئة العامة بأمانة العاصمة أقامت هذا اللقاء الموسع للخطباء والعلماء، الزميل محسن الشعبي نستمع إليه ومع هذا التقرير.
1: هذا رئيس صلى الله بالخير وكانت مستمعين يا مستمعي إذاعة صنعاء
2: وزير المالية عند العراويم له
1: هيهات من عبد الله تقيم التعبئة العامة بأمانة العاصمة اللقاء الموسع للعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لأنشطة وفعاليات ذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام 1440
2: زوجته رفع الكلمة الأولى لمسؤول التعبئة العامة في أمانة العاصمة الأستاذ خالد المدني.
3: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، وكل عام وأنتم بخير مع بداية هذا العام الهجري الجديد الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا فيه للعمل الصالح الذي يرضيه عنا وأن يستعملنا فيما يرضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحضور الكرام جميعا حياكم الله. لا أطيل عليكم ولا نرحب بكم في هذه الفعالية وهذا اللقاء الذي هو لقاء يهم الجميع ويهمنا جميعا في كل الفعاليات التي نلتقي لأجلها في هذا المكان لنستمع جميعا إلى موجهات موحدة نتحدث جميعا حولها ليصنع الجميع بتوفيق من الله عز وجل وعيا، ولنصنع توجها واحدا، ولننقل الحقيقة التي ينبغي أن تصل إلى الجميع، لأن الحاضرين هم فقط يحضروا في هذا المكان هم الذين نعتبرهم، وإن شاء الله سيكونوا كما هو إن شاء الله هذا الحال، هم الذين يصنعون الوعي للناس وبين الناس، هم الذين يتحدثون في المنابر في المجالس في اللقاءات. والمؤمل في الجميع بتوفيق الله عز وجل أن ينقلوا ما نسمعه جميعا وما نستمعه من علمائنا ومن يتكلم في هذا اللقاء أن ننقله إلى غيره إلى الناس جميعا في أمانة العاصمة وحيثما كنا. من المهم أيها الحضور الكرام أيها المؤمنون أن ننتصر لمظلومية الإمام الحسين. الحضور هذا والعمل هذا وانتصار مظلومية حصلت على من؟ على ابن بنت رسول الله. لاحظوا هذا شيء يهمنا، أن البعض عندما يسمع يقول أين الإمام الحسين وأين نحن، يعني يستذكرون بشو التاريخ الذي ينزعج. لماذا ينزعج؟ يعني حتى لو ذكرناه بعد 10,000 سنة نحن من هو الشخص الذي نذكره؟ هو الذي نصلي عليه في صلاتنا، ماشي، احنا بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني بنذكر في الفرائض فقط كم؟ 5 مرات، الا اذا واحد يقول مش هو من آل رسول الله. بنذكر من؟ بنذكر احد سيدي شباب اهل الجنه. الم يقول النبي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه؟ فاذا ذكرنا الامام الحسن او الامام الحسين سلام الله عليهما، نحن نذكر ليس فقط ممن كان ممن لهم مكانه ومنزله في الدنيا، ممن هم ابناء رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله، بل نذكر من سيكون يوم القيامه سيدي شباب اهل الجنة بكلها من الأول ومن الآخر. يعني ما بنذكرش أشخاص عاديين، ما بنذكرش الغريب والمستغرب والذي ينبغي نقول له وانت ما هو الذي بزعجك، ما هو الذي بيقلقك، ما هو الذي بيغثيك عندما نذكر الإمام الحسين. يعني احنا ما يعني حتى لو ذكروا شخص مظلوم من كان واحد قتله، واحد صدمه، واحد وانت ذكرته، هو المفترض يقول ما دخله ذي بيجي يعترض. فأما أن يعترض على من؟ على ذكر الإمام الحسين ومظلومية الإمام الحسين التي ذكرها رسول الله قبل أن تحصل، والكل يعرف وهي مذكورة أيضا في هذا الكتاب، أن النبي بكى سلام الله عليه قبل أن تحصل هذه الحادثة. هنا نقطة مهمة جدا، حصل تغيير لآل البيت جميعا وحرب أن البعض، وهذا شيء نقطة مهمة، بعضهم يقول من هذا بكره أهل البيت، ما بسمعوا هذا الكلمة وماشي، من هذا بكره أهل البيت، قد قتلوهم، مش قتلوا واحد في بعد 1400 سنة، قتلوا من؟ الإمام علي مات أو استشهد قتل شهيد، الإمام الحسين ما وعبه ذبحوه وداسوه بسنابك الخيل، الإمام الحسن ما وعبه كما الذي استشهد من آل البيت من أبناء الحسين لم يبقى إلا علي بن الحسين. يقول لك ما هو الذي يبغض آل البيت؟ ديه الذي يقول هذا الكلام، الذي ما يشيش يذكروا من؟ آل البيت. الذي بنزعج بذكرهم لو كان مع يزيد ذلك في ذلك الزمان لاشترك في قتل الإمام الحسين، ولا ما يزعج لأنه قلت لكم ما هو الذي بكره آل البيت؟ من هو الذي بنزعج من ذكر آل البيت؟ بنزعج من ذكرهم، وربما لو كان مع يزيد لشارك في قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. من المهم ونحن كيمنيين، لأن نحن عندما ننظر أحداث كربلاء نجد أن أغلب أنصار الإمام الحسين من أين؟ من أهل اليمن، من أهل اليمن. لكن الوهابية، وهابية نجد الذين هم قرنوا الشيطان، اشتغلوا وحاولوا أن يفصلوا اليمنيين عن ولائهم وارتباطهم بآل البيت سلام الله عليه. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. لذلك مهم جدا أن نذكر اليمنيين، أن نتذكر علاقة اليمنيين بآل البيت، وأن نذكر فضائل آل البيت، أن نذكر فضائل الإمام الحسن والإمام الحسين، أن نذكر فضائلهم التي في القرآن والتي رواه والتي عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. مهم جدا أن احنا نذكر أحاديث رسول الله. من الذي لا يعترف بحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ ما في أحد. الحسين صفتون من المهد، من الأصباط، أحب الله من أحب حسينا. يعني من الذي به حسين مني وأنا من حسين؟ هذا حادث الكل يعرفه، الكل. لكن مهم جدا أن نذكر الناس بها، أن نذكر الناس بأننا نصلي عليهم في كل صلواتنا، ولا تصبح صلاة كما قال الإمام الشافعي إلا بمه، ما قال في أبياته المشهورة، ومنها يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، لا صلاة له. يصلي على في الصلاة وما يشيش الفرق بعد المهد بعد الصلاة، لا أنت ما يشيش الفرق في الصلاة. سعليك الذي توهم مجموعة في ممن يدعون بأنهم خطباء وعلماء من ثمار في عدد، وقالوا ما بش أهل البيت بالمثل، ولم يثبت عن رسول الله في شيء، ولم وما الصلاة على الصلاة على النبي في الصلاة ليست واجبة، قالوا ما بش، جاءوا بشيء لم يأتي به المن الأوائل، ما قد أحد لا يعني. فهذا مهم، إن إحنا مهم في ندواتنا، في محاضراتنا، في خواطرنا، أن نبين الفضائل، نبين ما قال فيهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا أن نذكر الشواهد في الواقع على أهمية ذكرهم والارتباط بهم. اليوم من يرفع شعار هيهات من الدلة هو الذي يواجه من أمريكا وإسرائيل، ويأبى أن يكون دليلا أمام أمريكا وإسرائيل، هذا هو الحاصل وماشر. إذن هل هذا الشعار مؤثر أو مش مؤثر؟ أن ما بيرفعوا تبصروا في إيران ما بيقولوا عندما يطلقوا صاروخ أو عندما يعملوا عملية، ما بيكون شعارهم هيهات هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة. بصروا في لبنان، بصروا حدود هيهات من الدلة وحدود الأذلة، بصروا الفرق. واحد بيزيد يعني ينبطح تحت الرجل الأمريكي، واحد بينكل بمن؟ من يقول هيهات من الدلة بينكل بالإسرائيلي، ومن لا يقول ذلك ينبطح انبطاح كامل لمن؟ اليهودي والأمريكي، ويتودد ويتسول ويا أحقار كل عرف. وهكذا حتى في اليمن، لاحظ من يرفع هيهات من الدلة يواجه حاملات الطائرات وتهرب منه. واحد ثاني بيقدم نفسه أنه سيؤمن الملاحة اليهودي والنصراني، ما هو بيقول هكذا؟ إذن هل أثر الشعار والهتاف هذا، وأثرت هذه الثقافة، وأثر الانتماء ماشي؟ يأثر، ولد البعض ما فائدته؟ ما فائدته؟ فائدة من يستذكر الإمام الحسين وينتمي إلى هذا الخط أنه سيكون في وجه الظالمين حتى من غير المسلمين. الكل يعلم ماذا قال غاندي الزعيم الهندي الذي حرر من الهند، ما قال عن الإمام الحسين، قال تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر. حتى واحد استفد منه، واحد كافر استفد، قال تعلم من الحسين كيف ينتصر، كيف أكون مظلوما فانتصر. وصبوا أصحابنا المسلمون ما يشوف يتعلقون من الإمام الحسين، ويقولوا ما فائدته، فائدة كبيرة.

ألا ترون أن الحج لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محجا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً.

0: علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونزعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك.
0: نكأة

0: الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
1: ما فريت إلا جلدك، ولا حسست إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
1: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
1: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
2: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك، وتألب الناس ضدك، وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
1: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. فالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها.
3: ما خرجت أشرا ولا ططرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

0: يا ابو عبد الله اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامه الى يوم القيامه.
1: صبرها السيدتي يهز الوجود يا امام.
2: ها هي هذه الايام تمر علينا مستمعينا الكرام ونحن نواجه طواغيت العصر وائمه الكفر الامريكان والصهاينه يزيد العصر القتلة المجرمين ونحن في خضم هذه المعركة الوجودية والمصيرية التي تخوضها أمتنا العربية والإسلامية الأحرار في هذا العالم، يخوضون معركة من أهم المعارك التي يجب علينا جميعا أن نخوضها بقوة، بثقة بالله، بإيمان منقطع النظير، بالتوكل على الله، بالاعتماد عليه، بما وضعه الله لعباده المؤمنين من نهج نمشي كلنا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإنا لمنتصرون، وإنا لمنتصرون على أئمة الشرك وأئمة الكفر والضلال وإمبراطوريات الكفر، من ترامب ومن على شاكلة ترامب، من يزيد العصر سنحيي ذكرى عاشوراء بعنفوان الثورة الحسينية المتواصلة وحتى هذه اللحظة. على الهواء مباشرة معنا الدكتور العزيز قيس الطل الذي دائما ما يشرفنا ب

0: مداخلته معنا في يوم الجمعة وفي حضرة الجمعة. سلام الله عليكم دكتور قيس وجمعتكم مباركة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجمعة مباركة عليكم جميعا.
0: سيدي الكريم، ونحن في هذه المناسبة سنة هجرية جديدة، ذكرى عاشوراء تطل علينا، ونحن نواجه يزيد العصر والأعداء كثر وطواغيت العصر كثر، ونحن نواجه طواغيت العصر وأئمة الكفر الأمريكان والصهاينة المجرمين. يعني في هذه المرحلة وفي هذا المنعطف وفي هذه اللحظات التاريخية من نصر إلهي وتمكين للجمهورية الإسلامية في إيران، ومن نصرة الله لعباده المؤمنين الصادقين المجاهدين الصابرين والصامدين، ما ينبغي علينا كأمة مسلمة في هذه الأيام؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. وكما ذكرتم أننا في مناسبة عظيمة وأليمة وفاجعة كبيرة، هي فاجعة كربلاء. هذه الفاجعة الكبيرة التي أصابت سبط رسول الله وأصابت الأمة كلها بحزن دائم. فأنا لو تسمحوا لي يعني أريد أن أحكي للناس وخاصة أن المستمعين لهذه الإذاعة منتشرين في أماكن كثيرة جدا، ونريد أن نعرف ماذا جرى في كربلاء ولماذا استشهد الإمام الحسين عليه السلام. فنريد أن نذكر ما تيسر في هذه الجمعة، ثم نكمل إن شاء الله في الجمعة القادمة إذا كانت هناك فرصة.
0: أكيد في فرصة
1: حتى يعرف الناس الحقائق. ثم في الدقائق الأخيرة يعني نذكر بعض المستجدات والمتطلبات. فمن المعلوم أنه نزل في يوم من الأيام جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وكان في بيت أمي المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها. فجاء الإمام الحسين عليه السلام وكان طفلا صغيرا، ودخل عليهما، فرأى جبرائيل عليه السلام مدى فرح رسول الله به وحبه له، فقال له: أتحبه يا محمد؟ فقال: كيف لا أحبه وهو وأخي ريحانتاي من الدنيا؟ فكشف جبرائيل عليه السلام لرسول الله عما سيحصل للإمام الحسين في مستقبل الأيام، وقال: هل تعلم يا محمد أن أمتك ستقتله في أرض كربلاء؟ حينها بكى رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وطلب من جبرائيل عليه السلام أن يريه تربة هذه الأرض التي سيسكيها الإمام الحسين بدمه. فقبض جبرائيل عليه السلام قبضة منها وأعطاها لرسول الله الذي بدوره أعطاها لأم سلمة. أمرها بأن تحتفظ بها، وأخبرها بأن هذا التراب سيتحول إلى دم عندما يقتل ولده الحسين. وفعلا عندما قتل الإمام الحسين رأت أم سلمة رضوان الله عليها هذه التربة، وإذا بها دما عبيطا قد تحول، يعني إشارة إلى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. حتى في أثناء مرضه صلوات الله عليه وعلى آله الذي توفي فيه، ودع فيه الإمام الحسين وداعا خاصا، وكان يضمه إلى صدره، وهو في لحظاته الأخيرة وهو يقول: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويلا، وبعد أن أفاق جعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان بالدموع ويقول: أما إن لي ولكاتبك مقاما بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيا أمة الإسلام، من هو هذا يزيد الذي لعنه رسول الله والذي سيقتل سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام؟ هل كان يزيد ملكا للروم أو الفرس أو لأي دولة من دول الشرك والكفر؟ لا، بل كان يطلق عليه أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين، كان واليا على أمة الإسلام. فما الذي حصل في هذه الأمة حتى يتحرك الخليفة ويحرك الجيش الإسلامي لقتل سبط رسول الله وذريته، بل وصل الحال إلى سبي نساء رسول الله في كربلاء؟ هل هذه هي الأمة التي رباها رسول الله وقال لها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ هل هي هذه الأمة التي قال لها رسول الله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، فكيف قتلت حسينا؟ وهل هي الأمة التي التي يعني أمر الله نبيه أن يقول لها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء، فهل هذه هي المودة؟ هل هي الأمة التي أمرها رسول الله بالتمسك بعترته الطاهرة وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي؟ هل هذا هو التمسك بأن تقتل ولده الحسين عليه السلام؟ فلماذا اتجهت هذه الأمة لاستهداف أهل بيت نبيها وعترته الطاهرة، وفي نفس الوقت اتجهت لنصرة من حذرها النبي منهم بصريح العبارة، فقال بني أمية احذروا منهم، إذا بلغ بني أمية 40 اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، إذا رأيتم معاوية على منبره فاقتلوه لعن الله يزيد. إذا لماذا اتجهت الأمة إلى نصرة هؤلاء وإلى استهداف أعلام الهدى؟ إذا كربلاء وقتل الإمام الحسين ليست وليدة اللحظة، لا يمكن أن تكون وليدة اللحظة. ألا يدل هذا على أن الأمة قد انحرفت عن المسار الذي وضعها فيه رسول الله؟ ألم يقل تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك؟ هل هذه المحجة البيضاء أن تقتل الأمة الإمام الحسين عليه السلام؟ لا، بالتأكيد أن استهداف الإمام علي عليه السلام بعد وفاة النبي بثلاثين سنة فقط، ثم اغتيال ولده الإمام الحسن بعد 40 سنة من وفاته، ثم اغتيال ولده الحسين بعد وفاته بخمسين سنة، ومحاولة إبادة ذريته صلوات الله عليه في كربلاء وسبي نسائه وسط هذه الأمة وبأيدي محسوبة على هذه الأمة، أليست كلها شواهد قوية على ذلك الانحراف الخطير، وعلى أن هذه الأمة ليست الأمة التي رباها رسول الله، ولم تعد على الخط الذي وضعها فيها النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله؟ معنى هذا أن هناك انحراف، خاصة وقد أشار النبي إلى ذلك الانحراف بشكل واضح في الحديث الذي رواه حتى البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة، وقال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلعون عن الحوض أي يمنعون من ورود الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم وقهقرا، فيقول النبي حينها بعدا سحقا لمن غير وبدل بعدي. إذن فرسول الله قد أشار إلى بداية الخلل في هذه الأمة، أول الأخطاء التي سيترتب عليها الانحرافات كلها والكوارث كلها. السبب الثاني هو عدم التسليم لتوجيهات رسول الله، وفي هذه دروس مهمة أنا نحن في هذه المرحلة. ألم يقل النبي في يوم الغدير من كنت مولاه هذا علي مولاه، بمعنى أنه مجرد أن تفارق روح رسول الله جسده وترتقي إلى بارئها ويخرج النبي من هذه الدنيا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، الإمام علي يكون هو المسؤول عن هذه الأمة، الولي على هذه الأمة، الخليفة بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولي الأمة بعد رسول الله. لكن هذه الأمة لم تسلم لتوجيهات الله ولم تسلم لتوجيهات رسول الله، ورأت غير الإمام علي يلي هذه الأمة ويقول خلاص المهم واحد، قصدنا من واحد، وهذا هو بداية الانحراف. ما ينفع واحد بدل واحد، الإمام علي ما ينفع واحد بدله، ولذلك عندما تولى واحد ثاني والأم سكتت تخاذلت قالت المهم واحد لا مبالاة سطحية، جاء السبب الثالث وهو الأخضر وهو الاختراق، وهذا مثل وصول الطلقاء إلى السلطة، وخاصة بني أمية الذين حذر منهم النبي بصريح العبارة كما قلنا، إذا بلغ بنو أمية 40 اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، هلك أمتي على يد أغيل ما من قريش، بني أمية إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، ما بعد هذا التصريح والتوجيه الواضح والصريح من رسول الله؟ ألم يرى النبي بني أمية كالقردة ينزون على منبره نزو القردة، فلم يرى ضاحكا بعد إذا لماذا سمحت هذه الأمة لهذه الزمرة الخبيثة التي حاربت رسول الله ثم حاربت الإمام علي وحاربت أهل البيت أن تصل إلى السلطة؟ وأعظم اختراق يحصل على هذه الأمة أن يصل أولئك المنافقون، أن يصل أولئك الخونة، أن يصل أولئك الفاسقون الظالمين إلى ستة الحكم، إلى كرسي الخلافة، ويحكموا باسم النبي ويحكموا باسم الإسلام. بل لم تنتهي المسألة عند هذا الحد. تحت القضاء الأموي كان الاختراق الأخطر للدولة الإسلامية. هل تعلمون أنه تحت القضاء الأموي اخترق أهل الكتاب الدولة الإسلامية؟ هل تعلمون من كان وزير المالية والشؤون الإدارية في دولة معاوية بن أبي سفيان؟ هو واحد نصراني اسمه السرجون الرومي. سرجون الرومي. من كان ماسك الشؤون الصحية والطبيب الخاص لمعاوية، ومن كان يصنع له السموم لاغتيال الإمام الحسن وغيره وغيره من خصوم معاوية، هو ابن أثال النصراني. احفظوا يا من تسمعوا. هل تعلموا أن معاوية زوجته واحده نصرانية لم تسلم، واحدة نصرانية اسمها ميسون بنت بحدل الكلبية النصرانية، هذه أم يزيد بن معاوية، يعني زوجوها النصارى ولدت له يزيد، وبعدها شلوا يزيد وربوه عندهم، تربى يزيد عند النصارى وردوه ليكون أمير المؤمنين، ويجي المطاوعة التكفيرين يقول ورضي الله عنه. تخيلوا يا أمة الإسلام مستوى الانحراف والاختراق الذي وصلت إليها الأمة بعد 30 سنة فقط من وفاة رسول الله، وقد اليهود والنصارى هم من يحكمون الدولة الإسلامية تحت الغضاء الأموي، كما هو حال اليوم معظم الأنظمة العربية والإسلامية. أين تربى ابن سلمان؟ أين تربى ابن زايد؟ أين تربوا يعني معظم الأمراء والملوك والرؤساء حقنا؟ ما هم تربوا عند الأمريكان والصهاينة؟ ومع هذا يعني يسكت البعض عن هذه الحقائق التاريخية، ويخلوا معاوية أمير المؤمنين ويزيد أمير المؤمنين ويشتون الرضي عليهم. بعد هلاك معاوية فرض ولده يزيد على رقاب الأمة، ويأتي رسول يزيد بن معاوية إلى الإمام الحسين صبت رسول الله يطلب منه أن يبايع يزيد. تخيلوا أن يبايع يزيد بالخلافة. ما الذي سيحصل إن شاء الله؟ سنكمل في الجمعة القادمة
0: بإذن الله،
1: ولكن نذكر فيما تيسر يعني ونهنئ ونبارك للجمهورية الإسلامية الانتصار الكبير الذي حصل، وأرغمت أمريكا على توقيع الاتفاقية والاعتراف بحق الجمهورية الإسلامية في النووي، وكذلك حقها في إطلاق ما نهبوه ما سرقوه من مليارات الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتراف بإيران كقوة عالمية تهابها قوى الطاغوت والاستكبار العالمي، بل وإجبار الأمريكي ومن وراءه من الصهيونية على توقيع هذه الاتفاقية التي تنص على إيقاف الحرب في كل الجبهات ومنها غزة ولبنان. هذا الاعتراف وهذا الإقرار وهذا الخضوع من الأمريكي والإسرائيلي هذا نصر كبير، ونصر تاريخي كبير جدا، فيه درس لكل شعوب الأمة العربية والإسلامية ولكل الأنظمة العربية والإسلامية أن الحقوق لا تهاب، الحقوق تؤخذ بالقوة. ما يحترمك العالم في هذا الزمن إلا إذا امتلكت أسباب القوة، إلا إذا كان عندك جهاد، عندك تضحية، عندك استعداد للتضحية. نحن نعلم أن اليهود هم أسرع الناس إلى نقض العهود، ولكن ما دام أيدينا على الزناد فلا قلق أبدا. أن يجبرهم يوقعوا ويخضعوا ويعلنوا يعني استسلامهم وهزيمتهم أمامنا، وفي نفس الوقت أيدينا على الزناد نضغط عليها متى نقضوا العهود والمواثيق. اليوم نحن نشاهد مجازر في غزة ومجازر في لبنان، وهذا طبعا لن يسكت عليه قادة محور الجهاد والمقاومة، ولذلك يجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد والجهوزية عالية جدا. اليوم لدينا وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة، نتمنى من الجميع المشاركة فيها، لأنها رسائل قوية للداخل والخارج، هي رسائل للأمريكي والإسرائيلي ومن يقف خلفه من الصهيونية العالمية أننا صاحيين يقظين متنبهين، لسنا غافلين ولا يمكن أن نكون غافلين. نحن أيدينا على الزناد ونحن نحب الجهاد في سبيل الله كما يحبونهم الحياة، ولذلك لا يمكن أن نغفل، لا يمكن أن نترك السلاح، لا يمكن أن نستسلم أبدا إطلاقا. كذلك نحن ندعو شعوب الأمة العربية والإسلامية كما دعاهم السيد إلى الانضمام إلى هذه النواة، نواة المحور، إلى التوحد مع هذا المحور لنكون أقوى بتوحدنا. ثم نقول للداخل يجب علينا كشعب يمني أن نكون جاهزين ومتعاونين مع الدولة رسميا وشعبيا في تحرير كل شبر من أرضنا المحتل، وخاصة في المحافظات المحتلة التي يحتل العدو منها مسافات شاسعة ومساحات ومحافظات كبيرة. لا بد علينا أن نفهم أن إشارة السيد في بيانه أننا لا بد أن نبقى جاهزين لتحرير كامل أراضينا من التواجد السعودي والإماراتي، أن نرد حقوقنا، أن نرد رواتبنا، أن نرد غازنا ونفطنا وثرواتنا كلها. وهذه الحقوق لا يمكن أن توهب، لا يمكن أن يقول السعودي خذوا حقكم، لا يمكن أن يقول الإماراتي ردوا حق اليمنيين، لا، بل لا بد أن نأخذ حقنا من قلوبهم، من أكبادهم بالقوة. ولذلك نحن نقول من قال نشتي رواتب، من يقول نشتي مرتبات، يلا بسلاحك شق سلاحي، بندقك شق بندقي، وكلنا نتحرك نحو الذي نهب حقنا، نهب ثرواتنا، نهب بترولنا ونفطنا وغازنا، نهب حقنا كله، يلا نتحرك كلنا نخرج حقنا من كبد السعودي هذا. ولكن بعض الناس ما هو مستعد حتى يوقف وقفة احتجاجية وبيشغلنا ويوجع روسنا نشتي مرتبات. طيب وقف معانا وقفة، وقف معانا مسيرة، ادعم القوة الصاروخية والجوية. يعني ما ينفع أن الناس يبقوا يضجوا ويصيحوا ويبكوا وحقنا عند عدونا أمام عيوننا. حقنا بيصير للبنك الأهلي السعودي، حقنا بيصير للبنوك الأمريكية، ولذلك حقنا ما يمكن يرجع إلا بالقوة. اليوم وقفة احتجاجية، كذلك ندخل دورات التعبية العامة العسكرية، الشباب يدخلوا دورات ويستعدوا. والله إن هدأت الأوضاع ورأت القيادة أن نتحرك لتحرير بلادنا فإحنا جاهزين ومستعدين، وإن جاءت مستجدات فالقيادة أولى وأعرف بالأولويات، وإحنا مستعدين نواجه السعودي ولا نواجه الأمريكي. أيا ما أراد السيد القائد نحن نقول فوضناك، وإحنا مسلمين لتوجيهاتك ورهن إشارتك، ولذلك يجب أن نكون هكذا. هذا ما عندنا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضى.
0: إذا الدكتور قيس الطل، يعني جميعنا سنلتقي إن شاء الله بباب المساجد بعد صلاة الجمعة لوقفة في بعد صلاة الجمعة في جميع المساجد والجوامع في صنعاء، وسنكمل الحديث عن عاشوراء إن شاء الله في الجمعة القادمة. هذه تحياتنا جميعا لكم دكتور قيس، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم سيد الكريم.
2: شكرا جزيلا،
0: مع الله.

0: لبيك يا ابن النبي ولبيك يا سيد الثائرين.
1: وقد ركز الأمريكي وكرن الشيطان السعودي
2: بين اثنتين بين السلة والدلة بايات
1: من الدلة.
3: في حضرة الجمعة يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي،
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة صنعاء، البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. منظمة انتصاف تعبر عن قلقها إزاء استمرار الانتهاكات بحق النساء والأطفال في المحافظات الجنوبية المحتلة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في اعتداءات صهيونية على غزة. مقتل 4 جنود صهاينة بينهم قائد كتيبة بانفجار دبابة جنوب لبنان. وفد طهران يعلق سفره إلى جنيف بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. تفاصيل النشرة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، وعبرت عن مباركة الجمهورية اليمنية للجمهورية الإسلامية في إيران هذا الانتصار التاريخي، متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد والثناء لهذا النصر المؤزر، وأشارت إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة، وأن هذه الثمرة العظيمة تؤكد أهمية ترسيخ مبدأ التعاون بين عموم المسلمين في مواجهة قوى الشر والإجرام. عبرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال في عدد من المحافظات الجنوبية المحتلة جنوب البلاد، وما يترتب عليها من أثار إنسانية وقانونية خطيرة تمس حقوق المدنيين وحرياتهم الأساسية. وأوضحت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي 19 من يونيو أن المحافظات الجنوبية شهدت خلال السنوات الماضية انتهاكات متعددة طالت المدنيين، بينها سقوط ضحايا من النساء والأطفال وحالات نزوح وحرمان من الخدمات الأساسية، إضافة إلى أثار إنسانية واجتماعية واسعة وفق ما وثقته تقارير الجهات الحقوقية المحلية والدولية وما ورد في بيانات وتقارير المنظمات الإنسانية المعنية. وأشار البيان إلى أن آخر تلك الجرائم اغتصاب وقتل طفل حي الممدارة بمديرية الشيخ عثمان التي ارتكبت بدم بارد بحق طفل بريء لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه، واعتبرت تلك الجريمة مؤشرا خطيرا على وصول الانفلات الأمني والانهيار الأخلاقي والقانوني في المحافظات الجنوبية المحتلة إلى مستوى غير مسبوق، وتحول الشوارع والأحياء السكنية إلى بيئة مرعبة تهدد حياة الطفولة في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية والقضائية عن اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة تحمي المجتمع وغياب العقوبات الفورية بحق المجرمين. ودعت منظمة انتصاف إلى تفعيل القرارات والآليات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين وتعزيز إجراءات المساءلة القانونية وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والعمل على وقف الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال في جنوب اليمن وتوفير الحماية اللازمة للضحايا ودعم برامج الإغاثة والرعاية والحماية بما يضمن صون حقوقهم الأساسية. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي قرب جسر وادي غزة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن مجمع ناصر الطبي استقبل إصابتين جراء قصف مدفعي للعدو استهدف شارع البيئة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب عدد من المواطنين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو استهدفت منزلا في محيط مسجد السنة بمنطقة النفق شمال مدينة غزة. وفي السياق دعا المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يتسنى فتح المجال لتطبيق باقي مكونات خطة وقف إطلاق خطة وقف الحرب على قطاع غزة وفق آلية يتوافق عليها جميع الأطراف. أقر جيش العدو الصهيوني صباح اليوم بمقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين إثر انفجار استهدف دبابة عسكرية تابعة لقواته خلال عملياتها في جنوب لبنان، في عملية جديدة تكشف حجم الخسائر التي تتكبدها قوات الاحتلال على الجبهة اللبنانية. وقال جيش العدو في بيان رسمي اليوم إن 4 عسكريين قتلوا خلال الليل، من بينهم قائد الكتيبة 52، الضابط برتبة مقدم دور غاليديا بن شمعون الذي كان قد تسلم قيادة الكتيبة قبل نحو أسبوع فقط خلفا لقائد سابق أصيب بجروح خطرة خلال مواجهات شهدها جنوب لبنان قبل شهرين. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن العملية البطولية للمقاومة أسفرت كذلك عن إصابة 7 جنود آخرين، بينهم 3 وصفت إصاباتهم بالمتوسطة، فيما تعرض 4 آخرون لإصابات طفيفة، ما يرفع من حجم الخسائر البشرية التي تكبدها الاحتلال في العملية. أكد حرس الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني وقواته المسلحة تمكنوا من إفشال أهداف الأعداء وإحباط مخططاتهم الرامية إلى إخضاع الجمهورية الإسلامية أو النيل من سيادتها واستقلالها، مشددا على أن أي دعوة للسياسات العدائية ستقابل برد أكثر قوة وحزم من السابق. جاء ذلك في بيان وجهه حرس الثورة الإسلامية إلى سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة اليوم الجمعة، عبر فيه عن تقديره للتوجيهات والرسائل التي أسهمت في تعزيز وحدة الشعب الإيراني وترسيخ الثقة بقدرات البلاد في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية. وأوضح البيان أن الرسالة الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية شكلت عامل قوة معنوية وسياسية للمجاهدين في ميادين المواجهة وللجماهير الإيرانية التي وقفت إلى جانب قواتها المسلحة خلال مختلف مراحل التحديات التي شهدتها البلاد، مؤكدا أن هذه التوجيهات عززت حالة التلاحم الوطني ورسخت الثقة بالخيارات التي انتهجتها الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات الإيرانية الأمريكية لن تعقد اليوم كما كان مقررا وسط سويسرا. وكشفت مصادر إعلامية أن الوفد الإيراني المفاوض علق التوجه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وأوضحت المصادر أن الوفد الإيراني كان متوجها بالفعل إلى السفر لبدء الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بـ60 يوما مع واشنطن قبل أن يتخذ قرار تعليق السفر، كما لفتت إلى أن طهران كانت أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان هو مركزي لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها، وحذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صريحا للبلد الأول بل انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار. أكد الرئيس الكوبي أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء حوار قائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة بشأن مختلف القضايا، مشددا على أن كوبا أثبتت عمليا عبر التاريخ استعدادها للتفاهم والتعاون. وقال في تصريحات أمام الجمعية الوطنية اليوم إن التغييرات الحالية في مسار الحوار مع الجار الشمالي تعود إلى ما وصفه بحالة العداء التي يسعى بها الأطراف إلى فرضها على العلاقات بين البلدين، وأكد على أنه لا يمكن الحديث عن الحرية في الوقت الذي يدفع فيه الشعب بأكمله عمدا نحو اليأس بسبب نقص الموارد التي أصبحت اليوم ضرورية للحياة. كان ذلكم مستمعين الكرام هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. منظمة انتصاف تعبر عن قلقها إزاء استمرار الانتهاكات بحق النساء والأطفال في المحافظات الجنوبية المحتلة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في اعتداءات صهيونية على غزة. مقتل 4 جنود صهاينة بينهم قائد كتيبة بانفجار الدبابة جنوب لبنان. وفد طهران يعلق سفره إلى جنيف بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
5: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة، قعدت لي حوالي أكثر من 7 سنين يؤمنوا ويجوا المؤسسة يستلموا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذي هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يؤمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الواهب للنعم والصارف للنقم والمنتقم من أعداء المنتقم من أعدائه والمكرم لأوليائه سبحانه جل في عليائه. أيها الإخوة والأحباب، ونحن في عام جديد في الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله البررة الكرام، وعلى المتبعين له بدين الإسلام. أيها الإخوة والأحباب، التكلم عن الهجرة النبوية كلام عظيم وذو شجون وله فروع، ولو أردنا أن نتكلم لا يكفي حتى عام كامل في هجرة الرسول وما يدور حولها وما فيها. هذه الهجرة التي غيرت وجه التاريخ، هذه الهجرة التي غيرت وجه الأرض، هذه الهجرة التي أنورت في الأرض والسماء، هجرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والهجرة معناها الانتقال من مكان لمكان، وفي هجرة المصطفى هي انتقال من مكان لمكان وانتقال من حال لحال. فلقد كان الحال قبل هذه الهجرة حال المستضعفين، وحال عباد الله المؤمنين، وحالة الإقناع بالدعوة إلى الله عز وجل. فأخذت 13 عاما، هي دعوة إلى لا إله إلا الله، دعوة التوحيد الخالص. هذه الدعوة كان كل ما فيها إخلاص، لأنها لا يوجد فيها مكاسب، ولا توجد فيها مغانم، ولا يوجد فيها شيء، فلم يوجد منافق واحد. ولما انتقل النبي إلى المدينة وجد المنافقين هناك لوجود دولة. هذه المرحلة لم يقم النبي بأي حركة جهادية، واستمر صلوات الله عليه وعلى آله هو وأصحابه في الصبر حتى يأذن الله. ولما كانت الهجرة أذن الله عز وجل بالجهاد، وقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صناديد قريش، طغاة قريش الذين وقفوا ضد دين الله ومحمد بن عبد الله وتآمروا على قتله ونفيه صلوات الله عليه وآله، هؤلاء قتلوا في غزوة بدر الكبرى. هؤلاء الصناديد الظلمة والطغاة كان جزاؤهم هنا، وهناك من سلط الله عليه الوحوش. إذن فالله ينصر المستضعفين، ينصر المستضعفين ويمكن للمؤمنين، وينتقم من الفاجرين والظالمين والمستكبرين. وهذا شأن الله عز وجل وسنته في خلقه إلى يوم الدين. حول هذه الدروس من الهجرة النبوية وفي العام الهجري في بدايته، ونقول بارك الله لكم في هذا العام، وجعله الله عام خير وبركة ونصر وظفر بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكون فيه وإياكم من كتب الله لهم بإذنه الصحة والعافية والإيمان والاستقرار. نستضيف فضيلة شيخنا، نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق. حياكم الله شيخ محمد.
2: حياكم الله، بارك الله
1: لا
2: فيكم.
1: شك الهجرة النبوية حدث غير عادي.
2: نعم،
1: حدث استثنائي.
2: نعم،
1: لم يحصل قبله ولن يحصل بعده.
2: نعم،
1: تمام. هذا الحدث العجيب الذي قلنا غير وجه الأرض، غير وجه التاريخ، غير نور. نعم، في الأرض والسماء بمحمد المنور من الله
2: صلى الله عليه
1: الذي
2: وآله.
1: قال الله عنه: لقد جاءكم من الله نور،
2: وكتاب
1: مبين. فالكتاب المبين عرفناه،
2: وهو النور،
1: والنور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنار الله به كل الكون، وحرر الله به البشرية من الوثنية والاستعباد والإجرام والاستكبار. والله يقول: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الهجرة أسست دولة.
2: نعم،
1: أسست عقيدة، أسست أمة، أسست مجاهدين، أسست علماء، أسست كل شيء حتى أنارت الدنيا كلها. لم يكن حتى في الغرب نفسه لم يكن عندهم حضارة، ولعل حضارتهم والتي مقتبسة من هذا النور
2: بلا شك، بلا شك
1: الكامل الخالد محمد بن عبد الله. تفضلوا وفقنا الله وإياكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله سيد الحامدين. نورك الكل والوراء أجزاء يا نبيا من جنده الأنبياء، منتهى الفضائل جمعا لها من كمالك الابتداء. صلوات الله تترى في كل لمحة ونفس على سيد الكائنات محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، الذي هو رحمة الله للعالمين، وهو النور المبين والقمر الذي لا ينكسف.
1: صلوات الله عليه،
2: فنوره صلوات الله عليه وآله وسلم يؤانق القلوب فيزيدها من الله قربا وإنابة، وهو باب الوصول إلى الله.
1: الله،
2: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نفتتح هذا العام عام 1448 هجرية ونهنئ المجاهدين.
1: الله،
2: فهم أولى الخلق بالتهنئة.
1: الله الله،
2: هم الذين إذا اختلفت المشارب واختلفت المذاهب علينا أن نعود إلى رأيهم، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنهنئ قادة محور الجهاد ونقول لهم من نصر إلى نصر. ونفتتح هذا العام وشعبنا يخرج اليوم في مظاهرات حاشدة ردا على ذلك التافه الكافر العلج ترامب عليه لعائن الله، الذي أساء إلى الكعبة المشرفة. ولو أن حكام تلك البلاد كان لديهم انتماء إلى هذه الأمة واعتزاز بهذا الدين ما تجرأ ذلك الكافر العلج على الإساءة، ولكن هانوا فتجرأ الأعداء علينا. أقول إن من أعظم الدروس والعبر في الهجرة الشريفة على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم أنها إحياء لمنهج الخليل الله إبراهيم.
1: نعم.
2: الذي قال إني مهاجر إلى ربي.
1: الله.
2: وأنها تأكيد أن الدين مقدم على النفس والأوطان.
1: الله.
2: وأن الوطن في مفهوم الإسلام يختلف عن الوطن في المفهوم البشري عند الدول، عند أصحاب السياسات، أن الأوطان مرتبطة بحدود سياسية، أما نحن فنحن أمة واحدة، من غانا إلى فرغانة ومن طنجة إلى جاكرتا أمة واحدة. وهنا مسألة فقهية أريد أن أوصلها إلى إخوان المستمعين وإخوان المشاهدين، أنه لا يجوز شرعا أن نرضى بالحدود بين المسلمين.
1: الله.
2: من لقي الله وهو راض بأي حدود سياسية بين أمة الإسلام فهو آثم.
1: نعم.
2: لأن الله قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال جل وعز: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
1: نعم.
2: فنحن أمة واحدة من لدن سيد الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: الله.
2: فالدرس الأعظم في هذه الهجرة إحياء لسنة الخليل، وتأكيد عملي ومنهجي أن الأنفس والأموال لخدمة الدين، وأنه يجب علينا أن نعلم أن حياتنا لديننا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما ليس عندنا في الإسلام سأل ربك وسأل قلبك.
1: نعم.
2: كل سأتنا للرب.
1: نعم.
2: فهو خالق القلب.
1: الله.
2: وهو هاديه وهو منوره وهو محييه. وكل
1: جلال.
2: قلب ليس سليما فمكانه الجحيم، نعوذ بالله، جحيم الهم في الدنيا لمن عصى، وجحيم الآخرة لمن تكبر وطغى. أما من آمن بالله تبارك وتعالى وجعل قلبه في رحاب ربه جعله الله يعيش في الدنيا في دار الأمان والنعيم، يهديهم ويصلح بالهم. وأقول أن من أعظم الدروس والإبر أن نعرف المعاناة التي قدمها سيد الخلق صلوات الله عليه وآله من أجل أن يصل الدين إلينا شهدا غضا طريا لا إوج فيه ولا أمتة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ أنها إلا هالك، وحرص أن يعطينا دروسا ومنهاجا عظيما، وبين لنا الصفات التي توصلنا إلى الحق والتي تربطنا بالخلق، وأمرنا أن نكون أصحاب أخلاق عالية وأفى وصفح أمن أساء إليه.
1: لا إله إلا الله. نعم.
2: رغم أنهم أرادوا قتله ومكروا به وأرادوا تشويه سمعته الشريفة وقتله مرارا وتكرارا، وجيشوا الجيوش وجمعوا الأموال لحربه، وتحالفوا مع اليهود ومع أمم أخرى كأمة فارس وأمة الروم، ومع ذلك أفى صلوات الله عليه وآله وسلم ليعطينا درسا عظيما أن النفوس إذا زكت سمت.
1: الله.
2: وإذا سمت أفت.
1: نعم.
2: وإذا أفت فهي في نعيم ورخاء مستقر، وأن الذي يريد رضا الله لن يحقد ولن يكون في باله أي مسألة من أمور الانتقام البشري. فهو يعلمنا أن نترفع أما لا يليق بنا وأن نكون أمة واحدة وأن نحرص على الألفة وعلى جمع القلوب. ونجد أن السيد القاضي يحفظه الله يحيي هذا المنهج ويسير على خط وخطى جده الشريف في هذه المسألة المبينة الواضحة الجلية أننا أمة يجب علينا أن نسعى لمواجهة أعدائنا. ولذا نجد أن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم كان يحرص على أن تكون الأمة لها داء واحد هو الإسلام. ولذا يقول أحد الصلحاء من هذه المسألة: أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولما سمع منادي على المهاجرين وينادي على الأنصار غضب صلوات الله عليه وآله وقال: أبي دأوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فنحن أمة قائدها وقدوتها وإمامها وسيدها محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله، ودعنا الآم بالولاية واستقبلناه بالهجرة وبينهما جهاد وثبات.
1: الله.
2: وبعدهما عطاء وإمداد.
1: الله.
2: وبعد الهجرة نتذكر جهاد أهل البيت عليهم السلام كالإمام الحسين والإمام زيد والهادي يحيى بن حسين.
1: نعم.
2: فهذا الخط هو خط مستمر.
1: نعم.
2: منذ من لدن رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لقوله صلوات الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وأترتي، ألا وإن اللطيف الخبير. نعم. نبأني أنه بلن يفترق حتى يرد علي الحوض.
1: ونقول حتى في الولاية والهجرة بينهما حبل وثيق جدا.
2: نعم، استمرارية وتأكيد، لأن من تولى الله هاجر.
1: نعم. هاجر. نعم. الذي بات. نعم. على فراش رسول الله هو الأحق بالولاية.
2: أيوة، أيوة. لأنه. نعم. ثبت مع رسول الله صلوات الله، وكانت تلك ذلك المبيت اللبنة الأولى. نعم. وهو
1: الشباب.
2: نعم. وهو صناديد قريش.
1: أيوة.
2: الذي خرج الرسول صلوات الله وهو يتلو عليهم الآية التي من تلاها كان. نعم. سدا بينه وبين الظالمين.
1: الله.
2: وهي قوله تعالى: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كل تال لها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في مواجهة أي ظالم أو مفسد يجد الأمان والنجاة.
1: الله.
2: فنجد أنه الإمام علي صاحب الولاية. نعم. بات على فراش صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد لنا أن هذا المنهج يريد ارتباط. تضحية وارتباط. نعم. وثيق. نعم. لا انفصام ولا انفصال. فمن أعظم الدروس والإبر. نعم. أن نعرف الفضل لأهله.
1: الله.
2: وأن نعرف منة وفضل رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ومكانته، وأنه قضى حياته كلها لله تبارك وتعالى، وعلينا أن نسير على نهجه وعلى خطه وعلى خطاه، وأن نعلم أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة. وبمرور عام ودأنا 1447 واستقبلنا 1448 يكون قد مضى من أمري وأمرك أيها المشاهد أيها المستمع عام كامل. أسأل. نعم. الله العلي القدير أن يغفر فيه الزلل ويتقبل فيه الصالحات وأن يجئنا إلى الله أقرب. فنحن يجب أن نعلم أن الدنيا تعمل فينا.
1: نعم.
2: وعلينا أن نعمل فيها.
1: نعم.
2: وأننا نتحرك إلى الله، وأننا مسافرون، وأن الزمان والمكان كلها من خلق الله، وستأتي شاهدة يوم القيامة.
1: الله.
2: سيأتي الزمان والمكان والأرض ونكتب ما قدموا آثارهم، والأرض تحدث أخبارها. فعلينا أن نستعد للقاء الله بخلق حسن.
1: الله.
2: وفعل الجميل وجبر الخواطر والخواطر وترك القبائح والمنكرات والجهاد. يجب أن يعلم كل واحد منا، وهنا أخاطب نفسي وجميع إخواني بقول سيد الخلق صلوات الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شؤبة من نفاق.
1: الله.
2: فنحن أمة جهاد وعطاء وبذل وتضحية، علينا أن نعمر الدنيا بالدين، ليس شعاراً قامت فيه فئات فبين. نعم. الأحداث أنهم كاذبون، وإنما منهج حقيقي في الجهاد والبراءة من أعداء الله. من لم يتبرأ من أعداء الله فعليه أن يراجع نفسه ويراجع فهمه لدينه، وعلينا أن نعلم أننا في مرحلة مواجهة الكفر كله قائمة وقادمة، ونحن في مرحلة إما إسلام وإما يهودة.
1: الله.
2: إما مع الله ومع رسوله ومع أهل البيت مع آلام الهدى، وإما مع النتن والترمب ومع الفجر والظلمة والأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا. فنحن واثقون أن ونرجو من الله أن هذا العام يكون عام الانتصارات
1: بإذن الله،
2: وآم التمكين، وآم مواجهة الأعداء والمنافقين، والخير والازدهار والرخاء لهذا الشعب المبارك، لهذا الشعب المجاهد الصابر الذي وجد حربا ضروسا من الكافرين والمنافقين، حاربون أخلاقيا واقتصاديا وأسكريا. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى وبحكمة القيادة وبالسيد القاضي يحفظه الله سننتصر عليهم، لأننا على الحق وهم على الباطل، والله مولانا نعم المولى ونعم النصير. وأنصح الجميع أن ندرس السيرة النبوية الموافقة لكتاب الله، وننظر ما فيها من الآيات والعبر والإضاءات والأظمة والفداء والتضحية، وأن الإنسان إذا أراد في الدنيا مجدا يضحي ويهتم بوقته، فمن باب أولى أن نهتم بكل ما فيه رفعتنا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن نسى أن نكون قريبين من رسول الله صلوات الله.

0: الأمان في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى لا يضيء أجر من أحسن عملا. أهل الكرم، أهل السخاء، أهل الإحسان، أهل الإنفاق، الذين يصلحون بين الناس، الذين يهتمون بأسر الشهداء، الذين يسهرون على الأمن المجتمع، يجب عليهم أن يعلموا أن لهم زلفى وقربى من الله تبارك وتعالى والوصول إلى الخاتمة الحسنة. فنسأل الله منقلبا كريما وآمن مباركا للجميع، نسأل الله أن نكون فيه إلى الله أقرب
1: يا رب. رأينا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أيضا عد العدة من أجل ينطلق إلى المدينة.
0: هذا من الدروس بارك الله فيكم. نعم. شيخ جبري، أنه الإنسان منا لو أراد يخرج إلى السوق،
1: نعم،
0: يعرف يكون معه خطة ماذا سيشتري.

0: من سببا، وقد هيأ الله الأسباب لنبيه صلوات الله عليه وآله وسلم، فكان طغيان قريش سبب زوالهم وبالا عليهم، وكانت الهجرة مفتتحا لمرحلة جديدة في مراحل التمكين لهذا الدين. حتى القرآن ما كان في مكة يسمى بالمكي، وما بعد الهجرة يسمى بالمدني،
1: نعم.
0: بمعنى أنه له تأثير حتى في أسباب النزول،
1: نعم.
0: وفي أسباب الآيات التي نزلت في بيان أسبابها، فالهجرة كانت مرحلة كبيرة فاصلة، ومن أراد أن يكتب من المهاجرين فليهجر ما حرم الله.
1: الله، نرى كذلك من اتخاذ الأسباب أنه لم يهرب من مكة،
0: حشا.
1: وخرج مهاجرا،
0: نعم نعم، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم،
1: يغير المكان،
0: نعم.
1: فقط،
0: نعم. فقط، نعم.
1: ولم يخرج إلا بعد 3 أيام بقي في مكة،
0: نعم.
1: وهم يبحثون عنه،
0: نعم.
1: فلم يستطيعوا بكل ما لديهم من قواه،
0: نعم.
1: أن يصلوا إليه،
0: نعم.
1: وقد قاربت أقدامهم منه صلوات الله عليه وآله، نعم.
0: وجعل الله في الغار آيات كريمة،
1: نعم.
0: وبين الله أنه بقدرته وبقوته يزيل بطش المتكبرين والجبابرة بأشياء بسيطة،
1: نعم.
0: فأتت الحمامة،
1: نعم.
0: وأصلحت لها أشياء، وأتت الأنكبوت وأصلحت لها
1: نسجت
0: نسيجا،
1: نعم.
0: فأزال الله كبرياء أبو جهل بمخلوقات بسيطة، بمعنى تحرك في سبيل الله بالممكن بالمتاح،
1: نعم.
0: بكل ما لديك
1: من
0: إمكانيات، وستجد من الله أولا، وهذا مصداق الله،
1: ولله جنود السماوات والأرض،
0: نعم. وأيده بجنود لم تروها،
1: الله،
0: الله قال وأيده بجنود، وهي من آيات التأييد والتمكين، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير،
1: نعم.
0: بمعنى كل أمل نستطيع القيام به علينا أن نبادر إليه،
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يهيئ ويبارك،
1: نعم.
0: أما الكافرين والمنافقين فنرى أن ما هو أموال وثروات ولكن في خزي وهوان، ونحن ببركة قوتنا الصاروخية،
1: نعم.
0: واعتمادنا على مالك الملك واثقون أن لدينا قوة معنوية وقوة أسكرية، ونسأل أن الله سبحانه وتعالى مزيدا،
1: نعم.
0: من القوة الاقتصادية.
1: هناك الهجرة القصرية يسموها،
0: نعم، هجرة في الاختيارية،
1: كما يريد إسرائيل الآن من إخواننا في فلسطين،
0: نعم،
1: تمام، هذه هجرة قصرية يريدونها، لكن المؤمنين ثبتوا،
0: نعم،
1: ووقفوا،
0: ولذا،
1: نعم.
0: لا يجوز أهلنا في فلسطين
1: أن
0: يهاجروا. لماذا؟
1: لا هجرة
0: لأن
1: بعد الفتح،
0: لأن فلسطين أرض وقف إسلامي،
1: نعم،
0: من النهر إلى البحر، كلام فارغ في 67، نعم. وهذا الكلام 48، أرض فلسطين أرض إسلامية من النهر إلى البحر، لا يجوز التنازل عنها البتة،
1: نعم.
0: لا يجوز لأي ملك أو رئيس أو زعيم أو حزب أو طائفة أن يتنازلوا عن ذرة تراب من أرض الإسلام،
1: الله،
0: في أي بقعة من بلاد المسلمين،
1: نعم. وخاصة
0: ليست
1: فلسطين،
0: وخاصة فلسطين، لأنها أرض وقف إسلامية، وهي مهد الأنبياء جميعا، والصراع فيها،
1: واللي هاجر هو الذي جاء إليها الغاصب.
0: وهنا في حديث يا،
1: نعم.
0: شيخ جبري أذكره،
1: أما أهل المنطقة ما يخرجوش منها،
0: نعم. أن رجل قال يا رسول الله فاتتني الهجرة معك،
1: نعم،
0: فتنصحنا بماذا؟ قال إلزم أسقلان،
1: الله،
0: أمره الرسول صلى
1: فلسطين.
0: الله عليه بالثبات، وأسقلان هي البقعة التي تشمل قطاع غزة،
1: نعم،
0: ما غزة ما هي إلا جزء من منطقة أسقلان،
1: نعم.
0: تاريخيا، وبين الرسول صلى الله عليه وآله وبشر أهلنا في غزة وفي الضفة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لأدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم إلا ما أصابهم من الإلواء. قالوا أينهم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس. فالجهاد في فلسطين استمرار وثمرة من ثمار الهجرة،
1: نعم.
0: التي تعني الاعتزاز بهذا الدين وبذل المهجي من أجله، وما نزل أذنا إلا،
1: نعم.
0: بعد الهجرة،
1: الله،
0: نزلت أذنا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا بعد الهجرة الشريفة،
1: نعم.
0: وكانت إيذانا بالجهاد ورفع رايته، وما،
1: نعم.
0: رفع الله رايته لن تسقطه مؤامرات البشر.
1: لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ونية،
0: بمعنى،
1: نعم.
0: أن الجهاد هو الاستمرار، نعم. والهجرة كما أسلفتم في المقدمة ليست انتقال من مكان إلى مكان، وإنما هي انتقال فكر ومنهج وبناء أمة وبناء دولة قائدها محمد صلى الله عليه وآله، وكان أول دستور لها وثيقة المدينة،
1: نعم،
0: التي
1: هذه من ضمن الدروس المستفادة،
0: نعم.
1: يعني بنى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث أشياء،
0: نعم، المؤاخاة، نعم. والجامع،
1: العقيدة اللي هو،
0: نعم.
1: جامع،
0: نعم.
1: ثانيا المؤاخاة، ثالثا الدستور اللي يجمع الكل،
0: نعم.
1: سبحان الله العظيم، نعم،
0: فيه عظمة
1: صلوات الله عليه وعلى
0: أسلفتم عليه. لو أردنا أن
1: والدستور وقع عليه حتى اليهود،
0: نعم،
1: نعم،
0: ولكنهم
1: قوم ينكثون المواعيد والمواثيق،
0: والآن نحن واثقون أن أي اتفاق،

0: مع اليهود الواضح نتن أو ترامب عليهم الآئن الله ومكته ينقضونه، وعلينا في محور الجهاد أن نكون أكثر ثباتا ويقظة
1: على الأمة كلها
0: والأمة. نعم. لا، الأمة عليها أن تسير تحت راية الجهاد.
1: نعم.
0: فلا عزة إلا بالجهاد.
1: نعم.
0: ولا عزة إلا لمن جاهد، ولا أمان في الدنيا والآخرة إلا لمن له في الجهاد نصيب.
1: الله.
0: نصيب إعلامي، نصيب طبي، نصيب مالي، نصيب رباط، أي نصيب. وما القتال إلا جزء من الجهاد.
1: الله الله.
0: وما القتال إلا جزء من الجهاد.
1: نعم.
0: نسأل الله الثبات.
1: يعني الجهاد أكبر وأوسع.
0: نعم، البناء الاقتصادي، بناء الدولة، مواجهة الفاسدين، مواجهة المحرفين والمنحرفين، مواجهة الظلم، مواجهة الفقر، مواجهة كل ما يضر الأمة وكل ما يؤلي شأنها هو جهاد.
1: نعم، بارك الله فيكم. شكرا لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الباشق. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. نبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
1: عدنا. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف الشيخ؟ أنا جبري.
1: حياك الله.
3: معنا سؤالين.
1: تفضل.
3: السؤال الأول، هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الرضيع مثلا؟ أنا رضعت من أخا من رأى. يعني من أخ، يعني من رضيع، دريت أستاذ يبري.
1: إذا رضع من واحدة هل يجوز يتزوج منها؟
3: مش من واحد، يعني أنا وأخو، أنا والثانين يعني رضاعة.
1: أيوة.
3: هل يجوز لنا أن نتزوج أخته؟
0: أبو اللبن واحد.
1: نعم، إذا كانت هذا الرجل له زوجتان أو ثلاث وأنت رضعت من واحدة، هل يحرم الجميع؟ الآن نسمع الشيخ.
0: أبو اللبن، لأن
1: أبو اللبن هنا الرابط.
0: الرابط، أيوة. نعم. يعني الزوج. نعم. والرابط الذي بسببه حصلوا على اللبن، فلا يجوز.
1: ما انتبهوش الناس اللي أبي اللبن.
0: هذه مسألة.
1: نعم.
0: مهمة جدا، نأمل من جميع إخواننا أن ينتبهوا لها. مسألة الرضاء الفاصل فيها والمؤثر. نعم. فيها من هو صاحب اللبن.
1: نعم.
0: أي الذي تسبب في أنهن يكتسبن اللبن هو الزوج.
1: نعم.
0: فالزوج واحد، سواء كانت معه زوجته القديمة أو الحديثة، الصغيرة أو الكبيرة، ما دام قد رضى مع واحدة منها فلا يجوز.
1: نعم، فبنات الكل. نعم يا ابني.
3: يعني أنا، يعني ما تقول يا شيخ، أنا يعني رضعت بنت، يعني بنت عمي، يعني أنا وأخوها، مش أنا وهي، أنا وأخوها، يعني هي بنت عمي أخو أبي.
0: فهمت المسألة.
1: الآن رضع مع بنت عمه.
0: نعم.
1: فمع أخوها رضع، فهم يقولوا ما تحرم التي رضع معها.
0: لا، لا يا أخي الكريم، قد بينا أن السبب الجامع والواصل للتحريم هو الأب.
1: الأم من جهة والأب،
0: فهما. نعم. السبب في التحريم.
1: نعم.
0: فلا يشترط أن تحرم عليك التي رضعت معها فقط، حتى لو رضعت مع أخوها.
1: نعم.
0: لأنه اللبن واحد، لأنه اللبن الذي رضع منه لبن واحد.
1: أم اللبن هنا.
0: أم اللبن يسمىه. وأم اللبن.
1: الكل.
0: نعم.
1: وفي الاثنتين والثلاث. نعم. نسوان أبو اللبن.
0: فيجب أن نفهم هذه المسألة.
1: نعم.
0: فهمنا السؤال أخي الكريم، أنت لم ترضع معها، هي رضعت مع أخوها.
1: نعم.
0: لكن مجرد أنك رضعت مع أخوها فهي محرمة.
1: فهي
0: عليك.
1: أمك أصلاً.
0: أيوة.
1: كل بناتها أخواتك.
0: نعم. وهذه نعم. أصبحت أختك.
1: نعم.
0: سواء من قبل أو من بعد.
1: نعم، اللي قبل واللي بعد. نعم.
3: باقي سؤال ثاني.
1: أي تفضل.
3: يعني إحنا الآن أمام عدوان، وأمام ذا وأمام ذا، وأمام المرتزقة الذين الآن يدعون أن إحنا نسب الصحابة، وأن إحنا إيش نصيحة لكم يعني أيها العلماء أن توضحوا للمرتزقة الذين الآن يدعوا أن نحن نسب الصحابة، يعني ترضوا عنهم صحابة رسول الله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي جميعا، لا فرق بينهم ولا فرق أي واحد، هم الآن يدعوا بأننا نحن نسب الصحابة، وأن إحنا يعني الدعاءات صابنا، يعني الآن إذا صنعاء توصل إلى كل أنحاء الجمهور اليمني، من عدن إلى حج إلى شبوة إلى جميع أنحاء الجمهورية، نشتي منكم نصيحة للمرتزقة، تقول لهم نحن لا نسب الصحابة، وصحابة رسول الله هم أغلى وأفضل من كل شخص.
0: أولا، نحن أداؤنا لأمريكا واليهود.
1: نعم.
0: أما المسلمين، لم نسب محمد بن سلمان ولم نسب محمد بن زايد. وهم أشد كفرا ونفاقا، مع ذلك لم نسبهم، لم نشغل أنفسنا بهم. أداوتنا الأمريكا وإسرائيل، ونحن أحرص الناس على وحدة الأمة. أما السلف الصالح من الصحابة وأهل البيت فنقول فيهم ما قال ابن القيم: أولئك أتباء النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. فيا لائمي في حبهم وولائهم، تأمل هداك الله من هو ألوم، بأي دليل أم بأية سنة ترى حبهم آرا علي وتنقم؟ وما الآر إلا بغضهم واجتنابهم، وحب إداهم ذاك آر ومأثم. وأذكرنا حديث في مجمع الزوائد من بألف وأد للهيثمي أن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم والأنصار والمهاجرين وابن هاشم مختلفين أيهم أولى برسول الله، فالرسول صلوات الله عليه وآله حكم بينهم وقال للمهاجرين: أنا منكم، لأنه هاجر صلوات الله عليه وآله، وقال للأنصار: أنا أخوكم، وقال لبني هاشم: أنتم مني وإلي، فنحن نود أهل البيت ونعرف فضلهم وأن مودتهم دين. والرسول يقول صلوات الله عليه وآله، الحديث عند أحمد وعند مسلم وعند الترمذي وعند نسائي وعند غيره، يقول صلوات الله عليه وآله: أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، والذين بايعوا البيئتين وشهدوا بدرا وحنين وبين الله أن لهم من الله الحسنى وثبتوا مع رسول الله ومع وصيه ومع أهل بيت نبيه، حتما نحن نحبهم ونجلهم ونترضى عليهم ونبرأ إلى الله ممن بغى وطغى ومزق هذه الأمة من الأولين أو من أي جيل. فالذي يجب أن يفهم أخي السائل وإخوان المشاهدين والمستمعين جميعا، أولا أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا على رأي واحد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم من الرحمة ولم يخلقهم من الاختلاف والافتراق. ثانيا أنه ليس كل الناس يستجيب للدليل، هناك من يؤادين لهوى، هناك من له مصالح من هذه الإساءات والهجمات، وهناك من يتكلمون في بعض القنوات الإعلامية وسائل التواصل الاجتماعي بما فيه إساءة إلى أهل البيت بشكل وقح، قد يخرجهم من الدين وأساء إلى صاحب الرسالة سيد الخلق. والله تبارك وتعالى يقول بشأن آل إبراهيم وآل محمد: هم امتداد لآل إبراهيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فليس كل الناس يستجيب للدليل، هناك من يستجيب للصميل، وهناك من يستجيب للمصلحة، وهناك من يستجيب لهواه، وهناك من ربط طاعته بأداء الله. إنما علينا أن نبين من فيه خير سيستجيب للدليل، ونحن أبناء الدليل. والله ليس بيننا وبين أحد لا أداوة ولا مصلحة، وإنما حجتنا قال الله وقال رسوله، وما ثبت أن كتاب الله وطبقته الأترة الذين هم أدرى الناس بما في بيت جدهم صلى الله عليه وآله، فنحن نأخذ به ونحرص على وحدة الأمة. وكان الإمام مالك من ضمن مصادره في الفقه الأمل بأمل أهل المدينة، فمن باب أولى الأمل بما ثبت عن أهل البيت. فنحن ندعو الجميع أن نتولى أهل بيت نبينا، وأن نرفض الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم في سورة التوبة في سورة الحشر، وأن نعلم أن أداءنا لليهود والأمريكان الذين يسيئون إلى المصحف وإلى الكعبة وإلى نبينا وأساءوا إلى الأمة وسفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض، هؤلاء هم أداؤنا الحقيقيين، وأداؤنا يجب أن نتجه إليهم. أما أمة الإسلام فنحن لا نؤادي أحدا، ولا يوجد في كتبنا ولا في ملازمنا ولا في خطبنا ولا في توجه ولا في خطاب قائدنا يحفظه الله أي إساءة لأي فئة من المسلمين، بل نحرص على وحدة الصف وجمع كلمة الأمة.
1: بارك الله فيك، تفضل.
3: باقي سؤال ثالث والأخير،
1: تفضل.
3: يعني بعض الناس يعني مثلا الأستاذ، أنا ما بنقول هجر بنوزن التلفون، بعض الأحيان بنا يعني أرقد بنوزن التلفون وأطفي بدون رضاي، يعني لما تضيع علي صلاة الفجر جاء بنقوم يعني ضحى هكذا قبل شروق الشمس، هل صلاتي صحيحة أم لا؟
0: الاستمرار إثم كبير وتقصير، لأنه لو لديك نية لأزمت، ومن أزم على أمر وصل إليه. فنستطيع أن نقول أن طالب الاختبارات في الثانوية والذي معه أمل في الصباح الباكر يكلم أبوه، يكلم جاره، يكلم صاحبه أن يوقظه، فليس عذر التأخر عن صلاة الفجر بشكل مستمر إثم كبير، وعلينا أن ننوي حتى لو سهرت. ومعك أمل أن ينصلي الفجر ثم نام. أما أن تتأمل الإهمال في صلاة الفجر وفي أي فريضة من الفرائض، من صفات المؤمنين المحافظة على الصلوات في أوقاتها، سواء قلنا أن تؤدى الصلوات في الخمس الأوقات أو في الثلاث الأوقات لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل القرآن فجر، كأن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء والفجر وحده كيفما كان، المهم المبادرة والحرص على الصلوات والاهتمام بها، بل إن الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن، والمحافظة على الصلوات من صفات أهل التقوى والفلاح، والصلاة صلة بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى، وتتجلى في الأخلاق وفي السلوك، وأدم البطر على خلق الله. والله تبارك وتعالى بيّن أن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقيمها حبا وودا ويتلذذ بها ويأنس بها. فأنصح أخي السائل وأخواني جميعا أن نأخذ جميع الأسباب للاستيقاظ لصلاة الفجر.
1: فإذا حصل مرة من المرات إن شاء الله لا إثم عليه،
0: الله غفور رحيم، لكن نعم. الاستمرارية إثم،
1: نعم
0: الاستمرارية والإهمال في الصلوات في أوقاتها إثم كبير.
1: ألو مرحبا.
2: مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت والشعب اليمني كله وأمتنا العربية وأمتنا الإسلامية في خير وعافية ورخاء ونصر وظفر بإذن الله.
2: بارك الله فيك، ومناسبة حلول السنة الهجرية الشريفة على صاحبي أفضل الصلاة وأزكى التسليم
0: صلوات الله
2: عليه. معنا سؤال في نفس الموضوع هذا، قال الله سبحانه وتعالى إذ هو وصاحبه في الغار يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا.
0: إن الله
2: تمام يا سيدي.
1: نعم.
2: وفي من السنة للأسف يقول على إن أبا بكر يستدل بهذه القرية على إنه أفضل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بما إن الله سبحانه وتعالى فضله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فما رأيكم؟ وتحياتي لك وللشيخ محمد الباشر سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: المسألة واضحة.
1: نعم. عندما الإمام علي قام بما أعظم ما قام به غيره.
0: نعم نعم.
1: تمام.
0: عندما نتحدث
1: وأبو بكر أيضا صحبه.
0: نعم نعم. عندما نتحدث عن سيدنا علي لا يعني غمط الآخرين.
1: نعم.
0: وعندما نتحدث عن الهجرة لا يعني بمعنى إنه يجب علينا
1: كل واحد أخذ موقعا.
0: نعم. أن نتجنب القضايا الخلافية.
1: نعم.
0: التي فيها اختلاف بين الأمة، وأن نسأل وحدة هذه الأمة وولاية أهل البيت ولاية رسول الله صلوات الله عليه وآله ابتداد لولاية الله. وحديث إني تارك فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وإثرتي موجود في صحيح مسلم، والأمة مجمعة على ثبوت الحديث وعلى دلالته. فالذي أنصح أخي السائل وإخواني جميعا أن نتجنب إثارة أي قضايا تؤدي إلى الاختلاف بين المسلمين،
1: ولكل واحد مكانته.
0: نعم نعم. ونسأ نعم. إلى إعلان الأداء لأمريكا واليهود، فهم أداء الأمة وسبب الشر في الأمة كله.
1: نعم. مرحبا.
2: السؤال الثاني الآن. نعم. هذا المعتوه والملعون ترامب يطعن أو يهين قبلة المسلمين بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم في أول يوم في سنتنا الهجرية، فما قولكم فما رأيكم بهؤلاء الإعربان الذي مكنوا هذا اليهودي ويعني وأعوانه وكل. نعم. المجرمين واليهود والنصارى بالإساءة إلى الإسلام والمسلمين على كتابه وبيته الحرام، فما. نعم. قولكم فما رأيكم بهؤلاء الإعربان، فما تقولوا فما رأي العلماء؟
1: بارك الله فيكم. يقول أولا هذا. نعم. ترام لما يعتدي على بيت الله الحرام اللي هي الكعبة المقدسة المشرفة التي جعلها الله عز وجل قبلة للمسلمين، وفي يوم عيد ميلاده المشؤوم ابن المشؤوم هو ميلاده، فيتكلم على بيت الله ويصفه بالصفات الذميمة لأنه ذميم. لكن الذي يندى له الجبين أن تكون أمتنا صامتة، هذا الذي يندى له الجبين. ثانيا أن يكون هؤلاء الناس اللي يسمون أنفسهم حماة الحرمين خدام الحرمين لا يحركون ساكنا بل يمدونه بالأموال.
0: نعوذ بالله. أقول الواجب شرعا أن نعلم أن نتن وترام مهدوري الدم.
1: نعم.
0: لأنهم أساءوا. نعم. إلى أمة الإسلام وإلى الله وإلى رسوله وإلى المقدسات، وقتلوا المسلمين وقتلوا آلاف المؤلفة في فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي اليمن. فالواجب شرعا أن نتنياه وترام مهدوري الدم.
1: نعم.
0: وأن حكام الخليج عليهم لعائن الله قد وصفوا بالذل والهوان، وحق عليهم قول الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وجب على الشعوب المسلمة أن تثور لهؤلاء الحكام فلا طاعة لهم، لقول الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا تولى أمركم ولاي يهتدون بغير هدي واستنون بغير السنة؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وللآيات الكريمة التي تؤكد أن إعلان البراءة من أعداء الله أصل من أصول الدين، فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأمريكا واليهود والنتن وترامب عليهم لعائن الله وغضبه مقتوع أشد الطواغيت في هذا الزمان.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها ومع الزملاء هناك.
5: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا النقل الحي والمباشر من مسجد صنعاء المقدس. ننقل لكم من خلاله شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك الرابع من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو 2026. الإخوة المؤمنون، وفي الجمعة الأولى من هذا العام المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام نصر وفتح وتمكين، وها هي الجمهورية الإسلامية في إيران تحقق نصرا عظيما على عدونا وعدو الأمة الإسلامية جمعاء أمريكا وإسرائيل وأنظمة النفاق العربية والإسلامية، تحقق هذا الانتصار بفضل فريضة الجهاد التي عندما تمسك بها المسلمون فإنه حتما ستكون النتيجة هي النصر، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الإخوة المؤمنون، حري بنا أن نتمثل مناسبة الهجرة النبوية الشريفة والتي تحل علينا في هذه الأيام، حري بنا أن نستذكر أهم الدروس والمعالم والعبر التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال تحمله للمسؤولية وقيامه بها على الوجه الأكمل مع مجموعة من المؤمنين الصادقين، وعلى رأسهم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والخلفاء والصحابة الراشدون الصادقون الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. كذلك حري بنا أن نعتني بمناسبة ذكرى كربلاء، هذه الذكرى السنوية العظيمة التي جسد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قيمة الانتصار وقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في فعل الخيرات في وجوه الطغاة والمستكبرين من حكام الجور والضلال والاستكبار. فاليوم نحمل هذه الراية، راية الحسين، نحمل تلك القيم والمبادئ، وعلى رأسها انتصار الدم على السيف، وهو ما جسده وأكده الشهيد الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام في كربلاء في مثل هذه الأيام. حري بنا أن نتعلم ونستخلص الدروس والعبر من تلك الملحمة العظيمة التي برز فيها الإمام الحسين آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مسارعا لإنقاذ أمة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخوة المؤمنون، وفي هذا السياق افتتحت ودشنت التعبئة العامة المناسبة مناسبة كربلاء ومناسبة هذه الذكرى العظيمة بفعالية كبيرة في جامع الشعب. فمن المهم أن نتأمل تلك الدروس وأهمية هذه المحطات الدينية العظيمة لنتحرك اليوم بهذا التحرك وننتصر لأنفسنا من عدونا في السعودية وعلى رأسهم أمريكا التي تسير هذا العدو جار السوء وننتزع منه حقوقنا بإذن الله، إما عن طريق الجهاد وإما أن يذعن ويسلم ويعترف بتلك الجرائم الكبيرة التي اقترفها بحق الشعب اليمني طيلة 12 سنة. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة من سورة إبراهيم، سيتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد بن حسن الكباري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى

إن ربي لسميع الدعاء. ربنا.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء

نجب دعوتك ونتبع الرسل.

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم

فلا تحسبن الله مخلف وعده.

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين

النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف

أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. ونؤكد على أهمية الوقفات الشعبية الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة في كل المساجد وفي قبل الجامع الكبير، ونسأل الله في بداية هذا العام المبارك أن يحفظ لنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فهو عصمة اللائبين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين. اللهم فأوزع له شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقوي عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجودك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك، إنك على كل شيء قدير. الإخوة المؤمنون، سأستمع إليكم وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد شمس الدين بن محمد شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن، وذلك بعد رفع أذان الجمعة الذي حدث الظاهر بصوت المؤذن هلال بن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

يوم

0: السر وانصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله.
1: ما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وترحم وتحنَّن على سيدنا مولانا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المُطهَّرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، وهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا في الآخرة يا رب العالمين، ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والمسارعة في طاعة الله وترك التسويف، ترك التسويف والمواعدة في طاعة الله. فالإنسان والدنيا سريعة الزوال، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. ها نحن اليوم نغادر عاما ماضيا ونستقبل عاما جديدا، عام مضى الله أعلم ماذا صنعنا فيه، هل أحسننا فيه أم أسأنا. ختمنا عام بأكمله بخيره وبشره، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته فيما مضى، وأن يحفظنا فيما بقي، وأن يعصمنا وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. يتعلم أن السنين سريعة، سريعة الزوال، عمر الإنسان سريع. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الدنيا يا إخواني سريعة الزوال، وعلينا أن نبادر الأوقات فلا نضيع أوقاتنا، سواء أوقاتنا رصيدنا، أوقاتنا سواء مالنا، أوقاتنا هي الرصيد الذي نعيشه. إما أن نغتنم هذا الرصيد، وإما أن نسرف فيه وأن نلعب به وأن نضيعه. يأتي يوم القيامة يقول القائل منا رب ارجعون، عند موته يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم البعث. جاء في الرواية سواء في الأثر كأنه موقوف عن الإمام جعفر الصادق أو غيره: من استوى يومه فهو مغبون، يعني إذا كان اليوم مثل الأمس في نفس العمل وفي نفس السيرة، من استوى يومه فهو مغبون يعني ناقص، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. إذا كان يوم قد صلى ويوم قد ترك الصلاة والعياذ بالله فهو ملعون. كذلك الحال لو أكل أموال الناس بالباطل، كذلك الحال لو أسرف لو أساء. فلذلك لا بد من المسارعة في طاعة الله إخوان المؤمنين، والمبادرة، وألا نضيع أوقاتنا، ألا نضيع أوقاتنا في الملاهي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، والعياذ بالله أن نكون من الناس. إخواننا المؤمنين، فمرت بنا ذكرى الهجرة النبوية في مطلع هذا العام، وهذه أول جمعة من هذا العام الجديد 1448، الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، محطة مفصلية في تاريخ هذه الأمة، فلم يكن ما بعدها كمثل ما كان قبلها. كانت الهجرة أمرا ضروريا وأمرا تكليفيا دينيا من الله سبحانه وتعالى، عد من لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ولاية له. ولذلك قال الحق جل من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إن استنصروكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا يعني إلا تفعلوا الهجرة والموالاة تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات جاءت في آخر سورة الأنفال، تحدثت عن الهجرة وعن وجوب الهجرة وعن ضرورة الهجرة وعن أنها ضرورة دينية لا يكتمل إنسان إيمان إنسان بل لا يتحقق الإيمان إلا به، لأنه قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين هاجروا. لماذا؟ لأن الدعوة قد وصلت في مكة المكرمة إلى طريق المسدود، وتآمر المشركون بعد أن أذابوا النبي وأصحاب النبي شتى ألوان العذاب، تآمروا على قتل النبي وتصفية الإسلام من جذوره بمحو النبي وقتل النبي وتصفية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم لدى الجميع قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلوا إلى حد أن خططوا في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطر النبي للهجرة بعد أمر الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده الاستعداد لأن يضحي بنفسه، لكن الدعوة في بدئها وفي مهدها، ولا بد أن تنتشر هذه الدعوة، ولا بد أن تصل دعوتها إلى الآفاق، ولا بد لتحقق ذلك من الهجرة التي أمر الله تعالى بها. ولذلك لضرورة الهجرة قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا كيف أن الحق سبحانه وتعالى توعد من لم يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم بجهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هذا التكليف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى به يتحقق إيمان العبد من عدمه. ولاحظوا لو أنكم سئلتم اليوم لأن تهاجروا بيوتكم وتغادروا بيوتكم وتتركوا أهاليكم هجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، هل كان سيقوم بهذا التكليف أحد من الناس إلا من رحم الله؟ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الهجرة النبوية إن الهجرة هجرة الأوطان وهجرة البيوت وهجرة الأهل تماثل في التكليف بقتل النفس وإزهاق النفس، كما كلف الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بقتل ولده إسماعيل، وامتحنهما ذلك الامتحان العظيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال في الهجرة، هاجر من هاجر ممن صبد إيمانه بالله وبرسوله وتركوا بيوتهم أوطانهم وتركوا ذراريهم وتركوا أهاليهم وتركوا يعني أموالهم طاعة لله ليذهبوا إلى مكان. الناس في هذه الدنيا عندما يغادرون منزلا يكونون قد أعدوا منزلا آخر لينتقلوا إليه، وهيئوه وأعدوه وفرشوه، فلن ينتقلوا إلى ذلك المكان إلا بعد أن هيئوا لأنفسهم مكانا آخر أفضل من الأول. لكن هجرة النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه، هاجروا إلى مكان مجهول لا مال لهم فيه ولا بيت لهم فيه ولا مسكن لهم فيه ولا وطن لهم فيه، أمر مجهول على أن العرب سترميهم بقوس واحدة. هذا هو هذا هو معنى التكليف الإلهي يا إخواني. علينا أن نفهم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، الذي خلق هذا الجسد، خلق شق سمعه وبصره وفتق لسانه وسوى هذا الجسد العظيم، هذا الجسد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى غني عن هذا الجسد وعن سائر الأجساد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل كان الله تعالى بحاجة إلى أن يلجئ نبيه بأن يهاجر وأن يلجئ الصحابة بأن يهاجر وأن يتركوا أوطانهم وبيوتهم؟ لم يكن الله تعالى بحاجة إلى ذلك، كما أنه أيضا ليس بحاجة إلينا للدفاع عنه ولا للقتال في سبيله، لأنه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن الله تعالى بحكمته ابتلانا. لماذا ابتلانا؟ لأن الابتلاء يا إخواني سر وجودنا في هذه الحياة، لأنه خلقنا إما للجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تنسوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا صبر على قلب بشر، نعيم مقيم أبدي سرمدي، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذه الجنة التي على هذا النحو أرادنا الله تعالى أن ندخل فيها، بيد أنه تعالى اختبرنا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء سر وجودنا في هذه الحياة ليعلم الله تعالى من منا الصادق في إيمانه وفي إخلاصه وفي ثقته وفي اعتقاده الصحيح بأن وراءنا جنة وأن وراءنا نارا، وراء هذا العالم يوم العالم يوم القيامة الذي سيحشر الناس جميعا فيه، من سيصدق ومن سيكذب؟ ابتلانا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هذا هو الابتلاء. ابتلى الله تعالى إبراهيم الخليل بقتل ولده ليرى إيمانهما من عدمه، فتجاوز الامتحان بجدارة وفاز بحول الله وطول الله وكرم الله، ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته أن نتجاوز هذا الامتحان الإلهي بالإيمان والإخلاص والثقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ابتلى الله تعالى حتى إبراهيم الخليل قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هاجر إبراهيم، هاجر موسى عليه السلام، هاجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نحن بحاجة إلى الهجرة؟ أحيانا الهجرة تجب، ولو كان قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأنه كان مطلوبا من الناس أن يهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل أن يسلم دينهم ومن أجل أن يهيئوا المدينة التي ينطلق منها الإسلام إلى أصقاع الدنيا الأرضية الصلبة وهي المدينة المنورة. لكن بعد أن دخل المسلمون، دخل الناس في مكة المكرمة في الإسلام، وبعد أن أصبحت مكة مدينة إسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. بيد أنه لو تكررت الظروف، لو تكررت الملابسات والظروف وسار الناس في مثل تلك الظروف، لوجب على الناس الهجرة من مكانهم إلى المكان الذي يتهيأ لهم فيه العبادة والإيمان والتقوى. وها هنا ملاحظة مهمة جدا للذين يهاجرون إلى بلاد الغرب وإلى أمريكا ويسعون للحصول على الفيزا من أجل الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بلاد أوروبا من أجل الدنيا. هذه الهجرة يعني ينبغي للناس أن يلاحظوا فيها أي هجرة كانت لله من أجل دين الله سبحانه وتعالى، فهي هجرة مشروعة سواء ممدوح صاحبها وليس مذموما. أما الهيرة للدنيا فمن كانت هيرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكئها فهيرته إلى ما هاجر إليه. نرى اليوم شباب المسلمين والمهاجرون والطاقات والكفاءات والعلوم والقدرات من الأطباء والمهندسين والخبراء والعلماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها يتركون بلادهم وأوطانهم البلاد الإسلامية التي أحوج ما تكون إليهم ليتركوها ويذهبوا إلى بلاد الغرب من أجل الحصول على الدنيا والعياذ بالله. بعضهم يهاجر ليكون بايعا للخمر في هذا المكان أو في هذا الحانة أو في هذا البارات كما هو الحاصل لدى الكثير من مهاجري المسلمين في بلاد أمريكا وأوروبا يبيعون الخمور ويبيعون المخدرات ويأتون إلى أوطانهم ليبنوا الفلل ويبنوا العمارات لكن من المال الحرام المدنس. هذه هجرة ليست لله ولا في سبيل الله ولا من أجل دين الله سبحانه وتعالى، هذه هجرة للدنيا، هجرة للدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي الهجرة أمر ضروري وأخذ بالأسباب من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، لنجعل جل اهتمامنا وصلب عملنا منصبا في خدمة هذا الدين. لا ننسى حتى لو تناولنا الطعام وشربنا الشراب يجب علينا أن نلاحظ مسألة التدوي بهذا الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى في الله، حتى يتحول الأمر المباح إلى أمر مندوب، إلى أمر مندوب، حتى يصبح الإنسان محققا لمعنى قول الحق سبحانه وتعالى: وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول

أكل أموال الناس بالباطل، وهو يقدر على ابتزازها وأخذها والسطو عليها مخافة من الله ومراقبة لأمر الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يبسط على أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويبتز الناس في الوظائف مثلا في أي دائرة حكومية يضطرهم إلى إدخال أيديهم إلى جيوبهم، هذا ليس مهاجرا حتى لو كان في المسجد، ولا يعد من المهاجرين في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر في الحقيقة من هجر ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني المؤمنين، كما قلت لكم إن الله تعالى غني عنا، قال جل من قائل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يراد الله سبحانه وتعالى من تكريف نبيه بالهجرة وأصحابه أن يعني ينتصر الإسلام وأن يتحول الإسلام من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الدفاع والهجوم والدعوة إلى الله والفتوح الإسلامية، وحتى تحدد وعد الله سبحانه وتعالى بما كلف الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واليوم كلفنا الله تعالى بالدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن المستضعفين من أبناء هذه الأمة في غزة وفلسطين وفي لبنان وسائر بلاد المسلمين. وجب علينا أن نعينهم، وجب علينا أن ننصرهم، وجب علينا أن نغيثهم، وجب علينا أن نقاتل أعداء الله. بالأمس القريب يصرح ترامب ويعلق في أحد مواقع التواصل كما يقال، ويشبه الكعبة ويشبه مكة المكرمة بسواء مأوى أو مكان لرمي النفايات والقمامات والعياذ بالله. هذا من الابتلاء الإلهي. ماذا سيعمل المسلمون؟ ماذا سيقول المسلمون؟ كيف سيتصرف المسلمون؟ هل سيتحقق إيمان المسلمين أم لا في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المقام؟ عندما اعتدي على الشعب اليمني إن ذكرتم في سنة 2015 في مارس، وكانت حجتهم أن الشعب اليمني يهدد مكة المكرمة والحرمين الشريفين، وقاتلونا بحجة أننا سنستهدف أو استهدفنا الكعبة المشرفة والمدينة المنورة وأننا نشكل تهديدا لها. هذا ما قاله ذلك اليوم. اليوم ترامب يصرح بأن مكة على هذا النحو وأنها مرمى للنفايات. هذا يعني المكان المقدس لدى كل مسلم ومسلمة يشبهه ترامب الكافر الملحد المجرم الطاغوت الأكبر بمرمى للنفايات. ماذا سيعمل من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويحترم مكة ويقدسها ويعظمها ويشرفها؟ ماذا سيعمل؟ ماذا سيقول؟ هل اتخذوا إجراءات نحو هذا الفعل وهذا التصرف؟ لن يفعلوا شيئا، لن يحركوا ساكنا. هذا السكوت وهذا الصمت إن دل على شيء فإنما يدل على خواء الإيمان من أجساد وقلوب هؤلاء القوم، وأن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا كانت الضوء إلا إذا كانت الإساءة موجهة إليهم بأشخاصهم وذواتهم، حتى يقولوا هذا في إساءة للذات الأميرية وهذا في إساءة للملك وسنقطع العلاقات مع الدولة الفلانية أو الفلانية لأنهم يتدخلون في شؤوننا الداخلية. لكن أما أن يسب النبي وأن يحرق القرآن وأن تسفها مكة المكرمة، فهذه الأشياء كأنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. إخواني المؤمنين، قد يقول قائل نحن نعظم ونبالغ في الرد وأننا نوظف مثل هذه القضايا توظيفا سياسيا رخيصا من أجل الدنيا. كما قلت لكم سابقا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحمد الله تعالى أن كنا في هذا الشعب اليماني شعب الإيمان والحكمة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، والذي قال نعم الحي همدان في حقه، نعم الحي همدان ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أسرعهم. أنتم تعرفون معنى كلمة أسرع التي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة في السرعة، بينما الناس متباطئون متلكئون متأخرون ماذا يعملون تجاه هذه الإساءات. كان الشعب اليمني قد خرج إلى مفتوح.

في الساحات بالملايين من أجل رفضه وإدانته واستنكاره واستعداده للمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وبهذا تحقق معنى قول النبي: ما أسرعهم إلى النصرة. وقوله: وأصبرهم على الجهد، فكلمة أصبر تدل أيضا على المبالغة وعلى كثرة الصبر. وهذا الجهد الذي يمكن أن يلاقوه في مقابلة أعداء الله وفي مواجهة أعداء الله من الحصار والحرب وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، الشعب اليمني عنده استعداد للتضحية والفداء في سبيل الله. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ها هنا كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا وأن أعاننا وأن جعل قلوبنا لينة ليست كاسية كدسوة قلوب الآخرين، جعلنا نمتعب ونتألم لديننا، جعلنا نتحرك من أجل نصرة ديننا، جعلنا من أول الناس مبادرة لنصرة هذا الدين، جعل عندنا الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة أعداء الله حتى لو حصل ما حصل، حتى لو انطبقت السماء على الأرض. هذه نعمة يا إخواني، هذه نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها. إخواني المؤمنين، الابتلاء وارد، الابتلاء وارد، ونحن كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الطريق وأن يسر لنا قيادة حكيمة مجاهدة في سبيل الله لا تطلب دنيا ولا ترغب في دنيا، إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني المؤمنين، لعلكم بالأمس سمعتم ترامب مجددا وهو يصرح أنه في تصريح يقول إنه لا حاجة لإسرائيل أن تخوض حربا في لبنان، سيوكل الأمر إلى أحمد الشرع والجيش السوري لمقاتلة اللبنانيين وحزب الله. هكذا هكذا بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذه الصورة يصرح علانية، ما جعل حتى هذا الأمر سرا بينه وبين القيادة السورية حتى لا يعلم الناس، لكن حكمة الله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. بالأمس عندما دخلت جبهة النصرة إلى دمشق بقيادة محمد الجولاني الذي سمى نفسه مؤخرا أحمد الشرع، قال إنه قد أنهكته الحروب وقد أثقل بالحروب وليس عنده استعداد لخوض حروب مع أي إنسان كان، وليس عنده استعداد لخوض حرب مع إسرائيل، وليست بينه وبين إسرائيل عداوة. هكذا صرح، هكذا صرح، ليس بينه وبين اليهود عداوة ولا بين إسرائيل، رغم أن إسرائيل في اللحظات الأولى من دخول جبهة النصرة إلى دمشق كانت قد أتت على أكثر من 75 إلى 80 إلى 90% من قدرات الشعب السوري العسكرية والاقتصادية، وهذا معلوم، واحتلت أجزاء كثيرة من الأراضي السورية. اليوم هناك محللون وهناك مصرحون دبلوماسيون وسياسيون سوريون يقولون إن حزب الله يشكل عليهم خطرا، بينما إسرائيل لا تشكل عليهم خطرا، ولكأنهم يرسلون إشارات الاستعداد والاستماع والاهتمام لما قاله ترامب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا إله إلا الله. إخواني المؤمنين، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والابتلاءات الإلهية لم تكن هكذا عفويا، إنما من أجل تمحيص الناس، تمييز الناس، يعني فرز الناس بين مؤمن وبين منافق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. هذه الآية واضحة بأن الله تعالى أراد أن يفضح المنافقين وأن يميز المنافقين، وبالتالي على الشعوب الإسلامية أن تعرف من هم المنافقون حتى لا يكونوا معهم وحتى لا ينصروهم وحتى لا يكثروا سوادهم وحتى لا يعينوهم، لأن المرء يوم القيامة يحشر مع من يحب. علقت صورة هذا وتحبه ستحشر معه يوم القيامة، علقت صورة من أجاز وأباح الخمور ستحشر معه يوم القيامة، سواء علقت صور من يبيح الربا والزنا والخمور والسفور واختلاط الرجال بالنساء يوم القيامة ستحشر معه يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم
إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، معنى أزواجهم أي أمثالهم وأضرابهم وأشباههم، وليس معنى أزواج نساءهم، لأن هناك من النساء زوجة فرعون مؤمنة لن تحشر مع فرعون أبدا، هناك من النساء من المؤمنات من لا يمكن أن يحشرن مع أزواجهن الظالمين، لكن المراد بأزواجها هنا الأمثال والأضراب والأشباه والنظائر، من كان على سواء شاكلتهم وكان موافقا لهم في أفعالهم سيحشر معهم يوم القيامة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا إخواني المؤمنين، علم الله أن في خطبتنا هذه وفي كلامنا هذا وفي غيره من الكلام لا نريد إلا رضوان الله سبحانه وتعالى ونصيحة الناس، إن كثيرا من الناس لا يزجون بأبنائهم وبأنفسهم في معصية الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، طمعا في الدنيا ورغبة في الدنيا وذهابا إلى الدنيا ونسيانا لوعد الله ونسيانا للجنة ونسيانا للنار ونسيانا ليوم القيامة، فتراهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وتراهم يشارعون بالباطل، وتراهم ينازعون بالباطل، وتراهم يحلفون اليمين الفاجرة بالباطل، وتراهم يسرقون بالباطل، وتراهم يزورون بالباطل، وتراهم يغشون بالباطل، وتراهم يعينون الظالمين بالباطل، وتراهم يدفعون بأولادهم ويزجون بهم للتجنيد في صفوف أعداء هذه الأمة من أجل تحقيق أعداء مرام من أجل تحقيق مرام أعداء هذه الأمة ورغبة أعداء هذه الأمة ومشاريع أعداء هذه الأمة. للأسف الشديد يذهبون بأولادهم إلى معسكرات التجنيد مع أعداء الله من أجل ماذا؟ من أجل المال. وحب الدنيا رأس كل خطيئة. عباد الله، عباد الله، عندما تمشون يجب عليكم أن تنظروا أمام أقدامكم، أين تضعون أقدامكم؟ إن الإنسان إذا رأى حفرة لن يضع قدمه في حفرة، وإذا رأى نارا لن يضع قدمه في النار، وإذا رأى شوكا لن يضع قدمه في شوك، وإذا رأى وسخا لن يضع قدمه في وسخ أبدا، إنه يتخير الطريق النظيفة السليمة المستقيمة. كذلك الحال في دين الله، في كل أفعال الإنسان وكل تصرفات الإنسان، لينظر الإنسان أين يضع قدمه، أين يضع حبه، أين يضع ولاءه، أين يضع جهده، أين يتصبب عربه، أين يبح صوته، من أجل الله في الله أم من أجل الدنيا السريعة الزوال وشيكة الانتقال. عباد الله، ثقوا بوعد الله، توكلوا على الله، توجهوا إلى الله. هو يقول كل واحد منا وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي، عملي، قلبي، يقيني، سواء فؤادي، حياتي، مماتي، أوجهها كلها لله سبحانه وتعالى. والحياة بيد الله، والموت بيد الله سبحانه وتعالى، والدنيا كما قلت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وصلوا الله سبحانه وتعالى حين تمسون وحين تصبحون العون والتوفيق والتأييد والتسديد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه كان يسأل الله إذا أصبح: اللهم إني أسألك خير يومي هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. لا بد أن يستعين الإنسان بالله، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من نزغات الشيطان
ومن وساوس الشيطان ومن آفات الغفلات ومن ضوارق الليل والنهار. كان نبينا يدعو بذلك، وهو النبي المعصوم من الله سبحانه وتعالى والموفق، لكنه كان يدعو بذلك وكان يعلمنا أن ندعو بذلك. ما أدري هل نفعل ذلك؟ هل نسأل الله تعالى صباح كل يوم ومساء كل يوم؟ هذا السؤال، أن يعني نسأل الله خير يومنا هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ به من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. إن الإنسان إذا ترك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يتركه الله سبحانه وتعالى، فلا يوفقه ولا يلطف به ولا يعينه، وإذا به قد وقع في حفرة من حفر النيران، إما بكذب وإما بغش وإما بخداع وإما بيمين فاجرة وإما بسفك دم بغير حق، كما هو الحاصل للأسف الشديد. شبابنا في ذمتنا، أولادنا في ذمتنا، علينا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الاستهتار باللعب بالسلاح واللامبالاة في حمل الأطفال السلاح حتى يتسبب الأمر إلى سفك دم الإنسان المعصوم الدم وإزهاق روحه. المسؤولية على عاتق الجميع، والكل مسؤول بوجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولعلكم تقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من هذا أو تزلفا لهذا، ويرى أمامه منكرا لكنه لا يجرؤ على إنكار هذا المنكر، وعدم جرأته على عدم إنكار هذا المنكر إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في قلبه والعياذ بالله. في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأعني بذلك الشباب، أخص الشباب بالذات الذين يخزنون في الأماكن في المجالس والضحكات والزبي ثم أقتل، قال لا قال لا حتى يقتل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار والعياذ بالله. لا يروي عن المسلم أخاه المسلم، مجرد الترويع في حد ذاته لا يجوز، إخافة المسلم في حد ذاته لا يجوز وإن كان لعبا. علينا أن نكون أصحاب جد، أصحاب عزيمة والرجولة، إن أردنا أن نحقق الرجولة فللرجولة مكانها، جبهات القتال، مواجهة أعداء الله، نصرة دين الله، بهذا تتحقق الرجولة وتكتمل الرجولة ويتحقق معنى الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدمان من أجل أحد من أجل أحد، لا يقدمان من أجل أحد ولا ينقصان من رزق أحد. علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إخوان المؤمنين، علينا أن نتقي الله. هذه الأيام تكثر مناسبات التزويج والأعراس والأفراح، زوجوا افرحوا لكن في الحدود المشروعة، لا تتعدوا حدود الله، لا تتجاوزوا حدود الله بالإسراف والتبذير والإخافة والإزعاج بالمفرقعات والألعاب النارية طوال الليل. يا من تصلي صلاة الجمعة ثم تذهب لتتعاطى هذا العمل المحرم، اتق الله فإنما يتقبل الله من المتقين. حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، حافظ على طاعتك. لا يستهوينك حب الأولاد والأزواج والأصحاب على معصية الله سبحانه وتعالى. طاعة الله فوق كل طاعة. من أطاع الناس أو من عصى الله مخافة الناس غضب الله تعالى عليه، أسخط الله تعالى عليه، وأسخط الله الناس عليه ولم يرضى عنه سبحانه وتعالى. ومن عصى الناس مخافة الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. من أرضى الله تعالى في سخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
أما الذي يحاول أن يرضي الناس بسخط الله بالملاهي بالمغاني، تمشي وتسمع في هذه القاعة أو في تلك القاعة مكبرات الصوت والغناء للنساء والمغنيات تغني، وتسمع صيحات النساء وتصبير النساء وتصبيق النساء، بالله عليكم هل هذا من هوية الشعب اليمني؟ وهل كان الشعب اليمني يفعل مثل هذه الأفعال؟ يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الشهامة، يا أصحاب الحمية، يا أصحاب الإيمان، حافظوا على مروءتكم، حافظوا على سواء نزاهتكم، حافظوا على سمعتكم، حافظوا على هويتكم الإيمانية، حافظوا على ما شرع الله ورسوله. نحن لن يكتمل ديننا إلا إذا حافظنا على هذا الدين بكل حذافيره، صغيره وكبيره، جليله ودقيقه، ظاهره وباطنه. يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين وألا نخشى في الله تعالى لومة لائم. يوم القيامة، يوم القيامة إذ يفر المرء من أهل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الذين ذبحنا من أجلهم، وهؤلاء الذين وفرنا النبود من أجلهم، هؤلاء الذين بعنا الأراضي وعطلنا الفصول من أجلهم، هؤلاء الذين ذبحنا الذبائح من أجلهم، هؤلاء الذين دعونا الناس من أجلهم، هؤلاء الذين أشدنا بهم وأشرنا بهم وعظمناهم، يوم القيامة يتبرؤون منا. يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اقتصروا على ما شرع الله ورسوله. أما قريب بإذن الله تحل بنا ذكرى يوم عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. وحينما يحيي الناس مثل هذه المناسبة، كما يعلم الله أيضا، إنما يحيون المبادئ والقيم التي من أجلها خرج الحسين بن علي عليه السلام. قال: ألا ترون أن لا إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبي، ليرغب المرء في لقاء ربه. فوالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هذا الإمام الحسين بن علي، أتدرون من هو؟ أتدرون من هو؟ في حكمة الله سبحانه وتعالى كانت قضية الحسين بن علي، وكانت قضية يوم عاشوراء كمؤكد ومرسخ لأهداف الإسلام وقيم الإسلام وعظمة الإسلام، لكأن الإسلام بحاجة إلى مثل ونموذج يسفك دمه وتسحب روحه من أجل تأكيد مداميك وترسيخ مداميك هذا الدين. فحقا ما كان من الإمام الحسين بن علي عليه السلام. إخواني المؤمنين، بعجالة بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفقنا الله تعالى في ذلك، عندما خرج الحسين بن علي عليه السلام، خرج من أجل الله وفي دين الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هناك من يصور في وقته وبعد وقته وإلى يومنا هذا أن الخروج على الظالمين ومجاهدة الظالمين إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وأننا لسنا بحاجة إلى ذلك، وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولو كان ظالما، ولو أباح الخمر والزنا والسرقة وموالاة أعداء الله وفتح البلاد لأعداء الله وتحكموا في خيرات بلاد الإسلام والمسلمين، علينا أن نصمت إلى هذا الحد. هناك من العلماء من يقول الجهاد هذا كان في عهد النبي والآن فقط دعوة، وعلينا أن ندخل في منهج السلامة. لعلكم تلاحظون هذا القول لدى هذا أو ذاك، وأوكل الأمر إلى فطنتكم وإلى عبولكم وإلى ذكائكم وإلى معرفتكم لتميزوا بين الناس. يقولون إن الجهاد ترك، وأنه لسنا بحاجة إلى جهاد، وأنه فقط دعوة إلى الله. دعوة إلى الله يعني أمر بالمعروف، وتركوا الجانب الآخر الذي هو النهي عن المنكر، الذي أعلى ذروة سنام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، الذي قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون منكم من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الجهاد في سبيل الله الذي قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قللوا من شأن الجهاد، وصفوا الجهاد بأنه لا حاجة إليه، ووصفوا المجاهدين بأنهم مغامرون ومراهبون، وأنهم تسببوا في
سلب المشاكل والمحن لهذه الأمة، وكما فعلوا بحماس، وكما فعلوا مع حزب الله، وكما فعلوا معنا، وكما يفعلون مع كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والحقيقة أن اللوم عليهم وليس لهم، وأن العتب عليهم وليس لهم، لأنهم يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، ولا يقومون بمهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال تعالى في حقه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ماذا قال بعدها؟ وحرِّب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أرأيتم أن مهمة النبي ومهمة ورثة الأنبياء أن يحرِّبوا الناس على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا أن يضعفوهم، لا أن يثبطوهم، لا أن يخدروهم. هناك من لا يرى الجهاد إلا عندما يجي المهدي المنتظر، حتى إذا جاء المهدي المنتظر، ولعله إذا جاء المهدي المنتظر عليه السلام سيقولون الوقت غير مناسب، وربما أنت لست المهدي المنتظر. لا، متى سيتحقق إيمان الإنسان من عدمه؟ متى سيظهر الإنسان إيمانه؟ متى سيتجاوز الامتحان الذي تجاوزه إسماعيل وإبراهيم الخليل عليهما صلوات الله وسلامه؟ متى سيكون من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى؟ عندما خرج الحسين بن علي يا إخواني، كان النبي قد أسس لإعطاء صورة مهمة جدا، وأسس لجواب يرد على كل إشكال، ويرد على كل حيرة، ويرد على كل مفتر على الله وعلى رسوله. حين قال في بداية عمري الحسين بن علي، وهذه الرواية الصحيحة في كتب أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في دعوة لإضافة دعوة تناول طعام، وجد الحسين يلعب مع الأطفال، مسكه باختصار ومسكه في ذقنه ويده الأخرى على رقبته، وقبله في فمه، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد النظر في هذا الحديث يا إخوان المسلمين، لأنه مهم جدا جدا جدا، حتى قال بعض شراح الحديث من أهل السنة لأنفسهم: لكأن النبي قد نظر بلحظ النور والوحي ما سيكون في أمر الحسين، وما سيكون من شأن الحسين، وماذا سيحدث في أمر الحسين، ولكأنه يجيب من ذلك الزمان. قبل الحسين في فمه وقال: حسين مني وأنا من حسين. بالضرورة نعلم أن الحسين بن علي وابن فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وليس بحاجة النبي إلى أن يؤكد على أنه من ذريته، من جهة فاطمة الزهراء عليه السلام، لكنه بقوله حسين مني أي أراد أن مشروعه مشروعي ودينه ديني، فمن كان يحترمني ويقدرني ويعظمني ويجلني ويؤمن بي عليه أن يحترم الحسين وأن يحب الحسين وأن يكون مع الحسين، ومن كان يرى أن في الإساءة إلي ظلما وحرمة عليه أن يرى أن في الإساءة إلى الحسين بن علي حرمة وظلما، ومن كان يرى وجوب النصرة لي عليه أن يرى وجوب النصرة للحسين بن علي. بهذا الحديث يا إخواني كان النبي قد أسس لخروج الحسين وثورة الحسين وأعطاه مشروعية منذ ذلك الزمان. هذا الحديث مهم جدا. ثم إن خروج الحسين يقطع الطريق على كل متلكئ وعلى كل متبول ممن يزعم أنه مع الله ومع رسوله، ثم يخدر المسلمين من الجهاد في سبيل الله، ويوعد إليهم أن الجهاد عبارة عن سفك دماء وإزهاق أرواح وخراب بيوت، ولسنا بحاجة إلى ذلك. خرج الحسين بن علي أحب خلق الله بعد النبي وبعد الإمام علي وبعد فاطمة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. ومعنى صبتها هنا، الصبت في اللغة ولد الولد، ابن الابن، لكنه أراد بصبتها هنا أنه أمة، كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أراد أن الحسين بن علي أمة في مواجهة أمة الإيمان، ولو كان لوحده والمجموعة التي معه في مواجهة أعداء الله، ولو كثر هؤلاء الأعداء. هذا معنى المشروعية. ثم إن الحسين بن علي عليه السلام يذكرنا فيقول: أما إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس ضابت وحجور ضابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس زكية،
يأبى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، أو كما قال عليه السلام. بهذا يعلمنا معنى العزة، يقول: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس حمية ونفوس أبية وألوف حمية، معنى ونفوس وحجور ضابت. معنى ذلك أن الحر المسلم لا يمكن أن يقبل الظلم أبدا. لكن هؤلاء الذين تستعبدهم إسرائيل وأمريكا، هذا في الدلالة على أن نفوسهم خبيثة، وليس لهم نفوس أنوف حمية ولا نفوس أبية. إخوان المؤمنين، هذه مدرسة، كربلاء مدرسة مهمة جدا، يجب على الناس أن يفهموها. حين قام الحسين بن علي برر مشروعية خروجه، فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكتا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، فلم ينكر عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وإن لم يكن رواه معظم أهل الحديث، لكن الحديث ثابت عند أهل البيت عليهم السلام، وثابت أيضا في كتب الحديث، لكن ليس بالشكل الذي يعني يعدونه من المتواتر. بيد أن عندما نلحظ قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عندما نقرأ هذه الآية نجد أن الحديث صحيح 100%، 100%. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، ثم لا يغير عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. وهذا معنته الآية، معنته الآية الكريمة. قال: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود، وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا حلاله، ألا وإني أحق من غير. يعني وجد أنه من الضرورة بمكان أن يخرج. لو سكت الحسين بن علي عليه السلام لكانت حجة لهؤلاء المتنطعين والمتفلسفين وهؤلاء الذين يثبطون الناس، ليقولوا الناس: ماذا عساكم أن تكونوا مثل الحسين بن علي؟ كان الحسين بن علي بمكانته ومدانه قد ترك الجهاد، وهم يعلمون من هو يزيد بن معاوية ومن هو الحسين بن علي، فيعطون لذلك مشروعية للظالمين والمفسدين والطغاة والمجرمين، ويعطون مشروعية للسكوت. لكنه خرج من باب قطع إعلام الحجة وقطع دابر النفاق والكفر والتجور على الله وعلى رسوله. الحسين بن علي حجة حتى يعلم الناس أن الإنسان لن يكون حجة إلا بخروجه، إلا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا بظهوره، إلا بجهاده، وإلا فالناس لن يعرفوا هذا من هذا، ولن يعرفوا ما يجب عليهم حتى يكون القائد والإمام حاضرا بينهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا المعنى أكده قول الحق سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى لا تبقى حجة للناس ليقولوا: والله ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. هذه مدرسة مهمة جدا، حتى يقوم الناس بواجبات نحو الله ونحو شعوبهم ونحو دينهم ونحو أوطانهم ونحو هذا الدين القوي والصراط المستقيم. هذا أكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي ضاء المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء بدتك بدل المصطفى، خامسة أهل كساء فاطمة
البتول الزهراء وعلى ولديهم الإمامين العظمين بعد أبيهما قام أقعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين وفرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين واقض حوائج المؤمنين وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بملائكة من عندك وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بأسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طوارقا يطرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

0: إلى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء. نقلنا لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها.
4: وقفة إعلانية.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل.
6: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد،
2: التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
9: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
8: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
9: يا عيبتهم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
8: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
11: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
12: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
13: مستمعينا الأكارم، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع محافظة الضالع. سنطلعكم ما تم عمله في هذه المكاتب وفروع المؤسسات والهيئات في هذه المحافظة الناشئة في السنوات القليلة الماضية. طبعا سنبدأ مع فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الضالع، لها مشاريع أقيمت في هذه المحافظة، لها مساعدات للفقراء والمساكين، وما لاحظنا مساعدات هنا في المديريات التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، لكن في الطرف الآخر لم يتم مساعدة الناس هناك. طبعا سيكون ضيفي الشيخ أحمد سيف الضحياني، مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الضالع. مرحبا بك الشيخ أحمد.
14: السلام عليكم، نرحب بكم اليوم إلى محافظة الضالع، ونقول لكم أهلا وسهلا لكم في محافظة الضالع وفي مكتب الزكاة بالمحافظة.
13: شيخ أحمد، نبدأ، ما الذي تم صرفه في عام 47 للفقراء والمساكين هنا خصوصا، والطرف الآخر لم يصرف أي شيء من مساعدات هناك؟
14: نهاية العام 1447 وقد بذلنا جهود لتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية الذي فرضها الله، حيث نسرد لكم المشاريع التي تم صرفها من مكتب الهيئة العامة للزكاة مساعدة للفقراء والمساكين، المبلغ وعدد المستفيدين. مساعدات علاجية فردية خلال العام 1447 بمبلغ 70 مليون لعدد 229 أسرة مستفيد، سواء مذكرات للمستشفيات وعلاجية ونقدية عبارة علاجية، ومساعدات غارمين سداد مستشفيات 26 مليون لعدد 91 مستفيد، المساعدات النقدية في الربع الثاني شهر جماد لعدد 12,285 بمبلغ 245 مليون و700 ألف، مشروع دعم المطابخ الخيرية، مطابخ خيرية خلال شهر رمضان بمبلغ 60 مليون لعدد 2036 أسرة من بداية شهر رمضان إلى نهايته، مشروع المساعدة النقدية والفطرة نهاية شهر رمضان لعدد 12,780 أسرة بمبلغ 255 مليون و600 ألف، مصرف المؤلفة قلوبهم بمبلغ 172 مليون و800، مبادرات مجتمعية تصفية سدود 12 مليون، مشروع التمكين الاقتصادي ثروة حيوانية ب 133 مليون و860 لعدد 100 أسرة، صرف أغنام للأسر تمكين اقتصادي من 25 رأس من الأغنام، وهذا بداية المرحلة الأولى، حيث تم الرصد لنا مشاريع معتمدة من رئاسة الهيئة، تمكين اقتصادي أبقار لعدد 100 أسرة، نحل لعدد 100 أسرة، خياطة لعدد 100 أسرة، وهذا أول مرحلة يتم تنفيذها مشروع الثروة الحيوانية الأغنام. المخيم الطبي استفاد منهم 160 عملية بمبلغ 40 مليون، هذه المبالغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام 1447 و15 مليون، إضافة إلى العاملين عليها الأمناء والعقال وهذا الذي تحصلوها تم صرف لهم 35 مليون، العاملين عليها بالمكتب بحدود خلال العام 100 مليون، بحدود مليار و150 مليون الذي تم صرفه خلال العام 1447.
13: طيب شيخ أحمد، نأتي إلى تطوير الأداء والعمل في تحصيل الزكاة هنا في محافظة الضالع، ماذا عنها؟
14: تم الاجتماع بعقال بالأمناء وفي العزل والقرى، وتم تسليمهم قسائم بأن يحصلوهم، وهم الذي رفعوا بالفقراء والمساكين إلينا. الزكاة تتحصل عبر الأمناء بجميع القرى والعزل في المحافظة، وتصرف عبر الأمناء بالرفع من الأمناء، هم لأنهم هم الذي يعرفوا الغني بالقرية وهم الذي يعرفوا الفقير، هم الذي حصلوا وهم الذي رفعوا لنا بالملفات ونحن نصرفها.
13: عاقل أو عاقل حي مسؤول عن حي،
14: كل عاقل حي مسؤول عن حي، وكل عدل مسؤول عن قريته وعزلته بجميع المديريات.
13: الشخصية هي ضرورة لكل مستفيد من الفقراء والمساكين، هل تم مثلا إتمام قطع لهم البطاقة الشخصية؟
14: تم نزول اللجان، نزلنا اللجان لجميع القرى والعزل، وتم قطع لهم إدخالهم ضمن قاعدة البيانات، باقي الفقراء بس ما عاد حصلناهم ولا تابعنا الكل، وما نزلنا للقرى والعزل ما عاد يسجلهم وقطعوا لهم لحساب الزكاة.
13: بالنسبة لتصحيح البيانات، هل تم إضافة أسماء جديد؟
14: ما قبش الآن تحديث بيانات، الآن معنا تحديث عند صرف الحبوب للفقراء والمساكين، تم تحديث البيانات عبارة تسجيل الذي قد توفوا رفعوا لنا بهم متوفيين، وتم تسجيل البديل، والآن والذي قد خرج خارج المنطقة تم رفع أنه خرج وتم تسجيل البديل، والآن نطالب من رئاسة الهيئة، قد قدمنا لرئاسة الهيئة أن يوافقوا لتشكيل لجنة تنزل المستغني تخرجه وتضيف الفقير.
13: كيف يتم تحصيل الزكاة خصوصا ولديكم مناطق تماس مع المرتزقة؟
14: نحن نحصل الزكاة بآخر قرية بيننا احنا والمرتزقة يتم تحصيلها، وآخر قرية يتم الصرف لهم. عندما صرفنا الأغنام من 25 رأس قبل العيد صرفنا للقرى المحائدة لمناطق المرتزقة، عندنا نصرف 25 رأس من الأغنام للفقراء والمساكين بتكلفة بحوالي مليون ومائتين ألف، ومناطق المرتزقة الفقير هناك ما حصل شيء عيد يعيد ما حصل شيء، واحنا نصرف 25 راس من الغنم للفقراء.
13: هل حصل انه ناس من مناطق المرتزقه اتوا الى هنا وتم صرف لهم مساعده؟
14: تم صرف البعض قله قليله، بالرغم من قد صرحنا بالقناه المسيره وبعده قنوات ان اي فقير من مناطق المرتزقه يرفع ملف سوف يتم الصرف له، وتم التواصل والتوافق مع رئاسه الهيئه بان اي ملف يقدم من مناطق خارج سيطرتنا نصرف لهم من الزكاة، لأن الزكاة للفقراء والمساكين بغض النظر عن أي حزبية ولا طائفية ولا أي شيء.
13: هو أي مكان يسكن في هذا الفقير أو المسكين. طيب المستشفيات كيف يتم التعامل معها، خصوصا ومنطقة أو مدينة دمت؟ مدينة دمت يعني ما فيش فيها مستشفيات سعر مناطق الأخرى.
14: تم نزلنا إلى محافظة تعز وتم تعاقد هناك مع مستشفيات للقرى القريبة لمدينة الحشاء وقعطبة، وتم تعاقد مع مستشفيات في إب، وتعاقد مع مستشفيات في صنعاء وفي ذمار وفي دمت، تعاقدنا بعدة مستشفيات من أجل الفقير، أي مستشفى يروحه معنا تعاقد معه، نصلح مذكره يرفع الملف لنا ونحدد المساعدة حق العملية ونرفع المذكرة للمستشفى والمستشفى يصلحوا له العملية ويفعلوا مطالبة وإحنا نسددهم.
13: مثلا ساعدتم مرضى بدعامات؟
14: ساعدنا نعم، المساعدات عندنا من 300 إلى 500 ألف، والمبالغ الكبيرة يتم رفعها إلى رئاسة الهيئة ويتم مساعدتهم من هناك، أكثر من 500 ألف يتم المساعدة من الهيئة.
13: تم إخراج غارمي؟
14: تم إخراج غارمين قبل فترة، 4 غارمين فقط من عندنا الضالع، والسبب لأن السجن المركزي للمحافظة تحت سيطرة المرتزقة، هذا سبب ما فيش غارمين كثير.
13: بالنسبة للتوعية وهي الأهم، التوعية الزكوية، هل لديكم مثلا فرق ميدانية يتم هناك توعية المواطنين لإخراج الزكاة، توعية التجار وما إلى ذلك؟
14: نعم، لدينا توعية وتنزل شهريا أسبوعيا للمواطنين للقرى للعزل لهذا، توعية مشان إخراج الزكاة وتوضيح أين لا تصرف مصارف.
13: خطتكم 48 ماذا عنها؟
14: الخطة 48 هناك مشاريع مدروسة معنا تم اعتمادها، مثل ما قلنا مشروع الخياطة لعدد 100 أسرة، مشروع صرف الأبقار، مشروع النحل، هذه من بداية سوف يتم العمل بها من بداية 48، وكذلك العاجزين عن العمل سيتم استدامه إن شاء الله للعام هذا، العاجزين عن العمل متفقين إحنا والمصارف بنزول لاعتماد المشروع هذا.
13: نطالبهم الإسراع بإنزال اللجنة، لأن أعتقد محافظة الضالع هي الوحيدة الذي لم يتم يصرف للعاجزين عن العمل. أنا مشيت معظم المحافظات صرف للعاجزين عن العمل هناك، ولهم آلية محددة وخطوات محددة يتم مثلا التدقيق فيها، دقيق البيانات حتى يتم صرف للعاجزين عن العمل، لأنه يصرف لهم شهريا مبلغ معين للعاجزين عن العمل. في الختام أشتي منك رسائل إرشادية توعوية للمواطنين عبر إذاعتنا.
14: رسالتنا عبارة للمواطنين أن ينظروا زكاتهم أين تصرف. زكاتهم يتم تحصيل كل عام 800 مليون ويتم صرف أكثر من مليار، عبارة هناك مبالغ كبيرة تعزز من رئاسة الهيئة إلى جانب الذي يتم

0: سامعين الكرام، رحب بكم مجددا. بعد ذلك انتقلنا إلى مكتب المالية بمحافظة الضالع. سنطلعكم ما هي الأعمال التي يقوم بها هذا المكتب، وكيف يتم لملمة الوعاء الإرادي من المكاتب الإرادية بمحافظة الضالع. طبعا وسيكون ضيفي الأستاذ عدنان الجابري مدير عام المكتب. مرحبا بك أستاذ عدنان.
1: حياك الله. أهلا وسهلا. مرحبا بك
0: أستاذ عدنان. نبدأ معكم عن تحصيل الموارد المالية في هذه المحافظة. كيف تتم، كيف عمل المكاتب، التقييم، هل يتم المتابعة يوميا وما إلى ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكركم على هذا اللقاء. بالنسبة بما يخص الموارد المالية وكيفية تحصيلها، نحن نعتبر بمحافظة ضالع حديثي الإنشاء في مكتب المالية. تم إنشاء مكتب المالية في شهر 9/2022، وتم فتح حسابات على مستوى المجالات والمكاتب، وتم تحصيل إيرادات حيث كان هناك مبلغ مجمع قبل ما يتم تأسيس المكتب ما يخص ضريبة القات، جزء منها مبلغ مجمع ولعدة سنوات سابقة كان يبلغ 400 مليون. وكذلك في السنوات تم تنمية الإيرادات على مستوى المكاتب، تم من قبلنا نزول وتشكيل لجان من قبل المحافظة، وتم نزول لجان لحصر الأوعية الإيرادية على مستوى كل مكتب، ومن خلال هذا الحصر تم تحديد مبلغ ربط يسمى مبلغ ربط لكل مكتب حسب الوعاء الإرادي الموجود تابع للمكتب، وتم تحصيله. والآن نحن على قدم وساق في عملية متابعة الموارد المالية، كيفية تحصيلها، متابعة المكاتب، تكليف كموظفين بالجهات، كرقابة مصاحبة، شؤون مالية، حسابات، صناديق، إيرادات، هذه كلها أقسام من عندنا. تم جمع حوالي 16 مكتب، تم تكليف من قبل المكتب المالية رفع المحافظة، محافظة تزور التكليف على مستوى كل مكتب شؤون مالية، حسابات، إيرادات، صندوق، هذا يعتبر كموظفين ممثلين مكتب المالية في المكاتب الأخرى. وعملية الرقابة مستمرة من قبلنا يوميا، ونهاية كل شهر يصدر إلينا من قبل البنك المركزي كشف البنك، وكذلك حافظة التوريد يتم من قبلنا من قبل أي مكتب، وتوريدها البنك ووجود إشعارات لدينا. الحمد لله نحن الآن في مرحلة ازدهار في عملية تحقيق الموارد، حتى أننا في كل خطة نرفع نسبة النمو عندنا تتجاوز 100%. حتى نحن في 44 كانت الخطة 400، في 45 كانت المبلغ 469، كانت في 46 669، كانت في 47 773 مليون. الحمد لله الآن في 48، الآن علينا ربط 1,101,000,000. الحمد لله نحن باذلين الجهد الأكبر في عملية تحقيق الإيرادات وتحصيلها، والحمد لله إن شاء الله حتى وإن هناك إيرادات لم تحصل، نحن على صدد وضع خطة في عمل كيفية تحصيل الموارد التي لم تحصل في كل جهة
0: إلى السلطة المحلية وعمل المشاريع في هذه المحافظة. طبعا مكتب المالية هو المعني لأنه في تمويل محلي من المحافظة. كيف تتم مثلا اختيار هذه المشاريع، وما هي المشاريع التي تم تمويلها من مكتب المالية؟
1: بالنسبة للازدهار التنموي والتنمية الموجودة في إنشاء البنية التحتية في المحافظة، خير دليل على الاجتهاد والمثابرة في عملية تحصيل الموارد في المحافظة. لولا تحصيل الموارد وتجميع الإيرادات في حساب البنك المركزي ما استطعنا أن نحقق أي مشروع، لأن انعكاس تحقيق ونجاح تحقيق الإيرادات وتحصيلها هي انعكست في عملية تحقيق المشاريع. لذلك يتم وضع خطة سنوية من قبل المحافظة ترفع إلى الجهات المعنية، إلى وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية. في الخطط عملية استهداف المشاريع تتم من قبل مكتب المحافظ، كذلك المحافظ مشرف إشراف رسمي على عملية اختيار المشاريع، وكذلك أولوية اختيار المشاريع تتم عبر معايير معينة.
0: طيب أستاذ عدنان، ما هي الأولويات والاستحقاق لكل مشروع؟
1: إحنا هنا لدينا مجالات، مجال زراعي يتم اختيار المشاريع من قبل اللجنة العليا الزراعية، وكذلك لجنة الوحدة الزراعية في المحافظة لديها 25% من موارد المحافظة كامل تعكس إلى من؟ إلى حسابات اللجنة العليا وإلى حساب الوحدة الزراعية. ولجنة التنسيق الوحدة الزراعية مع اللجنة العليا يتم التنسيق على كيفية اختيار المشاريع الزراعية حسب خطتهم. أما في مجال البناء الاجتماعي كذلك هذه الخطط ترفع من قبل البناء الاجتماعي التابع العامة. أما فيما يخص مجال البناء المؤسسي، مؤسسي المكاتب، يتم اختيار المشاريع من قبل المحافظة ومن قبل مكتب التخطيط في حسبية كيفية أتمتة المكاتب، مع إنه التعامل من النقل من الورقي إلى الإلكتروني، سواء حتى الأرشفة وغيره. هذا فيما يخص التحصيل، ولكن أتمتة

0: المكاتب معناته حتى الأرشفة الكترونية. وفيما يخص في مجال الطرق، مجال الطرق يتم اختيار مشاريع في مجال الطرق حسب أولويات وما الاستهداف في 44 و 45 و 46 استهدفنا مدير الدمت رصف، نعم سواء زفلت أو آخر سنة حجرية. لذلك هذا تم تسخير كافة الموارد حوالي أكثر من 3 سنين في إنشاء بنية تحتية في التخصص في مجال الطرق في رصف الطرق، سواء الطرق أو بنية تحتية في المياه والصرف الصحي.
1: كما النسبة الذي تخصص من تحصيل الإيرادات للمشاريع في المحافظة؟
0: المشاريع هي أنا أقول لك تحصل الموارد كامل نسبة 100% وتوزع حسب المجالات، طرق، مبادرات. إحنا كذلك معنا في مجال مبادرات، المبادرات المجتمعية، الدفعة التي دفعت المواطنين في تنفيذ أو في تحقيق مستوى كبير في المبادرات، أن قيادة المحافظة مثلا بالبلد المستقبلي بذل جهد كبير، وكذلك المسؤولين في عملية المبادرات، كذلك مدير إدارة المبادرات، التواصل، كيفية نهوض المجتمع في عملية كيفية المساهمة في إنشاء أو في إنشاء مشاريع. مثلا السلطة المحلية المحافظة ينزل يتكفل في مبلغ تمويل، مبلغ معين في مشروع مثلا رأس طريق، في بناء حاجز. المجتمع عندما يرى أن السلطة الجهة الدولة تقوم بتقديم مبالغ، يقوم المجتمع بيستنهض في جمع المبلغ المتبقي وينجح المشروع وتنفيذ المشاريع. والحمد لله كنا موفقين في محافظة ضالع، حيث بلغت المبادرات رقم قياسي صعب حوالي تجاوز إلى 16 مليار.
1: طبعا هذا في المناطق الحرة الذي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى. نأتي استعدادا إلى المشاريع الصحية بمحافظة الضالع، تفتقر المحافظة لمستشفى عام حكومي. هل يوجد في خطتكم للعام الحالي 48 مشاركة في إنشاء مستشفى عام يخدم المواطنين في هذه المحافظة؟
0: بالنسبة الآن يا سيدي، المستشفى العام هو الآن مستشفى عام في محافظة في الدمت، يعتبر مركز المحافظة. تم الاتفاق المحافظ مع جهات المعنية المركزية من الدولة نفسها. هذا حسب ما وصلنا ان احنا كانت نسبة مساهمتنا ان شاء الله مساهمة السلطة المحلية في المحافظة ضالع 200 مليون، وكذلك تكلفة المشروع في انشاء المستشفى حوالي 1.2 مليار. والحمد لله ان شاء الله انه حسب ما وردنا الى مسامعنا انه المستشفى ان شاء الله سيتم انشاؤه باقرب وقت ممكن،
1: يعني في هذا العام 48
0: ان شاء الله.
1: خطتكم لعام 48 بالنسبه للمشاريع، تمويل المشاريع، ماذا عنها؟ هل الان قد تم اقرارها وستبدون انه دخلنا في 48؟
0: نعم، تم رفع الخطه من قبل مكتب التخطيط ومكتب الماليه، وتم مناقشه الخطه، وكانت تحديد المشاريع في كافه المجالات الحمد لله تم رفعها واعتمادها. ما علينا إلا تحقيق المبالغ، لأنه لا يتم تنفيذ الخطة إلا في تحقيق الربط المحدد علينا. كل ما حصلنا المبالغ من إيرادات المحافظة، كل ما استطعنا أن ننفذ مشاريع معينة. نعم، تم اعتماد الخطة، وإن شاء الله في بداية 48 سيبدأ بتنفيذ المشاريع المعتمدة.
1: لديكم المشاريع في 48 أو شوارع رئيسية أو فرعية؟
0: لدينا خطة في عملية ربط مشاريع رئيسية، هي خطة. نعم في 48 لدينا في مجال المبادرات يعتبر مبلغ عام حسب احتياجات المحافظة. كل ما كان المجتمع لديه مبلغ في تنفيذ مشروع معين، مع قيادة المحافظة تقوم بدعمه بالمبلغ المناسب.
1: قبل ما نختم معك، كيف يتم الرقابة على المكاتب؟ وهل لديكم تحديث وتطوير لهذه المكاتب لكي تنهض على ما ذكرتم أنه كل عام وأنتم تنهضون إلى الأعلى؟
0: نعم، لدينا رقابة كذلك من قبل ممثلين في الجهات، وكذلك العبء الأكبر عليهم وموافتنا بشكل مستمر في عملية التحصيل. المبالغ التي هناك فيها تهاون أو تباطؤ في عملية التحصيل نقوم بمخاطبها وذكرها في عملية التحصيل، والحمد لله كل المكاتب مفعلة في تحصيل الموارد. حتى وإن فيهم قصور فلدينا خطة في هذه السنة 48 في عملية التحصيل الإلكتروني، وتم رفعه للجهات المعنية، وسيتم ربط كافة المكاتب وكافة التحصيل إلكترونيا إن شاء الله بالأيام القادمة.
1: ما هي المكاتب التي لم تدخل الآن في إطاركم وعدها خارج المحافظة، أم لا يوجد مكاتب؟
0: لا، المكاتب كلها فيما يخص الأربع المديريات، الثلاث مديريات جبن وقعط جبن ودمت والحشاء، تعتبر كاملة وجزء من قعطبة. كل المكاتب خاضعة لسيطرتنا. أما فيما يخص للمكاتب التي تمثل الإرادة المركزي، موافقة لمكتب المحافظ في عملية تقارير يومية أو شهرية، والحمد لله نحن هناك اجتهاد من قبل القيادة كافة، سواء من قبل المحافظة إلى مكتب المالية إلى الموارد المالية إلى المختصين. نحن فريق واحد نشتغل بكل جهدنا وكل وقتنا مسخر في عملية كيفية تحقيق الموارد على أتم وجه.
1: سمعت سنة أستاذ عدنان، ما هي رسالته تقولها أولا للمكاتب بعدها للمواطنين؟ رسائل إرشادية.
0: ندعو كافة الأخوة في المكاتب في بذل الجهود الكافية في عملية تحسين الموارد الإيرادية، لأننا سنواجه مشاريع ضخمة إن شاء الله في ونسعى في تحقيقها ما لم يبذلوا الجهد الكافي في تحسين الموارد. أما المواطن المشكور، المجتمع، مجتمع الضالع، مجتمع معطاء، خير دليل على ذلك أن نسبة المبادرات المجتمعية التي بلغت حطمت الرقم القياسي أكبر محافظة نعم في المبادرة المجتمعية.
1: إذن الأستاذ عدنان أحمد الجابري مدير مكتب المالية بمحافظة الضالع، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: مرحب بكم مجددا في فقرتنا الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم الذي خصصناه للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمديرية دامت، وسيكون ضيفي الأستاذ أحمد الحلقبي مدير عام المؤسسة. مرحبا بك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا بكم بذات صنعاء، وشاكرين جهودكم في محاولة إظهار ما يتم إنجازه، الأوضاع الحقيقية والمشاريع التي يتم إنجازها في محافظة الضالع ومديرية دامت.
1: أستاذ أحمد، نبدأ بالمشاريع لديكم لعام 47، ماذا عنها نقدمها للمواطن الكريم بما أنكم مؤسسة خدمية من المؤسسات الأولى التي تخدم هذا المواطن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في عام 447 هجرية كان هناك نشاط كبير جدا في المحافظة فيما يخص مصد المياه، رغم أوضاع والنمو السكاني والمساحة العمرانية التي يتم تطورها بشكل كبير في هذا المدينة. نعم، بسبب النزوح من المحافظات المجاورة، حيث أنه الفرع يغطي مساحة كبيرة وشبكة المياه يصل طولها إلى 156 كيلو أطول شبكة المياه على الشبكة، ولا يوجد مع الفرع إلا 4 آبار فقط. المؤسسة قامت في عام 47 بكثير من الأنشطة، منها يعني استمرار تشغيل الآبار وزيادة الانضخ وحركة التوزيع للمواطنين، كذلك زيادة عدد المشتركين، وتم إدخال مناطق جديدة كانت مقطوعة عليها المياه مثل قاع الجبر، أصبح المياه فيها متوفرة الآن. نحاول الآن معالجة آبار بيت اليزيدي، وإن شاء الله نحصل على دعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوحدة محطة معالجة للمياه في هذه المنطقة، وكذلك عمل مشاريع في بعض المناطق مثل منطقة الموضع، حيث تم إنجاز المشروع بالتعاون مع مشروع مياه، حيث كانت تكلفة المشروع أكثر من 7.5 مليون، كان 50% على رجل الخير العودي، إعادة تأهيل وعمل ركائز ومن أجل دورة التوزيع. كما تم في منطقة القابل ولا زال عمل جاري الحمد لله يعني في تأهيلها، كما تم في قلت لك في قاع الجبر، هذه 3-4 مشاريع مياه.
1: التوسيع لديكم والشبكة يعني قد لها يعني عمر كبير، شبكة المياه أقصد يعني، هل تم تأهيل بعض الشبكة الأخرى غير المناطق التي ذكرتها؟
2: نعم، يتم الصيانة الطارئة للخطوط، حيث كما تفضلت ذكرت أن هي الشبكة عمرها أكثر من 30 عام، من 1993 تم تشغيلها، كانت خطوط صغيرة الحجم، خطوط من الحجم المجلفن، ونتيجة الوضع البيئي والتربة في المنطقة لأنها أحدثت تآكل وتهالك سريع للشبكة، وهذا يسبب فاقد كبير، حيث كان الفاقد يصل إلى 50%، الآن استطعنا أن يتم إنزاله إلى 35% لحد الآن. طبعا المرة الأولى توجدته تقريبا 45%، والآن نحن في 35 إن شاء الله، ولا زال الفائد، فبنحاول الآن إن شاء الله أنه يتم الصيانة أو الحصول على دعم في خط الضخ، خط الإسالة من حقل الفارد، كما يتم تأهيل الخزانات، هذا يتم تأهيل بعض المناطق التي الشبكة فيها مهترة، وقد تم الرفع بهذا الموضوع وإن شاء الله يتم نتابع.
1: ما هي المناطق التي لم تصلوا إليها؟
2: التي لم نصل فيها أصبحت قليلة، يعني مثل المواصلات، منطقة الدور، الرباط قد تم التوصيل وتم إشعار المنطقة بأنه المياه متوفر لديهم، ومتى ما أرادوا من يريد المياه الخدمة موجودة في المنطقة في القرية، بقي معنا الدور فقط والمواصلات والجبجب والمحجبة وحقل الفار.
1: في أسباب يعني تعيقه؟
2: نعم، الإمكانيات، لأن هذه المناطق تحتاج إلى شبكة متكاملة، خلاص خاصة منطقة المصدر، وتم الرفع بها وإن شاء الله يتم تابعتها عبر جمعية العون المباشر الكويتية، في أمل إنه إحنا نحصل على الدعم وكذلك نحصل على حفر بئر من هذا الجمعية، إن شاء الله يكون فيه أمل لهذا الموضوع.
1: أستاذ أحمد، نسبة كم تم تغطية مديرية دمت؟
2: كان التغطية في السابق تقريبا وصلنا كشبكة إن المياه تستطيع تصل إلى المناطق حوالي 60%، الآن أصبح أكثر يعني 70 وأكثر إن شاء الله، لأنه بقت معنا منطقة المصدر وهي مهمة جدا جدا، وزي ما ذكرت لك المواصلات والجبجب والمحجبة والدور، ونكون أي منطقة يعني الشبكات اللي موجودة في جميع منطقة المدينة.
1: الصرف الصحي، الصرف الصحي هو تكاليفه كبيره جدا، ما الذي تم عمله بهذا الخصوص؟
2: طبعا معانا شبكه الصرف، اوضاع الصرف الصحي صعبه جدا في مدينه دمت، نعاني منها بشكل كبير ما كان في اوضاعها في السابق، من شبكات عشوائيه، بيارات طافحه، حيث تدخلت المؤسسه مؤخرا بل عديد من المشاريع، وكما انه يتم متابعه انجاز الدراسه لمحطه المعالجه الذي هي الاساس والخط الناقل، ويحدث تلوث وامراض، انتشار امراض كما تسمعون في الاشعارات كثيره عن امراض الكوليرا، امراض ووبات البلهارسيا، وانتشار الامراض لانه يتم الري عن طريق المزروعات من وادي بنا، وهذه مشكله بيئيه كبيره. نعم، من مياه الصرف الصحي، مش مختلط، من مياه الصرف الصحي، لأنه ما بيش مياه هذه الأيام.
1: وهذه
2: جريمة كبيرة، وبنحاول الآن يعني نعمل دراسة لهذا الموضوع، وعلى أساس نعرضها على الوزارة. زي ما قلت لك إنه في المدينة نحاول إن إحنا نعمل بعض الخطوط الذي يتم رصها أو زفلتها بالتعاون مع السلطة المحلية، رغم هذا هو جهد لا زال قليل أمام الاحتياج الكبير.
1: أستاذ، نسبة كم وصلتم بالصرف الصحي في مديرية دمت؟
2: قليل يعني، مش كثير يعني، بالنسبة لما عملت المؤسسة يعني بحدود 10-15%، ما عملت المؤسسة كلها عبارة عن شبكات قديمة، ويوميا الطفح موجود، ولكن المؤسسة على مدار الساعة طوارئ في معالجة هذه المشاكل، ولذلك انت ممكن تمر اي شارع في المدينه بتلقاه نظيف، ما بش ولا تلقى طفح، لكن بنعالج الموضوع بشكل سريع جدا، في حل في وقوع البلاغ، في وقوعه يتم تكليف الفريق الفني، يتم التعامل مع اي بلاغ لوجود طفح مجاري او في اي منطقه يتم معالجتها من قبل المؤسسه، رغم انه لا يوجد انه المواطنين لحد الان ما يتمش دفع رسوم الصيانة والصيانة كلهم من المؤسسة.
1: أستاذ أحمد، لديكم مشاريع في 48، ما الذي سيتم عمله في هذا العام؟
2: طبعا قبل المشاريع في 48 احنا نجز لك بأنه ما قامت المؤسسة بدعم السلطة المحلية بقيادة اللواء عبد اللطيف الشضري، نشكر الشكر الكثير على المجهود الذي يقوم به، حيث أنه قامت بثلاثة مشاريع في 47، مشروع الدائرة الأوسط اللي هي حارة عفراء، ومشروع الشارع 8 المتفرع من شارع 16، ومشروع الدائري وهو أكبر مشروع يعتبر مشروع مجاري صرف صحي، ومياه، ويتم الآن تنفيذ مياه.
1: يعني تم عمل شبكة الصرف الصحي قبل تنفيذ مشاريع الطرق في الشارع العام والدائري بمديرية دمت،
2: المجاري والمياه أي خط، وهذا بفضل تعاون السلطة المحلية وقيادة المحافظ، وإن شاء الله يتم الانتهاء منه بخلال شهر إن شاء الله، المشروع المجاري خط داري، من أجل أنه يتم زفلتته وصبه ورفع معانة المواطن في هذا المنطقة. كما أنه في عام 1948 هناك مشاريع كبيرة نحاول أن احنا نقوم فيها، يعني من ضمنها إنجاز دراسة محطة المعالجة والخط الناقل إن شاء الله، ومن أجل دعمنا في هذا المشروع الذي هو بيعمل هذا الموضوع. طبعا تكلفة المشاريع التي قام الفرع بتنفيذها في مجال الصرف الصحي تقريبا بحدود 55 مليون الى من 50-55 مليون يمني. طبعا المؤسسة تقوم به ذاتي يعني، اي لو كان عن طريق مناقصات رسميه يعني بشكل كبير جدا. التكلفه المنهى الذي بنعمل احنا تكلفته 700,000، احنا نعمله ب 300,000، اقل من يعني اقل من النص، وبأقصى المواصفات، مواصفات يعني
1: تجيب
2: على مشاريع، لان احنا نفذنا البنيه التحتيه من حيث الذي يقوم في تنفيذ المشاريع، وهذا الذي ساعدنا ان احنا نقوم باقل التكاليف، وكذلك المياه يعني بيصل الى حوالي 20 مليون الذي قمنا فيها في هذا العام 47. اما بالنسبه للمشاريع الاحتياجات التي للاعوام القادمه فان شاء الله
1: قادم 48، هل لديكم مثلا مشاريع يعني خاصة بالطاقة الشمسية للآبار؟
2: نعم، العام صار ما فيش، لكن السنة 48 فيه طاقة شمسية إن شاء الله، وقل الدعم جاهز في منطقة بيت اليزيدي، وهذا بيساعدنا كثير. المشاريع الأخرى هي يعني حاجة صيانة وتأهيل فقط. مثل ما قلت لك إنه إحنا نقوم الآن بعدة احتياجات في 48 الذي طلبت فيها هذه. هناك مشاريع كبيرة جدا تتمثل أهمها في محطة المعالجة والصرف الصحي واستكمال شبكة المدينة، وكذلك استكمال المناطق التي لم يصل إليها المياه من قطاع المياه في المحجبة وبيت والمواصلات والجبجب والدور، هذا المناطق. وبالنسبة للمجاري المدينة وضواحيها إن شاء الله ومحطة المعالجة فقط، يعني نحاول في 48.
1: ضخ المياه خلال كم، أم هو مباشر أم كيف؟
2: ضخ المياه كما قلت لك كان في السابق كانت الدورة الواحد تصلى 30 يوم، الآن أصبحنا أنه في الشهر 4 دورات، في الشهر الواحد 4 دورات، يعني أسبوعيا دورة من 47، رغم أنه ما يوجد إلا 4 آبار الذي بنتم تغذيتها بالمياه. يعني تقريبا في المناطق التي يتم تغذيتها بالمياه تصل إلى 7000 منزل.
1: ضخ المياه هي الأساس. لو عملنا مشاريع مثلا شبكة مياه وعملنا صرف صحي وما بيش ضخ مياه لا فايدة لها. لكن
2: رغم هذا الموضوع احنا ما فقط معنا 4 آبار، والخطة احنا مقدمين الآن باحتياج 6 آبار حفر تعزيزية من أجل أنه يتم فصول الماء إلى 24 ساعة.
1: نتمنى من الجميع أن يقدموا الخدمة الكبيرة للمواطن بالنسبة للمياه في جميع المحافظات، وإحنا كلما نزلنا محافظة بنزور مؤسسة المياه، لأن المياه هي شريان الحياة. أستاذ أحمد، أشي منك إرشادات ونصائح للمواطنين للحفاظ على الشبكة على المياه وما لذلك؟
2: نتمنى أنه المواطن يشعر بأنه المؤسسة هي له أساسا وخاص ملكه، وحفاظ على شبكة المياه، على خطوط المياه، على العدادات، وهذا يؤدي إلى أنه استمرارية الخدمة. كذلك دفع فاتورة المياه والصرف الصحي مهمة جدا جدا جدا، وهي الأساس في استمرار تقديم الخدمة وفي تطويرها وفي إيصال المياه إلى أكبر قدر ممكن من المناطق. نتمنى من الجميع التعاون، والمؤسسة مستعدة لمعالجة أي مشاكل يواجهها المواطنين. إحنا فاتحين المكتب لأي شكوى تقدم لنا ونحلها مباشرة بكادر فني متمكن إن شاء الله. نتمنى من المواطنين أنه أي مشاكل تواجههم، أي معاناة مثلا من أي موظف أو قصور من المؤسسة، يقدم بلاغ يقدم شكوى، إحنا مستعدين للمعالجة وحتى الخروج الميداني مع المشكلة.
1: إذا سمعك كرامة بقية لا نشكر الأستاذ أحمد قاسم الحلقبي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمديرية دمت محافظة الضالع. شكر لكم أستاذ أحمد.
2: ألف شكر على زيارتكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: سمعنا كلمة تبقى لنا نشكر الأستاذ صدام الوعيل مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة الضالع.
3: شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.
1: في الأخير سامعنا الكرام، ما تبقى إلا نشكركم، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم ونطلعكم ما تم عملنا في المكاتب الأخرى في هذه المحافظة، محافظة الضالع. إلى اللقاء.
4: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: وقفة إعلانية.
6: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى، صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
11: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
10: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
12: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
11: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة التاسعة من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، والتي سنتناول فيها الغزو الحبشي الثاني في القرن الميلادي السادس، فأهلا بكم.

0: سامعينا الأعزاء، بعد أن أتممنا الحديث في الحلقة السابقة عن الغزو الحبشي الأول، ها نحن في هذه الحلقة نبدأ في تناول الغزو الحبشي الثاني في القرن الميلادي السادس، حيث نجد الأحباش في هذا الغزو قد قرروا التحالف مع الرومان لاحتلال اليمن والسيطرة عليه للمرة الثالثة.
1: وترتكز أهداف الدولتين رومانيا والحبشة في غزوهما هذا لليمن على عدة قضايا رئيسية، أهمها الأطماع المتجددة في اليمن بسبب النشاط التجاري.
0: الأحقاد الرومانية على اليمن بعد الفشل في إخضاعه لرومانيا جراء المقاومة اليمنية العنيفة التي أدت إلى هزيمتها في غزوها الأول والثاني.
1: الأحقاد الحبشية على اليمنيين الذين تمكنوا في القرن الرابع الميلادي من هزيمة الأحباش وطردهم وتحقيق الاستقلال والعودة القوية بالدولة الحميرية إلى المشهدين الإقليمي والعالمي.
0: المستمعون الأكارم، وهناك أسباب أخرى لهذا الغزو الحبشي الثاني وتجهيز الحملة العسكرية الكبرى في العام 525 للميلاد، ومن هذه الأسباب أن رومانيا والحبشة اتخذتا من وجود الأحباش في اليمن مبررا وذريعة لهذا الغزو، مدعيتين بأنهم يتعرضون للإضطهاد والمعاملة القاسية، وهذا يتنافى مع عادات وتقاليد وأخلاق اليمنيين.
1: وفي الحقيقة أن رومانيا كانت تخفي الأهداف والأسباب الحقيقية لهذا الغزو، كما أن من البواعث التي جعلت الأحباش يقدمون على هذا الغزو هو ردهم على الغزو اليمني للحبشة في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، والذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة.
0: مستمعين الكرام، قد اختلف المؤرخون في تحديد الغزوات الحبشية على اليمن خلال القرن السادس للميلاد، فمنهم من يقول أنها غزوة واحدة، وآخرون يؤكدون بأنها أكثر من غزوة واحدة، حيث إن هناك حملات عسكرية قامت بها الحبشة وبدعم الروماني، وذلك في العام 518 للميلاد، ولكن كان مصيرها الفشل أمام المقاومة اليمنية الباسلة التي استطاعت التصدي لها بإرادة قوية وعزيمة وبأس شديدين، فشتان ما بين الغزاة الغاصبين الذين يشنون حربا عدوانية دون وجه حق، وبين اليمنيين الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم وحرية وسيادة اليمن.
1: سامعينا الأعزاء، لقد أدت ثورة الملك يوسف ضد الغزاة والمحتلين إلى غضب كبير في كل من رومانيا والحبشة، حتى إن الإمبراطور الروماني جستينيان جهز قوة عسكرية وأراد المضي بها نحو اليمن قبل أن يبعث إلى الحبشة بضرورة التحرك العسكري لاستعادة النفوذ والوصاية على اليمن، لا سيما والتنافس كان على أشده بين الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية،
0: حيث خشي الرومان من تنامي النفوذ التجاري الفارسي في اليمن، لا سيما مع وجود علاقة تجمع الملك يوسف بملك الحيرة المنذر الثالث الذي كان محسوبا على فارس، الأمر الذي يعزز من مخاوف خروج اليمن من دائرة النفوذ الروماني، ولهذا تحركت الأساطيل وبلغت الحملة العسكرية سواحل اليمن.
1: وبحسب ما أورده بعض المؤرخين، فإن قوام تلك الحملة وصل إلى 30,000 جندي يتقدمهم الملك والأصباحة، حيث تمكنت تلك الحملة من الوصول إلى ظفار بعد أن انسحب الملك يوسف مع جيشه إلى المناطق الشرقية، ثم انطلق من تلك المناطق لشن حرب شعواء على الأحباش وكل من ساعدهم من العملاء المحليين. وقد استطاع الملك يوسف أن يفرق الأحباش على المخاليف التي نسميها اليوم المحافظات، وإنه كتب إلى رؤساء حمير بأن يذبحوا كل ثور أسود عندهم، فوثبوا على الأحباش فقاتلوهم حتى أفنوهم، ما جعل ملك الحبشة أن يوجه بإرسال جيش عظيم.
0: أعزائنا المستمعين، بهذا القدر نكتفي بما تناولناه في هذه الحلقة عن الحملة العسكرية الرومانية الحبشية المشتركة من الغزو الحبشي الثاني لليمن. في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن مصير هذه الحملة والهزائم التي لحقت بها على أيادي أبناء اليمن الذين سجلوا أروع ملاحم النصر الكبير ضد الغزو والمحتلين.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أفراح العنسي
1: وإسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد بن راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي، وأخيرا من الإخراج منير الحرازي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل، ولا نجر إجرار العبيد. وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

بأعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر هذا الأثير، عبر إذاعة صنعاء، نتحدث عن أبرز ما ورد في ملزمة الأسبوع: الثقافة القرآنية. بداية في هذه الملزمة التي تحدث فيها الشهيد القائد الحسين رضوان الله تعالى عليه عن نعمة القرآن وعن عظمة القرآن وعن أهمية أن نعود إلى القرآن، تحدث في بداية الملزمة حول أن الله سبحانه وتعالى في القرآن، على الرغم مما تمنن به على عباده من نعم مادية كثيرة، يعد نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، يعدها أعظم النعم على البشرية، أعظم النعم على الناس جميعا. لأن الله في القرآن تحدث عن النعم وبشكل كبير، ولكن اعتبر القرآن أن أعظم النعم نعمة الهداية، نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام. وهذه نعمة عظيمة على الناس من بها الله، لأن الذي يبتعد عن هذه النعمة ولا يعرف قدر هذه النعمة فيبتعد عنها، يؤدي به البعد عنها إلى الضلال، والضلال يؤدي بالناس إلى الخزي في الدنيا، إلى الذلة، إلى القهر، إلى العبودية لأولياء الشيطان، إلى الخضوع للفساد والباطل، وبالتالي سوء الممات، سوء البعث، سوء الحساب، والخلود في جهنم. بعد أن تحدث عن هذا كمقدمة، عن نعمة الدين، نعمة الإسلام، عن الهداية بشكل عام أنها أعظم النعم، وإذا ابتعد الإنسان عن الهداية فإنه يسقط في الضلال، والضلال يؤدي بالناس إلى الخزي في الدنيا والذلة والقهر والعبودية لأولياء الشيطان، وبالتالي سوء الممات، سوء البعث، سوء الحساب، والخلود في جهنم. تحدث عن القرآن أن القرآن كتاب عظيم، كتاب واسع، ثقافته عالية جدا، عالية تجعل هذه الأمة لو تثقفت بثقافته أعظم ثقافة وأكثر إنجازا وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا وأسمى وضعية وأزكى وأطهر نفوسا من أي أمة أخرى. هذا القرآن يجعل الأمة أعظم ثقافة، أكثر إنجاز، أعظم آثار، أسمى روح، أزكى وأطهر نفسية من أي أمة أخرى. وهذا القرآن هو قرآن كتاب حكيم، وأيضا من خلاله نحصل على الحكمة، والحكمة أن تكون التصرفات حكيمة، أن تكون المواقف حكيمة، أن تكون الرؤية حكيمة. الحكمة هي تتجسد بشكل مواقف، بشكل رؤى، بشكل أعمال، هي تعكس وعيا صحيحا، وعيا راقيا، تعكس ذكاء في النفس، تعكس عظمة لدى الإنسان وحكمة في الأمور. القرآن يجعل كل من يسيرون على وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته يمنحون الحكمة، مواقفهم حكيمة، رؤيتهم حكيمة. والعكس، الذين لا يسيرون على ثقافة القرآن، لا يهتمون بالقرآن، سيفقدون الحكمة، وسيظهر مدى حاجة الناس إلى الحكمة في المواقف المطلوبة منهم، في القضايا التي تواجههم. فنحن عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو أن نتعلم القرآن الكريم. ثقافتنا تكون ثقافة قرآنية. عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال من مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم. إذا ما انطلقنا من الأساس وعنوان ثقافتنا أن نتثقف بالقرآن، سنجد القرآن الكريم هو هكذا، عندما نتعلمه، عندما نتبعه، يزكينا، يسمو بنا، يمنحنا الحكمة، يمنحنا القوة، يمنحنا كل القيم التي لما ضاعت ضاعت الأمة بضياعها. هذا حديث مهم عن القرآن وعن ضرورة التثقف بثقافته. ثم بعد ذلك تحدث عن خطورة البعد عن القرآن، والإنسان إذا ما ابتعد عن القرآن واتجه إلى علوم أخرى قد لا تبقى فطرته سليمة له، لأن الإنسان إذا ما ترك على فطرته يدرك أشياء كثيرة، لكن أحيانا بعض الثقافات تمسخه عن الإنسانية وتحطه، تقدم له الجبن دينا، تقدم له الخضوع للظلم دينا يدين الله به. هذا مشكلة نتيجة البعد عن القرآن، لأنه لا يمكن للإنسان أن يبتعد عن القرآن وأن يبقى فارغا لا يتثقف بأي ثقافة، تقدم ثقافات أخرى وبعض الثقافات تمسخه، تقدم له الجبن دينا، تقدم له الخضوع للظلم دينا يدين الله به. فلم نترك كأي حيوان آخر، لأن قضية الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن البلد، الدفاع حتى عن الثقافة القائمة لدى الناس هي فطرة، هي غريزة. لكن إذا ابتعدنا عن القرآن وتثقفنا بثقافة أخرى، هذه الفطرة، هذه الغريزة يقضى عليها، غريزة الدفاع عن النفس يقضى عليها نتيجة البعد عن القرآن. والبديل عن القرآن ثقافات تمسخ الإنسان وتقتل فيه حتى الفطرة. نحن إذا لم نتثقف بثقافة القرآن الكريم فسنفقد كل شيء، وسنعود إلى أمية كانت الأمية الأولى أفضل منها. فنحن عندما نقول نتثقف بثقافة القرآن، وعندما نأتي ونقول نريد أن نتعلم ما أوجب الله علينا ويدري الإنسان ما له وما عليه، نتجه إلى القرآن الكريم، هو ما لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما يمنحنا الحكمة، فيه ما يهدينا في كل شؤون الحياة، فيه ما يجعلنا نموت سعداء ونبعث سعداء وندخل الجنة ونسلم من عذاب الله. فإذا لم نعد إلى القرآن ونتثقف بثقافته بمعنى صحيح وبشكل جاد، فإن اليهود يستطيعون أن يسيروا إنسانا يتعبد ليله ونهاره لخدمتهم، عالم وعالم يعتقد أنه عالم دين قد يخدمهم. إذا لم نعد إلى القرآن ونتثقف بثقافته بمعنى صحيح، فإن اليهود مخادعون، قد يدخلوا باسم دين ثم يحولوا عالما أن يخدمهم. إساءة إلى القرآن وإلى الله أن تحمل القرآن الكريم، أن تتعلم القرآن الكريم أو تعلم القرآن الكريم وفي نفس الوقت تبدو إنسانا هزيلا ضعيفا في مواقفك من أعداء الله، هذا إساءة إلى القرآن إلى الله. إساءة أن تحمل القرآن الكريم، أن تتعلم القرآن وأن تعلم الناس وأنت في الوقت نفسه تبدو هزيلا ضعيفا في مواقفك من أعداء الله. أكد رضوان الله عليه على أن الشخص الذي يحمل القرآن وتراه ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، ضعيفا في رؤيته للحل الذي يهدي إليه القرآن، فاعرف بأنه بمعزل عن القرآن الكريم وبعيد عن القرآن الكريم، وأنه يسيء إلى القرآن، وأنه في نفس الوقت سيعكس وضعيته هذه المتردية وضعفه على الآخرين. مما يعطينا القرآن الكريم أننا سنعرف كيف نقيم الآخرين، وأن من يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن هو نفسه من يجهل الله سبحانه وتعالى. من أهم الموارد، من أهم المواضيع في القرآن الكريم تركيزه الكبير على معرفة الله. أفضل وأهم وأعظم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. القرآن يمنحك ثقة قوية بالله، ويرسخ لدى الإنسان شعورا بعظمة الله، هذا الشعور يجعل الإنسان قوي في واقعه. لكن من يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن، وإن انطلق تحت عنوان تقديم للقرآن، ستراه ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، ستراه واهلا في الساحة، لكن القرآن لو عدنا إليه لعرفنا على الله، لمنحنا أو لأوصلتنا هذه المعرفة عن طريق القرآن إلى ثقة قوية بالله. وإذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى، فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية كبيرة، الله، ما يدل على أن الإنسان يعيش حالة الثقة بالله سبحانه وتعالى هو أن ينطلق، هو أن يتحرك حتى في الظروف الذي يرى كل ما حوله ليس في اتجاهه، يرى كل ما حوله بعيدا، يرى نفسه ضعيفا، يرى موقفه غريبا، منطقه ممقوتا. هذه هي اللحظة التي تدل على مدى ثقتك بالله، انطلق، وحتى الأشياء التي تبدو أنها بسيطة سيجعلها ذات فاعلية، انطلق مع الله. إذا افتقد الناس الثقة بالله قد يصل الناس إلى حالة من الكفر لا يشعرون بها. عندما تهتز ثقة الإنسان بالله نتيجة لمعرفته المغلوطة بالله أو ضعف كثير في معرفته بالله سيصل إلى هذه الحالة، بدلا من أن يكون قويا على أولياء الشيطان يصبح عبدا لأولياء الشيطان، بدلا من أن يتشرف بأن يهتدي بهدي الله وتكون قوته امتدادا لقوة الله يصبح هو من يبحث عن الحلول من عند أولياء الشيطان. وهذه حالة خطيرة. من أهم وأبرز ما ركز عليه الشهيد القائد رضوان الله عليه أنه يجب أن يكون عنوانا داخلا في أعماق أنفسنا أينما سرنا هو أن نتثقف بثقافة القرآن، أن نتعلمه، نتدبره، نثق به، نتفهم آياته، ونتحرك في الناس على أساسه، نقيم الأحداث كلها من خلاله، نقيم الآخرين كلهم من خلاله، نقيم أنفسنا على أساس مقاييسه. وأننا عندما نتعامل مع القرآن الكريم نتعامل معه بإجلال، باحترام، بتعظيم، بتقديس، بنظرة صحيحة للقرآن الكريم أنه كتاب للحياة، تبيانا لكل شيء، كما قال الله عنه هدى للناس. هدى للناس. القرآن يستطيع إذا ما أعطيت فهمه وكنت تعيش معه وفق نظرة صحيحة أن يقيم لك الأحداث فتكون أدق من أي محلل سياسي آخر. القرآن يستطيع، لكن إذا أعطيت فهمه وكنت تعيش معه وفق نظرة صحيحة أن يقيم لك الأحداث فتكون أدق من أي محلل سياسي آخر. عندما تنظر للقرآن، عندما تتعلم القرآن تتعلمه وأنت تعد نفسك واحدا من جنود الله، يعني لكي تستفيد من القرآن. عندما تنظر له، عندما تتعلمه وأنت تعد نفسك واحدا من جنود الله، وإلا فستكون من تلك النوعية التي تتقافز على الآيات، فتكون أنت من تضع أمامك حاجبا أو حجبا عن الاهتداء بالقرآن الكريم، وبالتالي ستكون أنت من تقدم القرآن الكريم للآخرين ضعيفا هزيلا. فأنت لا تدخل للقرآن عندما تتعلمه أو تقدمه للناس إلا وأنت تحسب نفسك واحدا من جنود الله، يعني أنت مسلم وأنت بان في نفسك على أن تستجيب لكل توجيهات الله وأن تكون كما يريد الله. يجب على الإنسان الذي يعلم القرآن أن يعلم القرآن كما لو كان في مواجهة مع العدو وفي الجبهة الأولى في مواجهة العدو، يعني يعطي القرآن الكريم حيوية لأنه كتاب حي عملي يتحرك بحركة الحياة. القرآن عندما تعود إليه وأنت كطالب تعد نفسك واحد من جنود الله، وأيضا عندما تقدمه كما لو كنت في مواجهة مع العدو. والقرآن الكريم بظاهره يعطي الكثير للناس، ولأن الناس قد تأثرت نظرتهم إلى القرآن سلبا أعطي تعليقات كمقدمات بسيطة حول الموضوع ثم تأتي بالآيات القرآنية، لا تنطلق كمفسر. وهذا كلام لمن يريد أن يقدم القرآن أو أن يعلم القرآن، قال لك أن القرآن بظاهره يعطي الكثير للناس، بظاهر القرآن، ولكن باعتبار أن الناس قد تأثرت نظرتهم سلبا للقرآن أعطي مقدمات بسيطة حول الموضوع ثم أتي بالآيات القرآنية، لكن لا تنطلق كمفسر وأنت تقدم. وعندما تمر بآيات الوعد والوعيد، تسمع الحديث عن جهنم أو تقرأ الآيات التي تتحدث عن جهنم، عن الحساب العسير، أنت عندما تقرأه تجد بأنه من المحتمل أن تكون أنت واحدا من أولئك. لا تقرأ آيات الوعد والوعيد وكأنه يقصد أناسا آخرين لا تعرفهم، لا، يعني عيش أنت مع القرآن وكأن القرآن يخاطبك أنت. عندما يقول خذوه فغلوه مثلا، أن تعيش الوضعية وكأن الخطاب لك، لا تعد إلى القرآن ثم تعتبر أن هذه الآيات تتحدث عن أناس هناك أنت لا تعرفهم. التذكر بآيات القرآن ممكن لأي إنسان قد أصبح يميز ويدرك يستطيع أن يتذكر، فالله قد يسر القرآن على هذا النحو للذكر، يسره للذكر، يتذكر الإنسان دائما بالقرآن، ويكون همه أن يتذكر. عندما تقدمه للناس قدمه على هذا النحو، تذكرهم به وليس بأسلوب المفسر، تنطلق كأنك مفسر للقرآن قد تخطئ، أو أن تغوص في أعماق القرآن قد تخطئ. يكفيك ظاهر القرآن أن تتذكر به وأن تذكر الآخرين به، أن تتدبره وأن تدعو الآخرين لأن يتدبروه، لأن يتدبروه، وهو شيء واسع جدا. نحن في مقام التذكر، الآيات الكثيرة، القضايا الكثيرة هي مما ليست موردا للنسخ ولا علاقة للنسخ بها، فأنت تذكر بالقرآن كله، اقرأ كله، وهو يسر للذكر، فهل من مدكر؟ نتلو القرآن، نعلق تعليق بسيط بحيث نهيئ ذهنية الناس إلى الآيات التي نقرأها حتى تكون أذهانهم مؤهلة لأن يتذكروا بما يقدم إليهم من القرآن. والقرآن يمتاز بأسلوب لا يستطيع أحد أن يجعل منطقه مغنيا عنه، أن يجعل الناس يستغنون بمنطقه عن القرآن، لا يمكن إطلاقا، مهما بلغ الإنسان في قدرته البيانية، في قدرته على فهم القرآن، لا تزال الأمة بحاجة إلى أن تسمع القرآن، ولا أحد يستطيع أن يكفي ببيانه وكلامه دون القرآن. ليس صحيحا بأن القرآن متوقف على فنون أخرى كأصول الفقه. أصول الفقه هو فن يضرب القرآن ضربة قاضية، يضرب القرآن ضربة شديدة، بل يضرب فطرتك، يضرب توجهك نحو القرآن، يضع مقاييس غير صحيحة تدخل إلى القرآن والقرآن بشكل آخر. أعداء الله يتجهون أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس عن القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعون أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلوننا عنه، سيبعدوننا عنه. حرب ضد القرآن، لكن ليس القرآن في نفسه، بل القرآن في نفوسنا. والحرب واضحة أيها الإخوة، يعملون على تقزيم القرآن عند الطلاب، عند الناس، وهذا من الحالات السلبية والخطيرة جدا على هذه الأمة. عندما تجد مثلا من يتخرج من الثانوية، إذا ما أراد أن يلتحق مثلا بتخصص علوم قرآن، قد ينصحه البعض أو قد يستغرب منه البعض إذا ما كان صاحب معدل جيد، كيف تلتحق بالقرآن؟ القرآن ليس إلا لأولئك أصحاب المعدلات الضعيفة. التحق مثلا بفيزياء طبية، وهذا نتيجة للاستهداف للقرآن، ليس القرآن في نفسه بل القرآن في نفوسنا. البعض أيضا ممن يدرسون في المسجد، عندما تسألهم ما الذي تتعلمون، يتعلمون القرآن. البعض يستنقص يقول فقط القرآن، وهذا نتيجة لاستهداف اليهود للقرآن في نفوسنا. فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى القرآن، أن نتعلمه ونعلمه، أن نهدي مصاحفه لبعضنا بعض، أن نسير على أساسه، أن نهتدي به، أن نذكر أنفسنا به، أن نذكر الآخرين به. ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، والشكر أيضا لإذاعة صنعاء، والشكر لجميع المستمعين على الاستماع، والأمل أن نعود إلى ملزمة الثقافة القرآنية لأنها ملزمة مهمة جدا جدا جدا للاستفادة منها بشكل كبير. وما قدم هنا هو بعض أو جزء يسير مما ورد فيها، ومن المهم أن نستفيد من هذه الدروس العظيمة المهمة في علاقتنا مع القرآن، علاقتنا مع الحياة، علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
0: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. هذا هو الشعب اليمني المسلم العريق، شعب الإيمان والحكمة بأصالة وقوة انتمائه الإيماني العربي الإسلامي الحضاري ونقاء روحيته الإنسانية الممتدة في الجذور بين مراتع أسمى قيم هذه البشرية، القيم الوهاجة بأسمى المعاني والمضامين. هذا هو شعب الحكمة الحاضر دائماً في صدارة التجسيد لإيمانه ومبدأه في كل محك وفي كل مناسبة وفي كل مقام، وعلى نحو أو بكيفية بوأت هذا الشعب صدارة أمته العربية والإسلامية، وبزخم يتعاظم منعطفا بعد آخر ومحطة تليها أخرى، وفي كل مناسبة وفي كل تحد ومواجهة مع الأخطار وما أكثرها. في كل ذلك يكرس أبناء يمن الإيمان والحكمة حضورهم المشرف في ساحة الانتماء للمنبت الحضاري التليد والعريق الذي يشكل الإسلام حجر الزاوية فيه، ويضيء معرز الخالد بالرموز الكبرى والأكثر قدسية وأهم عناوينها قوة الانتماء الحضاري العربي الإسلامي والقرآن الكريم كتاب الله المنزل المجيد والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مجرد أمثلة وشواهد على محتويات ذلك الانتماء وهذه الكينونة التي تعج كما قلنا وتسخر بالكثير من الرموز المضيئة والخالدة والثرية. وفي هذا الإطار تتجسد حرارة ذلك الانتماء الصادق قولا وعملا في العديد من التراجم والشواهد والإفصاحات الضامنة، وأقربها إلى عين الناظر الهالة العظيمة والمهيبة لحفاوة اليمنيين بكل المناسبات التي تنطوي على كثير من اليمن والخير والبركات والقدسية المستحقة لها بحكم دلالاتها وخلفياتها التاريخية والثقافية وما لها من مفاعيل دائمة في نفسية هذا الإنسان اليمني وفي تشكيل وجدانه وإحساسه العقائدي والروحي والإيماني والجهادي المتميز. وفي كل عام تشهد هذه المناسبات المباركة الجديد المتجدد من مظاهر الحب اليمني والتكريم والاحتفاء على كل المستويات والأصعدة، ودائما ثمة مذاق متميز وفريد لهذه المناسبات التي تدلي بضخها الديني والثقافي وما له من امتدادات كما أشرنا في نفسية ووجدان هذا الإنسان. وفي ظلال التحديات والأخطار التي تمثل اليوم على هذه الأمة وفي قلبها الشعب اليمني المسلم، وعلى رأس هذه التحديات والأخطار الهجمة التصعيدية العدوانية الدموية لأعدائنا الصهاينة المجرمين، يبرز معول النصر الأكيد على هؤلاء الأعداء مناطا في وجدان أحرار هذه الأمة وفي وجدان أبناء اليمن وعقيدتهم وثقافتهم ويقينهم بعمق ومتانة الارتباط بدينهم وبقرآنهم وبنبيهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبالرموز المضيئة ممن هم أعلام وجبال شامخة مضيئة في الخط القويم الذي يتعنون بالكثير من العناوين ذات الدلالات الكبيرة مثل الولاية ومثل غيرها من العناوين التي لا تفقد أبدا مع مرور الزمن قيمتها وفوحها الثقافي والحضاري والانتمائي. ومصداقا لهذه الحيثيات يكاد موعود النصر أن يعانق الأسماع طارقا أبوابنا في هذه اللحظة الحاسمة من صراعنا مع أعدائنا، وطالعا من ثنايا هذا التفاعل الكبير وهذا الزخم الذي تغلي به نفوس أحرار هذه الأمة وفي صدارتهم أبناء الشعب اليمني إلى جانب أبناء الشعوب العربية الإسلامية الحرة، كما هو الحال في إيران وفي جنوب لبنان وفي العراق وفي أماكن أخرى. هذا الزخم الواعد دائما بما تتطلع إليه هذه الأمة من استعادة لكرامتها وحريتها ومقدراتها وخلاص من براثن هذا الشر الطاغوتي الصهيوني الأمريكي الغربي المستكبر وصولا إلى الأهداف الكبرى في الوحدة والعزة والسؤدد التي تظل عناوين لأهم وأغلى طموحات شعوب هذه الأمة.
5: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. اتساع نطاق اعتداءات المغتصبين الصهاينة في الضفة وفي القدس المحتلة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي جنوب لبنان ومنع لعمليات الإجلاء. وفد طهران يعلق سفره إلى جنيف بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. من عناوين النشرة إلى التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. صعد قطعان المغتصبين من اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبحسب مصادر إعلامية فلسطينية، فقد شملت الهجمات الاستيطانية استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة والاعتداء على المزارعين والرعاة، فضلا عن اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك، أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل أن العدو الإسرائيلي مستمر في عمليات القتل والتدمير ضمن سياق الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكتوبر 2023، رغم إعلان وقف إطلاق النار وتشكيل ما يسمى بمجلس السلام. أكد حزب الله اللبناني اليوم أن العدو الإسرائيلي استمر في الاعتداءات البرية من خلال محاولات التوغل والسيطرة على قرى ومناطق لم يتمكن من الوصول إليها من قبل. وقال العدو يلجأ لتعويض عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة إلى ارتكاب المجازر ضد المدنيين واستهداف القرى الآمنة. كما أكد أن المقاومة الإسلامية سوف تبقى بالمرصاد لأي اعتداء. وبيننا وبين العدو الصهيوني الأيام والليالي والميدان. هذا وقد أعلنت الصحة اللبنانية أن الغارات الجوية الكثيفة التي شنها العدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل وحتى صباح هذا اليوم تسببت في حصيلة أولية غير نهائية بلغت 18 شهيدا و33 جريحا في عدد من المناطق جنوب لبنان، وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإجلاء نتيجة استمرار القصف. في المقابل، أقر جيش العدو الصهيوني صباح اليوم بمقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين أثر انفجار دبابة عسكرية تابعة لقوات خلال العمليات جنوب لبنان، في عملية جديدة تكشف حجم الخسائر التي تتكبدها قوات الاحتلال على الجبهة اللبنانية. وقال جيش العدو في بيان رسمي اليوم إن 4 عسكريين قتلوا خلال الليل، بينهم قائد الكتيبة 52 الضابط برتبة مقدم دور جاداليا بن شمعون الذي كان قد تسلم قيادة الكتيبة قبل نحو أسبوع فقط، خلفا لقائد سابق أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات شهدها جنوب لبنان قبل شهرين. وسائل إعلام صهيونية أفادت أن العملية البطولية للمقاومة أسفرت كذلك عن إصابة 7 جنود آخرين، بينهم 3 وصفت إصاباتهم بالمتوسطة، فيما تعرض 4 آخرون لإصابات طفيفة، ما يرفع من حجم الخسائر البشرية التي تكبدها الاحتلال في العملية. تحدث موقع أكسيوس الأمريكي عن وجود مؤشرات تدل على أن خلفية قرار البيت الأبيض تأجيل رحلة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا ترتبط مباشرة بوقف إطلاق النار الهش في لبنان. مصادر إعلامية كشفت أن الوفد الإيراني المفاوض
علق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وأوضحت المصادر أن الوفد الإيراني كان متوجها بالفعل للسفر بدءا للجولة الأولى من المفاوضات المحددة بستين يوما مع واشنطن قبل أن يتخذ قرار تعليق السفر. كما لفتت إلى أن طهران كانت أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان هو مركزي لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها، وحذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار. أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول اليوم، أدان مقتل 3 مدنيين على يد الجيش الأمريكي خارج نطاق القضاء في البحر بتاريخ 18 يونيو. وقال بن سول إن هذه الحادثة ترفع إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات الأمريكية إلى ما لا يقل عن 211 شخصا منذ سبتمبر 2025. أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده ما تزال مستعدة لإجراء حوار قائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة بشأن مختلف القضايا، وشدد على أن كوبا أثبتت عمليا عبر التاريخ استعدادها للتفاهم والتعاون. وأضاف في تصريحات أمام الجمعية الوطنية للسلطة اليوم أن التغيرات الحالية في مسار الحوار مع الجار الشمالي تعود إلى ما وصفه بحالة العداء التي يسعى بعض الأطراف إلى فرضها على العلاقات بين البلدين، وأن هؤلاء يواصلون نشر التهديدات بشأن هجمات وشيكة وتسريب الأكاذيب وملاحقة المفاوضات والمراهنة على الخيال الخبيث المتمثل في خنق كوبا بهدف تفجير الأوضاع فيها. وأدان الرئيس هذه الممارسات المشينة التي تروج للعالم صورة الدولة الفاشلة، بينما يجري في الوقت نفسه تشديد الخناق على شعب بطولي. وأكد على أنه لا يمكن الحديث عن الحرية في الوقت الذي يدفع فيه شعب بأكمله عمدا نحو اليأس بسبب نقص الموارد التي أصبحت اليوم ضرورية للحياة. النبأ الأخير. قالت الخدمة الإعلامية لمحطة زابروجي للطاقة النووية اليوم إن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قسم النقل التابع للمحطة بهدف تعطيل البنية التحتية للنقل فيها، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 133 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. كان ذلكم سامعين الكريم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا التذكير بالعناوين: اتساع نطاق اعتداءات المغتصبين الصهاينة في الضفة وفي القدس المحتلة، شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي جنوب لبنان ومنع لعمليات الإجلاء، ووفد طهران يعلق سفره إلى جنيف بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. إلى هنا سامعين الكريم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

تلاشت الأهداف الأمريكية ذاهبة أدراج الرياح وسقطت المؤامرات الصهيونية الخبيثة التي كانت تحاك ضد أبناء الأمة الإسلامية، وهزم أعداء الله شر هزيمة على أيدي أبطال الجهاد في دول محور الجهاد والمقاومة الذين لقنوا العدو دروسا في التضحية وفي الشجاعة وفي القوة وفي الرجولة. اليوم المجرم ترامب يعلن هزيمته أمام بسالة الجيش الإيراني، كما أعلنها أمام رجال الرجال في يمن الإيمان والحكمة أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حرس الثورة الإسلامية أكد في بيان له أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة تمكنوا من إفشال أهداف الأعداء وإحباط مخططاتهم الرامية إلى إخضاع الجمهورية الإسلامية أو النيل من سيادتها واستقلالها، وأن أي عودة للسياسات العدائية سوف تقابل برد أكثر قوة أكثر حزما من السابق. كذلك جاء ذلك في بيان وجهه حرس الثورة الإسلامية إلى سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اليوم، عبر فيه عن تقديره للتوجيهات وللرسائل التي أسهمت في تعزيز وحدة الشعب الإيراني وفي ترسيخ الثقة بقدرات البلاد مواجهة للتحديات وللضغوط الخارجية. البيان أشار إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت فشل الأهداف التي سعى إليها الأعداء، في مقدمتها محاولات إضعاف إيران أو محاولات فرض الإملاءة عليها، كما أكد أن ما وصفه بالنهضة التاريخية للشعب الإيراني والبطولات التي قدمها المجاهدون في ساحات المواجهة أدت إلى تغيير معادلات الصراع وإفشال رهانات الخصوم، مبينا أن العدو الذي رفع في السابق شعارات التهديد وشعارات الوعيد انتقل الآن للحديث عن استهداف إيران وإعادتها إلى مراحل من الضعف والتراجع. ذلك العدو وجد نفسه تماما أمام واقع مختلف فرضته صلابة الموقف الإيراني، وأرغمت على ذلك القدرات الدفاعية والعسكرية، الأمر الذي دفعه إلى الانتقال من لغة التهديد إلى لغة التفاهم ولغة التفاوض. أوضح الحرس الثوري أن الشعب الإيراني يتطلع إلى أن تشكل المرحلة السياسية امتدادا للإنجازات التي تحققت في الميدان بما يضمن صون حقوق الجمهورية الإسلامية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الإيراني بمختلف المجالات، بعيدا عن الضغوط بعيدا عن الابتزاز الذي مورس من قبل بعض القوى خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن حالة التلاحم القائمة بين الشعب والقيادة والمؤسسات العسكرية إنما تمثل أحد أهم عناصر القوة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: وقفة إعلانية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776 1-800-777-3438 ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

عجبته أسرار الجلال فدونهم.

حجبته أسرار الجلال فدونه

قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا أعظم وسام شرف.

نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم، وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي.

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدث وهكذا حسم الخيار وهكذا حدد القرار على ضوء هدي الله من نور الله بتوجيهات الله بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم والظلام.

قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا أعظم وسام الشرف.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: ما كان للجمهورية الإسلامية في إيران ولقواتها المسلحة وللشعب الإيراني المسلم أن يكون بهذا المستوى من الصمود والثبات وقوة الموقف والتمكين بالعدو والقوة والقدرات العسكرية الضاربة لولا التوجه التحرري الذي قام على أساسه النظام الإسلامي في إيران، لأن الرؤية التدجينية التي تربط شعوب هذه المنطقة وحكوماتها وحتى جيوشها بالأمريكيين والغرب هي رؤية تهيئ لإسقاط أي بلد يستهدف من أبناء هذه الأمة بكل بساطة، مهما كان قد بلغ على المستوى الشكلي في قدراته وإمكاناته العسكرية.
4: منذ 47 عاما تمثل إيران تحديا استراتيجيا لمشاريع الهيمنة الأمريكية، ففي العشرية الأخيرة من الحرب الباردة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران ونحتت لنفسها مسارا مستقلا واضحا. وبعد اختلال العالم في العقد الأخير من الألفية الماضية وولادة النظام الدولي أحادي القطب، رفضت إيران الرضوخ لمعادلة الإذعان الجماعي التي حاولت واشنطن فرضها خلف عنوان باكس أمريكانا. اليوم تتبدل ظروف النظام الدولي وتواصل قوى أخرى من الصين إلى روسيا مسار الصعود، وعلى سكة الوصول إلى نظام دولي متعدد المراكز تحجز طهران مقعدها بتنميتها المستقلة وقدراتها الذاتية على الرغم من تعرضها لأوسع مروحة من العقوبات والضغوطات الاقتصادية. لذلك كله لم تكن الحرب على إيران انطلاقا من رغبة نتنياهو وهوس ترامب فقط، بل كانت استمرارا لمشروع الدولة العميقة في الولايات المتحدة للخلاص من التحدي الإيراني الاستراتيجي. في هذه الحرب كرست واشنطن طاقاتها كاملة، ومن ذلك أنها خصصت 66% من حاملات الطائرات المتوفرة و75% من طائرات الأوباكس لديها. نجحت مقومات القوة الإيرانية في المواجهة وفرضت معادلة جديدة في الإقليم والعالم، وعندما يهدأ أزيز الطائرات وهدير الصواريخ والقذائف تحال نتائج الميدان إلى بنود المفاوضات ولائحة المكتسبات. ذلك هو القانون الثابت في العلاقات الدولية. أثبتت إيران أنها قوة عسكرية لا يعمل معها التهديد العسكري، لذلك من حقها المساهمة الفعالة في صياغة النظام الأمني الجديد للإقليم، وأثبتت أنها قوة اجتماعية لا تعمل معها مشاريع التفتيت، وأنها قوة سياسية متماسكة لا تتسرب الدسائس إلى حجراتها المحكمة. وأثبتت طهران أنها قوة اقتصادية فاعلة تمتلك أسس البحث العلمي والإنتاج، لذلك من حقها المشاركة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي من موقع البلد المنتج خارج شروط العقوبات والحصار، وبما يؤمن مزيدا من الرفاه للشعب الإيراني.
5: كانت أمريكا تهدد والعالم يخضع، صارت إيران تهدد وأمريكا تخضع.
2: لأول مرة وأمام مرأى العالم الشامت والكيان الشاتم المتشائم، أمريكا تمضي على وثيقة هزيمة تاريخية مخطوطة بالخط الفارسي، مكتوبة باللغة العربية، بعد صمود حسيني وثبات كربلائي سطرته في مقدمة المحور، محور الجهاد والمقاومة والقدس. الجمهورية الإسلامية حرسا ثوريا وجيشا وشعبا وقيادة، بالموقف في الميدان وبالحكمة في أروقة السياسة. العدوان الذي بدأ بأسقف عالية لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإعادة تشكيل المنطقة، تحول إلى اعتراف عملي بأن القوة القصوى لا تنتزع حسما في الميدان ولا تحول أحلام اليقظة إلى واقع، وذلك ما تقر به الأوساط الأمريكية والإسرائيلية بعد أن ارتد عدوانهم عليهم حسرة وإحباطا. فلا النظام الإسلامي سقط، ولا البرنامج النووي حسم، ولا القدرات الصاروخية أزيلت، ولا تفرق محور الجهاد والمقاومة الممتد من إيران إلى يمن الحكمة والإيمان.
5: كما تعرفون أن مذكرة التفاهم بين رئيس الجمهورية الإيرانية وأمريكا تم توقيعه، وفي مسير الوصول إلى هذه المرحلة المسؤولين المعنيين ومن باب المسؤولية وحسن التدبير بذلوا مساعي كبيرة، وطبعا جمهورية أمريكا كان ومن باب الاستفادة من هذه الزوايا قام بهذه الخطوة. أنا ولدي وجهة نظر أخرى، ولكن من باب الالتزام الذي قدمه رئيس الجمهورية لي، وهو رئيس مجلس شورى مجلس الأمن القومي في البلاد، من هذه اللحظة نحن أي أنتم الشعب الكبير وأنا أيضا سننتظر الشروط لهذه المحادثات، لكن المفاوضات التي ستتم في المستقبل لا تعني أننا سنقبل برأي العدو.
6: ما هو الفرق بين إعطاء إيران دولارات أمريكية والإفراج عن دولارات أمريكية؟ بالنسبة لموضوع الإفراج فإن الإجابة سهلة، نحن أخذنا الكثير من أموالهم وما زلنا نحتفظ بهذه الأموال، هذه ليست أموالنا بل هي أموالهم، أخذنا هذه الأموال وقمنا بتجميدها، وفي مرحلة معينة سيتعين علينا أن نعيد هذه الأموال لهم. إذا لم نعد هذه الأموال لهم فما من أحد سيستثمر في الدولار مجددا. لقد فكرت في الأمر، أنا لست شخصا مثاليا، ولكنني قلت لسكوت: يا سكوت، لماذا نحتفظ بأموالهم؟ لماذا لا نرد لهم هذه الأموال؟ ولكن هناك أشخاص من دول أخرى، وطبعا هذه الدول أموالها بالدولار وقد أصبحت قيمتها عالية جدا، طبعا لا تريد أن تدخل في نزاع وأن تسيطر الولايات المتحدة على أموالها، وبالتالي فلا بد من نظام ينظم كل هذه الأمور.
7: إن كنت ضعيفا لا يعترف بك العالم ولا يحميك العالم ولا يدافع عنك العالم ولا يبكي عليك العالم، حتى البكاء لا يبكي عليك.
8: يوما ما قال السيد الأقدس هذه العبارة: حتى البكاء لن يبكي عليك. عالم محكوم بالاستكبار والغطرسة لن يعترف، لا بل لن يرحم الضعفاء، وها نحن نعيش التجليات، إيران والمقاومة بقوتهما وصلابتهما وصمودهما، فرضت معادلة الاعتراف بالقوة.
9: يعني سواء الجمهورية الإسلامية أو المقاومة في لبنان ترجمت هذه العبارة على أرض الواقع بالنار. القوة في الميدان ثبتت في المفاوضات ورقة لبنان السيادية وورقة المقاومة. مسألة القوة التي أكد وثبتها سماحة الشهيد الأقدس السيد حسن الله نراها يوميا، نراها في كل لحظة وفي كل زاوية وفي كل أو مفاوضات.
8: ربما هذه أوضح صور المستكبر والمعتدي تاريخنا المعاصر، يقتل بلا رحمة بلا رأفة، ثم يخترع عناوين مناسبة لجريمته، من غزة إلى إيران ولبنان واليمن وسوريا والعراق، جرائم بلا وازع وقتل ودمار ومشهديات إباحية نفذها الإسرائيلي ومعه الأمريكي أمام العالم أجمع، ولم يحمي الضحية قانون أو مجتمع دولي أو شجب أو تنديد، فقط القوة ثم القوة هي من رسمت حدود النار بالنار والخوف بالخوف.
9: باعتبار أن أي اتفاق سياسي يعقب سيملي فيه الأقوى شروطه، أو سيثبت من لم ينكسر نتيجة قوته إلى جانب شروطه، وهذا بالحد الأدنى ما حصل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ثابتة صامدة متصلبة وتأخذ ما تريد مستندة إلى القوة والنار التي حضرتها في أيام السلم والتي قطفت ثمارها في المفاوضات.
7: الذي يحميك هو قوتك وشجاعتك وقبضاتك وسلاحك وصواريخك وحضورك في الميدان، إن كنت قويا تفرض احترامك على العالم.
2: وقائع ومتغيرات جديدة تفرض نفسها على المشهد الإقليمي والدولي، هنا انتصار تاريخي لحائك السجاد، وخسارة مدوية لسمسار العقارات بعد أن انتهت من كارثة سياسية عسكرية ستترك آثار طويلة الأمد داخل وخارج أمريكا، تقاس بما أصاب ترسانتها من انكشاف وأهدافها من تلاش وخططها المحكمة والاستراتيجية من بعثرة ومكانتها العالمية من ضرر. ومن قلب هذا المشهد بدأت الخرائط تتغير، ولكن ليس كما ترسم في الكابينت، إنما في الاتجاه المعاكس للرغبات الإسرائيلية.
10: التصفيق هنا ليس للانتصار بل للخروج بأقل الخسائر. الكفة الإيرانية كانت الأرجح في نقاط مذكرة التفاهم، متكئة على أوراق القوة الميدانية وخناق هرمز. أما المجرم ترامب وقد بدت عليه ملامح الهزيمة، فقد تراجع إلى موقع الدفاع، وهو يبرر التوقيع بكارثة كادت أن تعصف باقتصاد بلاده والعالم ككل.
11: لذا فإن الشيء الوحيد الذي لم أكن أريد رؤيته، لم أكن أريد رؤية كارثة اقتصادية. لو استمر هذا الأمر لكان ذلك قد حدث، لكن كل ما أعرفه هو أنه في كل مرة كنا نتحدث فيها عن احتمالية السلام كان سوق الأسهم يرتفع بشكل صاروخي، لم ينخفض أبدا.
10: انحنى المجرم ترامب للعاصفة ليس حبا في سلام مفروض بعصا الجمهورية الإسلامية، بل رعبا من كارثة اقتصادية بدأت من مضيق هرمز ولم تكن لتنتهي فيما سواه من ممرات الملاحة. خسر ترامب معركة النفس الطويل للوصول إلى الصفقة، وقد ربحتها إيران بعقلية حائك السجاد، بينما خسرها مجرم البيت الأبيض بعقلية تاجر العقارات.
12: لقد قال رجل حكيم في يناير عام 2020، إيران لم تفز بحرب لكنها لم تخسر مفاوضات أبدا.
11: من قال ذلك؟
12: دونالد ترامب.
11: أوه، هذا ما ظننتك ستطرحه.
13: السجاد مثلا أمام النول، لا يجلس هذا الرجل من دون هدف واضح، فالخيط يوضع مكانه بدقة عقدة بعد عقدة. من يراقب من بعيد قد يظن أن الأمر بطيء، لكن من يعرف الحياكة يعرف شيئا آخر، أن القوة لا تأتي من خيط واحد بل من آلاف الخيوط حين تلتقي، فلكل خيط مكانه ولكل لون وقته، وما يبدو اليوم تفصيلا صغيرا قد يكون غدا حدود الصورة كلها. الحائك يعرف ذلك، ولهذا لا يستعجل النهاية، فالسجادة لا تحاك دفعة واحدة، إنها تبنى كما تبنى الأشياء الكبيرة، بصبر طويل وبعيون ترى ما لا يظهر بعد. ولهذا حين ينظر الناس إلى اللوحة الكاملة لا يرون الخيوط فقط، يرون طريقا كان يرسم بهدوء حتى صار مستقبلا كاملا لشعوب المنطقة.
14: لماذا تقبل الولايات المتحدة بهكذا مذكرة وبالتالي تدرج في التفاوض، من مرحلة تعطي فيه لإيران الكثير ثم لمرحلة ثانية تشترط فيه إيران الوصول لامتيازات أكبر إزاء اتفاق النووي؟ لماذا تقبل الولايات المتحدة بكل هذا؟ نحن إزاء تغيير في المعادلة ويبنى عليها الكثير، حرب رغم الدعاية التي تقول بأن إيران دمرت وانتهت والولايات المتحدة انتصرت، تفرض نفسها على المخرجات ويقبلها الاستراتيجي الأمريكي الذي فهم أنه لن يحقق شيء عبر الحرب، وعليه أن يقبل بالمخرجات التي تبنى على الحرب. ولذلك الولايات المتحدة التي هاجمت إيران وفرضت حربا عليها إلى جانب إسرائيل وصلت لنتيجة أنها لا يمكن أن تنجز نصرا استراتيجيا أو تحقق شيئا استراتيجيا أمام إيران عبر الحرب، بل وخسرت في الحرب.
2: في سياق يعكس مفاعيل مواجهة عسكرية لم تضع بعد كامل أوزارها في جبهتين من جبهاتها على الأقل، في مؤشر على أن الشيطان الأكبر لا يسعى أبدا لتسوية نهائية بل إلى حرب منخفضة الوتيرة بشكل تبرز معه التسوية المراد فرضها بالتفاوض المباشر في لبنان وكذلك عبر مجلس ترامب في قطاع غزة، وصفة اقتتال داخلي تغذيه الوصايا الأمريكية بتمويل عربي يحمل ألقابا مفخمة داعمة لسياسة صهيونية أو أمريكية إسرائيلية مشتركة تشمل بؤر التفتيت الناشئة المختلفة كما في ليبيا والسودان والصومال واليمن وسوريا والعراق وغيرها.
15: أنا وأردوغان وضعناه هناك، عبارة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن زعيم الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا أبو محمد الجولاني، تصريح يحمل دلالات حول طبيعة هذه الجماعات كأداة أمريكية في سوريا، ويحدد ترامب ما يريده لها من أدوار ووظائف من الداخل السوري إلى لبنان والمنطقة.
16: كما تعلمون كنت مسؤولا إلى حد كبير عن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن أنا وأردوغان وآخرون وضعناه في هذا المنصب. لقد قام بعمل رائع وهو كفء للغاية وكان مفيدا جدا بالنسبة لي، وهو أيضا جيد في التعامل مع حزب الله. وسأقول لكم شيئا، إسرائيل تحارب حزب الله منذ فترة طويلة جدا ويقتل عدد كبير جدا من الناس. لقد اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم يقومون بعمل أفضل في هذا الشأن.
15: ترامب لم يكتفي بالإشادة بالجولانية بل عاد مجددا ليرسم له دورا في لبنان بعد تصريحاته الأسبوع الماضي عندما تحدث عن ضرورة أن تتعامل سوريا مع حزب الله، وهو ما يراه مراقبون امتدادا لمسار بدأ منذ سقوط النظام السوري السابق عبر فصل ساحات محور المقاومة عن بعضها داخل الجغرافيا السورية وقطع خطوط الإمداد والتواصل، وصولا إلى الحديث اليوم عن أدوار تتجاوز الحدود السورية نحو لبنان. هذه التصريحات تكشف بحسب مراقبين حجم التحول الذي أصاب موقع سوريا ودورها الإقليمي فالدولة التي كانت لعقود كجزء أساسي من معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي تبدو اليوم في الخطاب الأمريكي سلطة وظيفية يجري توجيهها لخدمة ترتيبات أمنية وسياسية ترعاها واشنطن وحلفاؤها. وفي المقابل يواصل العدو الإسرائيلي توغلاته داخل الجنوب السوري ويبني القواعد العسكرية ويستكمل مشروع سوفا 53 ويعيد رسم الوقائع الميدانية على الأرض وسط صمت مستمر من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا وغياب أي موقف يتناسب مع حجم هذه الانتهاكات. هذا التناقض يدفع إلى طرح تساؤلات متزايدة حول أولويات سلطة الجولاني في سوريا وتحول البلاد في عهدها إلى أداة ضمن مشاريع إقليمية ودولية أكبر. وفي ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة في الداخل السوري وتزايد التحذيرات من الانقسام والفوضى تبدو تصريحات ترامب بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد موقف سياسي بل نافذة تكشف طبيعة الدور الذي يراد لسوريا أن تؤديه في المرحلة المقبلة.
17: الإيرانيون يقولون إنهم سيحصلون على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار، هذا صحيح؟
18: هذا من نوع الأمور التي يمكن أن يتاح لهم الوصول إليه بتمويل من تحالف دول الخليج طالما أنهم يلتزمون بما عليهم من تعهدات. نحن منفتحون تماما على استثمار دول الخليج في إعادة إعمار إيران.
19: الذل فنون، والأمريكي تفنن في إذلال الدول العربية والإسلامية تحديدا. لا يحترم في هذا العالم القذر إلا القوي. اليوم إذا أنت قوي كله بيحترمك وبيقف يضرب سلام تعظيم، أما غير ذلك فسيتم ذلك والمسح الأرض بكرامتك بشكل واضح، وهذا ما يحصل معنا نحن العرب إلا من رحم ربي.
2: دخل اليمن إلى العام الهجري الجديد بإيمان متجذر وعزم راسخ وموقف ثابت أمام الأعداء، وهذا ما أكده سيد القول والفعل، الجهوزية المستمرة لمواجهة أي تصعيد أو محاولة للاستفراد بغزة وغيرها، ويؤكد على مبدأ وحدة الساحات بعد أن أثمرت نصرا عظيما توجت به الجمهورية الإسلامية وكل جبهات الجهاد، وهي فرصة لمراجعة مواقف الآخرين من أبناء أمتنا بالانضمام إلى محور الجهاد والقدس والخلاص من الخضوع للأعداء، فالجميع في دائرة الاستهداف.
20: الأمة عليها مسؤولية كاملة، ما بعد هذه الجولة لم تنتهي المسألة. الشعب الفلسطيني مظلوم، يجب أن تقف الأمة معه ليستعيد حقوقه المشروعة كاملة. العدو الإسرائيلي بمشروعه الصهيوني يشكل خطرا على الأمة بكلها، ولديه أطماع توسعية. لولا هذه الجبهة، لولا هذا الصمود في قطاع غزة، وكان العدو متفرغا لتوسعه في البلدان العربية الأخرى، لكان قد فعل الشيء الكثير. هناك مسؤولية أيضا على المستوى الدولي في محاسبة المجرمين الصهاينة، وإذا فرطت الجهات الدولية في هذه المسؤولية فذلك فضيحة لها ووزر تبوء به وتتحمل التبعات. فرض أن يكون هناك عمل لمحاسبة المجرمين اليهود الصهاينة، لمحاسبة المجرم نتنياهو وتطبيق قرار الجنائية الدولية ضده وضد غيره من المجرمين الصهاينة، وكلهم مجرمون.
2: الإسلام بمقدساته يتعرض لإساءات متكررة، آخرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة، لكن الأمة غابت عن أدنى المواقف. إلا في يمن الإيمان والحكمة فقد سارع شعبنا العظيم إلى ملء الساحات بمسيرات مليونية غضبا لبيت الله الحرام، مستنهضا المسلمين للدفاع عن مقدساتهم، مستنكرا صمت حكام السعودية وهم يزعمون خدمتهم للمشاعر المقدسة، لكنهم في موقع الخضوع للمجرم ترامب.
0: نقول لترامب الكافر، أنت القمامة، أنت ومن أشكالك القمامة، أما مقدساتنا فهي عالية على رؤوسنا وتاج فوق رؤوسنا. نقول للمجرم الصهيوني ترامب ستيل، نحن لك بالمرصاص فالمقدسات الخط أحمر.
21: مقدسات الله ولن تستطيع أن تمسها بسوء، فهم اليمنيون من تبوأوا الإيمان في ذلك الوقت سيحمون الدين وسيحمون المقدسات في هذا الزمان.
2: السعودية لا تسعى فقط في تمرير مشروع الصهيونية وأجنداتها، بل وفي الشراكة معهم في التنفيذ والدعم والتمويل الكبير والسخي لتدمير البلدان العربية والإسلامية، ومن ذلك عدوانهم وحصارهم على اليمن منذ العام 2015. وقد دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ونتيجة ذلك الحرية والاستقلال والاستفادة من الثروة الوطنية والعيش بعزة وصولا إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية.
22: دعا قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي إلى تحرك شعبي ورسمي لمواجهة الحصار السعودي والحرب الاقتصادية على اليمن واستعادة الثروات الوطنية. وقال في بيان أصدره أمس الثلاثاء بمناسبة العام الهجري الجديد: أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا. وأضاف أنه ينبغي تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة. وتعتبر مطالب إنهاء الحرب ورفع الحصار وسحب القوات الأجنبية من اليمن ومعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية جوهر الاتفاقية التي توصلت إليها صنعاء والرياض عام 2023 والمعروفة بخارطة الطريق، لكنها تعثرت بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال الحوثي في وقت سابق إن صنعاء حرصت خلال العامين الماضيين على إبقاء حالة خفض التصعيد قائمة من أجل إعطاء الأولوية لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. ومن شأن التوجه الذي دعا إليه الحوثي أن يعيد إنعاش المفاوضات بين صنعاء والرياض، وهو ما قد يعني عودة التصعيد في حال فشلت جهود السلام مجدداً.
20: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف مشكلة، ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: كل السعودية قع رجل ولا لعنا أبو كل السعودية.

0: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ العزيز لطف الجرموزي، رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى. مرحبا بك سيدي الكريم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وجمعتكم مباركة
0: على الجميع إن شاء الله. سيدي الكريم، بداية وهو الموضوع المهم والذي تتناوله جميع القنوات والإذاعات في عالمنا العربي والإسلامي والغربي أيضا، إيران وأمريكا توقعان مذكرة التفاهم، ماذا نفهم من هذا التوقيع وكيف توصفون هذا التوقيع؟ من الحرب إلى التفاهم، كيف أعادت المواجهة إلى الواجهة، أقصد رسم خارطة جديدة مكنت إيران من هرمز، مذكرة تفاهم دخلت حيز التنفيذ، كيف توصفون توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل الطاهرين. بداية نشكركم على الاستضافة، ونؤكد أن هذه المرحلة وهذا الاتفاق يمثل منعطف تاريخي هام في تاريخ المنطقة وفي تاريخ الصراع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي. هذا الاتفاق هو يعتبر إنجاز كبير بمقابل ما كان يراد أن تدخل فيها المنطقة جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ومنها أيضا أولا السيطرة على إيران بتغيير نظامها السياسي وإحلال نظام يكون أداة مباشرة لتنفيذ الأجندة الصهيونية الأمريكية في المنطقة. صمود الشعب الإيراني وحكمة قيادته والتاريخ الناصع لهذا البلد ولشعبه، التاريخ الذي حفل بالتمسك بالثوابت ومواجهة المشروع الصهيونية الأمريكي ابتداء من الثورة الإيرانية،
0: نعم،
1: بعد نظام الشاه النظام العميل، وحتى الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدت وتستعد لمثل هذا اليوم، وما لمسناه من صمود ومن تفاعل شعبي واسع مع القيادة في مواجهة هذا العدوان كان أبرز السمات التي تميز بها هذا الحراك الذي أفشل كل مخططات العدو وفرض واقعا من خلال الجغرافيا ومن خلال إيديولوجيا الشعب التي تتمسك بدينها وهويتها في كافة المسارات. وبالتالي نحن أمام منعطف تاريخي هام يؤسس لمتغيرات في المنطقة، ليست فقط على مستوى إيران ولكن على مستوى الإقليم بشكل عام.
0: نعم، هذا التوقيع والتي خلصت الخارجية الإيرانية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي قال في البند الأول من مذكرة التفاهم ورد اسم لبنان 3 مرات، كما تم التأكيد على احترام السلام الإقليمية وسيادة لبنان. كيف تقرؤون هذا البند الأول والمهم والذي تم ذكر لبنان والجبهة اللبنانية لحزب الله 3 مرات، والعدو الإسرائيلي ما زال يمعن في القتل والإبادة في لبنان، كيف توصفون هذه النقطة؟
1: لهذا البند دلالة كبيرة وواسعة، هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك بقيادة محور عريض واسع لمواجهة هذا المشروع، المشروع الاحتلال، مشروع الاستيطان، مشروع السيطرة على المنطقة سياسيا وجغرافيا والتأسيس لها بثرواتها. وبالتالي فالجمهورية الإسلامية تنظر بعين المسؤولية لهذا الموضوع، وتعتبر أن كل حلفائها في المنطقة هم يمثلوا امتداد لهذه المنهجية المواجهة للعدوان والطغيان، والتي تعمل نيابة على الأمة، هذه الأمة التي توجد فيها أنظمة تمثل أدوات مباشرة للعدو الأمريكي والإسرائيلي، وهي تمثل الخط الدفاعي الأول، وهذا ما لمسناه أثناء المعركة الكبيرة من أن العمليات العسكرية كانت تتحرك من الأراضي العربية والإسلامية في المنطقة، وهذا ما دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ مواقف جادة وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة استهدفت المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية. وهذا له أيضا دلالة كبرى، هي أن أمريكا مستقبلا لا يمكن أن يكون لها موطئ قدم في المنطقة إلا وفق ما تقتضيه مصلحة المنطقة ووفق ما تقتضيه إرادة شعوب هذه المنطقة. وبالتالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من منطلق المسؤولية تعتبر أن حلفائها وفي مقدمتهم حزب الله يمثلوا مسارا واحدا لا يمكن التفريط به ولا يمكن الاستغناء عنه، وما يمارسه العدو الإسرائيلي من صلف هو بحاجة إلى أن يكون هناك تكاتف، وأن تكون لهذه الحكومة العميلة في لبنان ردة فعل واضحة، لأن المستقبل هو مستقبل المقاومة ومستقبل إخراج هذه الكيانات الغاصبة من المنطقة.
0: نعم، ترامب في تصريحاته وفي تلميحاته والذي قد كان يستغرب السياسيون والمحللون السياسيون كيف ترامب لا يبالي بإسرائيل، هل هي ضغوط إيران القوية؟ هل هي يعني هل هي الواقع الكلفة الاقتصادية؟ كيف توصفون المشهد بين أمريكا وإسرائيل في توقيع هذه المذكرة التفاهم؟
1: من خلال معرفتنا بهذا العدو من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة الإلهية فإن هذا العدو غير مأمون الجانب، ونحن نعتبر أن هناك تنسيق ولو لم يكن

0: العامل الأبرز في تغيير المعادلات وقوة وصمود الشعب كان له الأثر الكبير. الاستعداد الواسع الذي أبدته الجمهورية الإسلامية هو كان من أهم العوامل التي أدت إلى إيجاد هذا الواقع المتمثل في مسار سياسي ليس بالضرورة أن يسمى نصرا، ولكنه يعتبر إنجازا يجب المحافظة عليه وتنميته.
1: نعم، بالعودة إلى لبنان زيد الكريم، ترامب يقول اقترحت على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله، يعني كالشرع أحمد الشرع، هذا الذي عطره ترامب في البيت الأبيض واستقبله، هذا الذي كان أحمد الشرع المطلوب رقم واحد لأمريكا ولمجلس الأمن وهذا الطفل المربى أمريكيا وإسرائيليا يوكلون إليه مهمة حزب الله ومواجهة حزب الله في لبنان، ويعني بهذا المصطلح أنه على إسرائيل أن تنأى بنفسها من الدخول في حرب مع حزب الله، ويوكلوا سوريا ممثلة بأحمد الشرع ليخوض هذه المعركة. كيف تقرؤون هذه النقطة؟
0: هذا الأمر لم يكن مستبعدا، وكنا نعلم بطبيعة هذا المشروع وطبيعة التدخل الأمريكي الإسرائيلي في سوريا منذ البداية، وأنهم كانوا يسعون لإيجاد حكومة عميلة تقوم مقامهم في تنفيذ المشروع وفي مسك زمام الأمور، وبالتالي منظومة تنمية التنظيمات الإرهابية التي تمثل جزء من الاستراتيجية الصهيونية الأمريكية هي الآن تجنى كحصاد. بمقابل ذلك يجب العمل على دعم مشروع المقاومة ومواجهة أي تحديات مستقبلية، لأنه النظام الذي يوجد الآن في سوريا وهو نظام ترعاه الدول الخليجية بمباركة إسرائيلية أمريكية، هذا النظام نحن نعلم يقينا أنه كان يعد لمثل هذه الأمور ويعد لمثل هذه التحركات بحيث يكون البديل والنائب لهذا المشروع، وبالتالي يجب أن يكون هناك التفاف كبير حول مشروع المقاومة والدفاع عن المقاومة ودعمها بشتى الوسائل، لأن مستقبل المنطقة هو مرهون ببقاء هذه المقاومة وبدعم مشروعها الذي مثل ما ذكرنا هو يعتبر مشروع دفاع عن الأمة جمعا.
1: نعم سيدي الكريم، ما يدار في مواقع التواصل الاجتماعي في منصة إكس ولا في فيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يقولون إيران تخلت عن سلاح نووي، يقولون إيران لم تعد تخصب اليورانيوم مرة أخرى. بالمقابل وزير الخارجية أو المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي يقول صواريخنا لا تحب تاتا أن يتحدث أحد عنها، وقد صنعت للإطلاق فقط وليس للتفاوض حولها. وترامب يقول كيف لإيران أن لا تمتلك سلاح نووي بينما بعض الدول تمتلك سلاح نووي. حول هذه الجزئية، السلاح النووي المتواجد في إيران والذي ينمو ويتصاعد ويتم التخصيب، وأنه يرفضون أي حديث عن السلاح النووي الإيراني، هذه الجزئية من الاتفاق كيف توصفونها؟
0: نحن نعتبر أن هناك أمور في هذه الاتفاقية لم تحسن بعد بشكل تفصيلي، وإنما جاء الحديث عنها بصورة عامة، وهي موضوع مستوى تخصيب اليورانيوم المسموح لإيران، وأيضا يعني ما يدار حول مصير المخزون العالي من اليورانيوم على التخصيب، وأيضا موضوع التفاصيل رفع جميع العقوبات وأيضا البرنامج الصاروخي وأيضا الملفات الإقليمية المرتبطة بحقيقة لا توجد حتى الآن تفاصيل واسعة في هذا المسار، ولكن نحن نعتبر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك في هذا المشروع بكافة تفاصيله، ولا يمكن أن يتم إهمال أي مسار من المسارات له تأثير مستقبلي على إيران وعلى المنطقة عموما، وبالتالي التحرك أولا نحو إيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن إيران هو يمثل الخطوة الأولى الهامة التي تصب في مصلحة إيران، وأيضا تلغي المشروع الأمريكي الذي كان يراد له أن يتوسع في المنطقة وأن يهيمن على المنطقة بصورة تامة، جاء ذلك بعد أن تحرك ترامب في فنزويلا وجاء بنشوة إلى المنطقة. اليوم هذا المشروع يصب

0: التوسط في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي العالم العربي والإسلامي، وبالتالي نعتبر أن أي خطوة ستحدث هي في إطار الكنترول الواسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. والجمهورية الإسلامية كما أبدت ثباتا وصمودا مقابل الهجمة العسكرية، فهي أيضا أبدت ثباتا وصمودا في الجبهة السياسية.
1: نعم، بعيدا عن النصوص البنود، هل دلالات وسياسات واستراتيجيات سياسية تحاك هنا وهناك أيضا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة من جانب، وإيران ومحور المقاومة من جهة أخرى، هل تتجاوز النصوص الرسمية المنشورة، أم أن هناك خلف الكواليس يدار ما يدار؟
0: لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعملان بصورة جادة أيضا بالتعاون مع دول محور التطبيع في المنطقة على إيجاد أي ثغرات والوصول إلى أي مكاسب من خلال أو في خضم هذا المعترك الكبير. وكما أسلفنا أن العدو ليس بصدد أن يترك هذا المشروع وينصرف، وإنما هناك يعني بوادر كبيرة على أن هذا المشروع بدأ بالسقوط. هذه البداية تحتاج كما أسلفنا إلى العمل الجاد والتنسيق الواسع وتنمية المحور أولا، وثانيا إيجاد صحوة لدى الشعوب في المنطقة بأنه إذا تم السكوت عن هذا المشروع فإن كل الدول في المنطقة هي عرضة لأن يصيبها هذا المشروع. وكما هو معلن، المشروع الإسرائيلي الكبرى في المنطقة يراد له أن ينفذ، ولكن المقاومة تمثل الحلقة الأولى الكبيرة بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا بد أن يكون هناك عمل دؤوب ولا يمكن الركون إلى أي مستوى سياسي معين حتى الآن في أنه يعتبر نهاية الصراع مع العدو.
1: يعني هل نتوقع جولات قادمة في الأيام القادمة أو في الشهور القادمة يعني على أقل تقدير؟
0: بالتأكيد أن هناك إدراك واسع لحجم المؤامرة، والعدو الإسرائيلي يراد له أن يتصدر المشهد المستقبلي، وبالتالي العمل والتعاطي مع هذا المشروع ككل لا يتجزأ من أهم المحطات ومن أهم الأهداف التي يجب العمل عليها في المرحلة المقبلة.
1: نعم سيد الكريم، بالعودة إلى الجبهة اليمنية، يمن الإيمان والحكمة، وما يريد العدو أن هذه الأيام من تحركات هنا وهناك من داخل ومن خارج ومن محاولة إثارة الزوابع والقلاقل هنا وهناك، السعودية تمارس سياسة العقاب، سياسة الحرمان، سياسة الضخ ربما، وهناك عقاب للمواطنين بالكل شمال وجنوب، أي مواطن يمني يعاقبها النظام السعودي، وتعمل على نشر الفكر التكفيري الوهابي الداعشي في المناطق المحتلة، وذلك بسخاء وبتمويل كبير. إلى متى؟ هل نفذ صبر صنعاء على مثل هكذا تصرفات، أم أن الصبر له بقية؟ كيف توصفون المشهد هذا، والسعودية ما زالت تمارس هذا الدور القذر في داخل الجمهورية اليمنية، داخل المناطق الحرة التي ليست خاضعة لا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا للسعودة ولا للخليج ولا لأي كان؟
0: صنعاء كانت وما زالت تحذر من هذا المشروع الذي كما أسلفنا في بداية الحديث أن موضوع تنمية التنظيمات الإرهابية ودعمها هو يمثل من سمات هذا المشروع، سمة من سمات هذا المشروع الذي ليس فقط في اليمن وإنما كان في عموم المنطقة. وبالتالي فنحن نعتبر أن المحطة القادمة في صراعنا ومواجهتنا مع العدو السعودي هي محطة يجب أن تكون محطة حاسمة من خلال الأحداث والمتغيرات التي حصلت في المنطقة عموما، واليمن هو يمثل نموذج بديل وامتداد لهذا المشروع الذي يراد له أن يظل في المنطقة، وبحيث يكون بؤرة لتفتيت وتمزيق وإضعاف اليمن. اليمنيون معنيون جميعا بأولا الوعي بهذا المشروع بخطورته وبأنه لا يمكن أن يحصل خير من جارة السوء. هذه الجارة التي تعمل على معاداة اليمن بصورة دائمة، كان ذلك في الشمال أو الجنوب، وهي دائما تستغل معاناة هذا الشعب وتوظيفها خدمة لمشروعهم. إلا أن صنعاء أبدت من خلال خطابات السيد القائد يحفظه الله ومن خلال إصرار القيادة بشكل عام على أن مواجهة المشروع الرامي لتمزيق وتفتيت اليمن هي أولوية في المرحلة المقبلة مهما كانت التحديات. وبالتالي فهنا دعوة للجميع بأن يجب الالتفات حول المشروع الوطني الواسع المواجه للعدوان والهيمنة الإقليمية والدولية.
1: نعم، مرتزقة الخارج سيدي الكريم يعني الذي هم عفافيش ذهبوا في في في في في منحى آخر، والذي هم تبع المرتزق العميل المدعو طارق عفاش تحت مسمى تيار استعادة دور المؤتمر الشعبي العام هناك في الخارج تحت هذه المسميات، بمحاولات وصول إلى السلطة، محاولات استرضاء للإمارات، الدور الإماراتي في اليمن ما زال قائما عبر بعض الأدوات كالعفافيش مثلا، استعادة دور المؤتمر هناك مع أن المؤتمر هنا في صنعاء لا يقبل الخضوع، الأحرار الشرفاء بقيوا مع الوطن وانحازوا إلى جانب الوطن مدافعين عنه ضد العملاء الخونة المرتزقة. تحت هذه المسميات مثلا حزب الإصلاح يفعل له الذي هناك متواجد في الخارج مسميات لقيامها للتسلق للسلطة، المؤتمر الذي في الخارج بيفعل له مسميات تحت إعادة دور المؤتمر إلى الواجهة تحت هذه المسميات، يعني ما هي خبايا هذه المسميات، ما هي توجهات هذه المسميات؟
0: المشروع مشروع العدوان وأوجهه المختلفة وعناوينه المتنوعة هي كانت ولا زالت تحاول المساس وتمزيق الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي تحت مختلف المسميات. فأننا كما نلمس أن هناك وعي كبير لدى أحرار المؤتمر الموجودون داخل اليمن والذين كانوا جزء لا يتجزأ من منظومة مواجهة العدوان، رأيهم الواضح والجلي أمام هذه التحركات وأمام هذه العناوين هو يمثل فعلا نقطة ارتكاز بالنسبة لكل شرائح العمل السياسي التي تساند وتقف في مواجهة هذا العدوان. وبالتالي المؤتمر في صنعاء معني بأن يكون هو في مواجهة أولا هذا المد في الجانب السياسي والإعلامي. فيما يتعلق بقية الأمور فنحن ندرك إدراك كامل أن طارق عفاش وأمثاله يستخدمون كأدوات لتنفيذ المشروع ومحاولات أيضا لإحياء المشاريع التي ماتت وانتهت وتجاوزتها الأحداث وتجاوزتها الأيام، وكانت ثورة 21 سبتمبر هي الأساس ليمن جديد، يمن خالي من العمالة والارتهان، يمن يسير باليمن إلى الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة التي كانت ولا زالت هي الهدف الأساسي لكل القوى الوطنية الحرة.
1: إذن سيدي الكريم، هذا بعض ما دار في مواقع التواصل الاجتماعي للأسبوع الفائت. أيضا عد باقي ما يسمى وزير الدفاع للمرتزقة العملاء الخونة، والذي يعترف 100% ويقول إحنا ما بنتحرك إلا بأوامر السعودي، بأوامر ما يسمى الرباعية، بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، كما وزير دفاع مسمي له وزير دفاع عند المرتزقة عند الخونة ويقابلوا معه ويقول هذا الكلام. إلى أي مستوى وصلوا هؤلاء من الانحطاط، من الاستخفاف باليمني؟ كونه يمني لكن قد مسمى وزير الدفاع بمسميات مثل المدعو البركاني قال اليمن حديقة خلفية للسعودية، هذا وزير الدفاع والله ما أنا داري أي اسمه، وزير الدفاع المرتزقة والخونة والمحسوب يمني، قال ومفتخر أنه بأن اليمن تحت الوصاية الأمريكية السعودية البريطانية الإماراتية. أين تربى هؤلاء وكيف لهم أن يواجهوا المرتزقة أمثالهم بهذا الكلام؟ يعني أنه ما يمشي وزير الدفاع إلا بأوامر سعودي أو بأوامر إماراتي أو بأوامر أمريكي بريطاني. كيف تقرؤون هذه النقطة الأخيرة في حلقة هذا اليوم؟
0: صنعاء مختلف مؤسساتها الوطنية وقواها السياسية الحية والقوة الثورية تدرك منذ زمن بعيد بأن المملكة العربية السعودية تمثل المرتكز لمشروع العدوان على اليمن ومشروع السيطرة من خلال أولا تاريخ المملكة الذي كان يسيطر على المسارات في اليمن السياسية والاجتماعية والعسكرية، وهذا المشروع هو يعتبر من أكثر أسباب تأخر اليمن وإيقاف عجلة التنمية في هذا البلد. القوى الوطنية تدرك تماما أن مواجهة هذا المشروع هي ليست وليدة اللحظة وإنما هي من أمد بعيد، وصنعاء كانت تحذر بصورة مستمرة من أن هؤلاء العملاء المرتزقة الخونة يسيرون في هذا السلك بشكل معلن وواضح، وبالتالي فهي رسالة بأن يكون هناك التفاتة كبيرة حول هذا المشروع الوطني المقاوم المواجه الذي يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل يمن حر سعيد يكون كل أبناء الشركاء في مسيرة العمل في مختلف المجالات والمسارات.
1: إذن الأستاذ لطف الجرموزي رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
2: فتبينوا. فتبينوا من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات حاشدة تحت شعار يمن الأنصار في جهوزية واستنفار. وجدد أبناء أمانة العاصمة والمحافظات التأكيد على الجهوزية العالية والاستنفار لمواجهة أي تصعيد والاستعداد لكل ما يوجه به قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وخوض معركة التحرر والاستقلال حتى تحقيق النصر. وأكدوا استمرار التعبئة العامة والتحشيد والثبات على الموقف الإيماني في مواجهة أعداء الإسلام والبشرية الصهاينة والأمريكان المجرمين وحملة راية الجهاد ونصرة لمقدسات وقضايا الأمة. أشاد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة اليوم بمجاهدي حزب الله الذين كبدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون. وأضاف أبو عبيدة يحاول العدو من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله التعويض عن فشله في مختلف الساحات كما يسعى جاهدا للفصل بين جبهات المقاومة، ولكنه عبثا يحاول إذ لم يحن منذ أكثر من عامين ونصف سوى لم يجني سوى الخيبة والانكسار. أشاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي اليوم بالتصدي البطولي الذي أبداه أهالي بلدتي ترمسية وسعير في الضفة الغربية المحتلة في وجه هجمات المستوطنين وبالمشهد الوطني الذي جسده أهالي خلة الحمص جنوب الخليل من خلال أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة في تأكيد على تمسكهم بأرضهم ورفض مشاريع الاستيطان والتهجير. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي المقداد اليوم أن لولا وجود المقاومة وصمودها على الأرض في الجنوب لكان جيش العدو الإسرائيلي قد تقدم نحو بيروت ووصل إلى القصر الجمهوري. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه على أتم الاستعداد لإلحاق هزيمة تاريخية نكراء بالعدو إذا لجأ إلى التجاوزات وانتهك حقوق الشعب الإيراني كما في الماضي. أدانت الجمهورية الإسلامية في إيران العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان محذرة من العواقب الخطيرة والفورية لاستمرار إشعال الحرب من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: سأحدثك بكل صراحة ووضوح، فأنت وزير المؤتمن.
2: تفضل يا أمير المؤمنين، شاكرا لكم هذه الثقة.
1: لا أخفيك يا وزيري، كل من نقل إلينا أخبار زيد بن علي أرعبنا بالحديث عن سعة علمه وغزارة معارفه، حتى أصبح أعلم من في الأمة، إلى جانب فصاحته وبلاغته وبيانه وقدرته الفائقة على المحاججة والإقناع، حتى امتلك الناس بغزارة علمه وسحر بيانه. لهذا لا أريدك أن تصحني باللين في التعامل معه أو التهاون في معاقبته.
2: معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أنصحك باللين أو التهاون مع هذا الرجل الهاشمي، ولكنني أنصحك بالتعامل معه بطريقة لا تكالب علينا أنصاره ولا تضاعف مؤيديه، بل تسقطه من أعينهم.
1: وما هي الطريقة التي تحقق هذا الهدف؟
2: اسمح لي يا مولاي أن واصل إملاء الكاتب بفحوى الرسالة إلى وائل المدينة، فإن رأيت فيما سأمليه ما يحقق لنا الهدف فذاك، ما لم فالرأي ما ترى.
1: حسنا أيها الوزير، حسنا، لك ما تشاء. أما أنت يا زيد فعنقك تحت سيفي، طال الزمن أم قصر.

0: مرحبا برسول أمير المؤمنين في مجلسي بالمدينة، وها أنا قد أخليت مجلسي في انتظار ما تحمله إلينا من الخليفة أدامه الله.
1: سلمك الله يا سيد الوالي، إنما حملت إليك هذه الرسالة، وأستأذنك بالخروج حتى تقرأ مضمونها.
0: من أمير المؤمنين الخليفة هشام بن عبد الملك إلى والي المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث. أما بعد، يبدو أن قصورك وتقصيرك في شؤون ولايتك للمدينة قد بلغ مداه، إذ يبدو عليك أنك لا تعرف أهل البيت وأفعالهم وتحريضهم ضدنا، خاصة المدعو المتمرد المارق زيد بن علي. نأمرك أن تحصي عليه أنفاسه وتراقبه ليلا ونهارا، راقب كل من يأتي إليه ومن يخرج من عنده، وعليك أن تبحث عن مدخل إليه يبرر لنا عقابه، فأنا أعلم أن نفسه تنازعه الخلافة. حاصره في المدينة وحذاري أن تغفل عنه طرفة عين. والسلام. أمرك يا أمير المؤمنين سيكون إرضاؤك بإيذاء آل بيت رسول الله شغلي الشاغل، وبالذات زيد بن علي.
2: يا لسعادة الليلة بزيارة صديقي ومؤنس وحشتي أبي خالد الواسطي.
1: سلمك الله يا ابن رسول الله.
2: عودتني على الزيارة من العراق كل سنة، فإذا بك تتأخر عني عدة سنوات حتى زاد شوقي إليك.
1: أعذرني يا سيدي، فوالله إن شوقي إليكم أعظم، ولولا مشكة طريقي من العراق إلى المدينة وكثرة العيال ما فارقتكم لحظة واحدة.
2: أعلم محبتك وإخلاصك لنا يا أبا خالد، في زمن قل فيه الصديق المخلص وعز فيه الوفاء وغاضت المحبة بين الناس.
1: وكيف تريد يا سيدي للقيم والمبادئ والأخلاق الكريمة أن تظل بين الناس في ظل سلطة دأبت على نشر الرذائل وقتل الفضائل، سلطة خلقت حولها أدعياء علم يعملون في خدمتها ويحرفون الدين ويختلقون الأحاديث كاذبين على رسول الله لحماية سلطانه؟
2: هذا يا أبا خالد ما يرخص، فلا أطيق أن أرى الوضع البائس الذي تعيشه الأمة المحمدية. ولكن أخبرني، كيف الوضع في العراق؟
1: ماذا تريد أن أحدثك عنه يا ابن رسول الله؟ أعن ذلك العداء والعصبية التي قسمت الناس شيعا وأحزابا، أم عن ظلم الولاة الذي ما ترك بيتا إلا ودخله، أم عن تغاذل علماء الأمة عن إيضاح معالم الدين؟ فكم من عالم يداهن الأمراء والولاة على حساب الدين وجوهر العقيدة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: افتح الباب يا زيد وإلا كسرناه.
2: ستكسر اليد التي تكسر باب بيتي. من أنت؟
3: أنا خالد بن عبد الملك بن الحارث والي المدينة.
2: وماذا تريد يا خالد؟ وما الذي جاء بك في هذه الساعة؟
3: اسمع يا زيد، لا تظن أني غافل عنك وعن هذا الأعرابي الجلف الذي يأتيك من أطراف العراق.
2: الجلف؟ الجلف هو من ينتهك بيوت الناس ويتعدى الحرمات يا رجل.
3: كلامك لا يفيدك. اسمع، حذاري أن أرى منك ما يسوء أمير المؤمنين.
2: حسنا حسنا، لكن لماذا أراك ترتعد خوفا يا والي الخليفة؟
3: لقد سمعت تحذيري، وقد أعذر من أنذر يا زيد. هيا بنا يا حراس.
2: المعذرة يا أبا خالد، فوالله ما تركوا لنا حرمة إلا وانتهكها هؤلاء الرعاديد.
1: لا حاجة للاعتذار يا سيدي، فقد ألف الناس من ولاة بني أمية هتك حرماتهم، فإن كانوا يتركون أبوابكم فأبوابنا تكسر قبل أن تطرق.
2: والصبر والسكوت عن حالة الظلم والطغيان والفساد الذي أهلك الأمة هو تخاذل منا، وربما خيانة للأمانة التي وضعها الله في أعناقنا.
1: حنانيك يا ابن رسول الله، فجراحات كربلاء لم تندمل بعد.
2: ولن تندمل يا أبا خالد حتى نقيم الحق والعدل بين الناس. دماء الحسين ستخترق حجب الأزمنة والأمكنة، وستشكل طوفانا عاتيا يغرق ويجرف طغاة الأرض في كل زمان ومكان.
1: هكذا أنتم على بيت رسول الله، ما خلقتم إلى الإقامة الحق ومقارعة الظالمين ونصرة المظلومين.
2: هذا واجب الأمة كلها وليس واجب آل بيت رسول الله فقط. أين دور ولاة الأمر من العلماء يا أبا خالد؟
1: آه يا سيدي، والله لا أشد ما أخاف منه أن يكون لعلماء بني أمية يد في تأجيج الخلاف بين المسلمين.
2: هم يفعلون ذلك ليضمنوا شغال علماء الأمة عن المطالبة بإزالة المظالم التي أثقلت كاهلها. ما يحز في نفسي أن أمة محمد تسير إلى الهاوية ونحن نقف موقف المتفرج، فماذا ترى يا أبا خالد؟
1: لي رأي إن أذنت لي يا سيدي.
2: تفضل يا أبا خالد، فأنت أعلم بما في العراق وبما يصلحه.
1: لعل الناس لو وجدوا شخصا يعترف الجميع له بالفضل والعلم لجمع الله على يديه كلمتهم.
2: ومن ترى ذلك الشخص يا أبا خالد؟
1: لا أرى رجلا يجمع الناس عليه ويعترفون بفضله وعلمه وسعة معارفه وجهره بالحق سواك يا سيدي.
2: لا لا لا، أتريدني أن أنتقل من المدينة إلى العراق يا أبا خالد؟ وقد حاصرني بنو أمية حتى صرت لا أخرج من بيتي.
1: وأعلم أيضا أن أعين الجواسيس والركباء تحيطك من كل جانب.
2: وصرت أتحرج من الرجل أقف معه على قارعة الطريق مخافة أن يؤذوه بسببي.
1: ومع هذا لن تعدم طريقا للخروج إلى العراق، فوالي العراق خالد الكسري هو إلى مناصرتكم أميل ويجد فيكم صلاح الأمة، ولا أراه سيتعرض لكم بأي أداة.
2: حسنا حسنا يا أبا خالد، دعني أفكر في الأمر، والخيرة فيما اختاره الله.

واختارت الخيرة الإلهية، واختارت الثقة والعزيمة والشجاعة المتأصلة في قلب الإمام زيد وروحه وجسده، اختارت انتقاله من المدينة المنورة إلى العراق. لقد رأى أن واجبه الديني والأخلاقي والإنساني يحتم عليه الانطلاقة الثورية ضد طغاة الأمة وفسادة الأرض القابعين في قصور البغي وأوكار الفساد من ولاة بني أمية، وعلى رأسهم الطاغية هشام بن عبد الملك. فبعد أن أدى رسالته الفكرية والعقائدية والعلمية في المدينة المنورة، وعلم أن أهل هذه المدينة قد أصبحت لهم القدرة التي فتحت أبصارهم وغذت بصائرهم بنور الحق وهدي الحقيقة إلى سواء السبيل، صمم الإمام زيد على مواصلة رسالته المستمدة من هدي القرآن الكريم. ها هو حليف القرآن يتوجه إلى العراق ومعه أربعة من بني هاشم، هم جعفر وعبد الله ابناء الحسن بن الحسن، ومحمد بن عمر بن علي، وداود بن علي بن عبد الله بن العباس. وما هي إلا أيام حتى وصلوا إلى حدود العراق، فتسابق أهل العلم والفضل إلى استقبالهم والاحتفاء بهم، العباد والزهاد وعلماء الدين ووجهاء أهل العراق وعامة الناس، الجميع متلهف لاستقبال هذا الوفد الفريد. أما أحد رجال الوالي خالد القسري فقد سارع الخطى لإبلاغه بوصول الوفد المدني.

0: ماذا تقول يا رجل؟
1: كما سمعت يا مولاي،
0: بشرت بألف خير. أبناء رسول الله وعلى رأسهم زيد بن علي، أي شرف حل بخالد القصري وبأرض العراق.
1: وماذا تنوي أن تفعل يا سيدي؟
0: وأين الوفد الهاشمي الآتي من المدينة؟
1: في مسجد المدينة، وقد تجمهر حوله جمع غفير من الناس.
0: ليتني كنت أول المستقبلين فأنال شرفا وعزة.
1: أتنوي استقباله ومن معه؟
0: جهز موكبي، فقد تأخرت عن هذا الشرف.
1: ألا تدرك يا سيدي مغبة الاحتفاء بالإمام زيد وأنت وال لبني أمية؟ ألد أعداء أهل البيت؟
0: اذهب ومرهم بتجهيز موكبي كما أمرتك.
1: أمرك يا مولاي.
0: لا كان رأسي على كتفي إن جاريت بني أمية في حقدهم وبغضهم لآل بيت رسول الله.

0: لو لم أتهاون مع والي المدينة لما تجرأ والينا في العراق على استقبال زيد ومن معه من كلاب بني هاشم.
1: هون عليك يا أمير المؤمنين.
0: إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن أرى زيدا هنا وقد تربع على عرشنا؟
1: لو تهدأ قليلا يا مولاي حتى...
0: حتى ماذا؟ حتى أنت أيها الوزير نصائحك ومشوراتك وآراؤك لم تعد تعجبني.
1: أرجو ألا يقود الغضب مولاي إلى سوء الظن والشك في وفاء لكم وإخلاصي في خدمتكم.
0: لقد فقد بنو أمية الكثير من الرجال المخلصين. من أين لي بحجاج آخر وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد؟ من أين لي بمثل هؤلاء الرجال الذين جعلوا نحيب بني هاشم يسمع في أرجاء الأرض؟ من أين لي بهؤلاء الرجال؟
1: صدقني صدقني يا مولاي لا تخلو خلافتكم من رجال أوفياء مخلصين.
0: وأين هم هؤلاء الرجال؟ أين هم وقد خذلني والي المدينة وخانني والي العراق؟ اسمع أيها الوزير،
1: كلي آذان صاغية يا مولاي.
0: أريد خالد بن القصري بين يدي في أقرب وقت ممكن.
1: أمرك يا مولاي أمرك.
0: تالله لن أقتله إلا وقد أذقته من الذلة والمهانة ألوانا.
2: إذا سمح لي مولاي الخليفة.
0: ألا تدري يا قائد الحرس أنني في خلوة مع وزيرنا؟
2: أرجو المعذرة يا مولاي، فما أحمله من الأخبار لا يحتمل التأجيل.
0: الويل لك إن كنت تحمل خبرا يضاعف همي وغمي وأرقي. فماذا تحمل من الأخبار؟
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات السادسة إلى الخامسة عشر من سورة الإنشقاق، وهي سورة مكية. وهذه الآيات تأتي بعد افتتاح السورة التي يبين لنا الله فيها مظاهر الاستسلام والطاعة من تلك الكائنات الضخمة العملاقة السماء والأرض، ويبين كيف أنها ترضخ للحق الذي قدره الله عليها، وترضى بهذا المصير الذي قدره الله لها، مطمئنة خاشعة مستسلمة متواضعة، وكيف لا وهي أمام الله الذي خلقها وفي يد الله الذي أمره لا يرد. وإذن فأنت يا أيها الإنسان بين هذا الكون المستسلم المذعن وبين هذه الكائنات التي هي أشد خلقا منك، أنت أيها الإنسان ما بالك لا تذعن للحق ولا تستسلم لربك، مع أنك ذو عقل وإدراك وذو تكريم وفضل من الله على كثير ممن خلق، فكان من الأحرى بك أن تكون أكثر طوعا لربك وأكثر معرفة بالحق وأشد ابتهاجا بلقاء ربك وأيسر إذعانا للأمر منه ولقدرته، ولكنك تأبى إلا أن تتجاهل وتتغافل. ولكن هذا التجاهل لا يغنيك عن الحقيقة والواقع، وهي أنك سائر إلى ربك شئت أم أبيت، منته في رحلتك إلى لقائه سواء آمنت بهذا اللقاء أو جحدت، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يصف رحلة الإنسان على هذه الأرض بأنها رحلة كدح وعناء وكد وشقاء، فالإنسان عليها حتى في راحته ومتعته كادح لاهث، وحتى في مكاسبه ومغانمه مكدود تاعب، وحتى في قوته وجبروته محتاج ضعيف، وحتى في انتصاره وغروره مترقب متخوف، وحتى في فراره من الله ونسيان ذكره آت إليه لا محالة. كل دقيقة خطوة إلى الله، وكل ساعة وكل ليلة تدني إلى هذا اللقاء. إن النسيان والغفلة ما هو إلا نوم ثقيل ومتاع قليل لا يفوق منه إلا أمام ربه الجليل. إذن فما بالك أيها الإنسان تنسى لقاء ربك وتتغافل عن موعدك معه ولقائك مع حسابه، ما بالك تفعل ذلك وأنت في واقع الأمر كادح إلى ربك كدحا. إن الأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالسمع والبصر واللسان وعلمه البيان وأنشأه خلقا آخر، إن الأجدر بهذا الإنسان أن يعرف ربه الأكرم وعلى سواه من المخلوقات يتقدم، وأن يستعد للقاء ربه الذي علمه ما لم يعلم. ولكن الدنيا وزينتها رانت على قلبه وغطت على عقله، فإذا هو في غفلة عن لقاء ربه يؤله الهوى ويتبع الغوى ويتخذ سبيل الغي سبيلا، ويكدح لاقتناص الدنيا كدحا طويلا، ويركب طريقا وبيلا، ويجعل الشيطان له قائدا ودليلا، ظنا منه أن ما يكسبه هو الأمان من الخوف المفزع، والراحة من الكدح الموجع، والفلاح الذي لا ينقطع، ولكنه في الواقع يمضي لاهثا مشغول البال، لا يكف عن الحاجة والسؤال، ولا يتوقف عن الترحال في كل اتجاه ومجال، فزعا مترقبا، مهموما متحسبا في كل حين للنكال. وفي نهاية المطاف ينطفئ كالذبال ويستسلم لله ذي الجلال. فإذا هو بعد الكدح الذي أضناه وظن أن فيه حماه، يأتي ربه ويلقاه وما له من قوة ولا ناصر إلا ما قدمه في طريق كدحه من خير وصلاح، فبهذا وحده ينال الفلاح. أما لو جاء خاوي الوفاض فارغ الميزان، فإن له الذل والهوان، ويدخل في كدح جديد طويل رفيقه فيه العذاب الوبيل. لهذا أيها الإنسان، فإن الله رحمة بك يوضح لك المصير عندما تؤول إليه، فإما أن تكون شقيا وإما أن تكون سعيدا، فأيهما تختار أيها الإنسان؟ أيهما تختار يا ذا اللب والعقل والسمع واللسان؟ ولكي تختار، ها هو الله يوضح لك فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن المعروف أن من يؤتى كتابه بيمينه هو ذلك الذي كان كدحه لله لا للدنيا، وكان عمله ابتغاء وجه الله لا ابتغاء طاعة لأحد من الناس، وكان عبدا لله لا عبدا لهواه. هذا النوع من الناس هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، أي لا يناقش حسابه ولا يفتش كتابه، بل ينظر الله إليه نظرة واحدة فيتجاوز له عنه، ويطلق سراحه من ساحة الحساب فينقلب إلى أهله مسرورا. والمراد بأهله هنا ليس أهل بيته وعشيرته، فلا أهل يوم القيامة يفيدون ولا يغنون، لكل واحد يفر من الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما المراد بالأهل هنا أمثاله من المؤمنين العابدين لله الكادحين لوجه الله. هذه هي الصفة التي توحد بين الناس على طريق الهدى، وتجعلهم أهلا وأسرة واحدة على اختلاف الأجناس، وأمة واحدة على اختلاف الأزمان، وربهم واحد لا سوى هو الحي القيوم. فيا لهم من أهل كرام، ويا له من منقلب سعيد يحفه السرور والاطمئنان والحب والسلام في مقام رفيع ورضوان من الله أكبر. ذلك هو حال ومقام من أوتي كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والذي يؤتى كتابه من وراء ظهره هو ذلك الذي جعل كتاب الله وراء ظهره، وأقبل على معاصيه بوجهه، ونسي وجه الله، ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة دنياه. إنه كان في أهله مسرورا، نعم لقد كان مع أمثاله من المجرمين المترفين المسرفين، مسرورين بما يظلمون ومنشرحين بما ينهبون، وكانوا أهلا متعاونين ويدا جبارة على سلب الحقوق وبخس الناس أشياءهم. لقد كان مسرورا بكل بغي يقترفه وبكل شر يجره، يفتخر بذلك ويفرح، وهو في الواقع من الأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع كل هذا الظلم وهذا الغي، فإنه كان في أعماله يؤكد حقيقة أخرى، وهي إنه ظن أن لن يحور. نعم لقد ظن أن الحياة خالدة، وأن حياته دائمة، وأن مكاسبه الحرام تحميه من الموت، وأن أمواله تغني عن الله، ولكن كلا، فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، بل إن ربه كان به بصيرا، يحصي أعماله ويعد له عدا، ليجزي كل نفس بما تسعى، ولا يظلم ربك أحدا. إنه بصير بأعمالنا، عليم بذات الصدور، بل هو معنا أينما كنا، فلنتق الله ولنكن له عابدين، ولا نتخذ من دونه وليا، ولا نشرك به أحدا من أصنام الطغاة وأرباب المال والجاه، ولا نعدل به شيئا من متاع الدنيا وزينتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا من الصالحين، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة، في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبداية العام الهجري الذي اعتمد كتاريخ للمسلمين. نتذكر هذه القضية العظيمة، هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة. والهجرة عبارة عن حالة ينتقل فيها الإنسان أو مجموعة من الناس من مكان إلى مكان آخر، بسبب أن الظروف لم تتهيأ لإقامة دين الله، بسبب أنه لم توجد بيئة تنصر الحق وتقيم العدل والقسط وتعمل على نصرة الدين، فإن الإنسان أو مجموعة من الناس يضطرون إلى الهجرة والانتقال من مكان إلى مكان آخر. وحينما نتأمل في القرآن نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليس أول من هاجر، بل سبقه الكثير من الأنبياء هاجروا من أجل الدين، من أجل الهدى، من أجل الحق، من أجل المسؤولية التي حملهم الله سبحانه وتعالى إياها. كان على رأس أولئك المهاجرين الذين ذكروا في كتاب الله في القرآن هو نبي الله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الذي ولد في تلك المنطقة أجزاء من العراق، وكما يقال في منطقة بابل أو ما حولها، وبدأ نشر دعوته هناك. وحينما وجد الرف والتكذيب والمحاربة هاجر من تلك المنطقة. وهذا هو الحال الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يجب عليه أن يحمل المسؤولية وينصر الدين ويقيم الحق والعدل، وإذا لم يستطع ولم يجد الناصر الذي يعينه على إقامة الحق ومواجهة الكفر فعليه أن يهاجر. ذكر الله في القرآن الكريم كيف أن نبي الله إبراهيم هاجر، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وفعلا هاجر إلى أرض الشام، وهناك بدأ مرحلة جديدة من نشر الرسالة الإلهية وإقامة ما أمره الله سبحانه وتعالى بإقامته. وسافر إبراهيم أيضا إلى مكة بأمر من الله، وأسكن هناك إسماعيل وأم إسماعيل هاجر، وكان أشبه ما يكون بالمتنقل ما بين الشام وما بين مكة. ونجد أيضا أن هناك من الأنبياء من هاجر من أجل دين الله أيضا من بعد إبراهيم، ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام الذي هاجر من مصر إلى مدين بعد أن حورب وبعد أن وقع في مشكلة قتل ذلك القبطي وخاف على نفسه، فخرج مهاجر وتوجه إلى مدين ومكث هناك عدد من السنوات ثم عاد إلى مصر. بل لو تأملنا لوجدنا أن الكثير من الأنبياء كانوا يهاجروا ويهجروا قومهم بعد مرحلة طويلة من التبليغ والتكذيب من قبل أقوامهم، فكانوا يضطرون إلى المهاجرة، إلى الهجرة، إلى هجران أقوامهم الكافرين والتوجه إلى حواضن للهدى وإلى من ينصر ذلك الهدى. نجد أيضا حتى من أولياء الله من كان يهاجر من أجل الدين ومن أجل الهدى الإلهي. ونجد في القرآن الحديث الكثير عن الهجرة وفضل الهجرة وأهمية الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجل الله وفي سبيل الله. نجد حديث كثير في آيات القرآن، في سورة النساء، في سورة الأنفال، في سورة التوبة، في سورة النحل، في سورة الأحزاب والحشر وغيرها من سورة القرآن، حديث إشادة بالهجرة وبالمهاجرين، وكيف أن المهاجرين لهم مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى، مثل هذه الآية التي وردت في سورة آل عمران، والله سبحانه وتعالى يتحدث عن ضمانة الجنة للمؤمنين المهاجرين في سبيل الله ومن قاموا بأعمال معينة من أهمها الهجرة، حينما قال المولى تعالى وهو يجيب على دعاء من قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا، كانت أول صفة، أول صفة الله يقول سأستجيب لهؤلاء، لكن على هذا الشرط من أولها أن يهاجروا، الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وهكذا نجد آيات كثيرة جدا أن يكون لدى الإنسان اهتمام، إذا لم ينتصر لدين الله ويقيم دين الله فعليه أن يهاجر لكي ينصر الدين، تكون هجرته لله ومن أجل الله وفي سبيل الله، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل من أهم أسس التولي أن تتولى الطرف أن يهاجر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني قضية أن يهاجر فيها إثبات لإيمانه وصدق علاقته مع الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى رفض الهجرة من أجل الدين مع القدرة أنها من مسببات سخط الله سبحانه وتعالى، أن يترك الإنسان الهجرة من أجل دين الله، عندما ذكر الله وتحدث القرآن عن المستضعفين الغير واعين الذين لم يبالوا أن يخضعوا للطغاة وللظالمين ولم يفكروا أن يهاجروا، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الهجرة مهمة وضرورية، بل أشبه ما تكون بفريضة، يفرض على الإنسان من الله أن يهاجر من أجل الدين وأن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. في سورة الأنفال حديث عن الهجرة وعن المهاجرين وعن كيف يجب أن تكون الولاية مع المؤمنين على هذا الشرط، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء حديث عن المهاجرين في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، هذا عبارة عن حديث عن الأنصار الذين استقبلوا رسول الله واستقبلوا المهاجرين ونصروا دين الله، أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، حالة قطع، يكون هناك تباين مع هؤلاء الذين لم يهاجروا في سبيل الله، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وهكذا نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن الهجرة وعن المهاجرين وعما يجب أن تكون العلاقة عليه ما بين المؤمنين، ومن أهم أسس إقامة تلك العلاقة هو الهجرة في سبيل الله، وأن يكون هناك انطلاقة من أجل الله في سبيله ونصرة لدينه. ويقدم القرآن التأكيد على أن هؤلاء هم فعلا مؤمنون، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فنجد أن الحديث في القرآن عن الهجرة والمهاجرين بإشادة عظيمة، أنها من أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وهكذا يوجب الله سبحانه وتعالى الهجرة على المؤمن عندما لا يستطيع إقامة دين الله، ويجد أن البيئة التي يعيش فيها لا تسمح له بأن يقيم القسط والعدل والخير وأسس التوحيد لله سبحانه وتعالى، فإن الله يريد منه أن يهاجر لله وفي سبيله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر.

إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام

0: يذيقه من عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم. سامعين الأفاضل، الساعة تشير إلى تمام السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوف وتعز وريمة وعمران وذمار والمديريات الحرة في محافظتي مأرب ولحج اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات حاشدة تحت شعار يمن الأنصار في جهوزية واستنفار. جدد خلالها المشاركون التأكيد على الجهوزية العالية والاستنفار لمواجهة أي تصعيد والاستعداد الكامل لتنفيذ كافة توجيهات قائد الثورة. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وخوض معركة التحرر والاستقلال حتى تحقيق النصر الكامل بإذنه تعالى. وأكد أبناء المحافظات الحرة استمرار التعبئة العامة والتحشيد والثبات على الموقف الإيماني والمبدئي في مواجهة أعداء الإسلام والبشرية من الصهاينة والأمريكان المجرمين، وحمل راية الجهاد المقدس ونصرة لمقدسات وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأوضح بيان صادر عن الوقفات أنه في مناسبة الهجرة النبوية الشريفة يستذكر الشعب اليمني عظمة نعمة الله عليه وبهجرة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين إلى أجداده الأنصار في المدينة المنورة، والذين كانوا جديرين بشرف حمل الرسالة الإلهية وبأن يكونوا جيش الإسلام الأول الذي واجه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طواغيت ذلك العصر. وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني المؤمن المجاهد شعب الحرية والعطاء يصل ويواصل المضي بالحاضر ويواصل مسيرة الأجداد الأنصار تحت راية حفيد النبي المختار ويعادي ويواجه طواغيت العصر وأئمة الكفر الأمريكان والصهاينة المجرمين ويبني نهضته وحضارته مهتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكد البيان الثبات على الموقف الواضح والعلني من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل الذين يجاهرون بعدائهم السافر للإسلام والمسلمين. وأدان واستنكر المشاركون بشدة ما قام به عبد الصهيونية المجرم الكافر المهرج ترامب من إساءة وتطاول بحق الكعبة المشرفة بيت الله الحرام، مستنكرين في الوقت نفس الصمت المخزي والمعيب لشعوب الأمة العربية والإسلامية تجاه هذه الإساءة الشنيعة والمرفوضة. وبارك البيان للجمهورية الإسلامية في إيران بما حققه الله لهم من نصر كبير وتاريخي على طواغيت الأرض والشياطين الأمريكاني والإسرائيلي. وفي الختام أعلن أبناء المحافظات الحرة الجهوزية العالية والكاملة لمواجهة أي تصعيد من قبل الأعداء، مؤكدين أنهم سيكونون السند والعون بإذن الله تعالى لغزة العزة ولكل جبهات محور الجهاد والمقاومة، كما أعلنوا التعبئة العامة والنفير العام واستعدادهم الكبير لكل ما توجه القيادة الثورية نحو تحريرا كاملا للأراضي اليمنية من التواجد والاحتلال السعودي والإماراتي وقطع كل الأيادي القذرة التي تحاصر الشعب اليمني وتنهب ثروته وتعبث بمقدراته وتفاقم معاناته الإنسانية. إلى ذلك شهدت مديريات محافظة صنعاء بل محافظة صعدة اليوم عشرات الوقفات والفعاليات النسائية أحياء للذكرى ذكرى الهجرة النبوية الشريفة واستذكارا بل واستنكارا شديدا لتطاول المجرم الصهيوني ترامب على الكعبة المشرفة ومكة المكرمة، حيث نددت المشاركات بالصمت والتخاذل العربي والإسلامي أزاء هذه الإساءات الممنهجة التي تستهدف ضرب قدسية الرموز الدينية، مؤكدات أن الكعبة المشرفة رمز لوحدة الأمة وقبلتها الجامعة. وأكد بيان صادر عن الفعاليات أهمية استلهام الدروس والعبر الهجرة النبوية لمواجهة أعداء الأمة، معتبرا أن الجرائم الصهيونية المتزامنة مع هزائم العدو في إيران ولبنان تستوجب تحركا إسلاميا مسؤولا وقطع دابر المؤامرات التي تسعى لفصل الأمة عن مقدساتها ونهجها الإيماني. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: في محلة.
7: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
8: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
7: للمها كذا؟
8: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
7: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
8: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
7: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
8: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
7: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
8: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
7: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد، أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.
12: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة نبحر فيها في الزامل ومع الزامل الذي ارتبط كثيرا بالأرض والإنسان، معبرا عنهما بقوة المنطق وعقلانية الحوار وسهولة الطرح في قضايا عدة مرتبطة بالحياة. تميز بارتباط وثيق بالجماعات ووحدة الصف.
13: الزامل ذلك الفن الشعبي اليمني الذي طالما كان له وقعه في حياة القبائل اليمنية، حيث يلقى أمام جموع تتفاوت من كل قبيلة، ما بين جموع كبيرة جدا وجماعات تسجل حوارات فيما بينها بشكل جميل ورائع، وبين مجموعتين، مجموعة وافدة وأخرى مستقبلة، يتم التعبير عن سبب مشاركة القدوم من الأول في حين ترحب الأخرى بالضيف القادم.
12: قد لا نستطيع أن نوفي حق الزامل في هذه الحلقة لتعدد أغراضه وتشعبه في الحياة القبلية في اليمن، كما أن خصوصية هذا الفن يجعل له مكانة خاصة في الأدب الشعبي الفصيح لتمتعه بصفات ترفع مكانته عن الفنون الشعبية والأدبية الشعرية الأخرى. فمن
14: يلقي الزامل يعتبر ويعبر عن كل شاعر أو أديب لا يستطيع أن ينظم الزامل لفصاحته وبلاغته وإيجازه عند الحديث عن أي قضية.
13: ويضيف الزامل على المناسبات الاجتماعية جمال الصورة والمشهد عند استقبال الضيوف في الأعراس والأفراح والأهازيج من خلال اصطفاف فريقين متقابلين، يشدو الأول الضيوف بزوامل يهنئ فيها المضيف بفرحته وتعبر له بقدومه ليشاركه فرحته ويعبر عن سروره ويسمى بالبداع، أما الصف المقابل له وهو المضيف ويسمى المجاوب فيرد بالمديح لضيفه وشكره على قدومه.
14: الزامل فن خاص من فنون اليمن والقبائل الأخرى في الجزيرة العربية، ويشمل كل القبائل العربية ويعتبر أقرب قبائل الأرياف والبوادي، ويطلق عليها النسابون القبائل الكهلانية والقضاعية وقبائل حمير مغارب اليمن، تميل إلى هذا الفن أو الموروث الشعبي وإجادتهم له.

0: وتستعيض القبائل الحميرية في الجزيرة العربية بالمغاردة والمهاجل، وترجع بعض الدراسات أن الزامل عدم بروزه عند الكتاب والمؤرخين والأدباء إلى أن الأغلب كان يكتب عن الشعر والأدب والغناء ولم يكونوا عربا أقحاح، كانوا من غرب العرب ومن حضر العرب الذين ليس لديهم ملكة التميز الدقيقة بين الشعر والأهازيج والحدى والزامل.
1: واعتبر مؤلف كتاب الزامل في الحرب والسلام صالح الحارثي أن ما كتبه الكتاب والمؤرخون للهجات وفنون وأشعار قبائل الشمال لم يكن كافياً. وعن ماهية الزامل عرف الشاعر الكبير عبد الله البردوني في كتابه فنون الأدب الشعبي في اليمن أن المدلول اللغوي يشكل بعض جوانب تعريفه بالأزامل في اللغة الفصحى الصوت المختلط من عدة أصوات، وهو بمعنى آخر العدو المتمايل كسرعة الأعرج، وقد يتسع التمايل على التماوج كصورة للكثرة.
0: وأوضح البردوني أن تعريفه من محتواه فهو تعبير الحياة المباشرة من خلال الأصوات المتجاوبة، فلا تتوسط الحياة والفن المعبر عنها تجربة خيالية أو تصور فني رفيع، ويرى أن الزامل إنتاج جماعي يتتابع من خلال الأجيال وتتوارثه الرواية الشفهية منذ القدم إلى مطلع هذا العصر، معتبرا تسميته بالزامل لكثرة الأصوات، وأن أكثرية الزوامل شهرة مجهولية القائل كنشيد الحرب وزوامل الأعراس، وهي أنواع ترحيب واستقبال وزفاف.
1: ويشير البردوني إلى تسمية الزامل زامل الحرب بهذا الاسم الذي يتم ترديده في أحداث الحرب، حيث تسبقه ترديدات هذا النوع من الزامل، وتتلو هذا الزامل صيحات تستحدث الجموع إلى مكان الصوت المستغيث، فنبدأ زوامل الحرب. وإذا كان مكان المعركة قريب كان الزامل من ضرب القصير من أمثال هذا التشكيل: بارق برق من عندكم واسقى البلايد عندنا، غصن القنا من عندكم والقاضفي من عندنا.

0: اعتبر الشاعر سلطان الحسيني أن الزامل يعالج قضية في 3 أبيات أكثرها 6 أبيات لا غير، وإن زاد لا يعتبر زامل. كما أنه شعبي فصيح يستخدم في المناسبات والحروب وحل النزاعات والمشاكل القبلية، وهو متعدد الأغراض في السياسة والاقتصاد ومختلف جوانب الحياة. إلا أنه لا يمكن أن يتحدث الزامل عن التجارة لأنه يترفع عنها، بسبب أن الحديث عن التجارة يعتبر دعاية لها، وهو ما يوصف بانتقاص في قدره ومكانته، ولا يتقبله هذا الفن الشعبي الأصيل ذو المكانة العالية.
1: ويرى الحسيني أن الزامل أفصح من الشعر لأنه يختصر عباراته فتكون أدق، ويختصر القضايا التاريخية ذات الحقب الزمنية في أبيات قلائل. كلامه حكمي وبعضه ألغاز ذو دلالة، وهو يقارب الحكم ويلزم القافية لأنها تشد اللحن، ويمكن أن يقارن بالشعر الحديث لفصاحته وقوة ألفاظه وبلاغته.
0: ومثل الشاعر سلطان الحسيني بأبيات من الزامل فيها الحديث عن قضية في الحاضر لها صلة بحقبة تاريخية في الماضي، كما أنها تتحدث بالألغاز وبالإضافة إلى التنبؤ في المستقبل.
1: يا سلامي لجيش حافي شديد مجموع حروفه 4، يحرر الأقصى قريب ودين محمد في الثريا يرفعه، أما صناديد الملاعب والبتر هم لصهيون وابن عمه مدرعه، هم من عهد نابليون وبن علي لا جورج بوش ومن يتبعه.
0: واعتبر الحسيني هذه الأبيات من الزامل اختصارا للقضية الفلسطينية، وهي دلالة على أن تحريرها لا يتم إلا بجيش شديد ذكر في التاريخ، وهو الرمز الذي ذكر في الأبيات بجيش حافي كاللغز، كما أن فيها البعد التاريخي من عهد حملة نابليون إلى عهد جورج بوش.
1: ويمتاز الزامل عن الشعر بقوة ألفاظه وواقعيته وعدم تحمله للخيال والعاطفة، وعادة ما تستسقى ألفاظه من الطبيعة التي يعيش بها قبائل اليمن القاسية، سواء كانت جبلية وعرة أو صحراوية، ويتمتع بالتشبيهات بالسلاح وصفاته وأجزائه، وعمل هذا السلاح وتشبيهه بالحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والذئاب والحصون العالية وصفات الكرم والشجاعة والشهامة.

0: ويعتبر الزامل فصيح في اللغة العربية وليس باللهجة العامية، لأن القبائل التي تنظم وتنشد الزامل منذ القدم حتى يومنا هذا هي القبائل التي كانت تجيد وتتقن اللغة الفصحى إلى عهود قريبة كما وصفها المؤرخون. وقد حدد أبو الحسن الهمداني في كتابه صفة الجزيرة العرب المناطق والقبائل التي لا تزال تجيد اللغة الفصحى وتتخاطب بها.
1: وذكر أن هذه القبائل التي يطلق عليها النسابون قبائل الجذم الكهلاني والجذم القضاعي، مثل التي ترجع أنسابها إلى قبائل مذحج وكندا وهمدان والأزد وخولان من قضاعة وغيرهم، وهذه هي القبائل التي لها باع طويل في إنشاد ونظم الزامل.
0: وحتى يومنا هذا تعتبر لهجات القبائل المتزملة على الإجمال أقرب اللهجات العربية إلى اللغة الفصحى باعتبار لهجاتها الوليد الشرعي لهذه اللغة، وبالذات في تراكيب هذه اللهجات ومفرداتها وتصاريفها بالرغم من إهدارها للنحو والقواعد.
1: وتنقسم القبائل المتزملة في اليمن إلى 4 مجموعات لهجوية، كل مجموعة من القبائل أو المناطق المتجانسة أو المتقاربة في أساليبها الزواملية من حيث وجود الزامل وتشابه التعابير اللهجوية وتجانس أو تشابه البحور والألحان الشعرية الزواملية التي تنشد أو تتغنى بها الزوامل.
0: المجموعة الأولى تشمل مناطق البيضاء، العوالق، ومرخى، دثينة، العواذل، ومنطقة الواحدي، وجميع قبائل تلك المناطق والمجاورة لهم، وأغلبية زوامل هذه المجموعة على بحر الرجز والبحر السريع، ولهم ولع كبير بالزامل واهتمامات كبيرة، وينظمون مواكب كبيرة تشارك فيها عدة قبائل في المناسبات مثل التعازي والزواج واللقاءات والزيارات.
1: المجموعة الثانية من قبائل مراد وبيحان والمصعبين وكيفة والحداء وقبائل حريب ورداع وخولان ومشارق عنس والعوارض وكومان ومن إليهم من مجاوريهم. هذه المجموعة في زواملها جودة ولهم عدة ألحان منها الخاص بهم ومنها ما يشاركون المجموعات الأخرى فيها وفي لهجاتهم، فصاحة لا بأس بها.
0: أما القبائل التي تضم المجموعة الثالثة فهي المحاذية للصحراء مثل قبائل غرب حضرموت من نهد وبالعبيد والكرب وصيعر،
1: أيضا قبيلة بالحارث وعبيده وجهم من خولان والجدعان من نهم وبني يوسف من مراد وقبيلة آل ربيع من المناصير وقبائل دهم ووائلة وقبائل يام وبعض قبائل قحطان السراه وبعض قبائل الدواسر ومن إليهم من المجاورين لهم. وتتجانس هذه المجموعات وتتشابه لهجاتها الزواملية من حيث المفردات والتعابير وألحان أو بحور الزوامل، يميلون إلى البحور الرزينة التي تتناسب والزوامل على الهجن والخيل، ولهم بحور الرمل والمديد والمتدارك والكامل والرجز، ولهم بحور مستحدثة تشاركهم في ذلك بعض قبائل المجموعة الثانية.
0: المجموعة الرابعة القبائل والمناطق المجاورة للعاصمة صنعاء مثل سنحان، بني مطر، بني بهلول، بني حشيش، همدان، بني الحارث، بلاد الروس، آنس، الحيمتين، وأعالي بلاد نهم وأرحب وبعض جهات صعدة وحاشد ومن حولهم.
1: وعلى صلة بالزامل يقترب المهجل والمهيد والمغارد وغيرها من هذا الفن المتميز، إلا أن للزامل خصوصيات ومميزات يتفرد عن هذه الفنون الشعبية الأخرى. فالمهجل نوع من الأناشيد التي تقال وتغنى عند القيام بأي عمل أو نشاط مصاحب بالحركة، ومثل هذا المغرد الذي يتواجد أو يتغنى به في مغارب اليمن والتهايم، وأحيانا تعتبر أغلب المهاجل من الزوامل، إلا أن المهجل أبياته قد تكون أقصر من أبيات الزامل.
0: وتختلف أسماء هذه الفنون الغنائية وتتشابك من منطقة لأخرى، فهو في منطقة يسمى مهجل، وفي أخرى يسمى مغرد، وفي ثالثة يسمى مهيد، والمعنى واحد. وفي المناطق الشرقية من اليمن لا تعرف كلمة مهيد ولا مغرد ولا مهجل، بل يسمون هذه الأنواع بالمغاني التي تقال عند القيام بالأعمال والأنشطة التي تصاحبها حركة أو عمل يدوي أو بذل أي جهد جسماني.
1: وأغلب الأعمال والأنشطة التي تقال فيها هذه المهاجل والمغارد والمهايد هي أعمال السقي والحرث والصراب، أي الحصاد، كذلك فهي تقال عند السير والبناء والحضر وما شابه هذه الأعمال. ويغلب على هذه الأنواع الرجز الجزوء والمزج من البحور.
0: أما الحدى فهو مغاني فردية تغنيها القبائل البدوية أو أشباه البدو من الفلاحين وأهل الأرياف لصلته بالجمال والرعي والزراعة، وهو الإبل أوثق وألصق. فهناك وثيقة بين حدى القوافل والركبان أثناء مسيرها ليلا أو مضاويها من مراعيها.

0: العيب والذئب والشاه.
1: لا يمكن معرفة مرحلة ظهور الزامل الشعبي المعروف اليوم في اليمن، إلا أن ما يمكن التسليم به أن هذا اللون من ألوان التراث الشعبي اليمني يعود إلى مراحل تاريخية شهدت فيها اليمن مراحل الازدهار الحضاري. فالثقافة الشعبية في اليمن لا تزال حافلة بالكثير من القصص والروايات والأساطير التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد،
2: وعبر العصور والحضارات التي مرت بها تظل شاهدا على صلة كبيرة بالماضي وحضور ماثل للعيان في الحاضر، ويتجدد كل يوم كما أنه قديم قدم الإنسان.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرش العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتاي.
0: الأوله احذر الدين، فالدين مهلك حلالك،
1: والثاني في عيالك اخلص وتجني ثمارك،
0: والثالثه في سلاحك صونه اذا بتاع باعك،
1: والرابعه لا تنافك خلي ضميرك ضمارك،
0: والخامسه لا تزاحم لو يولموا من حلالك،
1: والسادسه لا تخاصم سامح وراجع خصالك،
0: السابعه كن مع الناس يصلح مع الناس حالك،
1: والثامن عندك الماء في سمعتك راس مالك،
0: والتاسعة هات يذنك أغلى من المال علمك وانفع بذا العلم غيرك،
1: والعاشر يحمر العي لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك خليه وامشي لحالك.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة التاسعة من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، والتي سنتناول فيها الغزو الحبشي الثاني في القرن الميلادي السادس، فأهلا بكم.

0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن أتممنا الحديث في الحلقة السابقة عن الغزو الحبشي الأول، ها نحن في هذه الحلقة نبدأ في تناول الغزو الحبشي الثاني في القرن الميلادي السادس، حيث نجد الأحباش في هذا الغزو قد قرروا التحالف مع الرومان لاحتلال اليمن والسيطرة عليه للمرة الثالثة.
1: وترتكز أهداف الدولتين رومانيا والحبشة في غزوهما هذا لليمن على عدة قضايا رئيسية، أهمها الأطماع المتجددة في اليمن بسبب النشاط التجاري.
0: الأحقاد الرومانية على اليمن بعد الفشل في إخضاعه لرومانيا جراء المقاومة اليمنية العنيفة التي أدت إلى هزيمتها في غزوها الأول والثاني.
1: الأحقاد الحبشية على اليمنيين الذين تمكنوا في القرن الرابع الميلادي من هزيمة الأحباش وطردهم وتحقيق الاستقلال والعودة القوية بالدولة الحميرية إلى المشهدين الإقليمي والعالمي.
0: المستمعون الأكارم، وهناك أسباب أخرى لهذا الغزو الحبشي الثاني وتجهيز الحملة العسكرية الكبرى في العام 525 للميلاد، ومن هذه الأسباب أن رومانيا والحبشة اتخذتا من وجود الأحباش في اليمن مبررا وذريعة لهذا الغزو، مدعيتين بأنهم يتعرضون للإضطهاد والمعاملة القاسية، وهذا يتنافى مع عادات وتقاليد وأخلاق اليمنيين.
1: وفي الحقيقة أن رومانيا كانت تخفي الأهداف والأسباب الحقيقية لهذا الغزو، كما أن من البواعث التي جعلت الأحباش يقدمون على هذا الغزو هو ردهم على الغزو اليمني للحبشة في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، والذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة.
0: مستمعينا الكرام، قد اختلف المؤرخون في تحديد الغزوات الحبشية على اليمن خلال القرن السادس للميلاد، فمنهم من يقول أنها غزوة واحدة، وآخرون يؤكدون بأنها أكثر من غزوة واحدة، حيث إن هناك حملات عسكرية قامت بها الحبشة وبدعم الروماني، وذلك في العام 518 للميلاد، ولكن كان مصيرها الفشل أمام المقاومة اليمنية الباسلة التي استطاعت التصدي لها بإرادة قوية وعزيمة وبأس شديدين، فشتان ما بين الغزاة الغاصبين الذين يشنون حربا عدوانية دون وجه حق، وبين اليمنيين الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم وحرية وسيادة اليمن.
1: سامعين الأعزاء، لقد أدت ثورة الملك يوسف ضد الغزاة والمحتلين إلى غضب كبير في كل من رومانيا والحبشة، حتى إن الإمبراطور الروماني جستينيان جهز قوة عسكرية وأراد المضي بها نحو اليمن قبل أن يبعث إلى الحبشة بضرورة التحرك العسكري لاستعادة النفوذ والوصاية على اليمن لا سيما، والتنافس كان على أشده بين الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية،
0: حيث خشي الرومان من تنامي النفوذ التجاري الفارسي في اليمن، لا سيما مع وجود علاقة تجمع الملك يوسف بملك الحيرة المنذر الثالث الذي كان محسوبا على فارس، الأمر الذي يعزز من مخاوف خروج اليمن من دائرة النفوذ الروماني، ولهذا تحركت الأساطيل وبلغت الحملة العسكرية سواحل اليمن.
1: وبحسب ما أورده بعض المؤرخين، فإن قوام تلك الحملة وصل إلى 30,000 جندي يتقدمهم الملك والأصباحة، حيث تمكنت تلك الحملة من الوصول إلى ظفار بعد أن انسحب الملك يوسف مع جيشه إلى المناطق الشرقية، ثم انطلق من تلك المناطق لشن حرب شعواء على الأحباش وكل من ساعدهم من العملاء المحليين. وقد استطاع الملك يوسف أن يفرق الأحباش على المخاليف التي نسميها اليوم المحافظات، وإنه كتب إلى رؤساء حمير بأن يذبحوا كل ثور أسود عندهم، فوثبوا على الأحباش فقاتلوهم حتى أفنوهم، ما جعل ملك الحبشة أن يوجه بإرسال جيش عظيم.
0: أعزائنا المستمعين، بهذا القدر نكتفي بما تناولناه في هذه الحلقة عن الحملة العسكرية الرومانية الحبشية المشتركة من الغزو الحبشي الثاني لليمن. في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن مصير هذه الحملة والهزائم التي لحقت بها على أيادي أبناء اليمن الذين سجلوا أروع ملاحم النصر الكبير ضد الغزو والمحتلين.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أفراح العنسي،
1: وإسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد بن راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي، وأخيرا من الإخراج منير الحرازي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

طابت مسيرتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. وزارة الخارجية والمغتربين تجدد تحذير كيان العدو الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه البربري على لبنان. المقاومة اللبنانية تدمر دبابة وتؤكد مقتل 4 جنود صهاينة بينهم قائد كتيبة. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد الجهوزية التامة لردع الأعداء. ووزير الخارجية يحمل واشنطن مسؤولية أي خرق لتفاهم إسلام أباد. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الرك مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة محمد بن محمد عجلان النعمي عن عمر ناهز 90 عاما، وأشاد في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجد الفقيد عضو مجلس الشورى العلامة شرف محمد النعمي وإخوانه بمناقب الراحل وإسامته في خدمة وطنه ومجتمعه، معبرا عن خالص التعازي وعميق المواساة لأسرة وآل النعمي كافة بهذا المصاب، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة محمد النعمي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني، مثنيا في البرقية على مناقب الراحل الذي قضى جل حياته في خدمة الدولة والمجتمع في مجالي الأوقاف والزكاة مجسدا مثالا للنزاهة. وعبر العيدروس عن خالص العزاء والمواساة لكافة آل النعمي بمديرية المفتاح في محافظة حجة. كما بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبطور برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور نبيل محمد عبادي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع والوطن. وأشاد بن حبطور في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد المهندس محمد وإخوانه وكافة آل عبادي وآل الجوهري بمناقب الفقيد وإسهاماته الإنسانية وسجاياه الفاضلة وبتعامله الحسن الذي أكسبه احترام الجميع، معبرا عن مواساته الحارة لأبناء الراحل وعائلته، ومبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها لكيان العدو الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير الكثير من الأعيان المدنية منذ بدء العدوان مطلع مارس الماضي. واعتبرت الخارجية في بيان صادر عنها العدوان الصهيوني على لبنان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لمذكرة التفاهم التي نصت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأشارت الخارجية إلى أن كيان العدو الإسرائيلي يسعى من خلال التصعيد الخطير إلى تقويض الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء العدوان على دول المنطقة وإفشال أي مساع لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. البيان أوضح أن محور الجهاد والمقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التصعيد المتواصل لكيان العدو الإسرائيلي. رصد مركز معطى 22 مواجهة وتصديا بطوليا نفذه الفلسطينيون ضد المستوطنين الصهاينة ب5 محافظات بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الماضية، تركزت أبرزها بواقع 11 مواجهة في رام الله و4 مواجهات في كل من نابلس والخليل، لتؤكد استمرار زخم المقاومة في ردع اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.
ارتكبت طائرة العدو الصهيوني مجازر وحشية وسلسلة غارات مكثفة استهدفت مدينة النبطية وبلداتها بجنوب لبنان، ما أسفر عن تدمير هائل في الأبنية السكنية وفي البنى التحتية وارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ مطلع مارس الماضي إلى 3980 شهيدا و12 ألف جريح، بينهم 68 شهيدا قضوا خلال 24 ساعة الماضية جراء الغارات الممنهجة على مناطق عدة. ردا على تلك الجرائم، دحضت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ادعاءات العدو الصهيوني بانتهاك وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الاحتلال لم يلتزم يوما بأي اتفاق وصولا لتفاهم إسلام أباد الأخير، وأوضحت أن لجوء العدو إلى المجازر يأتي تعويضا عن عجزه في الميدان، حيث نفذ المجاهدون عملية بطولية استهدفت دبابة صهيونية جنوب لبنان أسرت عن مقتل 4 جنود، بينهم قائد الكتيبة 52 الضابط برتبة مقدم دور جداليا بن شمعون وإصابة 7 آخرين. في المواقف وردود الأفعال، أشاد الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة بسواعد مجاهدي حزب الله الذين يذيقون العدو الخيبة والانكسار ويفشلون مخططاته لفصل الجبهات، فيما أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد أن صمود المقاومة منع الاحتلال من التقدم نحو بيروت، وشدد على التزام إيران بحماية لبنان، وهو ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي والذي أدان المجازر الصهيونية محذرا من عواقبها ومحملا أمريكا المسؤولية المباشرة لخرق البند الأول من مذكرة التفاهم القاضي بإنهاء الحرب في جميع الجبهات. أكد الجيش والحرس الثوري الإيراني في بيانين وفي رسالة إلى قائد الثورة السيد مجتبى الخامنائي اليوم الجهوزية القتالية التامة وحالة الاستنفار القصوى، وأن أيديهم على الزناد لحماية أمن الشعب ومصالحه وجبهة المقاومة، لافتين إلى صمود الشعب الإيراني وتضحياته وتضحيات القوات المسلحة في وجه جبهة الاستكبار في الحرب العدوانية الأخيرة، حرب رمضان الثالثة والتي أجبرت العدو الصهيوني يائسا على الركوع والتراجع عن مواقفه والتماس وقف إطلاق النار والتفاهم، محذرين من أي غدر أو تجاوز أن ذلك سيقابل من القوات البرية والبحرية والجوية بهزيمة تاريخية نكراء للعدو. دبلوماسيا، حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة وعواقب أي انتهاك للالتزامات الواردة في مذكرة تفاهم إسلامباد القاضية بإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيدا خلال اتصال هاتفي بنظيره الباكستاني إسحاق دار بالجهود الدبلوماسية لباكستان. وفي تدوينة له، رد عراقجي على التهديدات الإرهابية للمتطرف الصهيوني بن غفير بحرق لبنان، مؤكدا أن جماعة الإبادة الجماعية المتمركزة بتل أبيب تشكل بحروبها الدائمة تهديدا خطيرا للبشرية جمعاء. كان ذلك سمعنا الكريم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا التذكير بالعناوين. وزارة الخارجية والمغتربين تجدد تحذير كيان العدو الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه البربري على لبنان. طيران العدو يواصل ارتكاب مجازر جنوب لبنان، والمقاومة الإسلامية اللبنانية تدمر دبابة وتؤكد مقتل 4 جنود صهاينة بينهم قائد كتيبة. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد الجهوزية التامة لردع الأعداء. ووزير الخارجية يحمل واشنطن مسؤولية أي خرق لتفاهمات إسلامباد. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها الوهم الصهيو أمريكي يتبخر على وقع البطولات التي يقدمها مجاهدو والمحور. الشعب اليمني يؤكد ثبات مواقفه المساندة للإسلام والمسلمين ومحور المقاومة، فأهلا بالجميع.

اليد التي ما تقدرش تكسرها وحبها تحت هذا أو تحت هذه القاعدة رسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الكافر المعتوه ترامب استراتيجيته السياسية الأخيرة التي أنقذته من مستنقع السقوط في جحيم إيران الذي دخله متورطا بدافع من الإرهابيين نتنياهو بعد أن هزم كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي اليهودي الباغي في غزة. فسعى إلى جر ترامب إلى شن عدوان غاشم وغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الذي كان يتفاوض فيه ساسة النظام الأمريكي مع النظام الإيراني برعاية أممية. كان يظن المجرمان الصهيونيان أنهما قادران على ابتلاع النظام الإسلامي الإيراني والسيطرة على الثروات الطبيعية في إيران بسهولة ويسر وفي غمضة عين، وذلك من خلال تغيير النظام عبر تحريك أذرعهم العميلة في الداخل وعصاباتهم الإجرامية من المرتزقة، إذ استخدمتهم أمريكا وكيان العدو الصهيوني من الخارج لنشر الفوضى والعنف والقتل والتخريب الممنهد في إيران، إلا أن مخططات الأعداء الخبيثة فشلت فشلا ذريعا واصطدمت بوعي الشعب الإيراني ووحدته وتماسكه والتفافه حول قيادته الدينية والسياسية. وهذا ما أثار الأعداء وقادته بغضب شديد دفعهم إلى التجرؤ على ارتكاب جرائم بشعة عبر استهداف القادة والمرجع الإيراني السيد علي خامنائي بعمليات اغتيال غادرة، إلا أن هذه الجرائم جعلت من الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي أكثر صلابة وتوحدا وتماسكا أمام مؤامرات الأعداء القذرة ومخططاته المسمومة التي كانت وما زالت تستهدف النظام الإسلامي ومحور الجهاد والمقاومة على حد سواء. تفاجأ العدو الصهيوني الأمريكي وعملائه في المنطقة برد صاعق كسر الغطرسة الأمريكية وأكد وحدة الساحات التي أعلن عنها محور الجهاد والمقاومة من خلال الرد المتزامن القوي الذي طال كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي اليهودي في فلسطين المحتلة، وكذلك الدك الإيراني المزلزل لكل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة واستهداف أي مكان يتواجد فيه الأمريكان الصهاينة في أي مكان في المنطقة. هذا التوحد الشعبي والرسمي في الداخل الإيراني والثبات الأسطوري الذي رسخه محور المقاومة ووحدة الساحات عبر الرد الساحق والموحد على العدو جعل المعتوه الأمريكي الكافر ترامب وحلفائه يستجدون السلام من إيران والمحور رغم الكبر المهزوز الذي كان يبديه كيان العدو عبر محاولة الاستفراد بالمقاومة في لبنان. وبالأمس تم الإعلان عن توقيع الكافر ترامب على مذكرة التفاهم الباكستانية لوقف العدوان وفقا للشروط الإيرانية لتسجل إيران والمحور فوزهم الساحق على أمريكا وكيان العدو الصهيوني المجرم وسقوط معادلة الهيمنة الأمريكية على المنطقة والعالم إلى غير رجعة، لتتحرر ويتحرر العالم والبشرية من جرائمه وتدخلاته الإجرامية والاستكبارية في خصوصيات الدول وسياساتها الداخلية. واليوم إذا لم تنتهي إسرائيل المجرمة وكيانها الصهيوني يهودي الباغي من اعتداءاتها الإرهابية في لبنان سيكون الرد قويا وضاربا، ولن يسكت المحور أبدا على الانتهاكات الصهيونية في الشعب اللبناني المقاوم والقادم أعظم.

تحت شعار يمن الأنصار في جهوزية واستنفار، يواصل أبناء يمن الإيمان والحكمة تجسيد مبادئهم الجهادية الثابتة ومواقفهم الراسخة رسوخ الجبال تجاه قضايا الأمة المصيرية والمركزية ضد أعداء الله وأعداء الإسلام المجرمين أمريكا وإسرائيل ومن والاهم من المنافقين المتصهينين. وقد تمثلت هذه المواقف الإيمانية الخالدة في محافظات الجمهورية الحرة على الميدان العملي، حيث شهدت كل من أمانة العاصمة صنعاء وذمار وتعز ومأرب والمحويت وحجة وصعدة والحديدة والجوف والبيضاء وإب والضالع وريمة وعمران اليوم وقفات شعبية قبلية مسلحة حاشدة عقب صلاة الجمعة، أكد فيها أبناء الشعب اليمني المجاهد عن إدانة وغضبه الشديد تجاه الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية والتي كان آخرها ما قام به عبد الصهيونية المجرم الكافر المهرج ترامب من إساءة إلى مكة المكرمة بيت الله الحرام الذي يعد أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد مقدسات المسلمين وقبلتهم، مستنكرين الصمت المخزي لشعوب الأمة العربية والإسلامية تجاه هذه الإساءة الشنيعة. كما أكد المشاركون في الوقفات ثباتهم في مواجهة الطغاة والمستكبرين أعداء الإسلام والبشرية من الصهاينة والأمريكان وحمل راية الجهاد ونصرة مقدسات وقضايا الأمة واستمرارهم في التعبئة العامة والتحشيد استعدادا لأي طارئ، معلنين ثبات الموقف اليمني الواضح من أعداء الإسلام والمسلمين اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل الذين يجاهرون بعدائهم للإسلام والمسلمين في كل وقت وحين. كما أعلنوا في ذات الوقت النفير العام والاستعداد التام والكبير لتنفيذ كل ما توجه به القيادة نحو تحرير كامل الأرض اليمنية من التواجد والاحتلال السعودي الإماراتي وقطع كل الأيادي القذرة التي تحاصر الشعب اليمني وتنهب ثرواته وتعبث بمقدراته وتفاقم معاناته، مباركين في ذات السياق ما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية من نصر كبير على طاغوت الأرض والشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل، مؤكدين الجهوزية العالمية والعالية والكاملة لمواجهة أي تصعيد والاستمرار في تقديم الدعم والمساندة لغزة العزة ولكافة جبهات محور الجهاد والمقاومة وخوض معركة التحرر والاستقلال حتى تحقيق النصر بإذنه تعالى. هذا وصدر عن الوقفات بيانات منفصلة أشارت إلى أن الشعب اليمني عظيم يستذكر كل شيء في مناسبة الهجرة النبوية الشريفة، نعمة الله عليه بهجرة خاتم النبيين إلى أجداده الأنصار في المدينة المنورة والذين كانوا جديرون بشرف حمل الرسالة الإلهية وبأن يكونوا جيش الإسلام الأول الذي واجه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طواغيت ذلك العصر وأمبراطيات كفر ذلك الزمان، مؤكدين أن الشعب اليمني المؤمن المجاهد الصابر شعب الحرية والعطاء اليوم يصل الماضي بالحاضر ويواصل مسيرة الأجداد تحت راية أحفاد النبي المختار وأنصاره بقيادة حفيده قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ويعادي ويواجه طواغيت العصر وأئمة الكفر الأمريكان والصهاينة ويبني نهضته وحضارته مهتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها الوهم الصهيوني الأمريكي يتبخر على وقع البطولات التي يقدمها مجاهدو المحور. والشعب اليمني يؤكد ثبات مواقفه المساندة للإسلام والمسلمين ومحور المقاومة. إذن لكم التحية من الإعداد بسام عبدالله النجار، من الطباعة والإنترنت طه أحمد سلامة، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحياتي وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه
1: كم مستمعين الكرام. هو الشعب اليمني المسلم العريق، شعب الإيمان والحكمة بأصالة وقوة انتمائه الإيماني العربي الإسلامي الحضاري ونقاء روحيته الإنسانية الممتدة في الجذور بين مراتع أسمى قيم هذه البشرية، القيم الوهاجة بأسمى المعاني والمضامين. حكمة

هضموا منعطفا بعد آخر ومحطة تليها أخرى، وفي كل مناسبة وفي كل تحد ومواجهة مع الأخطار وما أكثرها. في كل ذلك يكرس أبناء يمن الإيمان والحكمة حضورهم المشرف في ساحة الانتماء للمنبت الحضاري التليد والعريق الذي يشكل الإسلام حجر الزاوية فيه، ويضيء معرز الخالد بالرموز الكبرى والأكثر قدسية وأهم عناوينها قوة الانتماء الحضاري العربي الإسلامي والقرآن الكريم كتاب الله المنزل المجيد والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مجرد أمثلة وشواهد على محتويات ذلك الانتماء وهذه الكينونة التي تعج كما قلنا وتزخر بالكثير من الرموز المضيئة والخالدة والثرية. وفي هذا تتجسد حرارة ذلك الانتماء الصادق قولا وعملا في العديد من التراجم والشواهد والإفصاحات الضامنة، وأقربها إلى عين الناظر الهالة العظيمة والمهيبة لحفاوة اليمنيين بكل المناسبات التي تنطوي على كثير من اليمن والخير والبركات والقدسية المستحقة لها بحكم دلالاتها وخلفياتها التاريخية والثقافية وما لها من مفاعيل دائمة في نفسية هذا الإنسان اليمني وفي تشكيل وجدانه وإحساسه العقائدي والروحي والإيماني والجهادي المتميز. وفي كل عام تشهد هذه المناسبات المباركة الجديد المتجدد من مظاهر الحب اليمني والتكريم والاحتفاء على كل المستويات والأصعدة، ودائما ثمة مذاق متميز وفريد لهذه المناسبات التي تدلي بضخها الديني والثقافي وما له من امتدادات كما أشرنا في نفسية ووجدان هذا الإنسان. وفي ظلال التحديات والأخطار التي تمثل اليوم على هذه الأمة وفي قلبها الشعب اليمني المسلم، وعلى رأس هذه التحديات والأخطار الهجمة التصعيدية العدوانية الدموية لأعدائنا الصهاينة المجرمين، يبرز معول النصر الأكيد على هؤلاء الأعداء مناطا في وجدان أحرار هذه الأمة وفي وجدان أبناء اليمن وعقيدتهم وثقافتهم ويقينهم بعمق ومتانة الارتباط بدينهم وبقرآنهم وبنبيهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبالرموز المضيئة ممن هم أعلام وجبال شامخة مضيئة في الخط القويم الذي يتعنون بالكثير من العناوين ذات الدلالات الكبيرة مثل الولاية ومثل غيرها من العناوين التي لا تفقد أبدا مع مرور الزمن قيمتها وفوحها الثقافي والحضاري والانتمائي. ومصداقا لهذه الحيثيات يكاد موعود النصر أن يعانق الأسماع طارقا أبوابنا في هذه اللحظة الحاسمة من صراعنا مع أعدائنا، وطالعا من ثنايا هذا التفاعل الكبير وهذا الزخم الذي تغلي به نفوس أحرار هذه الأمة وفي صدارتهم أبناء الشعب اليمني إلى جانب أبناء الشعوب العربية الإسلامية الحرة، كما هو الحال في إيران وفي جنوب لبنان وفي العراق وفي أماكن أخرى. هذا الزخم الواعد دائما بما تتطلع إليه هذه الأمة من استعادة لكرامتها وحريتها ومقدراتها وخلاص من براثن هذا الشر الطاغوتي الصهيوني المستكبر.

0: بين يديك، إنما هو امتحان من الله لك أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبد، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء.

جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء، للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق. إذاعة الجمهور.

0: والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
1: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد ذكرى، الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد.

0: تظهر أحداث الهجرة النبوية الشريفة قدرة المرأة على تحمل المخاطر وقيامها بدور فاعل في نصرة الإسلام وحملها راية الجهاد على طريقتها لأجل رفعة الإسلام. متخصصون في الشريعة وعلم الاجتماع اتفقوا في حديثهم بمناسبة الهجرة النبوية على أن الإسلام أناط بالمرأة أدواراً تليق بمكانتها المرموقة في أحكامه وتراعي قدراتها النفسية والبدنية، فكانت على قدر التكليف خلال أحداث مهمة جرت في تاريخ الدعوة الإسلامية، كان من أبرزها الهجرة النبوية والغزوات الإسلامية. قالوا إن الهجرة النبوية التي تمت بأمر إلهي وتخطيط وتنفيذ نبوي هي من أعظم الأحداث التي غيرت مسار البشرية وأسهمت في إخراجها من الظلمات إلى النور، وإن المرأة المسلمة شاركت في هذا الحدث العظيم جنبا إلى جنب مع ابنها وزوجها وأبيها وأخيها. كما أنهم قالوا أن المرأة حين خاضت تجربتها في الهجرة النبوية أثبتت أنها على قدر عال من القيام بالتكليف الرباني، وهو يرسل إشارات في هذه الأيام لمن يريد استعباد المرأة. وأضافوا أن من علم بأمر الهجرة خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتنفيذ كان عدد قليل من الأشخاص من يثق بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومن بينهم أسماء بنت أبي بكر. كما أنهم أكدوا أن أحداث الهجرة وتجلياتها تظهر مبادرة المرأة وتضحياتها ومواجهتها للمخاطر، فها هي أم سلمة رضي الله عنها تواجه تعنت المشركين وتتحمل الأذى في سبيل إصرارها على الهجرة. وهذه ليلى بنت أبي حثمة وزوجها عامر ابن ربيعة كان في مقدمة المهاجرين، بينما كان لأم عمارة وأم منيع دورهما في التمهيد للهجرة وتهيئة الأجواء في يثرب، إلى جانب عدد من النساء التي كان لهن دور بارز في الهجرة من بينهن أم أيمن بركة وأم أيوب الأنصاري. لعبت المرأة المسلمة دورها المحوري على مرأة ومسمع من الجميع في وقت كانت فيه مبخوسة الحقوق مع انتشار عادة وأد الإناث وحرمانها حقوقها المالية بالمنظور الحديث أو ما يطلق عليه الحقوق السياسية. كما أن المختصون أشاروا إلى أن الهجرة النبوية أثبتت أن الإسلام لا ينظر للمرأة من خلال النسب فقط، بل يراها من خلال الأدوار التي تؤديها خاصة في المفترقات المهمة. فالانتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وتأمين الدعم خلال الهجرة والغزوات بعدها وتأمين احتياجات المرضى، هذا كله أعاد صياغة المشهد من جديد ونقل المرأة من مكانة متأخرة وضعها فيها المجتمع الجاهلي إلى أخرى متقدمة، في إشارة لواحدة من أعظم رسائل الإسلام الروحانية والأخلاقية، وهي توحيد الرؤية للرجل والمرأة بما يناسب ما وهب الله كل منهما من قدرات.
1: المجتمع الذي نصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله وحظي بوسام شرف كبير سماهم الله، الله سبحانه وتعالى سماهم بالأنصار، هذه تسمية من الله، من الله، ولها دلالة كبيرة، وتعتبر بالفعل وساما عظيما ومشرفا لما يسميه الله سبحانه وتعالى بالأنصار. الذين نصروا رسول الله من الأوس والخزرج واستقبلوا هذه الرسالة في بلادهم كانوا أنصارا للنبي صلى الله عليه وآله، آمنوا ونصروا وتميزوا بأن إيمانهم وإسلامهم لم يكن فقط مجرد إقرار، بل تجنن وانطلقوا بكل إمكاناتهم بأنفسهم وبأموالهم وبكل جهودهم لنصرة هذه الرسالة الإلهية.
0: وللحديث عن الهجرة النبوية ومحطات للدروس والعبر من هذا الحدث التاريخي يشاركنا الحديث الأستاذة أفنان شرف الدين الناشطة الثقافية. أستاذة أفنان حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
2: حياكم الله وأنتم بألف خير بإذن الله، واليمن في أمن وأمان وسلام إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. سيدة الكريمة، عام هجري جديد يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة التي كانت حدثا تاريخيا مهما ومفصليا، ما بين الحق والباطل، ما بين الكفر والإيمان، وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تأسيس الدولة الإسلامية التي كانت منطلقا لنشر نور الإسلام في كل أصقاع الأرض. حدثينا عن الهجرة النبوية وعن أهمية الهجرة النبوية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نتوجه بأطيب التهاني والتبريك لقائد مسيرتنا سماحة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوتي، وأيضا نتوجه بها لأمتنا الإسلامية كافة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير ونصر وعزة وتمكين لهذه الأمة. عندما نتكلم عن قدوم عام جديد، هذا يلفت نظرنا إلى واقعنا ومسيرة حياتنا واهتماماتنا العملية والتي يجب أن نهتم بها، ولهذا نحن نحيي هذه الذكرى لكي نستلم منها الدروس والعبر. فالهجرة ليست انتقالا مكانيا، بل انتقالا حضاريا من الضعف والشتات إلى التمكين والوحدة والنهضة. الهجرة النبوية ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل مشروع متكامل لبناء أمة قوية مؤمنة قادرة على صناعة مستقبلها، أمة متحررة من الشح والأنانية، أمة موحدة تحمل راية الإسلام والجهاد، أمة تبني حضارة العدل والرحمة. ولهذا عندما نتكلم عن أهمية هذه المناسبة، فالمناسبة تعتبر محطة فارقة ونقطة تحول مفصلي في تاريخ الرسالة الإلهية والإسلام، حيث انتقل من بيئة غير حاضنة إلى بيئة حاضنة مهدت للنقلات الكبرى والكبيرة في تاريخ الإسلام. الهجرة النبوية بدأت فيها ولادة الأمة وارتبط بها تاريخ المسلمين ليتذكروها في كل زمان وفي كل محنة، وليأخذوا منها الدروس والعبر. وفي مقدمة هذه الدروس والعبر اليقين بأن كلمة الله هي العليا، والتمسك بها تعلو، وبالتمسك بها تعلو الأمة مهما كانت التحديات والمخاطر ومهما كانت الصعوبات. الحديث عن الهجرة النبوية هي ارتبط بها أيضا تاريخ

0: المسلمين، إنها مناسبة دخول العام الهجري تلفت نظرنا جميعا كمسلمين إلى ما يعني اعتماد الهجرة النبوية لتكون هي الأساس في التاريخ للمسلمين، يعتمدونها أساسا لهم في التاريخ، فارتبط تاريخهم بها، وهذا يدل على أهميتها الكبيرة وما لها من دور مهم في ميلاد الأمة الإسلامية. الهجرة النبوية كما قلنا في حياة الأمة مرتبطة بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وارتباط بحركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبالرسالة الإلهية، وبالتالي ارتباط بالأنبياء وبمنهج الله بما في هذا المنهج من القيم والتعاليم والأخلاق والمبادئ العظيمة التي فيها سعادة لكل البشرية وفيها الحلول لكل مشاكل البشرية. ولذلك نحن في أمس الحاجة لهذه الرسالة الإلهية في كل زمان ومكان، وهذه الذكرى هي تشدنا إلى الرسالة الإلهية بأهميتها وعظمتها وحاجتنا إليها في كل زمان ومكان، فهي إرث الأنبياء والرسل وخاتمة الرسالات والمشروع الموجب للعالمين جميعا. هذه المناسبة أيضا تشدنا إلى استذكار الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ورسالته وما بذله من جهود في هداية الناس وإنجاز المجتمع البشري وفي مقدمته العرب آنذاك. فرسالة الله سبحانه وتعالى هي رحمة للعالمين جميعا وفي المقدمة للمجتمع العربي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا هذه المناسبة وهذه الذكرى العظيمة هي تشدنا إلى عظمة هذه الرسالة الإلهية، حيث تجلت في حركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأثمرت جهوده وجهود المسلمين الذين نصروه وجاهدوا معه في الانتقال بالعرب آنذاك من حالة الضياع التي كانوا فيها من شرك وجهل وأمية شاملة وخرافة وشتات وفرقة وانقسامات وتدني فرقهم والمبادئ إلى غير ذلك، وحالة الظلمات ظلمات الجاهلية والضلال المبين، إلى الانتقال بهم من كل ذلك إلى النور والهدى، فحصلت لهم نقلة ليكونوا أمة موحدة وموحدة تحت راية الإسلام ورائدة في المجتمع البشري وحاضرة في الساحة العالمية بما يميزها من نور الإسلام ومبادئه وقيمه وأخلاقه ومشروعه الحضاري. أيضا هذه المحطة عندما نتوقف فيها لنحييها، فالأمة الإسلامية بشكل عام ونحن اليمنيون خاصة بحاجة ماسة إلى الاستفادة من هذه المحطة التاريخية المهمة والتي ترتبط بها سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فهو قدوتنا وأسوتنا وهو هادينا، ونحن في أمس الحاجة إلى الاستفادة من سيرته، إلى الاقتداء به، إلى الاهتداء بهديه، إلى العودة إلى مسيرة حياته صلوات الله عليه وعلى آله ودعوته وإلى جهاده للاستفادة منها والتحرك على أساسها. وأيضا لا نغفل أنه يجب أن نأخذ العبرة من مجتمع مكة الذي خسر أكثرية أبنائه وخسر الشرف مناصرة الرسالة الإلهية، ونأخذ العبرة من مجتمع يثرب الأوس والخزرج الذين سماهم الله سبحانه وتعالى بالأمصار وما تأهلوا به لنيل هذا الشرف الكبير من مواصفات عظيمة نستفيد نحن في هذا الزمان سواء كشعب يمني أو كأمة مسلمة، تستفيد وتأخذ الدروس والعبر التي تساعدها على حل مشاكلها، على تصحيح وضعيتها وتصحيح مسارها، وعلى أن تبني واقعها على أساس صحيح.
1: إذن لا شك أن الهجرة النبوية الشريفة لها أهمية كبيرة جدا، إذ ترتبط بمرحلة مهمة من التاريخ الإسلامي وهو الهجرة والفرار بالدين الإسلامي لتأسيس الدولة الإسلامية التي من خلالها استطاع رسول الله وأصحابه أن يقوموا بما يجب عليهم من نشر الدين الإسلامي، ومثلتها تلك الدولة هي دولة العدل والقوة ودولة المساواة ودولة استطاع من خلالها نشر أنوار الرسالة الإسلامية إلى كل أصقاع الأرض. أستاذ أفنان، يعني لابد أن في حدث الهجرة النبوية العديد من الدروس والعبر، العديد من المحطات التي نتعلم من الهجرة النبوية، يعني وددنا أن نشير أيضا إلى هذه المحطات التعليمية.
0: طبعا عندما نتكلم عن الدروس العبر فلا نستطيع أن نوجد في دقائق تنمية الدروس العبر المستفادة، ولكن سنحاول أن نوجد أهم النقاط. بداية عندما نتكلم عن

0: الدروس والعبر كما أسلفنا في الحديث عن الدورة التاريخية للأوس والخزرج في نصرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، كيف كان لهم ذلك الدور البارز في مرحلة بزوغ الإسلام، في صدر الإسلام، واستمرار هذا الدور وصولا إلى الدولة اليمنية البارزة اليوم في نصرة فلسطين ولبنان وإيران. فنحن نرى ذلك المجتمع الذي حمل مؤهلات أهلته لحمل الرسالة وجعلت منه القوم الذي استبدل الله بهم أهل مكة. فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه مواصفات عظيمة أهلت ذلك المجتمع قبائل الأوس والخزرج الذين سماهم الله بالأنصار أن يكونوا أهلا ليكونوا حاضنة لهذا الدين وعونا للرسول صلى الله عليه وعلى آله. ونحن نرى كيف أن أجدادنا الأنصار كيف تحركوا نصرة لهذا الدين وكيف توارث اليمنيين هذه الصفات وهذه المؤهلات وأصبحت جزء من هويتنا. ونرى اليوم الدورة اليمنية البارز ويمن الإيمان كيف تحركوا في دورهم في نصرة فلسطين وفي نصرة المستضعفين في لبنان، وأيضا كيف توحدت الساحات، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه المؤهلات التي جعلت منهم هم المجتمع الذي قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيضا من ضمن المواصفات أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، وأيضا ما قالوهم عن أنفسهم إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. هذه مميزات وصفات هامة جعلت من ذلك المجتمع مجتمعا مؤهلا ليكون ليتحرك بهذا الدور المهم الذي الله سبحانه وتعالى أراده له. أيضا من ضمن ما يجب أن نستفيد منه هو الوعي بأسباب خسارة مجتمع مكة القرشي والتحذير منها، لأن من أبرز تلك الأسباب التي حالت دون أن يحظى أهل مكة بشرف حمل الرسالة هي ارتباطهم بالملأ المستكبر الذين يرون أن دين الله باعتباره دين حرية واستقلال ما سيحول بينهم وبين التأثير والنفوذ على الآخرين. ونرى أيضا اختلال المعايير لدى الناس، كيف كانوا يرون أن من يتزعمهم لابد أن يكون ذا ثروة وسلطة ومال. وقد نقل القرآن الكريم قولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كيف تعامل هذا المجتمع المكي مع الرسالة الإلهية بسبب فقدانه لأهم المؤهلات، فأصبح مجتمعا ماديا مجتمعا مرتبط بالملأ المستكبر مما جعله جاحدا ومعرضا عن هذه الرسالة الإلهية. وهذا التوجه المادي جعله يعني لم يؤهله ليكون قادرا على حمل المسؤولية، ولذلك الله سبحانه وتعالى استبدل بهم الأنصار بقوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وفي هذا أيضا درس مهم جدا، وهو أن الفرد أو المجتمع الذي لا يتحمل المسؤولية بالشكل المطلوب فإنه يكون عرضة للاستبداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ومن هنا نستفيد أنه لابد من تحمل المسؤولية، لابد من التحرك. ونحن نرى واقع الصراع اليوم كيف وصل إلى ذروته، فالله سبحانه وتعالى مسيرته قائمة ومتحركة، فإن لم نتحمل نحن المسؤولية فالله سبحانه وتعالى سيستبدل بنا غيرنا. أيضا من أبرز النقاط هي التغييرات الكبرى التي حصلت في تاريخ الرسالة بعد الهجرة بفضل قيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القيادة الحكيمة في كل المجالات، وبفضل التفات الأنصار والمهاجرين حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وكيف شكلوا نواة عظيمة رغم قلتهم. استطاعت هذه النواة واستطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يبني الأمة في كل المجالات بالرغم أنها واجهت تحديات وأخطار كثيرة، ولكنها انتصرت وذلك بفضل القيادة الحكيمة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد الهجرة بنى دولة إسلامية ابتداء ببناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وتلك المعاهدات التي كانت بينه وبين قبائل يثرب من أجل أن يكون الواقع الداخلي صحيح وآمن بالنسبة للمسلمين. أيضا من ضمن الدروس في العبر هي قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. وهنا نعمل مقارنة كيف كان خذلان قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي عاش فيهم بينهم والذي هم يعرفونه ويعرفون صدق أخلاقه، كيف أنهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم يتحركوا معه. ونرى اليوم فعلا خذلان العرب، كيف أن اليوم العرب تخاذلوا عن نصرة غزة بل وتحركوا بالتآمر عليهم. وكذلك ما تجلى اليوم في الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران من تواطؤ الأنظمة الخليجية ووجود الكثير من القواعد الأمريكية في أراضيها لاستهداف الأمة. وهذا ما يجب أن يلفت نظرنا إلى أن نأخذ الدروس والعبر عندما يكون هناك من يتواطأ مع الأعداء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي سينصر عباده المؤمنين المتمسكين المتحركين الباذلين للأسباب. أيضا من الاستفادة لنا ونحن في واقع شعبنا كشعب يمني من حركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بما فيه من واجه رسول الله تحديات كبرى، ونحن كأمة مسلمة وكشعب يمني مسلم عندما نعود إلى هذه المناسبات وإلى مثل هذه الذكرى العظيمة والمهمة في تاريخنا الإسلامي، فنحن نعود إليها من واقع حاجتنا ومن واقع ما نواجه وما نعانيه من أخطار وتحديات ومشاكل. ليش؟ لكي نستلهم الدروس العبر، لأننا محتاجين بشكل ملح إلى الرؤية الصحيحة والسليمة والهادفة وإلى الطاقة المعنوية والروحية التي نكتسب منها العزم والصبر والتحمل والنهوض بالمسؤولية. ولذلك لابد أن يكون لدينا الوعي العالي، أن نتحرك على أساس هذا الوعي العالي، أن نستفيد ونأخذ الدروس والعبر المستجاة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بالإضافة أن من أهم الدروس والعبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما تحرك كان يعمل بالأسباب، بالرغم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وحفظ بمعية الله وبرعايته، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عمل بالأسباب. فالهجرة في حد ذاتها هي عمل بالأسباب. عندما حورب الإسلام وحورب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وحورب الدين والقرآن وأوذي رسول الله والصحابة الذين كانوا معه، ولذلك أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله بالهجرة والتحرك لإيجاد بيئة صالحة لهذا الدين، أن يكون فيها مقومات لقيام هذا الدين والتحرك به. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله عمل بالأسباب بداية منذ هجرته صلى الله عليه وعلى آله، ومنذ أن اشترى الراحلة، ومنذ أن دعا الإمام علي عليه السلام أن يبيت في فراشه لينام في فراشه ليموه على المشركين الذين كانوا قد تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يقتلوه. وأيضا تحرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ودخوله في الغار وتغييره لمسار الطريق، اتجه جنوبا بدل أن يتجه في اتجاه المدينة أخذ الاتجاه المغاير تماما، وأيضا عمل بالأسباب صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك هنا عندما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تحرك وعمل بالأسباب، هنا جاءت العناية والرعاية والتأييد الإلهي. فالله سبحانه وتعالى لا يترك أولياءه، الله سبحانه وتعالى لا يقف واقف المتفرج على أعدائه وهم يتآمرون على أوليائه وعلى عباده المؤمنين، بل الله سبحانه وتعالى يتدخل عندما يرى من عباده التحرك. ولهذا رأينا العناية الإلهية كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما أيد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأخبره بما كان يدور من مؤامرات على قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله. أيضا عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومتجمعين في باب بيته لكي يقتلوه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقتلهم وأنزل عليهم النعاس وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أيضا عندما وصل الرسول صلى الله عليه وعلى آله إلى الغار فجاءت هنا المعجزات والتأييد الإلهي بتلك العنكبوت التي نسجت شباكها والحمامة التي وضعت بيضها، وكان هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى. بعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الغار، بعد أن تحركت قريش ووضعت جائزة ومكافأة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، فتحرك أحد المشركين كان سراقة بن مالك، فوصل إلى رسول الله، والله سبحانه وتعالى أيد نبي عندما جعل دام تلك الفرس لذلك الرجل تغوص في رمال الصحراء، فالله سبحانه وتعالى أيد نبيه بمعجزات كثيرة. ومن هنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى تأييده وعنايته ونصرته ومعجزاته تحصل لأوليائه، ونحن كشعب يمني مؤمن متحرك باذل فعلا يعني آثر على نفسه، رأينا تأييد الله لنا سبحانه وتعالى عندما حوربنا، عندما واجهنا العدوان علينا على مدار 9 سنوات، رأينا تأييد الله سبحانه وتعالى لنا، رأينا تأييد الله لنا عندما جاء العدوان الأمريكي الصهيوني وذلك لتنينا عن مساندتنا لإخواننا في غزة، فالله سبحانه وتعالى أيدنا بنصره وأيدنا بمعيته، فجعل من تلك الأسلحة التي لدينا جعل فيها الفاعلية، هو الذي سدد الرمية، هو الذي قذف الرعب في قلوب أعدائه. نقول الحمد لله على تأييده وعلى معيته، وأننا نسير في طريق الحق وبقيادة حكيمة، قيادة قرآنية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: إذن هذه الأحداث التاريخية وعلى رأسها الهجرة النبوية يعني هي محطة لنعود إلى أنفسنا ونتذكر هذا الحدث التاريخي المهم ونأخذ منه الدروس والعبر، كما أنها يعني دعوة لكل مرأة يمنية لتستفيد من هذه الأحداث التاريخية لتزكي نفسها وتتعلم، أيضا ننقل هذه الأحداث التاريخية في قالب قصصي جميل ومفيد لأبنائنا ليتعلموا من السيرة النبوية التي جدير بنا جميعا أن نتعلم منها وأن نستفيد منها. الأستاذة أفنان شرف الدين الناشطة الثقافية، شاكرة لك إتاحة الفرصة في برنامج صانعة الأجيال للحديث عن هذه المناسبة المهمة، شكرا جزيلا لكم.

0: وفي ختام هذه الحلقة سامعين الكرام، هناك العديد من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، ولعل أبرزها الثقة بنصر الله عز وجل والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، إن الله هو الذي يحفظ أولياءه وينصر عباده المؤمنين، وأن الفرج يأتي بعد الشدة والصبر. إذن الهجرة النبوية رحلة أحاطتها عناية الله من كل جانب، فكلما اشتد الخطر تجلت رحمة الله وحفظه لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله، وفي أحداثها دروس خالدة تعلم المؤمن أن اليقين بالله أقوى من كل قوة، وأن من سار في طريق الحق مخلصا لله فإن عون الله وتأييده يرافقانه حتى يبلغ الغاية. إلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
6: في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس استطاع اليمن قيادة وشعبا وجيشا تجسيد كل معاني الوفاء والصدق في دعم وإسناد غزة والشعب الفلسطيني، وترجمت القوات المسلحة صدق مقولة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: لستم وحدكم، قولا وفعلا.
1: سنستمر بموقفنا بإطلاق الصواريخ البالستية المجنحة، بإطلاق الطائرات المسيرة، أنشطة التعبئة التي جزء أساسي من الاستعداد العسكري ستستمر وتتوسع بإذن الله تعالى. المظاهرات، صوت شعبنا سيبقى عاليا وهادرا وموقفه مستمرا. عملياتنا مستمرة، ضرباتنا مستمرة، ونحن واثقون بنصر الله والعاقبة للمتقين. الشعب الفلسطيني ومجاهديه نقول بكل صدق وجد: لستم وحدكم، الله معكم، شعبنا معكم، كل الأحرار في هذا العالم معكم، ومعكم حتى النصر بالقول وبالفعل.
5: تغرق السفن إما لاصطدامها بجبل جليدي، وإما بفعل ظروف الطقس السيئة، وإما بسبب عوامل الزمن وتآكل هيكلها. وقد تغرق لسبب آخر إن عبرت البحر الأحمر باتجاه موانئ الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ ومسيرات يمنية قد تصيبها من حيث لا تحتسب.
7: تحول الموقف اليمني إلى عنصر مركزي في المعادلة الإقليمية، فارضا نفسه كفاعل بحري قادر على إرباك التحالفات الغربية وكشف ضعفها وهشاشتها.
6: انتقلت القوات المسلحة في استراتيجيتها البحرية من الدفاع إلى الهجوم، وشنت سلسلة من الهجمات الدقيقة على البوارج والسفن الأمريكية والصهيونية والبريطانية باستخدام الصواريخ المضادة للسفن والقوارب المسيرة بتكتيكات الحروب غير المتماثلة التي أظهرت فعاليتها في المواجهة مع الأساطيل البحرية المدججة بكل أنواع الأسلحة.
7: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات نوعية ودقيقة ضد القطع البحرية الأمريكية، وتجرأت بشجاعة على مهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، ما لم يحدث منذ عقود، ولم تواجهه البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.
6: في المقابل حاولت الدول الأوروبية الظهور بمظهر الحليف القوي في تلك المواجهة، ولكن معظمها فضل الانسحاب من البحر الأحمر خلال الأشهر الأولى من المواجهة بعد أن تبين ضعف قدراتها الدفاعية في مواجهة الصواريخ اليمنية.
8: أعتقد أنها كانت خلال الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت سفننا في القتال، لأنها تعرضت لإطلاق النار وردت بإطلاق النار أيضا. الحوثيون هم الكيان الأول في تاريخ العالم الذين استخدموا الصواريخ البالستية المضادة للسفن مطلقا،
9: ولم يستخدم أحد
8: مطلقا صاروخا بالستيا مضادا للسفن ضد السفن التجارية وضد السفن البحرية الأمريكية.
10: كشفت الولايات المتحدة أسماء 11 دولة مشاركة في التحالف البحري، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وسيشل واليونان وأستراليا، فيما قالت إن دولا أخرى فضلت عدم الكشف عن مشاركتها. في غضون أيام اتضح أن واشنطن أعلنت مشاركة دول أوروبية دون أخذ الإذن منها. أعلنت إسبانيا رفض المشاركة بشكل صريح، أما فرنسا وإيطاليا فقالتا إنهما ستعملان في البحر الأحمر لكن خارج مظلة التحالف الجديد.
7: هذا الانسحاب لم يكن تكتيكيا وعسكريا محسوبا، وإنما كشف عن مدى هشاشة وضعف الجيوش الغربية أمام قوة تمتلك الإرادة والتكتيك المناسب. وهنا وفي استعراض بسيط لنماذج من السفن الحربية الأوروبية وما تعرضت له من هجمات مباشرة أفقدتها هيبتها وأرغمتها على الهروب، سنجد مدى هشاشة تلك القوة.
6: الفرقاطة الفرنسية أكيتان تعرضت لهجمات بطائرة مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى انسحابها من المنطقة بعد 71 يوما فقط، وفقا لما قاله قائدها جيروم هنري في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
7: إن البحرية الفرنسية لم تتعامل مع هذا المستوى من التسلح والعنف، وما واجهته البحرية الفرنسية في البحر الأحمر أكبر بكثير مما كان متوقعا.
11: وفقا للتقرير أكد قائد الفرقاطة أن مستوى التهديد والعنف في المنطقة كان مفاجئا للبحرية الفرنسية، حيث أشار إلى استخدام اليمنيين للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بدقة متناهية، وقال إن اليمنيين لا يترددون في استخدام الطائرات والصواريخ البالستية على نحو مفاجئ ولافت للغاية، وأنهم يتقنون أسلوبهم

0: وحينها أن الأنظمة الدفاعية للسفينة تعطلت وانفجرت قذائفها الدفاعية مباشرة بعد إطلاقها، مما شكل خطراً على طاقم الفرقاطة. وحينها تم إقالة رئيس هيئة الأركان الدنماركي على خلفية الحادثة.
1: المدمرة البريطانية HMS، وهي مدمرة من طراز تايبي 45، عملت إلى جانب البوارج الأمريكية خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى يوليو 2024، لكنها غادرت البحر الأحمر إلى جبل طارق لإجراء الصيانة وإعادة التسليح تحت ضغط ما تسميه التقارير الغربية التحديات اللوجستية التي تواجه البحرية الغربية في البحر الأحمر.
0: الفرقاطة الألمانية هيسن كانت ثاني سفينة تغادر البحر الأحمر بعد تعرضها لهجمات مماثلة من قبل القوات المسلحة اليمنية.
2: الانسحاب الأخير للفرقاطة الفرنسية وقبلها الفرقاطة الدنماركية وما سبقها من سحب لسفينة HMS ديموند البريطانية بعد أن تعرضت للاستهداف مثلت شواهد جديدة على فشل تحالف حماية السفن الإسرائيلية، وأظهرت حرفية عالية وقدرات واسعة تتمتع بها القوات اليمنية في مواجهة أكبر جيوش العالم بما تمتلكه من قطع بحرية تشمل سفن حربية وغواصات وحاملة طائرات وغيرها. فالعجز العسكري هو العنوان الأبرز لكبريات الصحف والقنوات الدولية في توصيف المعركة البحرية التي تخوضها اليمن مع السفن الإسرائيلية والأمريكية والغربية، عجز أطاح بقادة عسكريين في بعض الدول الأوروبية وفتحت نقاشا داخلها حول الحاجة لإعادة النظر في أسلحتها البحرية.
0: الاستنزاف في البحر الأحمر والانسحاب منه لم يكن مجرد نهاية لمرحلة الصراع، وإنما اعتراف ضمني بمكانة اليمن الجديد كقوة إقليمية بحرية فاعلة قادرة على فرض شروطها في ملفات الأمن الإقليمي وإعادة تعريف النفوذ على باب المندب وممرات الطاقة العالمية.
1: طرد القطع والسفن العسكرية الأمريكية والأوروبية من البحر الأحمر شكل خسائر كبيرة على كل المستويات وعلى مكانتها العسكرية ونفوذها البحري في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
0: مع إعلان صنعاء المرحلة الرابعة من التصعيد في مايو 2024، أطلقت القوات المسلحة اليمنية العنان لعمليات استباقية ضد سفن دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. فكانت حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور هي الهدف الأبرز خلال شهر مايو 2024.
1: استهداف أيزنهاور أحدث دويا لم يسبق له مثيل، وكان الهجوم بمثابة قرع لجرس الإنذار الذي ظل يرن في آذان العالم في رسالة واضحة بأن نضال الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال لم تعد تقف عند حدود غزة وفلسطين، بل سيسمع دويه كل أنحاء العالم.
3: لكل القيادة الأمريكية العسكرية سواء البحرية أو القطاعات الأخرى، لأنه لم يتم يعني تقدير موقف دقيق بأن اليمن يمتلك إمكانيات في استهداف يعني القطاع البحرية وعلى رأسها المدمرات التي صنعت في الأساس لتحقق الردع يعني قاعدة النظرية الأساسية في الردع الأمريكي.
4: اليمن يكسر أهم المعادلات البحرية بدءا من 31 من مايو عام 2024، إنه تاريخ استهداف حاملات الطائرات الأمريكية. حاملة الطائرات USS أيزنهاور في مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية مفاجأة صادمة.
5: نحن في يقظة دائمة، لدينا أفراد يحرسون مركز توجيه القتال.
4: بعد يومين من استهدافها الأول نفذ اليمن عملية ثانية باتجاه أيزنهاور. انسحبت أيزنهاور في 22 من يونيو بعد 3 أسابيع فقط من عملية استهدافها الأولى.
6: تلك حاملة الطائرات القادمة إلى البحر الأحمر من الآن هي هدف أساسي للقوات الصاروخية للجيش اليمني، وستكون معرضة للاستهداف من بعد دخولها إلى البحر الأحمر.

0: إذا أرادوا أن يغامروا وأن يورطوا أنفسهم وأن يدخلوا أنفسهم في المأزق الذي كانت فيه آيزنهاور فليأتوا.
1: بقيت المنطقة بدون حاملة طائرات قبل أن تصل يو اس اس تيودور روزفلت،
0: لكن هذه المرة حاملة الطائرات بكلها بكل أهميتها لديهم باعتبارها السلاح الأبرز والقاعدة العسكرية الضخمة المتنقلة في البحار والمحيطات، تعود هذه المرة بالتهريب عبر المحيط الهندي.
1: تجنبت روزفلت الدخول إلى منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية حتى مغادرتها في سبتمبر عام 2024. حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هي الثالثة استقرت في البحر العربي ضمن توجه عدواني ضد اليمن.
2: نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام المتواجدة في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

0: مع بداية يونيو 2024 توالت الأحداث وتسارع التصعيد وتزايدت الهجمات بشكل ملحوظ. استهدفت القوات المسلحة في هذا الشهر 39 هدفاً بما فيها مدمرات أمريكية وعشرات السفن الغربية، كما تكررت الهجمات على حاملات الطائرات.
1: كانت العملية المشتركة مع المقاومة العراقية الأبرز والأقوى حين اجتمعت الإرادتان في معركة واحدة لتستهدف 11 سفينة في البحر الأبيض المتوسط.
2: ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت هدفا حيويا في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفا مهما في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح.
3: ولكن التطور المهم جدا هو تدشين العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق بتنفيذ عملية مهمة فجر اليوم باتجاه ميناء حيفا على البحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون هذا المسار في العمليات المشتركة مسارا مهما واستراتيجيا وتصاعديا بإذن الله تعالى.
4: العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية وبعض الفصائل العراقية وبعض الأطراف الأخرى، أولا الهدف من هذه العمليات هو التعاون. المغزى من هذا التعاون هو المزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي، أولا بحكم الطبيعة الجغرافية للوضع في العراق والقرب إلى الكيان المغتصب، وكذلك المزيد من التشويش و الإرباك للكيان الصهيوني الذي لا يعرف من أين يمكن أن تأتيه الضربات. من غير المستبعد أن يكون هناك عمليات مشتركة، ونحن نعتقد اليوم أن هناك غرفة عمليات مشتركة أساسا هي ترتب العمليات التي تأتي من العراق ومن لبنان. صحيح أن لكل محور من محور المقاومة ظروف وطبيعة تخصه وتقديرات خاصة به نتيجة لظروفه ووضعه وإمكاناته، لكن بالمجمل هناك ترتيب، إما أن يكون مباشر كما حصل مع العراقيين أو غير مباشر ينسجم مع الروحية العامة التي يتحرك فيها المحور اليوم، والذي بدأ يتشكل أكثر قوة أكثر صلابة. ونحن نعتقد المحور اليوم رغم كل التحديات هو في مرحلة أكثر تطورا أكثر وضوحا أكثر تشكلا، لأن يصبح محورا قويا وفاعلا ومؤثرا.
0: العمليات العسكرية اليمنية لم تكن مجرد هجمات استعراضية، بل كانت رسالة تبعث الأمل في قلوب المظلومين في غزة وكل أرجاء فلسطين، مدفوعة برغبة قوية في استعادة الحق المسلوب.
3: فموقفنا في تصاعد مستمر، وقدراتنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في تطوير مستمر. والأمريكي لو فعل ما فعل، ولو فكر ما فكر، ولو اتجه لأي خطوات، لن يتمكن من إيقافنا عن مساندة الشعب الفلسطيني في غزة. طالما استمر العدوان على غزة، طالما استمر الحصار على غزة، طالما استمر التجويع للشعب الفلسطيني في غزة، نحن ثابتون على موقفنا، مستمرون في موقفنا، ونواصل موقفنا على كل المستويات.
5: البحر المسجون. البحر المسجون
6: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
5: البحر المسجور.
6: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور.
5: البحر المسجور
6: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

القوات اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونحيي قوى أمتنا التي هجت لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو من جبهات متعددة. ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، نهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان.

ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. فهو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق.

0: العشيرة مساء. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها الصارمة لكيان العدو الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه البربري على لبنان، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لمذاكرة التفاهم القاضية بإنهاء الفوري للعمليات العسكرية، ومؤكدة أن جبهات محور الجهاد والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التصعيد الخطير. وفي الساحة اللبنانية، ارتكب طيران العدو الإسرائيلي مجازر وحشية وسلسلة غارات مكثفة استهدفت مدينة النبطية وبلداتها مختلفة، مخلفة دمارا هائلا في البنية التحتية، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ مطلع مارس الماضي إلى 3980 شهيدا و12 جريحا. وردا على هذه الجرائم، دحضت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ادعاءات العدو بشأن خرق الهدنة، مؤكدة مواصلة التصدي للعدوان وتدمير دبابة صهيونية بجنوب لبنان في عملية بطولية أسفرت عن مقتل 4 جنود منهم قائد الكتيبة 52 وإصابة 7 آخرين. وأكد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له مساء اليوم أن المقاومة أسقطت مشروع إنهاء وجودها وأفشلت مؤامرة القتلة والفتنة الداخلية والحصار المالي لتركيع حاضنتها الشعبية، مشددا على مواصلة خيار الصمود والقتال حتى خروج الاحتلال من آخر شبر من الأرض اللبنانية، ومشيرا إلى أن منع العدو من تحقيق أهدافه هو للثبات والانتصار، وتأكيدا على نسف كل خطط الوصاية الأمريكية والصهيونية في المنطقة. وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الجيش والحرس الثوري الإيراني في بيانين ورسالة إلى قائد الثورة الجهوزية القتالية التامة وحالة الاستنفار القصوى لحماية أمن ومصالح جبهة المقاومة، لافتين إلى أن تضحيات القوات المسلحة في حرب رمضان الثالثة أجبرت الأعداء على التماس وقف إطلاق النار، في حين حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي واشنطن المسؤولية الكاملة وعواقب أي انتهاك لالتزامات تفاهم إسلام أباد القاضي بإنهاء الحرب على جميع الجبهات. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
4: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
5: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
6: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
7: ما كان للجمهورية الإسلامية في إيران ولقواتها المسلحة وللشعب الإيراني المسلم أن يكون بهذا المستوى من الصمود والثبات وقوة الموقف والتمكين بالعدو والقوة والقدرات العسكرية الضاربة لولا التوجه التحرري الذي قام على أساسه النظام الإسلامي في إيران، لأن الرؤية التدجينية التي تربط شعوب هذه المنطقة وحكوماتها وحتى جيوشها بالأمريكيين والغرب هي رؤية تهيئ لإسقاط أي بلد يستهدف من أبناء هذه الأمة بكل بساطة، مهما كان قد بلغ على المستوى الشكلي في قدراته وإمكاناته العسكرية.
8: منذ 47 عاما تمثل إيران تحديا استراتيجيا لمشاريع الهيمنة الأمريكية، ففي العشرية الأخيرة من الحرب الباردة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران ونحتت لنفسها مسارا مستقلا واضحا. وبعد اختلال العالم في العقد الأخير من الألفية الماضية وولادة النظام الدولي أحادي القطب، رفضت إيران الرضوخ لمعادلة الإذعان الجماعي التي حاولت واشنطن فرضها خلف عنوان باكس أمريكانا. اليوم تتبدل ظروف النظام الدولي وتواصل قوى أخرى من الصين إلى روسيا مسار الصعود، وعلى سكة الوصول إلى نظام دولي متعدد المراكز تحجز طهران مقعدها بتنميتها المستقلة وقدراتها الذاتية على الرغم من تعرضها لأوسع مروحة من العقوبات والضغوطات الاقتصادية. لذلك كله لم تكن الحرب على إيران انطلاقا من رغبة نتنياهو وهوس ترامب فقط، بل كانت استمرارا لمشروع الدولة العميقة في الولايات المتحدة للخلاص من التحدي الإيراني الاستراتيجي. في هذه الحرب كرست واشنطن طاقاتها كاملة، ومن ذلك أنها خصصت 66% من حاملات الطائرات المتوفرة و75% من طائرات الأوباكس لديها. نجحت مقومات القوة الإيرانية في المواجهة وفرضت معادلة جديدة في الإقليم والعالم. وعندما يهدأ أزيز الطائرات وهدير الصواريخ والقذائف تحال نتائج الميدان إلى بنود المفاوضات ولائحة المكتسبات. ذلك هو القانون الثابت في العلاقات الدولية. أثبتت إيران أنها قوة عسكرية لا يعمل معها التهديد العسكري، لذلك من حقها المساهمة الفعالة في صياغة النظام الأمني الجديد للإقليم، وأثبتت أنها قوة اجتماعية لا تعمل معها مشاريع التفتيت، وأنها قوة سياسية متماسكة لا تتسرب الدسائس إلى حجراتها المحكمة. وأثبتت طهران أنها قوة اقتصادية فاعلة تمتلك أسس البحث العلمي والإنتاج، لذلك من حقها المشاركة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي من موقع البلد المنتج خارج شروط العقوبات والحصار، وبما يؤمن مزيدا من الرفاه للشعب الإيراني.
9: كانت أمريكا تهدد والعالم يخضع، صارت إيران تهدد وأمريكا تخضع.
10: لأول مرة وأمام مرأى العالم الشامت والكيان الشاتم المتشائم، أمريكا تمضي على وثيقة هزيمة تاريخية مخطوطة بالخط الفارسي مكتوبة باللغة العربية بعد صمود حسيني وثبات كربلائي سطرته في مقدمة المحور، محور الجهاد والمقاومة والقدس. الجمهورية الإسلامية حرسا ثوريا وجيشا وشعبا وقيادة، بالموقف في الميدان وبالحكمة في أروقة السياسة. العدوان الذي بدأ بأسقف عالية لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإعادة تشكيل المنطقة تحول إلى اعتراف عملي بأن القوة القصوى لا تنتزع حسما في الميدان ولا تحول أحلام اليقظة إلى واقع، وذلك ما تقر به الأوساط الأمريكية والإسرائيلية بعد أن ارتد عدوانهم عليهم حسرة وإحباطا. فلا النظام الإسلامي سقط، ولا البرنامج النووي حسم، ولا القدرات الصاروخية أزيلت، ولا تفرق محور الجهاد والمقاومة الممتد من إيران إلى يمن الحكمة والإيمان.
11: كما تعرفون أن مذكرة التفاهم بين رئيس الجمهورية الإيرانية وأمريكا تم توقيعه، وفي مسير الوصول إلى هذه المرحلة المسؤولين المعنيين ومن باب المسؤولية وحسن التدبير بذلوا مسعية كبيرة. وطبعا جمهور أمريكا كان ومن باب الاستفادة من هذه الزوايا قام بهذه الخطوة. أنا ولدي وجهة نظر أخرى، ولكن من باب الالتزام الذي قدمه رئيس الجمهورية لي، وهو رئيس مجلس شورى مجلس الأمن القومي في البلاد، من هذه اللحظة نحن أي أنتم الشعب الكبير وأنا أيضا سننتظر الشروط لهذه المحادثات، لكن المفاوضات التي ستتم في المستقبل لا تعني أننا سنقبل برأي العدو.
12: ما هو الفرق بين إعطاء إيران دولارات أمريكية والإفراج عن دولارات أمريكية؟ بالنسبة لموضوع الإفراج فإن الإجابة سهلة، نحن أخذنا الكثير من أموالهم وما زلنا نحتفظ بهذه الأموال. هذه ليست أموالنا بل هي أموالهم، أخذنا هذه الأموال وقمنا بتجميدها، وفي مرحلة معينة سيتعين علينا أن نعيد هذه الأموال لهم. إذا لم نعد هذه الأموال لهم فما من أحد سيستثمر في الدولار مجددا. لقد فكرت تحركت في الأمر. أنا لست شخصا مثاليا، ولكنني قلت لسكوت: يا سكوت، لماذا نحتفظ بأموالهم؟ لماذا لا نرد لهم هذه الأموال؟ ولكن هناك أشخاص من دول أخرى، وطبعا هذه الدول أموالها بالدولار وقد أصبحت قيمتها عالية جدا، طبعا لا تريد أن تدخل في نزاع وأن تسيطر الولايات المتحدة على أموالها، وبالتالي فلا بد من نظام ينظم كل هذه الأمور.
13: إن كنت ضعيفا لا يعترف بك العالم ولا يحميك العالم ولا يدافع عنك العالم ولا يبكي عليك العالم، حتى البكاء لا يبكي عليه.
14: يوما ما قال السيد الأقدس هذه العبارة: حتى البكاء لن يبكي عليك. عالم محكوم بالاستكبار والغطرسة لن يعترف، لا بل لن يرحم الضعفاء. وها نحن نعيش التجليات، إيران والمقاومة، بقوتهما وصلابتهما وصمودهما فرضت معادلة الاعتراف بالقوة.
15: يعني سواء الجمهورية الإسلامية أو المقاومة في لبنان ترجمت هذه العبارة على أرض الواقع بالنار. القوة في الميدان ثبتت في المفاوضات ورقة لبنان السيادية وورقة المقاومة. مسألة القوة التي أكد وثبتها سماحة السيد الأقدس السيد حسن الله نراها يوميا، نراها في كل لحظة وفي كل زاوية وفي كل أو مفاوضات.
14: ربما هذه أوضح صور المستكبر والمعتدي تاريخنا المعاصر، يقتل بلا رحمة بلا رأفة، ثم يخترع عناوين مناسبة لجريمته، من غزة إلى إيران ولبنان واليمن وسوريا والعراق، جرائم بلا وازع وقتل ودمار ومشهديات إباحية نفذها الإسرائيلي ومعه الأمريكي أمام العالم أجمع، ولم يحمي الضحية قانون أو مجتمع دولي أو شجب أو تنديد. فقط القوة ثم القوة هي من رسمت حدود النار بالنار والخوف بالخوف.
15: باعتبار أن أي اتفاق سياسي يعقب سيملي فيه الأقوى شروطه، أو سيثبت من لم ينكسر نتيجة قوته إلى جانب شروطه، وهذا بالحد الأدنى ما حصل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ثابتة صامدة متصلبة وتأخذ ما تريد مستندة إلى القوة والنار التي حضرتها في أيام السلم والتي قطفت ثمارها في المفاوضات.
13: الذي يحميك هو قوتك وشجاعتك وقبضاتك وسلاحك وصواريخك وحضورك في الميدان. إن كنت قويا تفرض احترامك على العالم.
10: وقائع ومتغيرات جديدة تفرض نفسها على المشهد الإقليمي والدولي. هنا انتصار تاريخي لحائك السجاد، وخسارة مدوية لسمسار العقارات بعد أن انتهت من كارثة سياسية عسكرية ستترك آثار طويلة الأمد داخل وخارج أمريكا، تقاس بما أصاب ترسانتها من انكشاف وأهدافها من تلاش وخططها المحكمة والاستراتيجية من بعثرة ومكانتها العالمية من ضرر. ومن قلب هذا المشهد بدأت الخرائط تتغير، ولكن ليس كما ترسم في الكابينت، إنما في الاتجاه المعاكس للرغبات الإسرائيلية.
16: التصفيق هنا ليس للانتصار بل للخروج بأقل الخسائر. الكفة الإيرانية كانت الأرجح في نقاط مذكرة التفاهم، متكئة على أوراق القوة الميدانية وخناق هرمز. أما المجرم ترامب وقد بدت عليه ملامح الهزيمة، فقد تراجع إلى موقع الدفاع، وهو يبرر التوقيع بكارثة كادت أن تعصف باقتصاد بلاده والعالم ككل.
17: لذا فإن الشيء الوحيد الذي لم أكن أريد رؤيته، لم أكن أريد رؤية كارثة اقتصادية. لو استمر هذا الأمر لكان ذلك قد حدث، لكن كل ما أعرفه هو أنه في كل مرة كنا نتحدث فيها عن احتمالية السلام كان سوق الأسهم يرتفع بشكل صاروخي، لم ينخفض أبدا.
16: انحنى المجرم ترامب للعاصفة، ليس حبا في سلام مفروض بعصا الجمهورية الإسلامية، بل رعبا من كارثة اقتصادية بدأت من مضيق هرمز ولم تكن لتنتهي فيما سواه من ممرات الملاحة. خسر ترامب معركة النفس الطويل للوصول إلى الصفقة، وقد ربحتها إيران بعقلية حائك السجاد، بينما خسرها مجرم البيت الأبيض بعقلية تاجر العقارات.
18: لقد قال رجل حكيم في يناير عام 2020، إيران لم تفز بحرب لكنها لم تخسر مفاوضات أبدا.
17: من قال ذلك؟
18: دونالد ترامب.
17: أوه، هذا ما ظننتك ستطرحه.
19: السجاد مثلا أمام النول، لا يجلس هذا الرجل من دون هدف واضح، فالخيط يوضع مكانه بدقة عقدة بعد عقدة. من يراقب من بعيد قد يظن أن الأمر بطيء، لكن من يعرف الحياكة يعرف شيئا آخر، أن القوة لا تأتي من خيط واحد بل من آلاف الخيوط حين تلتقي، فلكل خيط مكانه ولكل لون وقته، وما يبدو اليوم تفصيلا صغيرا قد يكون غدا حدود الصورة كلها. الحائك يعرف ذلك، ولهذا لا يستعجل النهاية، فالسجادة لا تحاك دفعة واحدة، إنها تبنى كما تبنى الأشياء الكبيرة، بصبر طويل وبعيون ترى ما لا يظهر بعد. ولهذا حين ينظر الناس إلى اللوحة الكاملة لا يرون الخيوط فقط، يرون طريقا كان يرسم بهدوء حتى صار مستقبلا كاملا لشعوب المنطقة.
20: لماذا تقبل الولايات المتحدة بهكذا مذكرة، وبالتالي تدرج في التفاوض من مرحلة تعطي فيه لإيران الكثير ثم لمرحلة ثانية تشترط فيه إيران الوصول لامتيازات أكبر إزاء اتفاق النووي؟ لماذا تقبل الولايات المتحدة بكل هذا؟ نحن إزاء تغيير في المعادلة ويبنى عليها الكثير، حرب رغم الدعاية التي تقول بأن إيران دمرت وانتهت والولايات المتحدة انتصرت، تفرض نفسها على المخرجات ويقبلها الاستراتيجي الأمريكي الذي فهم أنه لن يحقق شيء عبر الحرب، وعليه أن يقبل بالمخرجات التي تبنى على الحرب. ولذلك الولايات المتحدة التي هاجمت إيران وفرضت حربا عليها إلى جانب إسرائيل وصلت لنتيجة أنها لا يمكن أن تنجز نصرا استراتيجيا أو تحقق شيئا استراتيجيا أمام إيران عبر الحرب، بل وخسرت في الحرب.
21: في سياق يعكس مفاعيل مواجهة عسكرية لم تضع بعد كامل أوزارها في جبهتين من جبهاتها على الأقل، في مؤشر على أن الشيطان الأكبر لا يسعى أبدا لتسوية نهائية بل إلى حرب منخفضة الوتيرة بشكل تبرز معه التسوية المراد فرضها بالتفاوض المباشر في لبنان، وكذلك عبر مجلس ترامب في قطاع غزة، وصفة اقتتال داخلي تغذيه الوصايا الأمريكية بتمويل عربي يحمل ألقابا مفخمة داعمة لسياسة صهيونية أو أمريكية إسرائيلية مشتركة تشمل بؤر التفتيت الناشئة المختلفة، كما في ليبيا والسودان والصومال واليمن وسوريا والعراق وغيرها.
22: Is a person that I put there along with President Erdogan and some others.
23: أنا وأردوغان وضعناه هناك، عبارة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن زعيم الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا أبو محمد الجولاني، تصريح يحمل دلالات حول طبيعة هذه الجماعات كأداة أمريكية في سوريا، ويحدد ترامب ما يريده لها من أدوار ووظائف من الداخل السوري إلى لبنان والمنطقة.
0: كما تعلمون كنت مسؤولا إلى حد كبير عن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن أنا وأردوغان وآخرون وضعناه في هذا المنصب. لقد قام بعمل رائع وهو كفء للغاية، وكان مفيدا جدا بالنسبة لي، وهو أيضا جيد في التعامل مع حزب الله. فهو وسأقول لكم شيئا، إسرائيل تحارب حزب الله منذ فترة طويلة جدا، ويقتل عدد كبير جدا من الناس. لقد اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم يقومون بعمل أفضل في هذا الشأن.
23: ترامب لم يكتفي بالإشادة بالجولانية، بل عاد مجددا ليرسم له دورا في لبنان بعد تصريحاته الأسبوع الماضي عندما تحدث عن ضرورة أن تتعامل سوريا مع حزب الله، وهو ما يراه مراقبون امتدادا لمسار بدأ منذ سقوط النظام السوري السابق عبر فصل ساحات محور المقاومة عن بعضها داخل الجغرافيا السورية، وقطع خطوط الإمداد والتواصل، وصولا إلى الحديث اليوم عن أدوار تتجاوز الحدود السورية نحو لبنان. هذه التصريحات تكشف بحسب مراقبين حجم التحول الذي أصاب موقع سوريا ودورها الإقليمي، فالدولة التي كانت لعقود كجزء أساسي من معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي تبدو اليوم في الخطاب الأمريكي سلطة وظيفية يجري توجيهها لخدمة ترتيبات أمنية وسياسية ترعاها واشنطن وحلفاؤها. وفي المقابل يواصل العدو الإسرائيلي توغلاته داخل الجنوب السوري ويبني القواعد العسكرية ويستكمل مشروع سوفا 53 ويعيد رسم الوقائع الميدانية على الأرض وسط صمت مستمر من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا وغياب أي موقف يتناسب مع حجم هذه الانتهاكات. هذا التناقض يدفع إلى طرح تساؤلات متزايدة حول أولويات سلطة الجولاني في سوريا وتحول البلاد في عهدها إلى أداة ضمن مشاريع إقليمية ودولية أكبر. وفي ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة في الداخل السوري وتزايد التحذيرات من الانقسام والفوضى، تبدو تصريحات ترامب بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد موقف سياسي، بل نافذة تكشف طبيعة الدور الذي يراد لسوريا أن تؤديه في المرحلة المقبلة.
1: الإيرانيون يقولون إنهم سيحصلون على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار، هذا صحيح؟
2: هذا من نوع الأمور التي يمكن أن يتاح لهم الوصول إليه بتمويل من تحالف دول الخليج طالما أنهم يلتزمون بما عليهم من تعهدات. نحن منفتحون تماما على استثمار دول الخليج في إعادة إعمار إيران.
3: الذل فنون، والأمريكي تفنن في إذلال الدول العربية والإسلامية تحديدا. لا يحترم في هذا العالم القذر إلا القوي. اليوم إذا أنت قوي كله بيحترمك وبيقف يضرب سلام تعظيم، أما غير ذلك فسيتم ذلك والمسح الأرض بكرامتك بشكل واضح، وهذا ما يحصل معنا نحن العرب إلا من رحم ربي.
21: دخل اليمن إلى العام الهجري الجديد بإيمان متجذر وعزم راسخ وموقف ثابت أمام الأعداء، وهذا ما أكده سيد القول والفعل، الجهوزية المستمرة لمواجهة أي تصعيد أو محاولة للاستفراد بغزة وغيرها، ويؤكد على مبدأ وحدة الساحات بعد أن أثمرت نصرا عظيما توجت به الجمهورية الإسلامية وكل جبهات الجهاد، وهي فرصة لمراجعة مواقف الآخرين من أبناء أمتنا بالانضمام إلى محور الجهاد والقدس والخلاص من الخضوع للأعداء، فالجميع في دائرة الاستهداف.
24: الأمة عليها مسؤولية كاملة، ما بعد هذه الجولة لن تنتهي المسألة،
4: الشعب الفلسطيني مظلوم، يجب أن تقف الأمة معه ليستعيد حقوقه المشروعة كاملة. العدو الإسرائيلي بمشروعه الصهيوني يشكل خطرا على الأمة بكلها، ولديه أطماع توسعية. لولا هذه الجبهة، لولا هذا الصمود في قطاع غزة، وكان العدو متفرغا لتوسعه في البلدان العربية الأخرى، لكان قد فعل الشيء الكثير. هناك مسؤولية أيضا على المستوى الدولي في محاسبة المجرمين الصهاينة، وإذا فرطت الجهات الدولية في هذه المسؤولية فذلك فضيحة لها ووزر تبوء به وتتحمل التبعات. فرض أن يكون هناك عمل لمحاسبة المجرمين اليهود الصهاينة، لمحاسبة المجرم نتنياهو وتطبيق قرار الجنائية الدولية ضده وضد غيره من المجرمين الصهاينة، وكلهم مجرمون.
21: الإسلام بمقدساته يتعرض لإساءات متكررة، آخرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة، لكن الأمة غابت عن أدنى المواقف. إلا في يمن الإيمان والحكمة فقد سارع شعبنا العظيم إلى ملء الساحات بمسيرات مليونية غضبا لبيت الله الحرام، مستنهضا المسلمين للدفاع عن مقدساتهم، مستنكرا صمت حكام السعودية وهم يزعمون خدمتهم للمشاعر المقدسة، لكنهم في موقع الخضوع للمجرم ترامب.
5: نقول لترامب الكافر، أنت القمامة، أنت ومن أشكالك القمامة، أما مقدساتنا فهي عالية على رؤوسنا وتاج فوق رؤوسنا. نقول للمجرم الصهيوني ترامب ستيل، نحن لك بالمرصاد، فالمقدسات الخط أحمر.
6: سنحمي مقدسات الله ولن تستطيع أن تمسها بسوء، فهم اليمنيون من تبوعوا الإيمان في ذلك الوقت سيحمون الدين وسيحمون المقدسات في هذا الزمان.
21: السعودية لا تسعى فقط في تمرير مشروع الصهيونية وأجنداتها، بل وفي الشراكة معهم في التنفيذ والدعم والتمويل الكبير والسخي لتدمير البلدان العربية والإسلامية، ومن ذلك عدوانهم وحصارهم على اليمن منذ العام 2015. وقد دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ونتيجة ذلك الحرية والاستقلال والاستفادة من الثروة الوطنية والعيش بعزة وصولا إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية.
7: دعا قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي إلى تحرك شعبي ورسمي لمواجهة الحصار السعودي والحرب الاقتصادية على اليمن واستعادة الثروات الوطنية. وقال في بيان أصدره أمس الثلاثاء بمناسبة العام الهجري الجديد: أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا. وأضاف أنه ينبغي تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار
8: حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة. وتعتبر مطالب إنهاء الحرب ورفع الحصار وسحب القوات الأجنبية من اليمن ومعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية جوهر الاتفاقية التي توصلت إليها صنعاء والرياض عام 2023 والمعروفة بخارطة الطريق، لكنها تعثرت بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال الحوثي في وقت سابق إن صنعاء حرصت خلال العامين الماضيين على إبقاء حالة خفض التصعيد قائمة من أجل إعطاء الأولوية لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. ومن شأن التوجه الذي دعا إليه الحوثي أن يعيد إنعاش المفاوضات بين صنعاء والرياض، وهو ما قد يعني عودة التصعيد في حال فشلت جهود السلام مجدداً.
9: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
11: كل السعودية كعرجل ولا لعنا أبو، كل السعودية

0: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ العزيز لطف الجرموزي، رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى. مرحبا بك سيدي الكريم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وجمعتكم مباركة
0: على الجميع إن شاء الله. سيدي الكريم، بداية وهو الموضوع المهم والذي تتناوله جميع القنوات والإذاعات في عالمنا العربي والإسلامي والغربي أيضا، إيران وأمريكا توقعان مذكرة التفاهم، ماذا نفهم من هذا التوقيع وكيف توصفون هذا التوقيع؟ من الحرب إلى التفاهم، كيف أعادت المواجهة إلى الواجهة، أقصد رسم خارطة جديدة مكنت إيران من هرمز، مذكرة تفاهم دخلت حيز التنفيذ، كيف توصفون توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل الطاهرين. بداية نشكركم على الاستضافة، ونؤكد أن هذه المرحلة وهذا الاتفاق يمثل منعطف تاريخي هام في تاريخ المنطقة وفي تاريخ الصراع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي. هذا الاتفاق هو يعتبر إنجاز كبير، بمقابل ما كان يراد أن تدخل فيها المنطقة جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ومنها أيضا أولا السيطرة على إيران بتغيير نظامها السياسي وإحلال نظام يكون أداة مباشرة لتنفيذ الأجندة الصهيونية الأمريكية في المنطقة. صمود الشعب الإيراني وحكمة قيادته والتاريخ الناصع لهذا البلد ولشعبه، التاريخ الذي حفل بالتمسك بالثوابت ومواجهة المشروع الصهيونية الأمريكي ابتداء من الثورة الإيرانية،
0: نعم،
1: بعد نظام الشاه النظام العميل، وحتى الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدت وتستعد لمثل هذا اليوم، وما لمسناه من صمود ومن تفاعل شعبي واسع مع القيادة في مواجهة هذا العدوان كان أبرز السمات التي تميز بها هذا الحراك الذي أفشل كل مخططات العدو وفرض واقعا من خلال الجغرافيا ومن خلال إيديولوجيا الشعب التي تتمسك بدينها وهويتها في كافة المسارات. وبالتالي نحن أمام منعطف تاريخي هام يجعل يؤسس لمتغيرات في المنطقة، ليست فقط على مستوى إيران ولكن على مستوى الإقليم بشكل عام.
0: نعم، هذا التوقيع والتي خلصت الخارجية الإيرانية والوفد المفاوض إسماعيل البقائي قال في البند الأول من مذكرة التفاهم ورد اسم لبنان 3 مرات، كما تم التأكيد على احترام السلام الإقليمية وسيادة لبنان. كيف تقرؤون هذا البند الأول والمهم والذي تم ذكر لبنان والجبهة اللبنانية لحزب الله 3 مرات، والعدو الإسرائيلي ما زال يمعن في القتل والإبادة في لبنان، كيف توصفون هذه النقطة؟
1: لهذا البند دلالة كبيرة وواسعة، هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك بقيادة محور عريض واسع لمواجهة هذا المشروع الاحتلال، مشروع الاستيطان، مشروع السيطرة على المنطقة سياسيا وجغرافيا والتأسيس لها بثرواتها. وبالتالي فالجمهورية الإسلامية تنظر بعين المسؤولية لهذا الموضوع، وتعتبر أن كل حلفائها في المنطقة هم يمثلوا امتداد لهذه المنهجية المواجهة للعدوان والطغيان، والتي تعمل نيابة على الأمة.

0: أمريكا مستقبلا لا يمكن أن يكون لها موطئ قدم في المنطقة إلا وفق ما تقتضيه مصلحة المنطقة ووفق ما تقتضيه إرادة شعوب هذه المنطقة. وبالتالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من منطلق المسؤولية تعتبر أن حلفائها وفي مقدمتهم حزب الله يمثلوا مسارا واحدا لا يمكن التفريط به ولا يمكن الاستغناء عنه، وما يمارسه العدو الإسرائيلي من صلف هو بحاجة إلى أن يكون هناك تكاتف وأن تكون لهذه الحكومة العميلة في لبنان ردة فعل واضحة، لأن المستقبل هو مستقبل المقاومة ومستقبل إخراج هذه الكيانات الغاصبة من المنطقة.
1: نعم، ترامب في تصريحاته وفي تلميحاته والذي قد كان يستغرب السياسيون والمحللون السياسيون كيف ترامب لا يبالي بإسرائيل، هل هي ضغوط إيران القوية؟ هل هي يعني هل هي الواقع الكلفة الاقتصادية؟ كيف توصفون المشهد بين أمريكا وإسرائيل في توقيع هذه المذكرة التفاهم؟
0: من خلال معرفتنا بهذا العدو من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة الإلهية فإن هذا العدو غير مأمون الجانب. ونحن نعتبر أن هناك تنسيق ولو لم يكن معلن، إلا أن محاولة الحفاظ على المصالح الإسرائيلية وتمدد المشروع يعتبر جزء من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي يجب النظر لهذا الموضوع بنوع من الحذر، وأن أي خلافات تطرأ أو عبر الإعلام ليست إلا عبارة عن سيناريوهات ومسرحيات تدار أمام المجتمع، ويجب الحذر من هذا الموضوع. القوة الفعلية التي وجدت على الأرض للجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت هي العامل الأبرز في تغيير المعادلات، وقوة وصمود الشعب كان له الأثر الكبير. الاستعداد الواسع الذي أبدته الجمهورية الإسلامية هو كان من أهم العوامل التي أدت إلى إيجاد هذا الواقع المتمثل في مسار سياسي ليس بالضرورة أن يسمى نصرا، ولكنه يعتبر إنجازا يجب المحافظة عليه وتنميته.
1: نعم، بالعودة إلى لبنان سيدي الكريم، ترامب يقول اقترحت على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله، يعني كالشرع أحمد الشرع، هذا الذي عطره ترامب في البيت الأبيض واستقبله، هذا الذي كان أحمد الشرع المطلوب رقم واحد لأمريكا ولمجلس الأمن وهذا الطفل المربى أمريكيا وإسرائيليا يوكلون إليه مهمة حزب الله ومواجهة حزب الله في لبنان، ويعني بهذا المصطلح أنه على إسرائيل أن تنأى بنفسها من الدخول في حرب مع حزب الله، ويوكلوا سوريا ممثلة بأحمد الشرع ليخوض هذه المعركة. كيف تقرؤون هذه النقطة؟
0: هذا الأمر لم يكن مستبعدا، وكنا نعلم بطبيعة هذا المشروع وطبيعة التدخل الأمريكي الإسرائيلي في سوريا منذ البداية، وأنهم كانوا يسعون لإيجاد حكومة عميلة تقوم مقامهم في تنفيذ المشروع وفي مسك زمام الأمور. وبالتالي منظومة تنمية التنظيمات الإرهابية التي تمثل جزء من الاستراتيجية الصهيونية الأمريكية هي الآن تجنى كحصاد. بمقابل ذلك يجب العمل على دعم مشروع المقاومة ومواجهة أي تحديات مستقبلية، لأنه النظام الذي يوجد الآن في سوريا وهو نظام ترعاه الدول الخليجية بمباركة إسرائيلية أمريكية، هذا النظام نحن نعلم يقينا أنه كان يعد لمثل هذه الأمور ويعد لمثل هذه التحركات بحيث يكون البديل والنائب لهذا المشروع. وبالتالي يجب أن يكون هناك التفاف كبير حول مشروع المقاومة والدفاع عن المقاومة ودعمها بشتى الوسائل، لأن مستقبل المنطقة هو مرهون ببقاء هذه المقاومة وبدعم مشروعها الذي مثل ما ذكرنا هو يعتبر مشروع دفاع عن الأمة جمعا.
1: نعم سيدي الكريم، ما يدار في مواقع التواصل الاجتماعي في منصة إكس ولا في فيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يقولون إيران تخلت عن سلاح نووي، يقولون إيران لم تعد تخصب اليورانيوم.

0: مرة أخرى. بالمقابل وزير الخارجية أو المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي يقول: صواريخنا لا تحب بتاتا أن يتحدث أحد عنها، وقد صنعت للإطلاق فقط وليس للتفاوض حولها. وترامب يقول: كيف لإيران أن لا تمتلك سلاح نووي بينما بعض الدول تمتلك سلاح نووي؟ حول هذه الجزئية، السلاح النووي المتواجد في إيران والذي ينمو ويتصاعد ويتم التخصيب، وأنه يرفضون أي حديث عن السلاح النووي الإيراني، هذه الجزئية من الاتفاق كيف توصفونها؟
1: نحن نعتبر أن هناك أمور في هذه الاتفاقية لم تحسم بعد بشكل تفصيلي، وإنما جاء الحديث عنها بصورة عامة، وهي موضوع مستوى تخصيب اليورانيوم المسموح لإيران، وأيضا يعني ما يدار حول مصير المخزون العالي من اليورانيوم على التخصيب، وأيضا موضوع التفاصيل رفع جميع العقوبات، وأيضا البرنامج الصاروخي، وأيضا الملفات الإقليمية المرتبطة بحقيقة لا توجد حتى الآن تفاصيل واسعة في هذا المسار. ولكن نحن نعتبر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك في هذا المشروع بكافة تفاصيله، ولا يمكن أن يتم إهمال أي مسار من المسارات له تأثير مستقبلي على إيران وعلى المنطقة عموما. وبالتالي التحرك أولا نحو إيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن إيران هو يمثل الخطوة الأولى الهامة التي تصب في مصلحة إيران، وأيضا تلغي المشروع الأمريكي الذي كان يراد له أن يتوسع في المنطقة وأن يهيمن على المنطقة بصورة تامة. جاء ذلك بعد أن تحرك ترامب في فنزويلا وجاء بنشوة إلى المنطقة. اليوم هذا المشروع يسقط في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي العالم العربي والإسلامي، وبالتالي نعتبر أن أي خطوة ستحدث هي في إطار الكنترول الواسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. والجمهورية الإسلامية كما أبدت ثباتا وصمودا مقابل الهجمة العسكرية، فهي أيضا أبدت ثباتا وصمودا في الجبهة السياسية.
0: نعم، بعيدا عن النصوص البنود، هل دلالات وسياسات واستراتيجيات سياسية تحاك هنا وهناك أيضا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة من جانب، وإيران ومحور المقاومة من جهة أخرى، هل تتجاوز النصوص الرسمية المنشورة، أم أن هناك خلف الكواليس يدار ما يدار؟
1: لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعملان بصورة جادة أيضا بالتعاون مع دول محور التطبيع في المنطقة على إيجاد أي ثغرات والوصول إلى أي مكاسب من خلال أو في خضم هذا المعترك الكبير. وكما أسلفنا أن العدو ليس بصدد أن يترك هذا المشروع وينصرف، وإنما هناك يعني بوادر كبيرة على أن هذا المشروع بدأ بالسقوط. هذه البداية تحتاج كما أسلفنا إلى العمل الجاد والتنسيق الواسع وتنمية المحور أولا، وثانيا إيجاد صحوة لدى الشعوب في المنطقة بأنه إذا تم السكوت عن هذا المشروع فإن كل الدول في المنطقة هي عرضة لأن يصيبها هذا المشروع. وكما هو معلن، المشروع الإسرائيلي الكبرى في المنطقة يراد له أن ينفذ، ولكن المقاومة تمثل الحلقة الأولى الكبيرة بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا بد أن يكون هناك عمل دؤوب، ولا يمكن الركون إلى أي مستوى سياسي معين حتى الآن في أنه يعتبر نهاية الصراع مع العدو.
0: يعني هل نتوقع جولات قادمة في الأيام القادمة أو في الشهور القادمة يعني على أقل تقدير؟
1: بالتأكيد أن هناك إدراك واسع لحجم المؤامرة، والعدو الإسرائيلي يراد له أن يتصدر المشهد المستقبلي، وبالتالي العمل والتعاطي مع هذا المشروع ككل لا يتجزأ من أهم المحطات ومن أهم الأهداف التي يجب العمل عليها في المرحلة المقبلة.
0: نعم، سيد الكريم، بالعودة إلى الجبهة اليمنية، يمن الإيمان والحكمة، وما يريد العدو أن في هذه الأيام من تحركات هنا وهناك من داخل ومن خارج ومن محاولة إثارة الزوابع والقلاقل هنا وهناك. السعودية تمارس سياسة العقاب، سياسة الحرمان، سياسة الضخ ربما، وهناك عقاب للمواطنين بالكل شمال وجنوب. أي مواطن يمني يعاقبه النظام السعودي، وتعمل على نشر الفكر التكفيري الوهابي الداعشي في المناطق المحتلة، وذلك بسخاء وبتمويل كبير. إلى متى؟ هل نفذ صبر صنعاء على مثل هكذا تصرفات، أم أن الصبر له بقية؟ كيف توصفون المشهد هذا، والسعودية ما زالت تمارس هذا الدور القذر في داخل الجمهورية اليمنية، داخل المناطق الحرة التي ليست خاضعة لا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا للسعودة ولا للخليج ولا لأي كان؟
1: صنعاء كانت وما زالت تحذر من هذا المشروع الذي كما أسلفنا في بداية الحديث أن موضوع تنمية التنظيمات الإرهابية ودعمها هو يمثل من سمات هذا المشروع، سمة من سمات هذا المشروع الذي ليس فقط في اليمن وإنما كان في عموم المنطقة. وبالتالي فنحن نعتبر أن المحطة القادمة في صراعنا ومواجهتنا مع العدو السعودي هي محطة يجب أن تكون محطة حاسمة من خلال الأحداث والمتغيرات التي حصلت في المنطقة عموما. واليمن هو يمثل نموذج بديل وامتداد لهذا المشروع الذي يراد له أن يظل في المنطقة، وبحيث يكون بؤرة لتفتيت وتمزيق وإضعاف اليمن. اليمنيون معنيون جميعا بأولا الوعي بهذا المشروع بخطورته، وبأنه لا يمكن أن يحصل خير من جارة السوء. هذه الجارة التي تعمل على معاداة اليمن بصورة دائمة، كان ذلك في الشمال أو الجنوب، وهي دائما تستغل معاناة هذا الشعب وتوظيفها خدمة لمشروعهم. إلا أن صنعاء أبدت من خلال خطابات السيد القائد يحفظه الله ومن خلال إصرار القيادة بشكل عام على أن مواجهة المشروع الرامي لتمزيق وتفتيت اليمن هي أولوية في المرحلة المقبلة مهما كانت التحديات. وبالتالي فهنا دعوة للجميع بأن يجب الالتفات حول المشروع الوطني الواسع المواجه للعدوان والهيمنة الإقليمية والدولية.
0: نعم، مرتزقة الخارج سيدي الكريم يعني الذي هم عفافيش ذهبوا في في في في في منحى آخر، والذي هم تبع المرتزق العميل المدعو طارق عفاش تحت مسمى تيار استعادة دور المؤتمر الشعبي العام هناك في الخارج، تحت هذه المسميات بمحاولات وصول إلى السلطة، محاولات استرضاء للإمارات، الدور الإماراتي في اليمن ما زال قائما عبر بعض الأدوات كالعفافيش مثلا، استعادة دور المؤتمر هناك مع أن المؤتمر هنا في صنعاء لا يقبل الخضوع، الأحرار الشرفاء بقيوا مع الوطن وانحازوا إلى جانب الوطن مدافعين عنه ضد العملاء الخونة المرتزقة. تحت هذه المسميات مثلا حزب الإصلاح يفعل له الذي هناك متواجد في الخارج مسميات لقيامها للتسلق للسلطة، المؤتمر الذي في الخارج بيفعل له مسميات تحت إعادة دور المؤتمر إلى الواجهة تحت هذه المسميات. يعني ما هي خبايا هذه المسميات؟ ما هي توجهات هذه المسميات؟
1: المشروع مشروع العدوان وأوجهه المختلفة وعناوينه المتنوعة هي كانت ولا زالت تحاول المساس وتمزيق الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي تحت مختلف المسميات. فأننا كما نلمس أن هناك وعي كبير لدى أحرار المؤتمر الموجودون داخل اليمن والذين كانوا جزء لا يتجزأ من منظومة مواجهة العدوان رأيهم الواضح والجلي أمام هذه التحركات وأمام هذه العناوين هو يمثل فعلا نقطة ارتكاز بالنسبة لكل شرائح العمل السياسي التي تساند وتقف في مواجهة هذا العدوان. وبالتالي المؤتمر في صنعاء معني بأن يكون هو في مواجهة أولا هذا المد في الجانب السياسي والإعلامي. فيما يتعلق بقية الأمور فنحن ندرك إدراك كامل أن طارق عفاش وأمثاله يستخدمون كأدوات لتنفيذ المشروع ومحاولات أيضا لإحياء المشاريع التي ماتت وانتهت وتجاوزتها الأحداث وتجاوزتها الأيام، وكانت ثورة 21 سبتمبر هي الأساس ليمن جديد، يمن خالي من العمالة والارتهان، يمن يسير باليمن إلى الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة التي كانت ولا زالت هي الهدف الأساسي لكل القوى الوطنية الحرة.
0: إذن سيدي الكريم، هذا بعض ما دار في مواقع التواصل الاجتماعي للأسبوع الفائت. أيضا عد باقي ما يسمى وزير الدفاع للمرتزقة العملاء الخونة، والذي يعترف 100% ويقول إحنا ما بنتحرك إلا بأوامر السعودي، بأوامر ما يسمى الرباعية، بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، كما وزير دفاع مسمي له وزير دفاع عند المرتزقة عند الخونة، ويقابلوا معه ويقول هذا الكلام. إلى أي مستوى وصلوا هؤلاء من الانحطاط، من الاستخفاف باليمني، كونه يمني لكن قدو مسمى وزير دفاع بمسميات، مثل المدعو البركاني قال اليمن حديقة خلفية للسعودية، هذا وزير دفاع والله ما نداري أي اسمه، وزير دفاع المرتزقة والخونة والمحسوب يمني، قال ومفتخر أنه بأن اليمن تحت الوصاية الأمريكية السعودية البريطانية الإماراتية. أين تربى هؤلاء وكيف لهم أن يواجهوا المرتزقة أمثالهم بهذا الكلام؟ يعني أنه ما يمشي وزير الدفاع إلا بأوامر سعودي أو بأوامر إماراتي أو بأوامر أمريكي بريطاني. كيف تقرؤون هذه النقطة الأخيرة في حلقة هذا اليوم؟
1: صنعاء مختلف مؤسساتها الوطنية وقواها السياسية الحية والقوة الثورية تدرك منذ زمن بعيد بأن المملكة العربية السعودية تمثل المرتكز لمشروع العدوان على اليمن ومشروع السيطرة من خلال أولا تاريخ المملكة الذي كان يسيطر على المسارات في اليمن السياسية والاجتماعية والعسكرية، وهذا المشروع هو يعتبر من أكثر أسباب تأخر اليمن وإيقاف عجلة التنمية في هذا البلد. القوى الوطنية تدرك تماما أن مواجهة هذا المشروع هي ليست وليدة اللحظة وإنما هي من أمد بعيد، وصنعاء كانت تحذر بصورة مستمرة من أن هؤلاء العملاء المرتزقة الخونة يسيرون في هذا السلك بشكل معلن وواضح، وبالتالي فهي رسالة بأن يكون هناك.
2: نكتفي بهذا القدر مستمعينا الأعزاء من برنامج فتبينوا. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام والساعة فيها تشير إلى تمام 11 مساء، نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الخارجية والمغتربين تجدد تحذير كيان العدو الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه البربري على لبنان. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال سقط، وسيخرج الإسرائيلي من كل شبر من الأرض اللبنانية. منظمة شنغهاي تؤكد أهمية تعزيز أمن الطاقة ودعم السلامة الإقليمية لإيران. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة محمد عجلان النعمي عن عمر ناهز 90 عاما. وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد عضو مجلس الشورى العلامة شرف محمد النعمي وإخوانه، أشاد بمناقب الراحل وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه، معبرا عن خالص التعازي وعميق المواساة لأسرة وآل النعمي كافة بهذا المصاب. كما بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة محمد النعمي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني. وأثنى العيدروس في البرقية على مناقب الراحل الذي قضى جل حياته في خدمة الدولة والمجتمع في مجالي الأوقاف والزكاة، مجسدا مثالا للنزاهة. وعبر عن خالص العزاء والمواساة لكافة آل النعمي بمديرية المفتاح محافظة حجة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها لكيان العدو الصهيوني من استمرار عدوانه على لبنان، والذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير الكثير من الأعيان المدنية منذ بداية العدوان مطلع مارس الماضي. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها العدوان الصهيوني على لبنان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لمذكرة التفاهم التي نصت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأشارت إلى أن كيان العدو الصهيوني يسعى من خلال التصعيد الخطير إلى تقويض الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء العدوان على دول المنطقة وإفشال مساع لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأوضح البيان أن محور الجهاد والمقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التصعيد المتواصل لكيان العدو الصهيوني. ذكر مصدر طبي لبناني استشهاد 65 مدنيا و15 مفقودا و60 جريحا نتيجة الاعتداءات الصهيونية على قرى وبلدات في منطقة النبطية جنوب لبنان اليوم. إلى ذلك أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم أن العدو الصهيوني لا يراعي في حربه أي ضوابط بالقتل للمدنيين والتدمير والقيام بكل أشكال الإجرام بهدف تركيع المقاومة، مشيرا إلى أن وعي الجيش اللبناني والمسؤولين عنه أفشل فتنة أراد العدو إشعالها بين الجيش والمقاومة. كما أكد أن مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال قد سقط، وأن الإسرائيلي سيخرج من كل شبر من الأرض اللبنانية. وقال في كلمته في المجلس العاشورائي المركزي إن الحسين نهجنا معيار نصر ورفض الظلم، والجهاد للدفاع هو معيار النصر، ولا نخشى الموت ولا حدود للتضحية. وأضاف الشيخ قاسم أن تفسير النصر بقواعدنا هو غلبة الثبات والاستمرار، وبقواعدنا العدو مهزوم لأننا حاضرون في الساحة ونتحمل الصعوبات. ولفت الشيخ نعيم قاسم إلى أن كل مخابرات الدنيا تعمل ضدنا وتعمل بمختلف الدول وتسخر إمكانياتها وتؤمن الغطاء وتضغط على الدولة لمحاصرتنا، مؤكدا أن أمريكا تقود هذه الخطة بكل تفاصيلها وبكل الاتجاهات وتستخدم كل الإمكانات، وهذه هي المؤامرة التي نواجهها. إلى ذلك حذر قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قآني قائلا: عندما قلنا إن حزب الله لديه مرصاد لم تكترثوا فوقعتم في مأزق. وأضاف قآني فيما يخص العدوان على غزة قائلا: غزة لديها طوفان أيضا، وإذا تحركتم وفقا لرغبات سياسيكم فستقعون في شرك الطوفان. واختتم قآني رسالته بالقول: توخوا الحذر. أصيب 5 مدنيين فلسطينيين بينهم 4 أطفال مساء اليوم جراء قصف قوات العدو الصهيوني منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قال المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم: إن المشاهد المروعة والواقع الكارثي الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون المحررون المبعدون لبعض الدول يكشفان حجم الجريمة والإهمال اللذين ترتكبهما السلطة الفلسطينية بحق الأسرى المحررين. وأضاف قاسم: ندعو رئيس السلطة إلى مراجعة عاجلة للقرارات التي اتخذت بحق الأسرى المحررين والتراجع عن سياسة قطع رواتبهم ورفض الشروط الخارجية، فالأسرى هم رمز الشعب الفلسطيني وعنوان التضحية في سبيل الحرية. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أكد الجيش والحرس الثوري الإيراني في بيانين ورسالة إلى قائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي اليوم، أكد الجهوزية القتالية التامة وحالة الاستنفار القصوى وأيديهم على الزناد لحماية أمن الشعب ومصالحه وجبهة المقاومة، لافتين إلى أن صمود الشعب وتضحيات القوات المسلحة في وجه جبهة الاستكبار بالحروب العدوانية الأخيرة حرب رمضان الثالثة أجبرت العدو الصهيوني يائسا على الركوع والتراجع عن موقفه والتماس وقف إطلاق النار والتفاهم، محذرين من أن أي غدر أو تجاوز ستقابله القوات البرية والبحرية والجوية بهزيمة تاريخية نكراء للعدو. وفي سياق دبلوماسي حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة وعواقب أي انتهاك للالتزامات الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد القاضية بإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيدا خلال اتصال هاتفي بنظيره الباكستاني إسحاق دار بالجهود الدبلوماسية لباكستان. وفي تدوينة له رد عراقجي على التهديدات الإرهابية للمتطرف الصهيوني بن غفير بحرق لبنان، مؤكدا أن جماعة الإبادة الجماعية المتمركزة في تل أبيب تشكل بحروبها الدائمة تهديدا خطيرا للبشرية جمعاء. بدوره قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي للتلفزيون الإيراني: العدو الأمريكي الصهيوني أدرك منذ اليوم 15 للحرب المفروضة الثالثة أن زمام السيطرة على الأوضاع قد خرج من يده. الخبر الأخير: أكد وزراء الطاقة في دول منظمة شنغهاي للتعاون خلال اجتماعهم السادس في مدينة بيتشيك القرغيزية اليوم، أكدوا على أهمية تطوير التعاون الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة ودعم سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية. واستعرض الوزراء خلال الاجتماع الوضع الراهن وآفاق التنمية المستدامة للطاقة في المنطقة في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية للطاقة، مشددين على ضرورة توسيع التعاون الإقليمي في مجالات ترشيد وكفاءة الطاقة وتعزيز أمنها وحماية بنيتها التحتية وتطوير الاستثمار والدفع بالانتقال العادل في مجال الطاقة. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. وزارة الخارجية والمغتربين تجدد تحذير كيان العدو الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه البربري على لبنان. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال سقط، وسيخرج الإسرائيلي من كل شبر من الأرض اللبنانية. حركة حماس تدعو رئيس السلطة إلى مراجعة عاجلة للقرارات التي اتخذت بحق الأسرى المحررين. منطقة شنغهاي تؤكد أهمية تعزيز أمن الطاقة ودعم السلام الإقليمية لإيران. مستمعينا الأعزاء، من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الفترة المفتوحة، يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود.

التجهيزات والصيانة حمادي البيلي. ومن المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

إذا مستمعينا الأعزاء نرحب بكم في مستهل فترتنا لهذه الليلة، والليلة سنتحدث عن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وقعت طبعا ايش يقولوا الكترونيا، وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجمهورية الإسلامية بازشكيان، وأصبحت سارية التنفيذ منذ لحظة توقيعها. إلا أن العدو الصهيوني يحاول جاهدا أن يفشل أي اتفاق حول هذا الموضوع، لأن العدو الصهيوني هو الخاسر الأول، إضافة إلى خاسرين كثر في هذه المذكرة التفاهم. والانتصار أكبر المنتصرين هو محور المقاومة بشكل عام، ابتداء من الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، ومرورا بالإخوة في حزب الله جنوب لبنان، وأيضا في غزة والمقاومة الفلسطينية، وهنا في اليمن وكل محور المقاومة. نحن المنتصرون بفضل الله تعالى بهذه المذكرة، وهي مذكرة تفاهم، ما زالت مذكرة على أساس أن تجري المفاوضات خلال 60 يوما، إلى أن يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب في جميع الجبهات. طبعا مذكرة التفاهم هذه احتوت 14 بندا، أول البنود هو إيقاف الأشكال العدائية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. هذا أول بند في هذه المذكرة، التأكيد على إيقاف الأعمال العدائية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ولذلك كان يفترض أن تعقد أول اجتماعات أو تجرى أول اجتماع مفاوضات في سويسرا اليوم، لكن تم تأجيل ذلك بسبب الخرق الصهيوني لهذه المذكرة والاعتداء على المواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان، حوالي 47 شهيد وأكثر من 100 جريح بالاعتداء الصهيوني في جنوب لبنان. ومع ذلك ولذلك رفض الإخوة الإيرانيون الذهاب إلى سويسرا وعقد المفاوضات مع الجانب الأمريكي، طبعا لأن الإيرانيين أكدوا على وحدة الساحات، وهذا هو الانتصار الأكبر في هذه المعركة وهذه المواجهة بعد العدوان في حرب رمضان وما بعد رمضان. ضغط الإيرانيون بكل قوتهم، استخدموا القوة العسكرية والقوة الدبلوماسية أيضا والتفاوضية. أثبت الإيرانيون أنهم مجاهدون أقوياء في الميدان، وأيضا أنهم مفاوضون أقوياء وشديدون في الساحة السياسية والدبلوماسية. قادوا حربا دفاعية انتصروا فيها، وقادوا أيضا حربا سياسية دبلوماسية ومفاوضات، وأيضا اليوم انتصروا فيها بمذكرة التفاهم. سنقف اليوم على بنود مذكرة التفاهم، ولكن أيضا سنذكر ترامب بالاتفاق النووي الذي وقعه باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق في 2015. باراك أوباما وقع اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عندما جاء ترامب في 2018 تقريبا، في 2019 قام بتمزيق هذا الاتفاق النووي ورفضه. نريد أن نقول لترامب اليوم أيهما كان أنجح وأفضل للشعب الأمريكي، للأمريكيين مش لنا، أما لنا نحن بفضل الله الأنجح والأفضل لنا هو مقاومتكم ومجاهدتكم حتى الانتصار بفضل الله تعالى. ولكن هل فعلا كان اتفاق أوباما أفضل بكثير من مذكرة التفاهم هذه التي
خضعت أنت فيها للشروط الإيرانية وشروط محور المقاومة بشكل عام. سنتوقف كما قلنا على مذكرة التفاهم هذه ونعود إلى اتفاق 2015 اتفاق أوباما فقط للتذكير بأننا كنا منتصرين سواء في ذلك الاتفاق أو في هذا الاتفاق الذي

بداية مستمعينا الأعزاء نستعرض بشكل سريع البنود 14 لمذكرة التفاهم. طبعا قبل البنود كان العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، ركزوا هذه لأني جزئية مهمة، لأنه بعض الأمريكيين يقول لك مذكرة التفاهم هذه انتصار للطرفين وهذه لصالح الطرفين. مثلا البند الأول يعلن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن أي عمليات أو عمليات أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع بتهديد القوة. مثلا هذا البند يقول لك أمريكا انتصرت أني خلاص استطاعت أن تحمي إسرائيل من إيران وتحمي دول الخليج من إيران، إيران ما كانت تعتدي على أحد منهم أصلا. البند الثاني احترام سيادة كل دولة، إيران عمرها ما اعتدت على أي سيادة. فحتى من البنود فتح مضيق هرمز يقول لك استطاعت أمريكا أن تفرض فتح مضيق هرمز، هكذا بيجوا يطلعوا في الجزيرة ويقولوا هكذا، استطاعت أن تفرض فتح مضيق هرمز. من غلقها أصلا؟ أنت عندما جيت إلى الحرب في 11 رمضان كان مضيق هرمز مفتوح، عندما أنت بدأت العدوان أنت من أغلقت مضيق هرمز، لأنه كانت الطائرات تخرج من القواعد الأمريكية في دول الخليج، وكانت السفن والمدمرات موجودة في مياه الخليج، وبالتالي بسبب هذا العدوان قام الإخوة الإيرانيون بإغلاق مضيق هرمز، ثم قام الأمريكي بحصار الحصار. الآن يقول لك أمريكا انتصرت أنها فتحت مضيق هرمز، مضيق هرمز كان مفتوح. الانتصار متى تقول إنك انتصرت؟ ما هي الأهداف التي حققتها بعد أول يوم للعدوان؟ يعني بعد قبل 11 رمضان إيش كانت الأهداف؟ إسقاط النظام الإيراني، القضاء على النووي الإيراني، القضاء على الأسلحة البالستية الإيرانية، تفكيك الجبهات بين يعني إيران ومحور المقاومة بشكل عام، هذه كانت الأهداف، وتنصيب نظام في إيران يخدم المصالح الأمريكية، كانوا يريدون هكذا، القضاء على النظام الإيراني وتنصيب نظام يخدم المصالح الأمريكية، هذه هي الأهداف الأمريكية للعدوان. هل واحد من هذه الأهداف تحقق؟ لم يتحقق أي هدف، وبالتالي إذا لم يتحقق أي شيء للإيرانيين أو لمحور المقاومة فيكفي أن أمريكا لم تحقق أي هدف من هذه الأربعة، فنعلن أننا انتصرنا في محور المقاومة، فما بالك بما حققه المحور في

هذه الحرب وهذا العدوان بمذكرة التفاهم. طيب البنود، بنود مذكرة التفاهم. البند الأول، يعلن وقفا فوريا ودائما لإعلاء للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. طبعا مذكرة التفاهم تكرر اسم لبنان 3 مرات في هذا البند الأول بس، لو تلاحظوا بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن بلا بلا بلا بلا بلا باستخدام القوة وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته، والمرة الثالثة لا أدري أين ذكر لبنان 3 مرات في مذكرة التفاهم هذه، بالتأكيد على وحدة الساحة وعلى أن الإيرانيين لن يتقدموا خطوة واحدة في المفاوضات إلا إذا توقف العدوان الصهيوني على لبنان. وأيضا مع الوقت شوية شوية سنذهب إلى وسنضغط إلى خروج صهيوني من كافة الأراضي اللبنانية. يقول لك البعض طيب ليش ما بالله لبنان، ليش ما تشارعوا من أجل فلسطين، يخرج العدو الصهيوني من فلسطين، أنتم ما بالله تحبوا الشيعة وتحبوا هكذا حيدخلوا ويشتغلوا لنا هذا الشغل. طبعا نؤكد أن الحرب هي استراتيجية، ولولا قوة محور المقاومة اليوم، ولولا القوة الإيرانية والمحور بشكل عام، لما ولولا ضعف أيضا الأمريكي في هذه المعركة، لا ربما كان ما حيطلبش الإيراني أنه جبهة لبنان تدخل، كان سيحاول أن ينتصر في هذا العدوان على إيران ثم يذهب إلى في مرحلة ثانية والحديث عن لبنان. فالمسألة هي استراتيجية، مش معناها أنه اليوم ضغط بالقوة من أجل لبنان معناه أنه فلت فلسطين. هذه لا تصدقوا المرجفين ولا تصدقوا من يتحدثون بهذا الهراء. حتشوف اللي بيتكلم بهذا الهراء ما الذي قدمه هو لفلسطين أو للبنان أو لأي حد من محور المقاومة، ولا شيء، ولا ما بالله إرجاف فقط. فبإذن الله سيأتي، وقد أكد المسؤولون الإيرانيون أن أيضا غزة لديها طوفان، وبإذن الله نحن متحركون في هذا الجانب. إذن البند الأول، وقف جميع العمليات في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. البند الثاني، يتعهد الطرفان باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضي الآخر والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. هذا لمن؟ لصالح من؟ أليس الأمريكي ترامب اعترف أنه قال أنه أنا دفعت بسلاح للمقاومة في إيران علشان للمعارضين في إيران علشان يغيروا النظام؟ اعترف ترامب هذا تدخل في الشؤون الداخلية. الآن ممنوع، ما فيش جواسيس تبع الأمريكي، ممنوع جواسيس تبع الصهيوني، ممنوع، احترام متبادل. أيضا الإيرانيين لن يعني يحترموا الولايات المتحدة ووحدة أراضيها، ما لهم على جبهة. هذا البند أليس هو لصالح الإخوة الإيرانيين؟ البند الثالث، الالتزام بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بالتراضي. طبعا وهذا أصرت إيران على أنها لن تذهب إلى أي تفاوض ما لم تتوقف جبهة لبنان، وبالفعل توقفت جبهة ويرفع الحصار وتعاد الأموال. طبعا أعيدت الأموال، أعيد جزء كبير منها. البند الرابع، تبدأ الولايات المتحدة فورا برفع الحصار البحري المفروض على إيران وإنهائه بالكامل خلال 30 يوما، وتتعهد بسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بإيران خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي. أليس هذا؟ طبعا وإيران لديها أوراق ضغط، زي ما ضغطت وما دخلتش المفاوضات إلا بإيقاف جبهة لبنان، لديها أيضا أوراق ضغط بأن تسحب الولايات المتحدة قواتها من حول إيران. وأصلا قواتها كانت موجودة من زمان، ما جاءتش اليوم، اليوم جاءت تعزيزات فقط، التعزيزات غادرت. فأوكي ندخل نتفاوض وخلال 30 يوم تسحب القوات الأمريكية المحيطة بإيران. البند الخامس،
تتخذ إيران، وهنا المهم جدا، تتخذ إيران الترتيبات اللازمة لتوفير ممر آمن للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان. يعني هو جاء وحاصر مضيق هرمز وقال حتكون إدارته دولية وغصبا عنكم، وهو ممر دولي وإدارته لازم تكون دولية. هنا ببند واضح تتخذ إيران الترتيبات اللازمة لتوفير ممر آمن للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان، وبالعكس على أن يتم تنظيم حركة السفن بالتنسيق مع سلطنة عمان. هذا بالله عليك، أليس تسليم إدارة مضيق هرمز لإيران؟ وإيران من البداية بتقول مضيق هرمز اليوم بعد 11 رمضان ما هوش مضيق هرمز قبل العدوان، وبالفعل مشت كلامها إيران بالغصب. البند السادس، تلتزم الولايات المتحدة، هنا الضربة الكاملة، الضربة تلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين. شركائها الإقليميين من هم؟ الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ومدري إسرائيل ما، لكن هذول الأربع بأيش يلتزموا مع أمريكا؟ طبعا مع شركائها الإقليميين، يعني ترامب ما يدفع ولا ريال. شوف كيف يعني غصب اللي جالسين يدافعوا عن ترامب، اليوم بيجرعهم حتى تدفعوا أنتوا كم؟ حيدفعوا 300 مليار دولار، ما لك 300 مليار دولار لإعادة العمل. تلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع برنامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. طيب إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية أليس اعترافا بأنه ما دام إعادة إعمار يعني إحنا اللي اعتدينا وإحنا اللي دمرنا ولذلك إحنا اللي عنصلح، أليس هذا اعتراف بأنه هو المعتدي؟ يعترف الأمريكي بأنه هو الخليجيين اللي جالسين يقولوا العدوان الإيراني على الكويت والعدوان الإيراني على قطر والعدوان الإيراني مش عارف من. الأمريكي يعترف أنه إحنا اللي اعتدينا، إحنا والخليجيين على إيران، ولذلك حيدفعوا الخليجيين 300 مليار دولار. 300 مليار، أنتوا تصوروا المبلغ كبير يدفعوها لإعادة الإعمار. البند السابع، تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران بما فيها العقوبات المرتبطة بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات الأمريكية الأحادية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه. رفع العقوبات الأمريكية، أنه ما تصدروش النفط حقكم، أنه ما يعملوش، وأنه ما يصلح ليش، وأنه لا يبنيش جيش، وأنه تلتزم يرفعوا كل العقوبات الأمريكية وحتى المرتبطة بالأمم المتحدة. البند الثامن، تؤكد إيران أنها لن تنتج أو تحوز أسلحة نووية، ويتفق الطرفان على معالجة وضع المواد المخصبة المخزنة ضمن آلية متفق عليها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يتم ذلك داخل إيران. وهذه النقطة مهمة. البعض يقول لك انتصرت أمريكا وإيران ما عدعت تنتج سلاح نووي. يا دب يا مقفل يا مسوم، المرشد الشهيد علي خامنئي أصدر فتوى بتحريم صناعة السلاح النووي. النووي الإيراني هو للأغراض السلمية، إحنا حرام، أصدر فتوى بتحريم، حرام إيران تصنع سلاح نووي، قنبلة نووية، أي سلاح نووي محرم، لأن فيه إبادة للبشرية وفيه، إحنا ما نصنع، أصدر فتوى دينية. فاللي يقول أمريكا انتصرت بأن إيران إيران من البداية مش ناوية تصنع سلاح نووي. وبس إيش في البداية عندما بدأ العدوان نريد منع إيران من صناعة السلاح النووي، تذكروا الحرب على العراق، إنه العراق مع صدام حسين كيمياء سلاح كيميائي وسلاح نووي وسلاح، بعد ما دمروا العراق، بعد ما أبادوا الشعب العراقي، بعد ما طلع الطاقة الذرية قالوا ما بش أسلحة كيميائية ولا أسلحة نووية في العراق، كانت ذريعة لاحتلال العراق ونهب أراضيه ونهب نفطه. هذه نفس الذريعة كانوا يشتوا يبيدوا بها إيران، وكانوا يشتوا يغيروا النظام في إيران،
لأنه أصلا ما فيش سلاح نووي إيراني، ما فيش سلاح نووي. وبالنسبة لي التخصيب عالي، مش عارف عالي، التخصيب العالي لليورانيوم يوصل إلى 60%. ربما أنهم توقفوا بالفعل بعد الفتوى وخلاص، وما فيش وما فيش. الآن احنا حنتراجع برغبتنا، لكن تعالوا نقول لكم أنه هذا ضمن البنود اللي نديها لكم طعم وبالفعل. ولكن أيش الجريمة؟ كان ترامب يريد إخراج 400 كيلو يورانيوم إلى خارج إيران، كان يشتيها إلى الولايات المتحدة، وبعدين قال إلى روسيا، وبعدين قالوا ما بش لا روسيا ولا موسيا ولا حوسيا، داخل إيران. وحنشوف احنا وانتو كيف، بحيث أنه يستخدم للأغراض السلمية. هو بالفعل يستخدم للأغراض السلمية، ومحرم علينا، احنا محرمين على أنفسنا أن نصنع سلاح نووي. إذن هذه النقطة هي نقطة ذكية ومراوغة ذكية وطعم ذكي من الإيرانيين للأمريكيين والصهاينة. ها شلوا منعونا من تصنيع النووي، أبو منعنا إيران من تصنيع نووي. احنا من البداية ناويين ما نصنعش، لكن بعض الأعراب يسوق لهذه السردية أنه أمريكا استطاعت أن تمنع إيران من صناعة النووي. يا بابا احنا أصدرنا فتوى زمان. طيب البند التاسع، يحافظ الطرفان على الوضع الراهن إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، بحيث لا تفرض واشنطن عقوبات جديدة ولا تنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة، فالقوى التي كانت تهدد بتدمير إيران صارت ممنوعة من تعزيز وجودها العسكري أو فرض عقوبات جديدة، بينما إيران تواصل حياتها وبرنامجها النووي دون قيود، أي قيود إضافية، البرنامج النووي السلمي. البند العاشر، تتعهد الولايات المتحدة بإصدار سندات من وزارة الخزانة لتمويل تصدير النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها إلى حين رفع العقوبات. شوف إجراءات تنفيذية، أنه مش بس وعود بالفاضي، لا بعد الستين اليوم يرجعوا يبدأوا يشتغلوا، لا من الآن إجراءات تنفيذية. البند الحادي عشر، تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة أموال وأصول إيران المقيدة أو المجمدة عند تنفيذ المذكرة من أول يوم من تنفيذ المذكرة وفق آلية يتم الاتفاق عليها. قيل أنه قد الإمارات دفعت 3 مليار دولار من ال 12 مليار المجمدة عند الإمارات، قد دفعت 3 مليار بأوامر أمريكية بالغصب. فالأموال المجمدة ستتاح للإيرانيين وسيستلمونها نقدا. البند الثاني عشر، إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم والالتزام بالاتفاق النهائي. طبعا ليش؟ لأنه إيران مش مراكنين على وعود وغير مؤتمنين على تنفيذ التزاماتها، نشتي آلية تنفيذية ومشرف عليها. وإلى اليوم يتحدث الإيرانيون أن لا مصداقية لدى الأمريكي. البند الثالث عشر، بعد بدء تنفيذ بنود وقف الحرب ورفع الحصار والإجراءات المالية، تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي حول البنود المتبقية. شوف، بعد بدء تنفيذ بنود وقف الحرب، بعد وقف الحرب في لبنان نهائيا ورفع الحصار والإجراءات المالية، قلنا لكم إطلاق الأموال المقيدة، بعد هذا نبدأ المفاوضات اللي هي 60 اليوم. يعني ما عاد تبدأ المفاوضات في سويسرا إلا بعد أن تسلم الأموال المجمدة وأن يتوقف العدو الصهيوني، وبالفعل اليوم توقف. البند الأخير الرابع عشر، يعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. يعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم اللي هو بعد 60 يوم، اللي هو الاتفاق النهائي يتم التوقيع عليه من مجلس الأمن ويكون ملزم للجميع، علشان ما يجيش أي واحد يتحجج ولا ينقض ولا يشطط أي اتفاق ولا يتنصل عن التزاماته. طبعا وإيران من موقع القوة تتحدث، إذا ما التزمتش، وإذا حتى الأمم المتحدة ما التزمتش، أنا لدي أوراقي،
مثلما ضغطت بهذه الأوراق إلى أن مشيت الذي أشتهي أنا، كم جلسوا الصهاينة يقولوا إحنا بنتفاوض، إحنا واللبنانيين في الولايات المتحدة، جبهة لبنان منفصلة، ويطلع عون الأصلع هذاك، ويطلع مدري ما اسمه رئيس الوزراء حق لبنان منفصلة عن إيران، وإيران ماهش تبع أحد ولا هي أذنى، وفي الأخير بالغصب، بالغصب، غصبا عن الصهيوني وغصبا عن الصهاينة اللبنانيين، غصبا عن الصهاينة اللبنانيين. حتى اتفاق وقف إطلاق النار الذي اليوم أعلن بالكارثة، بأيش أعلن؟ أنه توصل، وهذا أعلنه ترامب رسميا، توصلت إسرائيل، بين قوسين طبعا احنا ما نعترف بها، لكن هكذا قال، توصلت إسرائيل مع حزب الله إلى وقف إطلاق النار، يعني مش مع الدولة اللبنانية، يعني مفاوضات وقف إطلاق النار اللي خاضتها السلطة اللبنانية في لها 15 يوم أو أكثر أو داخل واشنطن، كلها ولا بريال. في الأخير اتفق الصهيوني مع حزب الله، هكذا، ما قالش اتفق مع الحكومة اللبنانية، قال اتفق مع حزب الله. فهذه المذكرة هي انتصار لمحور المقاومة. صحيح هناك دمار، هناك ضحايا شهداء، لكن في الأخير لا يقاس الانتصار والهزيمة من واقع الشهداء. طب الشهداء الآن في قطاع غزة كم؟ وصلوا إلى أكثر من 70,000، 73 أو أكثر. هل انتصر العدو الصهيوني؟ انتصرت المقاومة بصمودها وثباتها. كم يا قادة راحوا من حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل المقاومة؟ لكن هل حقق العدو أهدافه؟ ما حققش. إذن نحن منتصرون بصمودنا، فما بالك والإيراني الأمريكي جاء يغير النظام في إيران، وكانت هناك عقوبات مفروضة، أبعدت العقوبات، وكان هناك أموال مجمدة، أطلقت الأموال المجمدة، وكان هناك مضيق هرمز، ممر دولي بدون أي إدارة، أصبحت إدارته للسلطة الإيرانية وللدولة الإيرانية، ولم يغير النظام، ولم تنتصر المعارضة، ولم تفصل الساحات. هذه الأهداف الأمريكية التي لم تتحقق، بل تحققت يعني إنجازات، هذه اللي ذكرناها إنجازات كبيرة ومهمة لإيران وأيضا لمحور المقاومة.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، سندخل أيضا في تفاصيل البنود 14 ونقرأ تحليلات ونستمع إلى تقارير، ولكن لفت انتباهي مقابلة، يعني جزء من مقابلة للشاعر الفلسطيني العظيم الرائع تميم البرغوثي، مقابلة في قناة الجزيرة مع الجزيرة مباشر مع المذيع العربي المصري القومي البطل أحمد سعد الذي أقصي من البرنامج الآن أقصي، لكن هذه المقابلة في شهر مارس. أحمد سعد بيجري مقابلة مع تميم البرغوثي في شهر مارس، يعني في رمضان، بعد 3 أيام من العدوان الأمريكي على إيران. وبيسأله هل الأمريكي والإسرائيلي أهداف الأمريكي تختلف عن أهداف الإسرائيلي؟ هل سيلتقيان؟ من يغلب يعني أهداف الآخر؟ تصوروا أشكال تميم البرغوثي. نستمع تميم البرغوثي وما قاله تميم هو ما حدث اليوم. نستمع إلى تميم البرغوثي.
1: الفارق ما بين الأهداف الأمريكية والأهداف الإسرائيلية فيما يخص الحرب على إيران، من يستطيع أن يغلب أهدافه على أهداف الطرف الآخر؟
2: أعتقد أنه لن يغلب أحد أهدافه على أطرافه. سيفترقان والأرض، يعني طبعا كل الاحتمالات مفتوحة، المسألة مش ضرب مندل، بس الاحتمالات الأعلى هي أنه سيفشلان في تغيير النظام في إيران وفي إلقاء إيران في الفوضى، وستستمر إيران وحلفائها في الحاق الضرر بإسرائيل وبالحاق الحرج بالولايات المتحدة، فستلوم يعني الولايات المتحدة إسرائيل أو ستلقي باللوم عليها أو تدعي النصر وتترك إسرائيل وحدها في في في مجال الحرب، لأنه هذا أشبه بما فعلته هذه الإدارة قبل ذلك حتى في أزماتها الداخلية. عادة لما يكون في أزمة داخلية يلقى باللوم على طرف لينجو الرئيس الأمريكي وإدارته، ففي احتمال كبير أنه هذا يتكرر. لا أرى أفقا مآلات الحرب، لا أرى أفقا للحملة الأمريكية الآن. أفقها الأول كان ضربة صادمة تؤدي إلى تغيير نظام، أما وقد مرت الضربة الصادمة وما في تغيير نظام، فبدون احتلال البلد وتعيين حكومة أخرى، إذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى لو استمر شهورا، لن يكون في جعبة الأمريكان أي انتصار.
1: هذا اليقين في الحديث أليس مبكرا ونحن فقط في اليوم الثالث من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي قتل فيها المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي؟
2: نعم،
1: أليس مبكر أن نضع هذه
2: أولا لا يقين، دائما هذه احتمالات، احنا بنقول الأرجحية، لكن نقيس الحاضر على الماضي القريب. قتل الأمين العام للمقاومة اللبنانية، ثم الأمين العام الذي بعده، ثم قتل عدد كبير من القادة، ثم قتلوا تباعا، وما زالت إسرائيل تحتاج الآن إلى هذا المؤتمر الذي شفته اللي بيقول أنه لسه بده يروح يقاتل الحزب مرة أخرى. يعني كل هذه الاغتيالات لم تؤتي الثمر المرجو منها، وبالتالي قياسا على ذلك كل الاغتيالات اللي صارت في إيران لن توقف الخطر الإيراني على إسرائيل وقدرة إيران على إيجاع إسرائيل والدفاع عن نفسها.
0: إذن هذا كان تصريح الشاعر الفلسطيني الرائع تميم البرغوثي في مقابلة مع المذيع أحمد طه في الجزيرة مباشر. وعلى الحديث عن أحمد طه، طبعا كان آخر حلقة له ودع الجمهور أنه سيترك الجزيرة مباشر، وودع الجمهور وهو يعني مستاء لأنه يتحدث بحب للعرب والعروبة، ويتحدث أيضا بتقديم الحقيقة كما هي. عموما تميم البرغوثي، طبعا كل التحية للمذيع العربي المصري أحمد طه. تميم البرغوثي بيتكلم بعد 3 أيام من الحرب على إيران، يعني ب14 رمضان، قال لك أنه الأمريكي والإسرائيلي سيفترقان، وبالفعل افترقا، وكان يعني كان ما تنبأه هو ما حدث بالفعل.

0: وأيضا بتعليق سريع من الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، يعلق بشكل سريع. طبعا هو لديه أكثر من لقاء وأكثر من مادة حول هذا الموضوع، ولكن علق بشكل سريع لماذا قبلت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة التفاهم. ماذا يقول الدكتور حسن أحمديان؟
1: لماذا تقبل الولايات المتحدة بهكذا مذكرة وبالتالي تدرج في التفاوض من مرحلة تعطي فيه لإيران الكثير ثم لمرحلة ثانية تشترط فيه إيران الوصول لامتيازات أكبر إزاء اتفاق النووي؟ لماذا تقبل الولايات المتحدة بكل هذا؟ نحن إزاء تغيير في المعادلة ويبنى عليها الكثير. حرب رغم الدعاية التي تقول بأن إيران دمرت وانتهت والولايات المتحدة انتصرت، تفرض نفسها على المخرجات ويقبلها الاستراتيجي الأمريكي الذي فهم أنه لن يحقق شيء عبر الحرب، وعليه أن يقبل بالمخرجات التي تبنى على الحرب. ولذلك الولايات المتحدة التي هاجمت إيران وفرضت حربا عليها إلى جانب إسرائيل وصلت لنتيجة أنها لا يمكن أن تنجز نصرا استراتيجيا أو تحقق شيئا استراتيجيا أمام إيران عبر الحرب، بل وخسرت في الحرب.
0: إذن هذا كان تعليق سريع من الدكتور حسن أحمديان على لماذا قبلت الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. لأنها هزمت. اليوم ترامب يصرح أنه يعني معنى كلامه أنه الحروب التي لا نهاية لها أضعفت الولايات المتحدة الأمريكية. الحروب التي تدخلها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تنهيها أضعفت الولايات المتحدة الأمريكية. هذا اعتراف صريح، مش حتى ضمني، أنها بتخوض حروب ليست حروبها. ولذلك اليوم ترامب نازل على نتنياهو بشدة، وجي دي فانس أيضا نائب الرئيس الأمريكي نازل على نتنياهو على الحكومة الصهيونية. أيضا تحدث جي دي فانس، مدري اللي قام موجود أخي محمد لجي دي فانس وهو طلع في قناة المسيرة وهو بيتكلم عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، قال ينتقدون ترامب ونحن أكثر من دعمنا، وترامب هو أكثر رئيس أمريكي دعم إسرائيل ومع ذلك بتنتقدونا. وسع اللي بيقول لهم أنتم بسعدنا. ف يعني اليوم الإدارة الأمريكية كل حتى الضيوف الأمريكيين في قناة الجزيرة، على فكرة اختلفت يعني طرح، اختلف طرحهم تماما. اليوم هم مؤيدين مذكرة التفاهم، اليوم هم مؤكدين أنه إسرائيل ورطتنا، اليوم بينزلوا على إسرائيل وبيلعنوا إسرائيل. نفسهم اللي كانوا يقولوا في نفس البرنامج في قناة الجزيرة أن كانوا يقولوا من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، نفسهم بيعترفوا أنه إسرائيل ورطتنا في حرب أضعفت أمريكا. لاحظوا كيف ما أوسخ الدبلوماسية وما أوسخ السياسة عند من لا دين له. لكن إحنا لأننا على المنهجية كلامنا من أول يوم إلى يوم القيامة إن شاء الله. وأنا قلت لكم في مرة من المرات نتحدى أن تعطونا مقارنة بين خطابين للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد الثورة، نتحداكم أن تدوا لنا مقطعين متناقضين للسيد عبد الملك. نتحدى، ما فيش، لأننا نسير على منهجية. تصريح السيد عبد الملك في 2004 بعد استشهاد السيد حسين لا يتناقض مع تصريحه أمس ولا قبل أمس ولا آخر مرة طلع. منهجية واحدة، منهجية القرآن الكريم. لكن الأمريكيين تلاحظوا، السعوديين نفس الكلام، أي سياسة أو إدارة دولة لا ليست مبنية على أسس قرآنية متناقضين دائما. ولذلك اليوم الأمريكي لأن ترامب سب نتنياهو وقال له لازم يخطط طريق لا يكونش منفعل، تابعوا تصريحات ترامب اليوم يعني يوم الجمعة هو كيف نزل. وكل الأمريكيين اليوم اللي كانوا يدافعوا عن إسرائيل نفسهم بيقولوا إسرائيل ورطتنا في هذه الحرب، ومذكرة التفاهم هذه إنجاز ممتاز ولازم يمشي ولازم إسرائيل توقف عدوانها على لبنان. الأمريكيين بيتكلموا هكذا، المحللين السياسيين والنشطاء وغيرهم. هذا لماذا؟ لأننا نقاتل مع الله سبحانه وتعالى، لأن حربنا حرب لله أولا وأخيرا، ثم لنصرة المظلوم. ولذلك يعني نفتخر أننا نمضي على هذه المنهجية.
2: لاحظوا فيما مضى من الذي كان يتحدث بشكل دائم عن الخطر الإيراني؟ كان هو الأمريكي والإسرائيلي، قبل أن يكون هذا هو الحديث الدائم والكلام الدائم والموقف الذي يتردد بشكل دائم ليلا ونهارا لدى السعودي والإمارات وبعض الأنظمة. كان الذي يتحدث هكذا هو الأمريكي، هو الإسرائيلي، يقول الخطر إيران، إيران تشكل خطرا، إيران عدو. كان الأمريكي يفعل ذلك على مدى سنوات طويلة. ثم الآخرون كالببغاوات، اتجهوا كالببغاء يرددون نفس المنطق الأمريكي والإسرائيلي. من الذي عمل إلى إشعال نيران الفتنة الطائفية في أوساط الأمة وجيش وحرك وحاك خيوط المؤامرة في تحريك التكفيريين في داخل الأمة، وهيأ لهم الظروف، ووفر لهم الأجواء الملائمة، ووفر لهم الدعم الكافي عبر عملائه لإشعال نيران الفتنة الطائفية لتمزيق الأمة من الداخل تحت عنوان الفتنة الطائفية؟ إنما هو الأمريكي والإسرائيلي اشتغل على ذلك، واتضح جليا في الأخير، وصرحوا في منابرهم الانتخابية بذلك، واعترفوا في مقابلاتهم الإعلامية بذلك، والوثائق تثبت ذلك، والواقع الفعلي يثبت ذلك.
0: شوفوا يعني بشكل سريع، طبعا شكرا جزيلا للزميل محمد عبد الكريم الوشلي، جاء لنا بأبرز تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم، طبعا خوفا من فشل الاتفاق مع إيران. شوف، خايفين لا يفشل الاتفاق مع إيران. على فكرة إيران مستفيدة من الاتفاق، وأمريكا مستفيدة من الاتفاق. ما خاص إيران، طبعا إيران ومحور المقاومة كله مستفيدين، لكن الطرف الآخر أمريكا فقط مستفيدة، لكن الخاسر هو الكيان الصهيوني ودول الخليج. طيب، خوفا من فشل الاتفاق مع إيران، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يفتح النار على العربدة الإسرائيلية في لبنان. طيب أش يقول جي دي فانس؟ هذا أمس الجمعة، قال يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، لكن عليها أيضا أن تحترم عملية السلام. احترم عملية السلام، وقف يعني وقف. قال جي دي فانس أيضا، في أكثر من مرة كنا على وشك إنجاز شيء ما قبل أن تقدم إسرائيل على قصف مكان في لبنان. شوف يعني كل ما نشتي ننجز حاجة تقوم إسرائيل تقصف في لبنان، ما يشتوناش ننجز. هكذا بيتكلم بصراحة جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ما يشتوناش ننجز أي اتفاق مع إيران، يشتونا نجلس نقاتل لهم الإسرائيليين، يشتونا نجلس نقاتل لهم. هكذا يقول جي دي فانس. قال أيضا، الرئيس ترامب كان محبطا لأننا كنا على وشك اختراق مع إيران، وفجأة يقع انفجار هائل بمنطقة مأهولة في بيروت. هذا أيضا كلام جي دي فانس. جي دي فانس أيضا يقول، نائب الرئيس الأمريكي، طالبنا بتنسيق أوثق مع إسرائيل لضمان عدم تكرار أي انفجار في منطقة مدنية مأهولة في بيروت. تمام. ثم قال، نتوقع من حزب الله ألا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، ما قالش ونتوقع من إسرائيل، قال وعلى إسرائيل أن تكف عن العربدة في لبنان، على إسرائيل أن تكف عن العربدة في لبنان. أيضا قال، كثيرون لا علاقة لهم بحزب الله فقدوا حياتهم بسبب انفجار هائل في منطقة مأهولة في بيروت، وهذا أمر غير مقبول. شوف، يعترف بجرائم ضد الإنسانية قامت بها إسرائيل، وهذا لا يمكن لناشط، مجرد ناشط أمريكي أن يعترف بهذا بجرائم زي هذه قامت بها إسرائيل. بيقول لك إسرائيل تدافع عن نفسها، فما بالك بنائب الرئيس الأمريكي اليوم يعترف أنها جرائم ضد الإنسانية. كثيرون لا علاقة لهم بحزب الله فقدوا حياتهم، يعني أن أنتم بتقتلوا مدنيين يا إسرائيل، بيقول لهم هكذا جي دي فانس. يقول جي دي فانس أيضا: أقول لأعضاء حكومة إسرائيل بين قوسين المنتقدين للاتفاق وترامب، إن ترامب الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا. أوف والضربة، العالم كله، جي دي فانس بيقول للعدو الصهيوني العالم كله ما فيش رئيس متعاطف معاكم، ما متعاطف معاكم إلا ترامب، استحوا على أنفسكم، يعني كأنه بيقول لهم هكذا. هذه أيضا قال: لو كنت عضوا في الحكومة الإسرائيلية بين قوسين لما أقدمت على مهاجمة الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع. استحوا على أنفسكم، يعني بيقول للصهاينة هكذا، بيقول للصهاينة لو يعني لو كنت في حكومتكم لما تجرأت أن أنتقد الحليف الوحيد اللي بيقوم معانا في في في العالم كله. أشقال أيضا جي دي فانس: إن الأسلحة الدفاعية التي حمتهم، هذا بصوته جي دي فانس بصوته.
3: And the second message I would give to some of those cabinet members, BB, to his credit, has not gone down this path. But to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all.
0: ما قال جي دي فانس، نعيد بس كلامه مع الترجمة. يقول الرسالة الثانية اللي نقول لكم إلى بعض أعضاء الكنيست، ويحسب له ذلك إلى بعض أعضاء الحكومة الذين يهاجمون الرئيس الأمريكي. الشيء الآخر هو أن على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم يا إسرائيل قد صنعت بأيد أمريكية ودفع ثمنها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. المشكلة بالنسبة لإسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن مشكلته الأكبر مع ترامب هي رئيس الولايات المتحدة يجب أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه تلك البلاد. شكرا جزيلا. هذا جزء من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وفعلا كما قال تميم البرغوثي قبل ثلاثة أشهر في شهر مارس قال سيفترقان، وبالفعل افترق. البعض يقول أنه افتراق تكتيكي، تفرق تكتيكي، لكن الوقائع على الأرض تؤكد أنه هذا الافتراق عليه سيحدث أحدث نتائج كارثية على الكيان الصهيوني، واليوم يتوقف عن عدوانه وتفشل مفاوضات العدو الصهيوني مع الحكومة اللبنانية العميلة، ويفرض حزب الله معادلته على الأرض. وما زال حزب الله موجودا في جنوب الليطاني، مش حتى في شمال الليطاني، موجودين الجنوب الليطاني تحت مرمى أسلحة حزب الله. كانوا يريدون أن تأتي خط أصفر في شمال الليطاني، يعني كانوا يشتوا من جنوب الليطاني تحته، يكون تحت الإدارة الصهيونية، وكان هناك بيعة كبيرة يريدون أن يبيعوا جنوب لبنان ويبيعوا حزب الله. ولكن بفضل الله ثم بالصمود الإيراني وجبهة إيران وصمود المقاتلين في حزب الله استطاعت هذه الجبهة الكبيرة أن تنتصر هذا الانتصار الساحق على العدو الصهيوني الذي تركه حليفه الاستراتيجي الأمريكي، تركه هناك بمفرده. وهذا إيش؟ هذا تأكيد على أنه الكيان الصهيوني بدون الولايات المتحدة لا شيء، صفر. هل تذكرون العدوان الأمريكي على اليمن عندما أعلن ترامب صارت توسط عند العمانيين، قال بحجر الله توسطوا لنا عند اليمنيين نوقف الحرب. قالوا قلنا احنا اليمنيين قلنا خلاص نوقف الحرب معك، لكن ما لأمك دخل من إسرائيل. قالوا لا لأمي دخل، سدوا أنتوا إسرائيل. كيف غاروا الإسرائيليين يا غارة غيروا علينا، ترامب تركنا لحالنا احنا واليمنيين واحنا على بعد أكثر من 2000 متر. فما بالكم اليوم ترامب يترك الصهاينة يخوضون معركة جنوب لبنان على قولتهم الميليشيات، ميليشيات حزب الله وأذرع إيران ومش عارف إيش. اليوم هذه الميليشيات وهذه التي تسمونها أذرع يوقفون العدو الصهيوني، وهذا تأكيد على أن العدو الصهيوني بدون الحماية الأمريكية لا شيء لا شيء لا شيء. فالأمريكي لأنه انهزم في مضيق هرمز مالك. أيوة، ومن الإنجازات اللي أنجزها ترامب، قالوا الإنجازات أنه أعاد أسعار النفط إلى ما تحت $100. طيب هي كانت تحت $100 يا متكوم، أو إلى $104 أو بهذا، هي كانت نازلة. أنت عندما اعتديت على مضيق هرمز غلقت المضيق، ارتفع سعر النفط في العالم كله. مش من إنجازاتك أنك خفضت أسعار النفط إلى ما كانت قبل 11 رمضان، ها؟ ما شو إنجاز هذا؟ غباء أن تقول أنه هذا إنجاز أنك أعدت أسعار النفط. أيوة، وأيضا تدفق النفط في كل والدول ما عادتش بتأخذ من احتياطياتها. طيب هذه مشكلة أنت اللي صنعتها، عندما توقف المشكلة هذا مش انتصار، بالعكس عندما تتوقف المشكلة اللي أنت صنعتها الانتصار لمن أوقفك، الانتصار لنا احنا اللي أوقفناك، ويحسب إعادة أسعار النفط لنا احنا ولإيران يعني بالذات للحكومة الإيرانية، هي اللي لها الفضل بعد الله أنه عيدت أسعار النفط إلى ما إلى السعر السابق، ولا قد كان ارتفع إلى فوق من $120 للبرميل الخام. كانت كارثة في السوق العالمية، لكن بفضل الله وثم القوة الإيرانية عادت أسعار النفط إلى يعني السعر السابق. إذن هذا الفضل بعد الله هو لإيران مش للأمريكي، والخليجيين يسوقوا أنه هذا بفضل سيدهم ترامب. فعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع ونقرأ الأحداث القراءة الصحيحة.
2: الحالة بالنسبة للعدو الإسرائيلي هو عدو للعرب وعدو للمسلمين جميعا، وعدو للجمهورية الإسلامية في إيران هو عدو للجميع. أن يأتي البعض ليقدم المسألة وكأنها مسألة صراع بين إسرائيل وإيران، وأن مصلحة العرب في أن يكونوا في صف إسرائيل ضد إيران، هذا من أكبر أشكال الاستغباء والاستحمار والاستغلال السلبي وإهانة للعرب الذين هم قبل غيرهم أول من قتلهم الإسرائيلي وأول من تضرروا من الإسرائيلي، وأرضهم هي المحتلة من جانب الإسرائيلي، وأول من عانوا من الإسرائيلي. ثم ماذا عن المقدسات، عن المسجد الأقصى والمقدسات؟ أليست مقدسات إسلامية وهي في حالة خطر؟ أليس هناك مسؤولية عليكم أنتم أيها العرب، علينا نحن العرب مسؤولية تجاه تلك المقدسات؟ بلى. فلذلك يجب أن تكون الصورة واضحة. الإسرائيلي الذي فعل كل شيء ردائي بالعرب من قتل واحتلال وأسر واستهداف بكل أشكال الاستهداف هو العدو. صرحنا الموت.

شق وانفض وتحطم قائدا كان المعارك ضاريه تبغى العدا موجود فوق البحر فوق البحر ما ننسي مع الطوفان نتحدى عودنا مع ابن

ما علينا العهد ما نرجع وقت بعنا من المعبود ما نخضع لقرن ابليس دعونا والله نتحدى خروج الموت خروج المعتاد.

الثورة الإسلامية في إيران انتصرت لأن الشعب الإيراني المسلم تحرك وهو يحمل إرادة الخلاص من الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية من خلال الشاه الذي كان عميلا ذليلا تابعا لأمريكا وإسرائيل. انتصر الشعب الإيراني المسلم.

طبعا هناك معلومة حول قصر فرساي في فرنسا. ترامب وقع الاتفاقية أو المذكرة التفاهم في قصر فرساي في فرنسا، تحديدا في قاعة المرايا. طيب رمزية قصر فرساي، ليش اختار ترامب قصر فرساي؟ لا أدري، يعني عندما عدنا، يقول الأخ والزميل اللي نبهني الجزئية هذه لقاعة قصر فرساي، الأخ عبد الرزاق الباشا، زميلنا عبد الرزاق الباشا، قال أنه في قصر فرساي الفرنسي، في قصر فرساي الفرنسي وفي شهر يونيو ذات الشهر، يعني هذا اللي احنا فيه، فرضت على ألمانيا عام 1919 معاهدة مذلة أراد المنتصرون أن يجعلوها ختما أبديا على قبر هزيمتها، على قبر هزيمة ألمانيا. قال الأخ عبد الرزاق أيضا، وفي قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته عاد هتلر عام 1940 ليجبر فرنسا على احتساء الكأس المرة نفسها التي أسقيت بها ألمانيا من قبل في مشهد من الانتقام التاريخي المر. طبعا للتصحيح، هو رفض هتلر أنه طبعا اتفاقية هزيمة فرنسا، وهكذا هزمت فرنسا في الحرب العالمية الثانية وانسحبت من الحرب بانسحاب مذل، وكانت هزيمة مذلة للفرنسيين، استسلمت فرنسا للجيش الألماني ووقعت فرنسا اتفاقية الهزيمة. فهتلر ما اخترش قصر فرساي، لأنه قصر فرساي هم وقعوا هزيمة الألمان في 1919، فما اخترش القصر، بل بالعكس غير القصر وأخذ قطار، أخذ قطار من قصر فرساي وذهب به إلى غابات، ما أدري إيش اسم الغابات، سنذكر هذه الغابات أولا لعدم التذكير بأنه قصر فرساي يعني الاتفاقية المذلة لألمانيا، فرفض يكون في قصر فرساي وذهب إلى الغابات سنتكلم عنها، وأخذ قطار من القصر. لكن رمزية قصر فرساي، يقول الأخ عبد الرزاق الباشا، في قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو اللي هو احنا الآن فيه في 2026 شهد العالم مشهدا مغايرا تماما، إذ وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على التسليم بشروط فرضتها إيران بعد أن عجزت على الضغوط، على كل الضغوط والتهديدات عن انتزاع ما أرادته. هكذا يظل قصر فرساي شاهدا خالدا على حقيقة لا تتغير في السياسة الدولية، ما يفرض بالقوة في لحظة ما قد يعاد رسمه بتوازن

هناك توقيع هزيمة، ربما سيكون هزيمة، ولكن بالمقاييس اللي في الاتفاقية ترامب منتصر. المهزوم هو الكيان الصهيوني، وهو يريد أن يقدم رسالة لإسرائيل أنك هزمتي، ولذلك أنا أعلن هزيمة الهزيمة الكبرى لإسرائيل، وأيضا هزيمة الولايات المتحدة في هذه الحرب من هنا من قصر فرساي. وربما يريد يعني الذي يريد أن يقوله ترامب أنه أنا أنهيت حرب عالمية ثالثة كانت ستقوم. ربما أيضا هو يريد من هذه الرمزية أن يسجل له هذا الأمر أنه منع حرب عالمية ثالثة. ولكن ما قلت يا أخ محمد، نعم حتى بالتأكيد حتى ترامب في هذه الحرب وفي هذه المذكرة هو خرج مهزوما، ولكن أراد من قصر فرساي أن يقول هو وقع على هزيمته طبعا كما وقع الألمان على هزيمتهم، ولكن يريد أن يعني يقدم لمحة أنه هو منع حرب عالمية ثالثة. أوكي، بإعلان هزيمتك منعت حرب عالمية ثالثة بإعلان هزيمتك. بالنسبة للمعلومة، معلومة قصر فرساي، قال وهذه المعلومة من النت، أخذتها الآن، بحثت عنها في الذكاء الاصطناعي وأخذتها الآن من الذكاء الاصطناعي. يقول مكان التوقيع الحقيقي لاتفاقية هزيمة ألمانيا في اتفاقية هزيمة فرنسا في 1940 هو مكان التوقيع غابة كومبيين. بدلا من فرساي أمر هتلر بأن يتم توقيع الهدنة في غابة كومبيين شمال فرنسا، ولم يكن اختيار هذا المكان عشوائيا، بل جلب الألمان نفس عربة القطار التاريخية التي وقعت فيها ألمانيا المحبطة والمستسلمة هدنة إنهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 أمام الحلفاء. أخرج هتلر العربة من المتحف الفرنسي وضبطها في نفس البقعة الجغرافية تماما لكي يجبر الفرنسيين على تذوق نفس مرارة الهزيمة التي عاشتها ألمانيا قبل 22 عاما. قصر فرساي، الربط بين هتلر وقصر فرساي يأتي من المعارك الدبلوماسية التاريخية القديمة، فقصر فرساي وتحديدا قاعة المرايا كان المكان الذي وقعت فيه معاهدة فرساي عام 1919، والتي فرضت شروطا قاسية ومذلة للغاية على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. طوال فترة صعوده السياسي كان هتلر يبني خطاباته على تدمير إرث معاهدة فرساي، وعندما احتل باريس في يونيو 1940 قام الجنود الألمان برفع علم الألماني فوق قصر فرساي، وزاره وزير الدعاية جوزيف جوبلز، لكن التوقيع الرسمي لاستسلام فرنسا نفذ في قطار كومبيين لإتمام مشهد الانتقام العسكري بالشكل الذي أراده هتلر. يعني هتلر أخذ القطار ربما كان موجود في قصر فرساي، أخذه وخرجه من المتحف لأنه كان 1918، وفي 1940 خرجه من المتحف وراح به إلى غابات كومبيين، ويريد أن يذل الفرنسيين، أراد أن يذل الفرنسيين مثلما أذلوا ألمانيا في 1918. طبعا كان إعلان الهزيمة في 1919، فلذلك هذا الربط التاريخي، الأمور مش بهذه السهالة. فربما أنه ترامب أراد أن يقول أنا أنهيت حرب عالمية ثالثة، ربما أنه لأنك هزمت، مش لأنه الأوروبيين ما رضيوش يدخلوا معك، لأنه لو دخلوا الأوروبيين كانت حرب عالمية. اليابان مش قادرين يدخلوا، مشغولين باقتصادهم. اليابان طبعا وقفت مع ألمانيا في الحرب العالمية، اليابان وإيطاليا وقفت مع ألمانيا، ولذلك الأمريكيين ضربوا القنبلة النووية على اليابان. فاليوم اليابان ما رضيت توقف مع أمريكا في حرب عالمية ثالثة لأنه ضربهم في الثانية، ولم يستطع الأمريكي شن حرب عالمية ثالثة. يرجع يقول ترامب أنا أوقفت حرب عالمية ثالثة، مثل ما يقول أنا انتصرت وفلان منتصر، يلا كل واحد يعطف، يعني متكوم. لكن مهم جدا أن نأتي بهذه الإشارات وهذه الرمزية. شكرا جزيلا.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة ضرب المطاط عليه.

0: الطهور.
1: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء. وأيضا هنا جزئية مهمة ونكون نقرأ ما بين السطور، مهم جدا أن نقرأ ما بين السطور. يعني في البند الأول لمذكرة التفاهم وفي كل خطابات القادة الإيرانيين أنه جبهة لبنان جزء رئيس من الاتفاق بيننا وبين الأمريكيين. طيب، ألم يأتي الأمريكي من البداية ويقول وش تفصل الجبهات وراح يتفاوض الإسرائيلي مع اللبناني مع الحكومة اللبنانية وهذه ما لهاش دخل بهذه؟ ما استطعش أن يفصل الجبهات، جبهات محور المقاومة. بل والأدهى، كان الأمريكي يقدر يقول أنا ما دخلني بإسرائيل، إسرائيل دولة لحالها وأنا ليش أفرض على إسرائيل، أنا ما بش لي سلطة على إسرائيل. كان يقدر يقول هكذا، لكن لماذا قبل أنه يعني يملي على إسرائيل ما تقوم به وما لا تقوم به؟ تأكيد من الله سبحانه وتعالى، هذا هو تمكين من الله، تمكين من الله. كان قادر الأمريكي يقول أنا ما دخلني بإسرائيل، إسرائيل دولة مستقلة ويعني الاتفاق بيني وبينك، حربك أنت وإسرائيل تم، يعني تحاربوا أنت وإسرائيل. كان قادر يتنصل، لكنه لم يستطع أن يتنصل، حاول أن يفصل جبهاتنا ولم يستطع، أبقينا جبهاتنا متوحدة وقلنا له عاد زيد اضبط لنا ربيبتك وما يمشيش اتفاق أو مذكرة إلا لو ما تضبط الربيبة الكيان الصهيوني. إذن هنا قوة قوة قوة عظيمة لمحور المقاومة بقيادة إيران. الإخوة الإيرانيين فعلا فعلا محنكين إلى أبعد المستويات. إذن إيران بالفعل ربحت الحرب بكل امتياز، وحتى هذا الكلام مش إحنا بس، مش إحنا اللي بنقوله، حتى الصحافة الأمريكية نفسها، هذه نيويورك تايمز، الاتفاق لم يفعل سوى تمديد حالة الغموض لستين يوما، ترامب طالب إيران باستسلام غير مشروط وحصل على مفاجأة مختلفة. هذا واشنطن بوست، ايش بتقول واشنطن بوست؟ الحصيلة النهائية للحرب جاءت أقل من الأهداف الأمريكية، دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهظا في الحرب والدبلوماسية. هذه واشنطن بوست، لاحظوا الإعلام الأمريكي بيتكلم مش احنا. طيب خلونا نستمع إلى هذا التقرير. هو ربما الحرب أثرت على العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين والخليجيين، ربما أنه نفس التقرير اللي حتستمعوا إليه الآن. تفضل.
1: يهيمن في الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية الغربية سؤال المرحلة الباحث عن معرفة إذا ما كان الاتفاق بين إيران وأمريكا يمثل بداية تسوية دائمة أم مجرد هدنة مؤقتة أرجأت القضايا الأكثر تعقيدا إلى مفاوضات لاحقة. لكن هذا السؤال يتزاحم مع قراءة سريعة لنتائج الاتفاق ترى أن ميزان المكاسب الأولية يميل بوضوح لصالح طهران. تجمع تحليلات نشرتها نيويورك تايمز وواشنطن بوست والجارديان والإيكونوميست وذا أتلانتيك على أن إدارة دونالد ترامب تراجعت بصورة كبيرة عن أهدافها المعلنة مع بداية الحرب مقابل حصول إيران على متنفس اقتصادي واسع دون تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أو حضورها الإقليمي أو غير ذلك مما قدم كأهداف للحرب وشروط لإيقافها. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الاتفاق يمنح إيران شريان حياة اقتصادي عبر رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي. وتنقل تايمز عن مختصين أن المذكرة تبدو في مجملها لصالح إيران، إذ تحصل طهران على مسار لتخفيف العقوبات واستعادة صادرات النفط والحصول على فوائد اقتصادية مختلفة. وترى الجارديان أن الاتفاق يمثل اعترافا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق ما أرادت تحقيقه عبر الحرب، إذ كانت منذ عام 2025 تشترط وقف التخصيب المحلي ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران وإغلاق منشآت التخصيب الجديدة. أما اليوم فقد اعترف ترامب بحق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رفع القيود النفطية سيستلزم عمليا تخفيف القيود المصرفية والتأمينية واللوجستية المرتبطة بالتجارة الإيرانية. في هذا السياق يشار إلى أن توسيع التصاريح الخاصة بالمعاملات المالية سيقوض البنية الأساسية للعقوبات النفطية والمالية الأمريكية، وهي كما تعلق الصحيفة أقوى أدوات الضغط الاقتصادي على إيران. وفي تحليل آخر ترى نيويورك تايمز أن الاتفاق لم يفعل سوى تمديد حالة الغموض لستين يوماً، وهي الفترة المخصصة لبدء مفاوضات تفصيلية حول قضايا رئيسية البرنامج النووي ومستقبل مضيق هرمز. وتعلق الصحيفة ترامب طالب إيران بالاستسلام غير المشروط، لكنه حصل على مفاجأة مختلفة، كسبت معها طهران الكثير مما يدعو للاحتفال. من جهتها ترى واشنطن بوست أن الحصيلة النهائية للحرب جاءت أقل من الأهداف الأمريكية، في حين دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهظا لم تتوقف على الآثار المباشرة وارتفاع مستوى التضخم الأمريكي، إنما امتدت أيضا إلى المكانة العالمية لواشنطن، فأثرت الحرب على العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين والخليجيين بشكل كبير. وفي مقابل ضبط فريق ترامب وهو يخسر على جميع جبهات علاقاته الدولية، حصل بيزشكيان على حزمة واسعة من المكاسب، بينها رفع الحصار البحري واستئناف تصدير النفط والإفراج عن أصول بقيمة 24 مليار دولار والمشاركة في صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، مع اكتفاء طهران بالسماح بحرية الملاحة مؤقتا في مضيق هرمز. أما مجلة الإيكونوميست فترى أن ترامب تخلى عن معظم أهداف الحرب، فلا تغيير للنظام الإيراني ولا قيود على الصواريخ البالستية ولا إنهاء لدعم طهران لحلفائها الإقليميين. ورغم أن الجمهورية الإسلامية تمتلك الآن فرصة غير مسبوقة لمقايضة الطموحات النووية بالأموال والاستثمارات في نظر المجلة، فإن فرص نجاح هذا الرهان تبقى محدودة. مجلة ذا أتلانتيك بدورها علقت أن إيران دفعت الولايات المتحدة إلى توقيع وثيقة وصفها حتى أمريكيون بالمهينة والمذلة والاستسلام الكامل. وتعلل المجلة التوصيف بإشارات متفرقة إلى مكاسب طهران من الضمانات الأمنية وحرية التسلح بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى كومة الأموال الكبيرة والإمساك بتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر هرمز. وتخلص المجلة إلى أن إيران ربحت الحرب، أو على الأقل لم تخسرها، أما السلام فما زال أمرا لم يحسم بعد. وتعلق المجلة: من يهتم إذا لم ينفذ الاتفاق فعليا أبدا، أو إذا تبين أن كل جزء منه أقل إغراء مما بدا عليه في البداية. إن مجرد وجود تفاهم يتضمن شروطا مذلة لأمريكا يمثل رصيدا هائلا لم يتمتع به النظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

على المباراة بدأت يا جماعة قد هدفوا. طبعا كثير من الناس بيتابعوا الآن مباراة المغرب واسكتلندا، والآن هدفت المغرب 1-0 في الدقيقة الثالثة وعادي بدأت المباراة. نبارك للمغاربة إن شاء الله يتأهلوا للدور الثاني، يتأهلوا للدور النهائي. عموما مشوا هذا موضوعنا، بس تفاجأت أنه بيقولوا لي الزملاء في الكنترول المغرب هدفت. معانا موضوع مهم، موضوع مذكرة التفاهم هذه، هو نشتين نعود إلى اللي هو الاتفاق اللي وقعه أوباما مع الدول 5+1 اللي وقعه مع إيران عام 2015. هل تعلموا أنه ترامب عندما جاء في 2018 إلى السلطة في 2019 وقع على الاتفاق هذا، قال هذا اتفاق ما ينفع بريال، وهذا أوباما مش عارف ما له، جلس يسب أوباما وإلى اليوم هو بيسب أوباما. طبعا أوباما لأنه أوباما ديمقراطي وبايدن ديمقراطي فبيسبهم. عموما شطط الاتفاق، قال أنا ما أناش ملزم، بالرغم أنه 6 دول وقعين، أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومش عارف والصين والدولة الخامسة مش عارف ما هي، وألمانيا 5+1 وألمانيا هو الخامس، وقعوه مع إيران. قال دونالد ترامب ما ناش ملزم بهذا التوقيع. خلونا نرجع بشكل سريع إلى اتفاقية 2015، نشوف هل كانت مجدية هي الاتفاقية حق 2015 لأمريكا طبعا، ولا مذكرة التفاهم هذه. أنا طبعا كتبت مادة تحليلية بس عدنا ما كملتهاش للأمانة، فيعني حنطلع هكذا بشكل سريع على القيود على الاتفاقية التي وقعت بين 5+1 اللي هي الدول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين زائد واحد، يعني بالإضافة إلى ألمانيا، وقعوا كلهم هؤلاء الستة وقعوا مع إيران، الطرف الثاني إيران، وقعوا اتفاقية 2015. سميت الاتفاقية باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وقعت بين إيران ومجموعة 5+1. طيب هذا اتفاقية العمل المشترك ألزمت الاتفاقية ألزمت إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التجاوز ما تكونش 73% من 100%، وهي نسبة كافية للاستخدام المدني السلمي مثل توليد الطاقة، ولكنها أقل بكثير من نسبة 90% المطلوبة لصنع سلاح نووي. المهم وقعوا على أنه يكون أنه التخصيب ما يوصلش إلى النووي. مخزون اليورانيوم، خفضت إيران مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 98%، بحيث لا يسمح لها بالاحتفاظ بأكثر من 300 كيلو جرام فقط. وبعد ما شطط الاتفاقية ترامب زيدوا 100 كيلو جرام وأصبح 400، بذمتك يا لوح، تمام، 300 كيلو جرام فقط. وجرى شحن الكمية الزائدة إلى الخارج إلى روسيا، هذا المرة ما رضيش الإيرانيين وقالوا داخل إيران. أجهزة الطرد المركزي، وافقت إيران على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار 2/3 ليتراجع من نحو 19,000 جهاز إلى 5,060 جهاز فقط من الجيل الأول القديم في منشأة نطنز، مع تفكيك الأجهزة المتطورة وتخزينها تحت رقابة دولية لمدة 10 سنوات. منشآت فوردو وأراك، منشآت فوردو المحصنة تحت الأرض تحولت من منشأة لتخصيب اليورانيوم إلى مركز تكنولوجي وفيزيائي للأبحاث السلمية، وحظر وجود أي مواد انشطارية داخلها لمدة 15 عاما. قرح هذا الكلام، ما عاد بشكد الإيرانيين بيفعلوا ما اشتوا. مفاعل أراك للماء الثقيل، وافقت إيران على إعادة تصميم المفاعل سدا للطريق أمام إنتاج البلوتونيوم الصالح للأسلحة النووية، وصب الخرسان اللي هو الأسمنت في قلب المفاعل القديم لضمان عدم تشغيله بصورته الأولى، مع التزام طهران بشحن كل الوقود المستهلك إلى خارج البلاد.
الرقابة والتفتيش الصارم. منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات واسعة وغير مسبوقة للوصول المباشر واليومي إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية بما في ذلك نطنز وفردو. طبقت إيران البروتوكول الإضافي الذي يتيح لمفتشي الأمم المتحدة طلب دخول أي موقع يشتبهون فيه حتى المواقع العسكرية في غضون 24 يوما من تقديم الطلب عبر لجنة مشتركة. وضعت رقابة صارمة على سلاسل توريد اليورانيوم ومناجمه في إيران لمدة تصل إلى 25 عاما. هذا كله ما عاد باش، هذا كله أزيح من فوق إيران لأن المسوم ترامب شططه، هو بفضل الله بفضل الله مشوا على البكارة قالوا. رابعا، رفع العقوبات وآلية العودة التلقائية. المقابل التزام إيران رفعت العقوبات والآلية التلقائية اللي مش عارف أيوة شوف آلية تلقائية للعقوبات. تم إقرار بند فريد يسمح لأي دولة من الدول الموقعة على الاتفاق بالتقدم بشكوى إذا تبين أن إيران تخل ببنود التعهدات، وإذا لم تحل الشكوى تعود عقوبات الأمم المتحدة تلقائيا وبشكل فوري. يعني هذا كله ما عادش موجود اليوم في مذكرة التفاهم. هذه الاتفاقية اسمها خطة العمل الشاملة المشتركة، هذا اللي وقعها أوباما، كانت لصالح أمريكا، وكانوا الإيرانيين بيقول لك ما نخصب يورانيوم يصل إلى تصنيع سلاح، واليورانيوم المخصب 300 كيلو ما نزيدش، وهاتوا الرقابة الدولية وهاتوا واعملوا اللي تشتوا. وقعت إيران بمقابل أنه ترفع العقوبات. جاء ترامب شطط هذا كله، وجاء ليش شططه؟ علشان يجي بمذكرة التفاهم اليوم التي قرأناها. بالله عليكم أيهما الأصلح لإيران، التوقيع هذا كمذكرة العمل المشترك ولا هذه مذكرة التفاهم؟ ألسنا منتصرين في مذكرة التفاهم؟ هو بفضل الله، ولا هذا قد كان الاتفاق ملزم، لكن جاء المسوم شططه. إذن أنا كتبت مادة تحليلية قلت لكم عن هذه الجزئية، لكن ما قد كملتهاش، حول ترامب بين تمزيق اتفاق أوباما وتوقيع مذكرة الإهانة. يعني هل هذه المذكرة أفضل للأمريكيين طبعا من مذكرة العمل المشترك اللي وقعها أوباما؟ بالعكس، هذه المذكرة فيها انتصار كبير لإيران ولمحور المقاومة على العدو الأمريكي، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى.

طبعا نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء. الأخ عبد الرزاق الباشا بيتابع الحلقة معنا وقال الذي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية. الله، ورسالة من إيران القوية، وكأنها إشارة من بزشكيان أنه اتفاق أوباما عاد كنا ضعاف في 2015، قبل 11 سنة ما كناش بهذه القوة اللي اليوم احنا مذكرة التفاهم أفضل بكثير من اتفاق مذكرة العمل المشترك. يقول بزشكيان هكذا: وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية، وصفها هكذا، يعني أن هذا هو انتصار كبير. يقول طبعا قال الأخ عبد الرزاق الباشا قال هي حرب عالمية ثالثة أوشكت أن تقوم، أو إذا يعني نقول أنها فعلا قامت ولم تستطع أن يعني قامت ضد إيران ولم تستطع دول المحور، دول التحالف نسميهم التحالف الأمريكي، لم يستطيعوا أن يهزموا دول المحور. طبعا في الحرب العالمية الثانية كان التحالف هي أمريكا وحلفاؤها، والمحور هو ألمانيا وحلفائها، كان معها إيطاليا واليابان. اليوم نفس الكلام، دول التحالف أمريكا ودول الخليج بدون الاتحاد الأوروبي، ودول المحور نحن محور المقاومة. لكن يقول الأخ عبد الرزاق الباشا هذه الحرب العالمية الثالثة بالفعل نحن انتصرنا فيها، ولو أنها لم تستمر طويلا ولكن انتصرنا فيها، بالفعل هو انتصار. وبزشكيان يقول رسالة من إيران القوية، هي بالفعل رسالة قوية من إيران القوية. وزي اللي بزشكيان يقول لترامب شكرا لأنك شطت اتفاقية العمل المشترك السابقة، لأننا في 2015 لم نكن بقوتنا اليوم. القوة اليوم بفضل الله، لماذا؟ لأن المحور التأم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا لأن احنا اعتصمنا وتجمعنا وتوحدنا، وبالفعل توحدنا في معركة مصيرية. يعني كان هناك عدوان صريح على لبنان وفلسطين، كان عدوان صريح على اليمن، فكنا ربما في السابق نقول إننا محور مقاومة، لكن المحور لم يلتئم بمثل ما التأم اليوم، ولذلك جاء العون من الله سبحانه وتعالى. واعتصموا، ليش؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ربما الله أعلم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وكأنه يعني حماس، وحماس الممثلة للسنة، وإيران وحزب الله وأنصار الله الممثلين للشيعة، يعني كانوا الإخوان يعبوا حماس على أن احنا شيعة وكانوا يعادونا. وأذكر أنه حتى حماس وقفوا مع حكومة عبد ربه ضدنا في البداية، يعني كنا أعداء بالفعل، كنا متعادين وعدونا عدو مشترك لنا كلنا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عندما ارتبطنا إحنا والإخوة الفلسطينيين وأصبحنا كلنا محور واحد، ما عاد فيش حاجة اسمها إخوان وسنة وشيعة، أصبحنا محور واحد. كان العداء، كنتم أعداء كانوا يعادوا بيننا سنة وشيعة. جاء العدوان على قطاع غزة في بعد 7 أكتوبر 2023، فأصبحتم بنعمته إخوانا،
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني كأنه تجسيد لهذه الآيات ما يحدث اليوم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أنا أقرأها من هذه الزاوية، أنه كان حتى إحنا كنا نقول حماس برد لك من حماس هم إخوان زمان زمان طبعا قبل 7 أكتوبر، لكن بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والسيد حسين قبل ذلك، ما بش حاجة أنه حماس إخوان، حماس أخوتنا ما دام عدوان على فلسطين وعلى حماس، إذن حماس أخوتنا، إذا به عدوان على السعودية السعودية أخوتنا. شوف كيف جاء الحق، عندما واحد يقاتل مع الحق وبالحق يعرف طريق الحق. احنا زمان كنا نقول خلي حماس يسدهم إسرائيل هم شوية أخوان، هكذا كانت العقلية من أول. فالحمد لله لدرجة أنه بعضهم قال، وأنا أتذكر هذه الأيام عندما فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية واستلم إسماعيل هنية إدارة قطاع غزة بعد ما كان هو رئيس الوزراء المنتخب، واستلم يعني وما رضيش محمود عباس يعترف له فانعزل بقطاع غزة، كان البعض يلوم حماس ويسبوا إسماعيل هنية ليش تنفصلوا، ليش تنفصلوا عن فلسطين، ليش، وكانوا يلوموا المجاهدين. إلى هذا الحد كانوا يعني متعادين معهم، لكن بفضل الله فأصبحتم بنعمته إخوانا، والحمد لله الذي أرانا الحق بعدما جاءت هذه المسيرة وعرفنا أن من هو عدونا الحقيقي، وبالتالي كل من هو ضد هذا العدو فهو أخونا، يعني إذا كان مؤمنا من فئة المسلمين فهو أخونا، كل من يقف ضد العدو فهو أخونا، وكل من يقف ضد العدو حتى من غير المسلمين فنحن نناصره، مثل ما ناصرنا كوبا، مثل ما ناصرنا فنزويلا، مثل ما ناصر المظلومين في كل أنحاء الأرض، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذن اليوم محور المقاومة، لأننا التأمنا، نعود إلى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لذلك لأننا اعتصمنا بحبل الله وعرفنا من هو عدونا الحقيقي، هنا يأتي النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد.

سفر لقدسك في زمان الهرولة، واجمع شتاتك من مقاصد مكره، وانصب لمكر الماكرين المحصلة.

0: ثرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، مذكرة التفاهم التي وقعت، طبعا على فكرة لما تشوفوا الصور ورجعوا شوفوها، أولا بدأ وقع ترامب على الوثيقة، وبعدين أرسلت إلكترونيا، لأنه لما شفنا بالصورة، صورة فيديو، ترامب موقع بيوقع وما فيش جنبه أي توقيعات، وبعدين صور فوتوغرافية لبزشكيان وهو موقع جنبه، ولا ندري التوقيع الثالث لمن كان. يعني بدأ ترامب هو من وقع على مذكرة التفاهم، وهذا انتصار، يعني أمر عظيم من الله سبحانه وتعالى. الرجال يشتي الاتفاق هذا كيف ما كان، وما يشتيش يفشل هذا الاتفاق إطلاقا، لأنه عارف أنه خاسر خاسر خاسر خاسر، وداخل في خسارة بعد خسارة، والرجال بيحسبها غلط في الأخير، وأيضا خسائر سياسية، وهو قادم على انتخابات نصفية بعد يمكن شهرين أو كم. فيريد أن يوقع هذه الاتفاقية المذكرة بأي شكل ولمدة 60 يوم، بعد 60 اليوم يوقع الاتفاق النهائي، وحيوقعه علشان يقدم نفسه للشارع الأمريكي أنه منع حرب عالمية ثالثة. يلا تمام، المهم أننا انتصرنا. طيب، هنا بين أيدينا مادة تحليلية طويلة طبعا للكاتب والمحلل السياسي هاشم أبو طالب، كتبها في موقع أنصار الله. المادة تحت عنوان اتفاق الهزيمة، كيف فرضت إيران شروطها وأجبرت واشنطن على توقيع وثيقة الاستسلام الكامل. هاشم أبو طالب. طبعا المعذرة، هي ليست مادة تحليلية وإنما تقرير. يقول هاشم أبو طالب: منذ اللحظة الأولى التي تصاعدت فيها نبرة الإدارة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان المشهد يفيض بغطرسة لا تعرف سقفا ولا تخفي أهدافها. وقف مجرم الحرب دونالد ترامب في أكثر من مناسبة ليطلق العنان لتهديداته، متوعدا بإنهاء الحضارة الإيرانية، ومهددا بتدمير كافة منشآت الطاقة والمصانع الحيوية، متجاوزا في خطابه كل أعراف الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وهذه التصريحات كانت ترجمة لاستراتيجية أعلنت واشنطن وتل أبيب ملامحها بوضوح، وهي تغيير النظام الإسلامي في طهران وتنصيب حكومة تدين بالولاء للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، وإنهاء البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين بشكل كامل، وفصل إيران عن حلفائها الاستراتيجيين في لبنان واليمن والعراق، وصولا إلى الهدف الأعمق وهو السيطرة الدائمة على النفط الإيراني، وتحويل إيران إلى دولة تابعة وفق النموذج الذي طالما حلمت به دوائر القرار في واشنطن. وعلى وقع هذه التهديدات التي لم تتوقف يوما، جاء العدوان العسكري المباشر ضربة أولى استهدفت خاصرة الدولة الإيرانية، تمكنت فيها الولايات المتحدة من اغتيال المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي وقائد الحرس الثوري ورئيس الأركان وعدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين، إلى جانب تدمير واسع طال البنية التحتية المدنية والعسكرية، وسقوط آلاف الشهداء من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء. غير أن هذا المشهد الدموي الذي راهن عليه المعتدي ليكون مقدمة الانهيار، تحول إلى وقود لصمود أسطوري أربك كل حسابات البنتاغون وأجهزة المخابرات الغربية. خارطة الحرب، 4 مستويات من العدوان الشامل. لفهم حجم التحول الذي انتهت إليه المواجهة لا بد من تفكيك طبيعة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران، فلم تكن حربا تقليدية ذات بعد واحد، وإنما منظومة عدوان متكاملة استندت إلى 4 مستويات متزامنة ومتداخلة. المستوى الأول، القوة العسكرية المباشرة. حاولت القوات الأمريكية وحلفاؤها الغزو البري أكثر من مرة، متوهمة أن الضربات الجوية التمهيدية قد فتكت بالقدرات الدفاعية الإيرانية، لكن المفاجأة كانت في أن الجهوزية الإيرانية العالية لكن المفاجأة كانت في الجهوزية الإيرانية العالية التي أفشلت كل محاولات التقدم على الأرض. في الجو شنت واشنطن مئات الغارات التي استهدفت المنشآت العامة والخاصة والمواقع العسكرية والاقتصادية، محاولة شل قدرة الدولة على الصمود. وفي أخطر الفصول نفذت عمليات خاصة جريئة كان أبرزها محاولة الإنزال للاستحواذ على اليورانيوم الإيراني المخصب، وهي العملية التي انتهت بفشل ذريع. كشفت إيران تفاصيله الدقيقة وأذاقت خلالها القوات المهاجمة هزيمة نكراء تحولت إلى مادة إعلامية فضحت عجز القوة العظمى، وفرضت واشنطن وفرضت واشنطن في البحر حصارا شاملا على الموانئ الإيرانية في محاولة لخنق الاقتصاد وإجبار طهران على الركوع. المستوى الثاني، التسليح والتدريب للمعارضة الداخلية. راهنت الإدارة الأمريكية على إشعال حرب داخلية عبر تسليح وتدريب جماعات معارضة للنظام الإسلامي، وقد اعترف ترامب نفسه بأنه أرسل أسلحة إلى المعارضة الإيرانية خلال المظاهرات التي اندلعت في بعض المدن، لكن المفاجأة كانت أن الأكراد الذين راهن عليهم لم يسلموه البلد، بل رفضوا أن يكونوا أداة في المشروع الأمريكي التقسيمي. ما كشف تخبط الاستراتيجية الأمريكية وعجزها عن فهم التركيبة الاجتماعية والسياسية الإيرانية المعقدة. المستوى الثالث، القوة الاقتصادية الخانقة. استخدمت الولايات المتحدة ثقلها المهيمن على النظام المالي العالمي لفرض عقوبات قصوى غير مسبوقة، متجاوزة كل العقوبات السابقة من حيث الشدة والشمول. وجرى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج والضغط على المؤسسات المالية الدولية لقطع أي تعاملات مع طهران والتحكم بمسارات التجارة والنفط والتحويلات المالية، في محاولة لخلق انهيار اقتصادي يدفع الشارع الإيراني إلى الانقلاب على النظام. المستوى الرابع الذي توجهت به الولايات المتحدة في حربها على إيران، القوة الناعمة والحرب الإعلامية. يقول هاشم أبو طالب: حركت واشنطن ترسانتها الإعلامية الهائلة لتشويه صورة إيران والصمود الإيراني، وضغطت على وسائل الإعلام الدولية لتبني الرواية الأمريكية، وقد وصل الهوس الإعلامي إلى حد تهديد ترامب بإغلاق وسائل إعلام أمريكية كبرى تجرأت على نقل الرواية الإيرانية أو التشكيك في جدوى الحرب. كانت آلة الدعاية تعمل بطاقتها القصوى لترويج صورة الانتصار الوشيك، غافلة أن الحقيقة على الأرض تكتب فصولا مختلفة تماما. رحلة العار إلى طاولة المفاوضات. يقول هاشم أبو طالب: وسط هذا المشهد المتعدد الأبعاد ظنت واشنطن أن إيران ستنهار تحت وطأة الضربات المتزامنة، لكن الذي حدث كان العكس تماما، فإيران التي تلقت الضربة الأولى الموجعة استعادت توازنها بسرعة مذهلة، وأثبتت أنها قادرة على الردع الموجع وعلى استهداف أي مطار تقلع منه مقاتلات العدو، كما صرح رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قالباف. فالصواريخ الإيرانية التي أرادت أمريكا تدميرها كانت تصل إلى أهدافها بدقة، والحصار البحري الذي فرضته واشنطن قوبل بتهديد مضاد لمضيق هرمز، والمحاولات البرية تكسرت على صخرة المقاتلين الإيرانيين. هنا بدأت رحلة الإذعان الأمريكي. الرئيس الذي كان يتحدث عن إنهاء الحضارة الإيرانية وجد نفسه يطرق أبواب الوسطاء طالبا وقف إطلاق النار. يقول قالباف: كان العدو هو من يسعى وراء وقف إطلاق النار، ونحن لم نكن نقبل به في البداية. وخلال 24 ساعة محمومة عقدت 3 جولات من المفاوضات حول النص، و3 جولات أخرى من المفاوضات الثلاثية بحضور الوسيط، في مشهد يعكس حالة الذعر والإلحاح الأمريكي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكارثة. تشريح بنود الاستسلام، 14 بندا تقلب موازين القوة. البند الأول: يعلن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وقد تكرر اسم لبنان 3 مرات في هذا البند الافتتاحي،

وقد تكرر اسم لبنان 3 مرات في هذا البند الافتتاحي في إشارة بالغة الدلالة إلى أن إيران لم تفرض فقط حماية أراضيها بل مدت مظلة الأمان لتشمل حليفها اللبناني، مسجلة بذلك انتصارا استراتيجيا لم تكن أمريكا ولا إسرائيل تتوقع حدوثه قبل العدوان. البند الثاني: يتعهد الطرفان باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضي الآخر والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. يقول الأخ هاشم أبو طالب: وهنا دفن رسميا حلم تغيير النظام الإسلامي بعد حرب ضروس شنت لهذا الغرض. توقع واشنطن وثيقة تعترف فيها بسيادة النظام نفسه الذي أرادت إسقاطه وتتعهد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وهنا أغلقت إيران معادلة الاستباحة التي طالما سعى العدو لتعزيزها ليتمكن من القضاء على خصومه متى شاء وأينما شاء. البند الثالث: الالتزام بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بالتراضي وإيران هنا هي من تضبط الإيقاع، وهي من تقبل بالتمديد أو ترفضه، بعد أن كانت واشنطن هي من تفرض الجداول الزمنية والشروط المسبقة. البند الرابع: تبدأ الولايات المتحدة فورا برفع الحصار البحري المفروض على إيران وإنهائه بالكامل خلال 30 يوما، وتتعهد بسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بإيران خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي. يقول الأخ هاشم: لقد تحقق هذا البند بسرعة مذهلة، فقد أكد قاليباف أن ترامب قام برفع الحصار في غضون ليلة واحدة، في حين كان من المقرر أن يتم ذلك خلال 30 يوما، وما كان يمثل قلقا وجوديا لإيران صار مجرد ذكرى، بينما ألزمت القوات الأمريكية بحزم حقائبها والرحيل. البند الخامس: تتخذ إيران الترتيبات اللازمة لتوفير ممر آمن للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان، وبالعكس على أن يتم تنظيم حركة السفن بالتنسيق مع سلطنة عمان والدول المطلة على الخليج. هذا البند ليس مجرد ترتيب ملاحي، إنه اعتراف بأن إيران هي صاحبة الكلمة الفصل في مضيق هرمز، فلم تعد الملاحة فيه خاضعة للإرادة الأمريكية أو للقانون الدولي بالصورة التي كانت سائدة، بل أصبحت مشروطة بالسيادة الإيرانية وبالتنسيق معها، وهو ما سيكلف الدول المستفيدة رسوما مقابل الخدمات كما أكد المسؤولون الإيرانيون بوضوح. وهذه هي إحدى الأوراق الاستراتيجية التي كسبتها إيران من الحرب، فما قبل العدوان لم تكن أمريكا ولا العدو الإسرائيلي يتخيل يوما أن يحدث مثل هذا التحول. البند السادس: تلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع برنامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، لا تقل، يعني حتكون أزيد لكن مش أقل من 300 مليار. يقول الكاتب هاشم أبو طالب: وهذا البند لم يخطر على بال منتصر في التاريخ الحديث، فالدولة التي شنت الحرب ودمرت البنية التحتية تلزم بدفع ضريبة هزيمتها وتعويض ما أتلفته. إنها 3 أضعاف ميزانيات دول بأكملها تدفعها واشنطن وحلفاؤها جزاء عدوانهم الفاشل، فبدلا من جني الأموال الإيرانية تلتزم واشنطن بدفع الأموال لإيران مرغمة. البند السابع: تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران بما فيها العقوبات المرتبطة بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات الأمريكية الأحادية،
وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه. وهنا تحطم الحلم الأمريكي بإبقاء العقوبات كسيف مسلط على رقبة الاقتصاد الإيراني، وكل العقوبات دون استثناء إلى زوال وفق ما تقبله طهران وتوافق عليه، لا وفق ما تمليه واشنطن. وهنا يمكن القول أن إيران وبدلا من تدمير حضارتها كما قال ترامب، باتت مقبلة على تنمية اقتصادية تجعلها في مصاف الدول المتقدمة. البند الثامن، تؤكد إيران

قبول وتم شطبه من النقاش. ونص هذا البند في الأساس كانت إيران تطرحه قبل الحرب، وأكدت مرارا وتكرارا أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. البند التاسع يحافظ الطرفان على الوضع الراهن إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، بحيث لا تفرض واشنطن عقوبات جديدة ولا تنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة. فالقوة التي كانت تهدد بتدمير إيران صارت ممنوعة من تعزيز وجودها العسكري أو فرض عقوبات جديدة، بينما إيران تواصل حياتها وبرامجها دون أي قيود إضافية. البند العاشر، تتعهد الولايات المتحدة بإصدار سندات من وزارة الخزانة لتمويل تصدير النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها إلى حين رفع العقوبات. وهذا هو قمة الانقلاب في الموقف. الخزانة الأمريكية التي جففت مصادر التمويل الإيراني طيلة سنوات تلزم الآن بتمويل الصادرات الإيرانية. إنه اعتراف بأن اقتصاد إيران لن ينهار، بل ستنهض به واشنطن نفسها عبر سنداتها المضمونة. البند الحادي عشر، تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة أموال وأصول إيران المقيدة أو المجمدة عند تنفيذ المذكرة وفق آلية يتم الاتفاق عليها. وقد شدد قاليباف على أن هذه الأموال يجب أن توضع في حسابات إيران وتحت تصرف البنك المركزي الإيراني دون أي قيود، بعد أن كانت أمريكا تصر على حصر استخدامها في الأغراض الإنسانية فقط. لقد سقطت كل الشروط وعادت الأموال لصاحبها.

البندستاني 10 إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم والالتزام بالاتفاق النهائي، وهذا هو إقرار بأن واشنطن لا تؤمن على التزاماتها وتحتاج إلى من يراقبها ويضبط إيقاعها. أما البند 13 فينص على بعد بدء تنفيذ بنود وقف الحرب ورفع الحصار والإجراءات المالية تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي حول البنود المتبقية. وهنا يقول الكاتب: وهنا تتجلى عبقرية المفاوض الإيراني أن تبدأ مفاوضات الحل النهائي فقط بعد أن تكون قد حصلت على وقف الحرب ورفع الحصار وضمان الإجراءات المالية. إنه تحرك على رقعة الشطرنج يجرد الخصم من أوراق ضغطه قبل أن يبدأ اللعب. أخيرا البند 14: يعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، أي أن ما ستفرضه إيران على طاولة المفاوضات لن يكون مجرد تعهد أمريكي قابل للنقض، بل التزاما دوليا يراقبه العالم، وتكون لإيران فيه اليد العليا.

طبعا التقرير طويل جدا للأخ العزيز هاشم أبو طالب، ونكتفي إلى هنا بما كتبه، وما زالت هناك لديه مجموعة من العناوين، ولكن نكتفي إلى هنا إلى هذا الحد. طبعا كانت هناك الأوراق اسمها أوراق النصر الاستراتيجية الثلاث، وهي السيطرة على مضيق هرمز، طبعا استراتيجية لإيران، سيطرة على مضيق هرمز وفرض معادلة حماية لبنان، وأيضا الرفع الكامل للعقوبات وإبعاد الصواريخ عن التفاوض. هذه الثلاث الأوراق الناجحة التي خرجت بها إيران من هذا الاتفاق.

هذه المادة طبعا كتبها كاملة التي قرأناها، وما زالت كثير منها لم نقرأه، كتبها الأخ العزيز الصحفي والمحرر في موقع أنصار الله، الموقع الإلكتروني لأنصار الله، الزميل الإعلامي هاشم أبو طالب.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء، بالعوده الى الجي دي فانس نائب الرئيس الامريكي، كان مفروض انه تبدا اليوم المفاوضات اللي هي 60 يوم في العاصمه السويسريه جنيف، في مش عارف ايش من منطقه اسمها. جي دي فانس اعلن انه ما عيسيروش ضابح ونزل على الصهاينه. ليش؟ لان الوفد الايراني رفض أن يذهب إلى جنيف، وقال صراحة لن نذهب إلى جنيف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي. اليوم أو يوم أمس الجمعة كان هناك عدوان بعد توقيع المذكرة، ورفضت إيران استكمال المفاوضات مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنان، ولذلك زعل جي دي فانس وطلع يصرح يعني أنه الإسرائيليين شوية أوغاد ما حد يركن عليهم. فإيران تؤكد على هذه المسألة، وإلا ما ذكرتش لبنان في مذكرة التفاهم 3 مرات يرد اسم لبنان، ما بش ولا أي دولة إلا أمريكا وإيران فقط، الدولتين الموقعتين هذا وحلفائها وحلفائها، لكن ذكرت لبنان بالاسم 3 مرات. فإيران رفضت استكمال المفاوضات. نستمع إلى هذا التقرير.
1: مع أي خطوة للذهاب نحو التهدئة يذهب العدو الإسرائيلي نحو التصعيد، وهكذا فعل عقب توقيع مذكرة التفاهم وعشية الموعد المكرر لانطلاق أولى جلسات التفاوض في سويسرا بين واشنطن وطهران. المشهد بدا استثنائيا هنا في الجنوب اللبناني بسبب تصعيد العدو الإسرائيلي، دمار واسع في كل اتجاه، شهداء وجرحى بالعشرات، وعودة كثيفة لنازحين عادوا إلى قراهم على أمل أن بلادهم مشمولة ضمن البند الأول من مذكرة تفاهم وقعتها واشنطن وطهران. مشهد التصعيد في لبنان انعكس سلبا على مسار التفاوض في سويسرا، حيث أرجئت الجولة الأولى من المفاوضات المكررة بين واشنطن وطهران، وبدأ منتجع بوركنستوك السويسري المكان المقرر لاحتضان أولى جلسات التفاوض خاليا من دون وفود ومن دون مفاوضات. لم ولن تعقد اليوم الجولة الأولى من المفاوضات كما كان مخططا لها، هذا ما أعلنته وزارة الخارجية السويسرية بعد أن علقت طهران مفاوضاتها مع واشنطن على خلفية التصعيد في لبنان، ما اضطر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإلغاء زيارة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين.
2: ما نريده هو أن تتولى الحكومة اللبنانية ممثلة بالشعب اللبناني المنتخب حفظ الأمن في الجنوب حتى لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا يشن الإسرائيليون هجمات على جنوب لبنان أو بيروت.
1: التباينات حول ملفات إقليمية وفي مقدمها لبنان تحول إذن دون الانتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر المرهونة بشرط وقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات وتحديدا لبنان. وفي ظل المعطيات الراهنة يرجح مراقبون استمرار تعثر المفاوضات وتعاظم التعقيدات في طريق التفاهم الأمريكي الإيراني ما دام العدو الإسرائيلي مستمرا في رفض الانسحاب من جنوب لبنان وانتهاك وقف إطلاق النار وتصعيد الجرائم والمجازر من دون أدنى ضغط أمريكي ملزم أو ملموس، ما قد يعيد الأمور إلى مربعها الأول ويدفع طهران نحو خيارات بديلة وقاسية لا تقتصر فقط على تعليق المفاوضات.

طبعا مستمعين الأعزاء، وما زلنا في جبهة لبنان وجنوب لبنان. للتذكير فقط، العدو الصهيوني من لما ورط نفسه في مارس بتصعيد العدوان في جنوب لبنان، اشتغل الإخوة اللبنانيين على الطائرات المسيرة شوف كيف راحت من بالي، اللي هي اللي ما يستطيعوا يرصدوها، هي لا مش هي انقضاضية، نعم، لكن ما أذكرش، ما يستطيعوش يكتشفوها بالرادارات، ما يدروا إلا وهي فوق الدبابات ولا فوق العربات الحاملة الجنود، وكم وهي اللي تصور الطائرة المقاتلة، هي اللي تصور نفسها لما تضرب الهدف. وكم قد شفنا من صور إلى اليوم يوميا. فهذه العمليات أتعبت، أنهكت العدو الصهيوني، وهو في كل الأحوال مهزوم في جنوب لبنان. يرجع بس يروح يضرب على المدنيين، ولا يضرب المدنيين في الضاحية الجنوبية، ولا أما أنه في المعركة على الأرض قد بيخافوا هم ودباباتهم، بيتخبوا من هذه الطائرات المسيرة التي لم تستطع راداراتهم رصدها، ما يدرون لو هن فوق رؤوسهم وبتصور العملية. إذن هم فاشلين من البداية، فقط هم يريدون أن يعرقلوا الاتفاق الأمريكي الإيراني، لأنهم هم الصهاينة، هم من ورطوا أمريكا في هذه الحرب. لكن بالفعل مجازر اللي بتقوم بها هي مجازر الفاشلين، بيفشلوا يرجعوا يروحوا لصلاة المدنيين سواء في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية. وبالفعل المقاومة تمكنت من إحباط العدو وإحباط تقدمه في تلة علي الطاهر. لنستمع إلى هذا التقرير.

0: فشل ميداني ذريع يقابله هستيريا دموية، هذا هو العنوان الأبرز للمشهد في الجنوب اللبناني، حيث بدأ العدو الصهيوني منذ ساعات الفجر الأولى تصعيدا مجنونا استهدف المدنيين العزل ومنازلهم الآمنة في عدد من قرى الجنوب والبقاع الغربي. حصيلة بربرية الغارات ارتفعت لتسجل قرابة 50 شهيدا بينهم الكثير من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى، في مجازر متواصلة تعكس عمق المأزق الذي يعيشه العدو. هذا الجنون الصهيوني لم يكن إلا محاولة بائسة للتغطية على الهزيمة النكراء التي مني بها العدو عند الأطراف الأمامية للجنوب. ففي الساعات الماضية سطر مجاهدو المقاومة الإسلامية ملحمة بطولية جديدة عند تلة علي الطاهر، التلة الاستراتيجية التي حاولت قوات النخبة الصهيونية التقدم نحوها تحت غطاء ناري مكثف، فكانت في انتظارها كمائن الموت المحكمة، اشتباكات أوقعت القوة الغازية بين قتيل وجريح وأجبرت آليات العدو على الانكفاء تجر أذيال الخيبة والاندحار.
1: الإسرائيلي كان يريد السيطرة على جبل أو تلة علي الطاهر، وهي تلة مشرفة على منطقة النبطية بالإضافة إلى إشرافها على مناطق فلسطين المحتلة. طبعا هي نقطة حاكمة ومهمة جدا، وهذه المحاولة 13 للعدو الصهيوني بالسيطرة عليها، ولكن هذه المحاولة 13 بقت بالفشل، وكانت نتيجتها أنه يعني تم استهداف الكثير من الأليات، 3 دبابات للكيان الصهيوني بالإضافة إلى مقتل قائد كتيبة، وأعتقد بأن هناك العديد من الجرحى والإصابات في صفوف العدو.
0: وفي السياسة يأتي هذا العدوان الواسع فيما مداد التوقيع لم يجف بعد على مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، والتي تنص صراحة على وقف العدوان على جبهة لبنان، ليتأكد مجددا أن الولايات المتحدة شريك كامل في سفك الدم اللبناني، وأن تعهداتها ليست سوى غطاء سياسي لجرائم ربيبتها إسرائيل.
1: إلى ما ترمز هذه العمليات اليوم، واضح بأن الإسرائيلي يحاول من خلال هذه العمليات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لجر المنطقة إلى حرب أخرى وعرقلة ما يحصل من نتائج المفاوضات الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. ما يريده الإسرائيلي ليس فقط التخريب، إنما كذلك ربط عمليات وقف إطلاق النار بالمفاوضات التي ستحصل في 22 شهر من قبل السلطة اللبنانية التي استسلمت لإرادة الكيان الصهيوني بشكل كامل في كل اعتداءاته على لبنان.
0: أمام الوحشية الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق، تثبت المقاومة مجددا أنها الضمانة الوحيدة، وأن لغة السلاح هي الخيار الحتمي الذي يفهمه هذا العدو.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء، كانت هناك قضية حول المختبرات البيولوجية. الولايات المتحدة معها مختبرات بيولوجية في كثير من أنحاء العالم، بتصنع فيروسات وبتصنع يعني عدوان، بتصنع أسلحة بيولوجية يعني تدمر البشرية. وهذا الكلام بدأ ينتشر بعد فيروس كوفيد كورونا. بعد فيروس كورونا، هل تعلموا أنه فيروس كورونا أنه اللي بيتلقوا اللقاحات هم اللي بيموتوا؟ عنداري ابن حسين أنه والأخوة المستمعين أنه اللي كان يروح يتعالج من فيروس كورونا بيموت، اللي ما تعالجوش هم اللي نجوا. وكانت هذه يعني سياسة استراتيجية للوصول إلى المليار الذهبي. المليار الذهبي يشتو مليار يهودي، مليار إنسان يهودي صحيح وسليم، فكانوا بخبث فبيشتغلوا حرب في كل المجالات. احنا بنقول الحرب الناعمة، حرب ثقافية وحرب إعلامية وحرب زراعية وحرب اقتصادية، حرب في كل المجالات حتى في المجال البيولوجي. طبعا هنا معانا تقرير عن يعني هذه الحرب البيولوجية. واحدة من يعني مسؤولة أمريكية تكشف أسرار واشنطن السوداء التي تتدحرج إلى العلن عبر مؤسساتها الاستخباراتية. طبعا هنستمع إلى هذا التقرير بعد شوية، لكن اعذرونا حنودعكم الآن وحتستمعوا للتقرير بعد تحياتنا. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. هذه تحيات الطاقم لهذه الليلة: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، أحمد الوتاري، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه. وتستمعون الآن إلى تقرير أسرار واشنطن السوداء تتدحرج إلى العلن عبر مؤسساتها الاستخباراتية.
1: أمريكا تغرق بفضائحها وترزح تحت وطأة أسرار يكشف منها الخبيث فالأخبث. واليوم تفتح مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابرد عددا من أكثر الملفات السرية حساسية استهدفت عبرها الولايات المتحدة لسنوات دول وشعوب العالم. وعشية مغادرتها منصبها، أعلنت جابرد نشر وثائق واتصالات قالت إنها تكشف تمويلا أمريكيا لأبحاث بيولوجية خطيرة.
2: قبل جائحة كوفيد، قدم الدكتور فاوتشي بصفته رئيساً للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل أبحاث خطيرة على فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات. واليوم أنشر اتصالات ووثائق تكشف بدقة كيف عمل فاوتشي مع قيادات مهنية مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لقمع الحقيقة بشأن أفعاله وبشأن أصول الفيروس المرتبطة بتسرب مختبري وبشأن دوره في توجيه التمويل الأمريكي لهذا البحث الخطير.
1: الكشوفات الأمريكية تأتي غداة الكشف عن تمويل واشنطن ودعمها لأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة بينها أوكرانيا، وهو ما كانت أكدته روسيا قبل سنوات مع حيازتها وثائق تكشف المستورة الأمريكية العابرة للقارات. وفي موازاة المختبرات البيولوجية يعود شبح برنامج MK ألترا إلى الواجهة، وهو برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية استخدم المخدرات والتنويم المغناطيسية والصدمات الكهربائية سعياً للسيطرة على العقل البشري. جابرد عبرت عن نيتها الكشف عن المزيد بما يتعلق بهذا الملف في تأكيد جديد على التورط الأمريكي الدموي في إجراء تجارب بيولوجية وسيكولوجية على البشر على مدى عقود في إجرام توثقه المؤسسة الاستخبارية الأمريكية. الأخطر بالنسبة لإدارة ترامب التي تحاول التغطية على فضائح المجرم إبستن والمتواطئين معه أن هذه الكشوفات تتقاطع مع ملف الانتخابات الأمريكية، فالدولة التي تقدم نفسها للعالم بوصفها النموذج الأعلى للديمقراطية وتتدخل في دول أخرى بذريعة حمايتها أو نشرها تعيش أزمة ثقة داخلية حول نزاهة مؤسساتها المختلفة. ويرى مراقبون أن ترامب يسعى من خلال السماح بنشر معلومات في هذه الملفات الحساسة إلى مواجهة ضغوط ملف المجرم إبستين المصوبة عليه. في هذا السياق استبدل ترامب جابرد بمقرب له ربما لكشف المزيد من الملفات.

0: تحكي مقابر جنود وقادة الحملات العسكرية الخارجية المتوزعة في الكثير من المناطق اليمنية تاريخا طويلا من الأحداث شهدتها العربية السعيدة خلال قرون من الزمن. هنا قضى عشرات الآلاف من الجنود والقادة، وهزمت جيوش بأكملها، وانكسرت إمبراطوريات كانت في أوج مجدها. يعتقد أغلب المؤرخين عربا كانوا أو أجانب إن اليمن ظلت عصية على القوى الخارجية، فلم تخضع أو تستكين حتى عرفت بمقبرة الغزاة.
1: الفرس بالفعل، والرومان قبلهم، والأحباش والأتراك والأيوبيين كلهم بالفعل، والبريطانيين وحتى البرتغاليين كلهم بالفعل كانوا يأتون إلى اليمن ويكونوا يعني بالفعل تكون اليمن مقبرة لهم.
2: الرومان اللي جو حملة إليوس غالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرات.
3: قالوا إنها لم يهزموا في العالم، أن إمبراطوريتهم لن تقبر إلا في اليمن.
4: لا يهم اليمني إطلاقاً من يكون عدوه وماذا يستخدم عدوه من أسلحة، هذا على مدى التاريخ.
5: لا يستطيع أي جيش أن يستولي على اليمن لأن أهلها أشداء مقاتلون بالفطرة.

0: تتوسط اليمن قارات العالم القديم، وتشرف على أهم طرق التجارة البحرية كهمزة وصل طبيعية بين المشرق والمغرب. يتربع جزء كبير من سكانها على عروش الجبال الشاهقة من المرتفعات الغربية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية، فيما يتوزع البقية خارطة متنوعة من التضاريس ما بين سهل وساحل وهضبة وصحراء. تكتسب اليمن أهميتها مما حققه أبناؤها من إنجازات حضارية ستظل بلا شك علامات مميزة في مسيرة التاريخ الإنساني.
1: هذا الإنسان عندما أنتج هذه الحضارة نشأت عنده روح لها ولاء مع الأرض، لها ولاء مع السماء، مصدر الماء لها ولاء مع السماء. هذا الولاء بنى عقلية قادرة على تشخيص المشكلة وحلها، قادرة على تشخيص الظاهرة وتوظيفها. تدريجيا تدرب على أن يخلق الظواهر، أن يصنع الظواهر. ولهذا تشوف الإنسان اليمني يزرع في، يشرب من بطن الوادي، ويزرع سفح الجبل، ويسكن في قمة الجبل. اسأل نفسك حتى ينزل من قمة الجبل إلى الوادي وحتى يصعد إلى قمة الجبل ماذا يحتاج من جهد؟ فبناء قدرته على الاحتمال أصبحت قوية، وقدرته على الصبر أقوى، فعقله أصبح عقل مبدع.
2: في فترة ما قبل الميلاد الإخباريين العرب يتحدثوا عن الرماح الشرعبية، وهذه الرماح هي كان لها تواجد، والأسنة الشرعبية كذلك، وبقية المناطق. لا يوجد منطقة في اليمن لم تكن يرتبط اسمها بمنتج. نتحدث عن الثياب الحرازية، نتحدث كل منطقة من مناطق اليمن كان لها منتج خاص بها يميزها. هذا المنتج كان متواجد في مناطق كثيرة من العالم.
0: يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري وبأرضهم المعطاءة وتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. فيما توثق شهادات مختلفة صورا متنوعة لشدة بأس اليمنيين في القتال واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم.
3: أديب عراقي اسمه محمد الجواهر زار اليمن في العشرينات، غير محمد الشاعر الجواهر، يقول اليمن جوهرة في يد فحام. اليمن قيمتها لا يعرف حكامها، لكن الآخرين يعرفوا القيمة العظيمة لليمن. اليمن بيئتها، تضاريسها، إنسانها، ثرواتها وسواحلها، بلد مهم جدا.
1: اليمن كان هو مستودع، مستودع، مستودع اقتصادي، مستودع حضاري بين الاقتصاد وبين الصناعة وبين الملابس. اليمن كان عند مجيء الإسلام ينتج 20 زي من الأزياء، الأحذية، الأفرشة، أرقى أنواع الجلود في العالم الجلود اليمنية، لأنه ما يدبغوها بالوسائل التقليدية الملح والهذا، يدبغوها بالقرض، نبات القرض. اللي يدرس الحضارات يسموه العربية السعيدة، فيعني الآخرين كانوا يتطلعون له. السومريين والبابل والأكاديين كانوا يأخذون المعادن من حضرموت، وش مدري نجوز أخذوها أيضا من أقرب منهم. فعمليا كان كل موقع حضاري يزدهر يكون مطمح الأطماع الآخرين، خاصة عندما يكونون الآخرين لا يمتلكون إلا وسائل القوة، لكن لا يمتلكون وسائل الحضارة. فلهذا اليمني لم يخشى الآخر، واليمني أروع الناس في الحوار مع الآخر.
4: أطلق على اليمن يعني عبارة مقبرة الغزاة، لأن اليمنيين منحتهم تضاريس اليمن والجغرافيا الطبيعية قدرة على القتال في ظروف أفضل، قدرة على التأقلم مع التحديات، قدرة كبيرة جدا على الصبر، على الصمود، على البطولة، على التضحية. لدى اليمني قدرة كبيرة جدا على الاعتزاز بأرضه، الاستعداد للدفاع عن أرضه، الجغرافيا تساعده على ممارسة هذه القيم في ميدان المواجهة مع التحديات.
0: تبدأ قصة مقبرة الغزاة عندما ابتلعت صحراء الجوف ومارب الحملة العسكرية الرومانية في فترة ما قبل الميلاد. بيزنطة، أكبر امبراطورية في ذلك العهد، كانت قد قررت غزو جنوب شبه الجزيرة العربية والسيطرة عليها والاستفادة من موقعها المهم وثرواتها المتنوعة. هذا ما تكشفه لنا كتابات الكلاسيكيين الرومان عن اليمن، والتي كانت الدافع الرئيس للإمبراطور أغسطس في اتخاذ قرار الغزو. سترابون الذي رافق الحملة الرومانية يقول عن العربية السعيدة: إن بلاد سبا هي أخصب الأراضي على الإطلاق، أما شعبها فقد أضحى أغنى الناس قاطبة. أما أجاثا ريخيوس فقد قال عن اليمنيين: لا توجد أمة أكثر ثراء من السبائيين. ويقول ديودوروس الصقلي: إن السبائيين يتفوقون على بقية الشعوب بالثراء والمفاخر الأخرى. وكتب آخرون في وصف اليمن بالقول: إن فيها قصورا رائعة ذات أبواب وجدران وسقوف مرصعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة. في العام 25 قبل الميلاد تحرك الجيش الروماني بقيادة أليوس جاليوس قاطعا البحر والصحراء باتجاه اليمن. لم يكن قائد الحملة يدرك ما ينتظره من هزيمة ساحقة على أيدي اليمنيين، ليعود مع بضع مئات من جنوده الناجين، فيما بقية الجيش قضى في المعارك. واجه مرشد الحملة الوزير سيلي حكم الإعدام نتيجة الفشل في السيطرة على اليمن، واتهم بالخيانة.
3: كانت أول حملة أيضا تأتي من البر، لأنها دائما الحملات على اليمن بحرية، وأتت عبر نجران ولكن تاهت في الصحراء في الربع الخالي، لم تصل إلى، وصلت يعني هناك أقوال أنها وصلت إلى يعني أسوار مارب، وانكسرت الحملة بعد حصار يعني استمر بضعة شهور وانكسرت الحملة. ويبدو أن الحملة التي انكسرت عادت عبر الوديان وشردود سهام، فعادت من طرق مختلفة. اكتشف قبل بضع سنوات كمية كبيرة جدا من العملات الرومانية واليونانية في تلك الفترة في جبال الضامر شرق باجل.
1: اليمن يتمتع بحدود مانعة، الحدود المانعة هي الحدود التي يمكن اجتيازها ولكن بصعوبات وبتضحيات كبيرة، الصحراء أولا والبحر ثانية، زائدا طبيعته الداخلية من الممكن أن تغلق بالجبال، خرب الممرات تغلق الجبال وتحدد الحراك، زائدا قدرته على التعامل مع هذه الأحداث الطارئة. فالرومان اللي جو حملة إليوس جالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرة. وقيس هذا على كل الحملات التي حصلت في التاريخ إلى المرحلة الراهنة.
5: اليمنيون استخدموا طريقة حربية لكسر تفوق الجيش الروماني، كانوا يستخدمون الكمائن التي تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحملة. يقال أن أعداد قليلة من الرومان فقط هي التي نجت، وهذا ما يدحض ادعاءات بعض المؤرخين الذين يقولون أن الحملة انهزمت بسبب ضياع الطرق وانتشار الأمراض فيها. كانت المقاومة اليمنية سبب رئيس في انكسارها ودحرها.
0: تعددت أسباب الغزو الروماني لليمن، حيث يجمع الكثير من المؤرخين على أن الاقتصاد والثروة كان وراء اندفاع الإمبراطورية البيزنطية لتسيير حملتها باتجاه اليمن. فيما يتحدث آخرون عن أسباب ثانوية، منها السيطرة على البحر الأحمر واحتكار طرق التجارة وجني أرباح من عائدات الزراعة وتجارة البخور والضرائب. استدعت روما خيرة جنودها للمشاركة في الحملة، وقام إليوس جاليوس ببناء 80 سفينة ذات طابقين و130 سفينة أخرى لنقل ما لا يقل عن 10,000 جندي. ومع انضمام 1,000 مرتزق من أعراب الشمال للحملة وكذلك 500 من اليهود، أصبح عدد المشاركين في الحملة 11,500 جندي. وصل الجيش الروماني إلى نجران فالجوف وصولا إلى فرض حصار مطبق على مأرب. استخدم اليمنيون في مقاومتهم للغزو الروماني أسلوب الأرض المحروقة وكذلك الكمائن. كانوا يعمدون إلى إحراق منازلهم وردم الآبار قبل انسحابهم حتى لا يستفيد منها العدو. تحكي الأساطير الشعبية اليمنية أن فترة الحملة الرومانية شهدت ظهور الزامل الشعبي. كان الزامل وسيلة من وسائل الحماس ورفع المعنويات لقتال الأجنبي ودحره.
2: للزامل اليمني حضوره التاريخي في حياة اليمني، وتقول الأسطورة التي سبق وأن أشار إليها الشاعر البردوني في تاريخه للزوامل أن الزامل يعود إلى أحد الأساطير التي واكبت الغزو الروماني لليمن. في الغزو الروماني لليمن اضطر بعض القبائل أن يلجأوا إلى الكهوف والجروف المحيطة بمناطق الغزو. تقول كلمات الزامل الذي يمثل البذرة الأولى للزامل اليمني بحسب الأسطورة: دبح الله وجهك الدليل، إن بعد الحرائب عافية، بعد الحرائب ما نميل، بعد الحرائب ما تجيك العلوم الشافية.

0: الحملات العسكرية الخارجية على اليمن لم تتوقف، فها هي مملكة أكسوم وبإعاز من بيزنطة تقرر في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي إخضاع اليمن لتعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها البحرية. دفع الأحباش بجيوشهم الجرارة نحو الساحل اليمني، مستفيدين من بوادر الصراع الذي خيم على مراكز الحكم في مأرب وصنعاء وظفار، فيما تشير مصادر تاريخية أخرى إلى أن الصراع بين اليمنيين حينها شمل ممالك حضرموت وسبأ من جهة وحمير من جهة أخرى. اقتصر النفوذ الحبشي خلال القرنين الأول والثاني الميلادي على الساحل الغربي بشبه الجزيرة العربية. سرعان ما قرر اليمنيون مواجهة الأحباش متجاوزين خلافاتهم بعد أن تبدى لهم حقيقة أطماع الأجنبي في بلادهم لتعود اليمن مستقلة تحت ظلال الدولة الحميرية الثانية.
1: اليمني نفور من الأجنبي، نفور من الوجود الأجنبي في اليمن، ولكن عندما يتصارع مع نفسه يستنجد بهذا الأجنبي ثم ينقلب إلى هذا الأجنبي. وقراءة التاريخ اليمني في جانب مهم جدا في العلاقة بهذه الاحتلالات التي أشرتم وتكلمتم عنها، دائما ستلمس في هذا الجانب، يتصارع اليمنيين فيما بينهم ويستنجدوا بالأجنبي ثم يتواجهون جميعا في مواجهة الأجنبي.
2: أنا قلت لك أنه أي شعب يتعرض للعدوى للغزو يواجه بالمقاومة. نحن قاومنا الكثير من مظاهر التسلط الأجنبي، مش للحبشي، التسلط الأجنبي قبل الإسلام وحتى أثناء الإسلام واجهنا الكثير، واجهنا حتى الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت قبل أن تتحول إلى سلطنة كانت خلافة، نظام خلافة، واجهها اليمنيون عندما مارست التسلط على الشعب اليمني. لا أقبل لا اليمنيين أنا في تقديري الشخصي ولا أي شعب في العالم، أي شعب حر، أي شعب حي، أي شعب متحضر، لا يقبل تسلط الآخرين عليه.

0: اتسع نفوذ الحميريين بعد توحيدهم أغلب مناطق الجزيرة العربية. ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي كان التبابعة يلقبون بملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنة، وأعرابهم طودا وتهامة، منهم الملك المشهور أسعد الكامل. وإزاء حالة التصدع التي بدت على وضع اليمن في القرن السادس الميلادي، عاودت أكسوم الكرة مرة أخرى، متذرعة هذه المرة بحادثة أخدود نجران. كانت الغزوات الحبشية لليمن بدعم مباشر من بيزنطة، التي قدمت في الحملة الثانية عشرات السفن لنقل الجنود إلى الساحل الغربي لليمن.
1: هناك ما يسمى في علم السياسة لعنة الجغرافيا. الموقع الجيوسياسي لليمن كان عاملا مهما في أطماع الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. كان لهذا الموقع يعني أثره الكبير في محاولة الغزاة أن يحتلوا اليمن كي يسيطروا على طرق التجارة العالمية، بمعنى أن اليمن، موقع اليمن حينها كان موقعا متوسطا بين الرومان والتجارة الآتية من الهند ومن الصين ومن شرق آسيا، وخصوصا تجارة التوابل وتجارة اللبان التي كانت تأتي من حضرموت ومن ثم تنطلق إلى بلاد الشام وأوروبا ومصر وأفريقيا.
2: الأطماع الخارجية كان مرتبط بقوتين قبل الإسلام 500 سنة 600 سنة اللي هو ما بعد الميلاد بفترة، هو الروم، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، فارس والروم. كانت اليمن هي الركن الثالث، راح هذا الركن انهار. فتسابق الروم والفرس على تركة هذا الرجل المتهاوي اللي هي اليمن. فكانت الحبشة كدولة مسيحية قوية حليفة للروم المسيحي، حليفة لروما المسيحية، فأوعز لهم الإمبراطور الروماني بأن يتقدموا إلى اليمن لكي يفرضوا نفوذ للمسيحية وبالتالي للروما أكثر مما هي للحبشة. ولذلك أسبق عليها مفهوم الغزو، وفيه جانب من الصحة لأنه تمدد لنفوذ روماني أكثر منه نفوذ حبشة، أكثر منه نفوذ حبشة.
3: وصلت السفن الحبشية في الحملة الثانية وعددها 80 سفينة، منها 60 سفينة قدمتها بيزنطة للمشاركة في الغزو، وقد وصلت السفن إلى المخا، ويقال ما بين المخا وباب المندب، وحدثت أول معركة في المخا، ويقال أن الملك الحميري بونواس قتل في هذه المعركة، وهناك رواية تقول أنه أغرق نفسه في البحر خشية من العار.
0: يقال بأن أكسوم استنجدت بالروم لمساعدتها في احتلال اليمن بعد هزائم جيشها ومحاولة اليمنيين غزوها، وذلك قبل العام 525 للميلاد. تشهد بقايا آثار عاصمة الحميريين ظفار على حجم الدمار الذي حل بالكثير من المدن اليمنية جراء الغزوات الحبشية. فشلت قوات الأحباش في إحكام قبضتها على سائر المناطق اليمنية، حيث لم تشهد الفترة من العام 533 للميلاد وحتى العام 599 للميلاد أي استقرار.
4: إضافة إلى تدمير القصور كسلحين، حاول الأحباش فرض الديانة المسيحية على اليمنيين ورفع الضرائب، وكذلك اضطهاد وقمع كل من يعترضهم. بعض المؤرخين نقلوا روايات تتحدث عن ظلم الأحباش اليمنيين بموجب توجيهات ملك الحبشة الذي أمر الجنود بقتل أي جنوده بقتل ثلث الرجال وسبي ثلث النساء وإحراق الأراضي الزراعية.
0: فصاعدت المقاومة اليمنية ضد التواجد الحبشي لينتهي المطاف بجنود أكسوم وأتباعها إلى المغادرة على وقع الهزائم العسكرية. تسجل الأحداث التاريخية عدة ثورات قام بها اليمنيون ضد الاحتلال الأكسومي. بدأت تلك الثورات بالرفض الشعبي الكبير لتدمير القصور والمدن وكل ما له علاقة بالتاريخ اليمني. اشتعلت نيران ثورة أخرى واتسعت لتشمل أغلب مناطق القبائل، وذلك بقيادة أحد الأقيال ويدعى يزيد بن كبشة.
3: كان اليمانيون يهاجمون الحاميات التابعة للأحباش، ويقال أن الأحباش سيطروا حينها على مدن، وأن سيطرتهم لم تستمر طويلا على تلك المدن بسبب الثورات والرفض الشعبي لتواجدهم.
0: سخر إبرهة عشرات الآلاف من جنوده للقضاء على الثورة في الجوف ومأرب وحضرموت، وأرسل معظم جنوده إلى أودية صرواح لملاحقة الثوار. شهدت مناطق تهامة هي الأخرى ثورة ضد الأحباش، وذلك بقيادة عروة الملاحي. وعندما قرر إبرهة غزو الحجاز واستهداف مكة، كان اليمنيون أول من وقف في طريقه محاولين منعه بالقوة من بلوغ هدفه. اصطدم جيش إبرهة في طريقه إلى الحجاز بالمقاتلين اليمنيين، وذلك بقيادة ذو نفر الحميري ونفيل الخثعمي. مع اقتراب نهاية القرن السادس، كان الأحباش في اليمن قد فقدوا سيطرتهم على الكثير من المناطق، لينتهي تواجدهم إثر هزيمة جيشهم أمام القبائل اليمنية بقيادة سيف بن ذي يزن. أعقب خروج الأحباش ظهور قوة خارجية جديدة في المشهد اليمني، وإن كانت هذه المرة بلا قوات عسكرية كبيرة. في العام 575 قدم مع آخر الملوك الحميريين ما يقارب 600 رجل من فارس للمساعدة في طرد الأحباش، ليصبح هؤلاء فيما بعد جزءا من منظومة الحكم.
2: إمبراطور فارس وجد فرصة لضرب عصفورين بخادر، أنه إخراج النفوذ الروماني من اليمن من خلال الأحباش، وإيجاد على الأقل علاقة تكافؤ تظل اليمن مستقلة، لا هي تحت النفوذ الروماني ولا هو يطمع أنه يغزيها بجيش، لأنه ما جاش جيش فارسي لليمن. فأخذ مجموعة من الاستشاريين ومن المعارضة، هم كانوا مساجين ربما لكنهم معارضة سياسية وليسوا لصوص ولا مجرمين ولا زي ما يبسط بعضهم، هذا كانوا دهاء، هم المعارضين للإمبراطورية. وقد معهم صفقة، تعالوا، هذا تفسيرنا الاجتماعي، تعالوا هذا الرجل جاء والوضع كذا كذا كذا، وانتم بدل ما جالسين تشغلونا هنا اذهبوا مع هذا الرجل وعينوا بالاستشارة، لا با تقاتلوا ولا با تقتلوا، لكن عينوا بالرأي بالاستشارة والجانب المعنوي، إن انتصر فأنتم سيكون لكم شأن في اليمن مع فارس، ونوسع علاقات فارس وإمكانياتها ونفوذها، وإن هزم يقول في نفسه نخلص منك.
5: مسألة الفرص الذي تم الاستنجاد بهم، دخولهم ليس بتلك القوة ولم يسيطروا على اليمن، كان لهم هم وجود في سيف البحر، لهم وجود في البحرين، له وجود في الأحساء، له وجود في مناطق معينة في هذا، وامتد إلى اليمن ولكن امتد بشكل ضعيف ولفترة زمنية قصيرة.
6: الفرس حكموا اليمن فترة طويلة، والفرس حكموا اليمن في إطار الصراع بين قطبي العالم القديم حينها اللي هي الروم والفرس، وكان هناك صراعات وحروب بين الروم والفرس، وهو صراع حضاري بالمناسبة، لم يكن صراع على فقط مناطق النفوذ، كان صراعا حضاريا. ولذلك المناطق التي حكمتها الفرس أو تأثرت بالحضارة الفارسية والمناطق اللي احتلها الرومان زي المشرق العربي ومصر تأثرت بالحضارة الرومانية.
0: في عام 598 قررت الإمبراطورية الساسانية تأكيد سيطرتها على اليمن، وذلك بتعيين وال فارسي في صنعاء. تحرك اليمنيون للخروج عن هيمنة الحكام الجدد، ليصبح النفوذ الفارسي منحصرا على صنعاء وعدن، فيما بقية المناطق ظلت تحت حكم الأقيال حتى وصول الإسلام.
2: سقط المشروع القومي الثاني، الأول ذو يزن والثاني يعني القصير الأول هو ذو يزن، وسقط المشروع وعاد الاحتلال من جديد، وأصبحت اليمن مرتبطة بفارس احتلالا قوميا، ما في كلام يقينا.

0: قادة ثورة ضد الفرس هو أيضا من مدحت، الذي هو عبهلة بن كعب العنسي. بدأ بثورة المقاومة ضد الفرس.
1: استجاب اليمنيون للرسالة المحمدية فدخلوا في دين الله أفواجا. فعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم الآن أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. وبدخول اليمن الإسلام اتسعت رقعة الدولة الجديدة وتقوت شوكة المسلمين.
0: انتقل الرسول بالهجرة إلى المدينة، والمدينة كما يعرف الجميع هي بطانة يمنية، الأوس والخزرج، وآووه ونصروه، وبالتالي وصلت أخبار الدعوة إلى اليمن، فذهب اليمنيون أفواجا إلى المدينة للدخول في الإسلام. كان كل واحد يمسك جماعته وخبرته ويزمل، والمدينة معد بن يكرم الزبيدي، الأشعث بن قيس الكندي من حضرموت، بالكلاع الحميري من حمير، الفروة بن مسيك المرادي من مراد، يعني مجاميع كبيرة، وراحت ودخلت في الإسلام. نجي نقول ليش اليمنيون استجابوا للدعوة؟ طبعا بينما قريش قاومت من الناحية الاجتماعية، لأنه كل مضامين الدعوة الإسلامية المتعلقة بمفهوم الأمة، المتعلقة بمفهوم الدولة، المتعلقة بمفهوم المساواة، المتعلقة بمفهوم المدنية، المتعلقة بالمفهوم الإنساني العام، هذه كلها كانت مكونات في تاريخ اليمن وحضارته ضاعت من اليمنيين، فقدت منهم بعد سقوط إمبراطوريتهم وحضارتهم وهم يبحثون عنها، إضافة إلى المفهوم العروبي، إن هذه نبوءة في العرب أول مرة وليس في بني إسرائيل.
2: كما هو المشهور في سيرة النبي أن النبي بعث الرسائل في السنة السادسة للهجرة. كسرى ملك الفرس قطع رسالة النبي وبعث رسولا من قبله إلى باذان عامله على اليمن، يأمره فيها بأن يبعث رجلين من قبله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى يأتياه بهذا الرجل بالنبي. فوصلت رسالة باذان، رسل باذان وصلوا إلى النبي من قبل باذان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب لأنه بعث رسالة. فوصل الرسولان إلى النبي فسألهم النبي صلى الله عليه وآله: لماذا تطيلان شواربكما؟ أو ما معناه؟ فقال: ربنا أمرنا بذلك. قال: أبلغ ربكما، وهما يقصدان الملك، بأن ربي قد قتل ربه الليلة. عاد الرجلان إلى اليمن وأخبر باذان بالخبر، فانتظر حتى وصل إليه الخبر بالفعل بأن كسرى قد قتل، فحسبت المدة فكانت بالضبط كما أخبر النبي في نفس الليلة التي أخبر النبي فيها كما يحكي المؤرخون وكتاب السير. وعندها أسلم باذان وأسلم من يلوذ به من أهل صنعاء، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة تقريبا، يعني قبل فتح مكة.

عندما اعتمر النبي عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، بأن الإمام علي خرج بعد عمرة القضاء إلى اليمن قبل فتح مكة، وفي صنعاء القديمة يوجد مسجد اسمه مسجد علي بالجهة القبلية من الجامع الكبير، صغير، مسجد صغير على أسطوانتين، مكتوب فوقه بأنه بني في السنة الثامنة للهجرة. تكررت زيارات الإمام علي إلى اليمن، فزار اليمن بعدها مرة ثانية إلى نجران، عندما قدم وفد نجران، نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة. ثم إن النبي بعث خالد بن الوليد ومعه مجموعة من الصحابة إلى صنعاء، إلى محيط

0: إلى قبائل همدان وما حولها. فيحكي الطبري بأن النبي بعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب مرة ثالثة إلى اليمن، وطلب من أمره أن يأمر خالد بن الوليد بالعودة إلى المدينة، ومن أراد من أصحاب خالد أن يعقب مع علي فليعقب. ففعل علي بن أبي طالب ذلك ودعا همدان إلى الإسلام، فأسلمت همدان كلها. ويكاد أن هذا الأمر كان في السنة التاسعة من الهجرة، وهي السنة التي شهدت قدوم أكثر وفود أهل اليمن إلى المدينة المنورة، حتى سمي ذلك العام عام الوفود. يحكي الواسعي في تاريخه بأن الإمام عليه السلام حتى نزل إلى عدن أبين وخطب في منبرها، وليس ذلك ببعيد. إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في تعز والجند وما جاورها، وكان الإمام علي في صنعاء، فبالتأكيد أن عدن كانت باعتبارها حاضرة كبيرة من حواضر اليمن، تحظى باهتمام مركزي ومحوري حتى يدخل إليها الإسلام ويتثبت فيها.
1: كان يعرف عليه الصلاة والسلام بمنظور اجتماعي، بأنه لا يمكن أن يتكون جيش لإسقاط إمبراطورية كإمبراطورية فارس أو الروم إلا من اليمن، لأن اليمن فيها مفهوم الجيش القومي، فيها مفهوم الدولة، فيها مفهوم الحضارة، فيها مفهوم مواجهة دولة للدولة. أما قبيلة في عبس ولا ذبيان ولا داحس ولا الغبراء ما بيطلعش منهم شيء. وبالتالي كانت وصيته ذات منظور اجتماعي مهم جدا، إضافة إلى أن اليمنيين كانوا محروقين من الفرس ومن الروم لأنهم قد احتلوا بلادهم، فالجانب الاجتماعي إلى جانب أنهم يؤمنون بالدعوة باعتبارها تعبير وجداني وإنساني عميق عن قيمهم وحضارتهم وأخلاقياتهم.
2: الجهد الذي قدمه اليمنيون للإسلام في الإسلام في المئة سنة الأولى منه ليس جهدا سهلا، وليس محصور في مجال واحد. ما كانوا جنود يجيدون استخدام السيف فقط، نعم هم طلعوا قضهم وقضيبهم، طلعوا هم ونساءهم وأطفالهم وحيواناتهم وروا أنفسهم في جبهات القتال، لو يحررون لو يموتون، ماكو خيار آخر. لهذا كانوا بعقليتهم كيف يحققون هذا الهدف، كانوا قادرين على تحقيق هذا الهدف فحققوا. أول ثلاث مدن في الإسلام اللي خططوها وهندسوها هم جنود يمنيين، الكوفة والبصرة والفسطاط. مدينة دمشق الذي أنزل الجيش في هذه المدينة هم أربعة من اليمنيين، اختارهم القائد لإنزال الجيش في هذه المدينة، جندي في جيش السند لاحظ أن الجيش عندما يبدأ موسم الشتاء ينسحب، فسأل القائد قال له أيها الأمير لما ننسحب؟ قال له الثلوج، الخيل ما تتحرك بالثلوج. قال له نحولها إلى جمال. قال له كيف نحولها إلى جمال؟ راح قطع ساق شجرة، سوى دائري مثل خف الجمل، خلاه تحت يد الجمل، خلى عليه قطعة جل، ربط بحيطان، كملها، مشى بالحصان فوق الثلج. فقاموا يمشون وبطلوا ما يرجعون ما ينسحون، فاستقروا.
3: بحلول القرن الحادي عشر الميلادي كانت الدولة الأيوبية قد بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية. اتجه الأيوبيون لتوسيع نفوذ دولتهم إلى اليمن التي كانت حينها تشهد صراعا كبيرا بين قوى مختلفة. حاول الأيوبيون إحكام سيطرتهم على اليمن، وذلك في الفترة الممتدة بين العام 1173 و 1228 للميلاد.
4: كانت الأسرة الأيوبية تعاني من حالة تشتت وتشرذم، فكان الهروب إلى اليمن أن تكون اليمن هي محطة يستطيعوا من خلالها في حال تم تضييق عليهم الحصار هناك في الشام وفي مصر إنهم يكون اليمن بالنسبة لهم ملجأ. لكن الأسباب الحقيقية هو السيطرة على الميناء الاستراتيجي، ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى.
3: أرسل الأيوبيون خلال هذه الفترة 3 حملات عسكرية، وذلك لإخماد مقاومة اليمنيين، أبرزها الحملة العسكرية الأولى في العام 1174 بقيادة توران شاه، وبلغ عددها 3000 جندي، والثانية في العام 1183 بعدد 1500 جندي بقيادة طاوتكين، والثالثة في العام 1215 بعدد 1500 جندي بقيادة المسعود الكامل. كان من أبرز أسباب التوسع الأيوبي في اليمن التجارة والثروة الزراعية، إذ يقول صلاح الدين في رسالة لأخيه يحثه فيها على البقاء في اليمن بالقول: إن اليمن بلد مبارك، وهي كثيرة الأموال ومملكتها واسعة. جنى أمراء الأيوبيين وقادتهم أموالا طائلة جراء سيطرتهم على بعض مناطق اليمن. يتحدث الكثير من المؤرخين أن أمير عدن عثمان الزنجيلي فر بثروة كبيرة شحنت في سفن ووصفت بالكنوز القارونية. أما أمير زبيد حطان بن منقذ فقد حاول الهروب بما قدره 1,000,000 دينار، وقيل 70 غلافا زردية مملوءة ذهبا، وهو ما جمعه من تهامة فقط.
4: تحدثنا المصادر التاريخية عن أن جزء من تكلفة الحرب الذي خاضها صلاح الدين الأيوبي مع الفرنجة أو الصليبيين كانت تمول من عائدات ميناء عدن. الثراء الفاحش الذي كان يعني الذي نقلوه لنا الإخباريين، الثراء الفاحش للملوك وللحكام الأيوبيين في اليمن، هو ثراء يمتد يعني يتحدث ابن جبير في أحد الكتب، يتحدث ابن جبير الرحالة المغربي عن أن ثروة والي عدن عثمان الزنجبيلي في عهد الأيوبيين تضاهي ثروة وكنوز قارون. هذا يدل على أن عائدات الميناء بلغت مستوى نستطيع من خلاله أن نكتشف أن هذه العائدات كانت تغطي ربما جزء من النفقات العامة للأيوبيين في مصر وفي باقي معاركهم مع الفرنجة والصليبيين.
0: كان طغتكين ظالما، فأمر بأن تصادر كل أموال أهل اليمن وتشترى لمصلحة الدولة حتى تصبح أرضا خراجية، يعني يلزم أن يدفع أهل اليمن خراج هذه البلاد وليس فقط الزكاة. فدعا أهل اليمن، تجمع الناس في المساجد ودعوا الله سبحانه وتعالى، فهلك طغتكين بن أيوب في سنة تقريبا 577 للهجرة. قام ولده إسماعيل بن طغتكين فثار عليه المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وطبعا الأيوبيين هم كانوا سلاطين مصر وهم من القومية الكردية.
3: تشير الأحداث التاريخية أن الكثير من المناطق اليمنية ظلت عصية على الجيش الأيوبي، منها المدن والقرى في المرتفعات الشمالية الغربية.
5: وفقا لما أكدته مصادر تاريخية كثيرة، فإن صعدة ظلت عصية على الأيوبيين ولم يتمكنوا من إخضاعها. كانوا يتقدمون إلى صنعاء وإلى مناطق شمالية، غير أن مقاومة الأهالي كانت تجبر الأيوبيين على التراجع. وقد سيروا عدة حملات للسيطرة على صعدة لكنها جميعا فشلت.
3: قاوم اليمنيون بشدة الاحتلال الأيوبي، وذلك في حضرموت وتعز وصنعاء وذمار. فشل الأيوبيون في السيطرة على منطقة صبر بتعز، فلم يتمكنوا من إخضاعها رغم تعاقب الحملات عليها. في المحاولة الأخيرة للأيوبيين لإخضاع جبل صبر، تمكن الأهالي من قتل قادة الحملة.
6: أرسل سليمان ابن طغتكين جيشا إلى صبر للاستيلاء على جبل صبر بقيادة أبي شامة وصالح بن هشام، وما إن وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى خرج أهلها وقاتلوهم قتالا شديدا حتى انتصروا عليهم وقتلوا قائدي الجيش أبي شامة وصالح بن هشام.
3: مناطق جبل حبشي والدملؤة ظلت خارج السيطرة الأيوبية. لاقى الأيوبيون مقاومة عنيفة من قبائل ذمار، حتى إن قائد الحملة توران شاه عندما شعر بأن جيشه على وشك الهزيمة خاطب جنوده بالقول: أين أنتم من ديار مصر؟ قاتلوا على أنفسكم وإلا أكلتكم العرب.

0: في محاولتهم للسيطرة على حضرموت ارتكب الأيوبيون مجازر بشعة ضد الأهالي والعلماء، وذلك في العام 1180 للميلاد.
1: في عام 1179 ميلادية جهز عثمان الزنجيلي والي الأيوبيين في عدن حملة مكونة من سبع سفن ونزل في ميناء شحر، سيطر على حضرموت وقبض على الأمراء والمشايخ وأرسلهم إلى عدن إلى السجن، وقفل عائدا إلى عدن. بعد ذلك تمرد أهل حضرموت على عمر بن مهدي الذي خلفه عثمان الزنجيلي على حضرموت، وعندما علم المسجونين في عدن بالتمرد استطاعوا أن يهربوا من السجن وعادوا إلى حضرموت. جهز عثمان الزنجيلي في عام 1180 حملة أخرى بقيادة أخيه سويد، وتوجه إلى حضرموت وارتكب مجازر بشعة خاصة ضد العلماء وضد الفقهاء، لكن أهل حضرموت ثاروا ضد الأيوبيين بقيادة الأمير عبد الباقي أمير شبام بتحالفه مع أمراء تريم، واستطاعوا أن يطردوا الأيوبيين من حضرموت.
2: حاول الأيوبيون السيطرة على حضرموت وقد لاقوا مقاومة شديدة في غيل باوزير. لم يقبل أهل حضرموت بالحكم الأيوبي، أعلنوا الأصيان في نفس العام. قام الأيوبيون بارتكاب مجازر ضد علماء حضرموت بشكل كبير جدا معروفة ومؤرخة في كتب التاريخ، ورغم ذلك خرج أهالي حضرموت بعد عام واحد في ثورة ضد الأيوبيين بقيادة أمير شبام المعروف عبد الباقي ابن أحمد الدغار.
0: تعرض الأيوبيون لخسائر كبيرة في المعارك مع قبائل دمار وعتمة ووصاب وسنحان. كانت القبائل المحيطة بصنعاء تقوم بقطع الإمدادات للأيوبيين وتهاجم حامياتهم بشكل مستمر. ساهمت قبائل مدحج وعنس في إلحاق هزيمة بالحملات الأيوبية، وذلك في دمار من العام 1199 للميلاد.
2: مؤخرة الجيش الأيوبي كانت تتعرض أثناء سيرها من صنعاء إلى زبيت لهجمات من قبل القبائل، لا سيما قبائل بني شهاب وسنحان وقبائل من منطقة برع، وقتل من الجيش الأيوبي ونهب بعض أمواله وأسلحته.
0: تصاعد الرفض الشعبي للحكم الأيوبي، حيث شهد العام 1203 ثورة في صنعاء تعامل معها الأيوبيون بقسوة، حيث قاموا بمصادرة الأموال وتعذيب الثوار وقتلهم.
2: أدى فشل ثورة أهالي صنعاء بعد حصارها إلى انتقام الأيوبيين، وأنزل الأيوبيون أشد العذاب بالرجال والنساء والضرب والتعليق والعصر الأرجل والرؤوس والتحريق والكي والسجن والنفي. وقد اضطر أهل صنعاء وقتها بعضهم اضطروا إلى بيع أراضيهم وبيوتهم وتفرقوا إلى جهات مختلفة حول صنعاء.
0: استخدم الأيوبيون المجانيق في حصار القلاع والحصون والمدن اليمنية. تفوق الجيش الأيوبي من حيث الأسلحة وكفاءة التدريب لم يثن اليمنيين عن مقاومته. في العام 1207 رفض أهالي وصاب الضرائب المفروضة عليهم من قبل الأيوبيين، وقاتلوا بشراسة في معركة أدت إلى مصرع 170 جنديا أيوبيا بحسب أغلب المصادر التاريخية.
1: وقعت المعركة في منطقة تسمى الدغالي، والسبب أن أهالي يصاب وعثمة رفضوا دفع الضرائب التي فرضت عليهم من قبل الأيوبيين، كما أن الأيوبيين كانوا قد طلبوا من أهالي وصاب الاشتراك معهم في حرب الإمام فرفضوا، ووقعت معركة عظيمة.